0: تم تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بتصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي قال لشبكة CNN الأمريكية إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. عون أضاف أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. من جانبه قال رئيس الوزراء نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، واتهم الحرس الثوري الإيراني برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف.
1: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات، ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافض للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم، إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
1: على الوتر ذاته انبرى رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
3: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
1: في المقابل لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة قد رصد في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية بشأن مواصلة الهجمات على لبنان.
4: هناك أكثر من اتجاه في هذا الحديث، هناك ما هو علني وعلنا أو حتى ما هو يعني من ما هي حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام بقية الوزراء من المعترضين، وهو أن حزب الله حاليا معترض على هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة حتى للتصويت على مبادئه التي كما ذكرت يعترض عليها كثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وحتى بعض المعترضين في المستوى الأمني في المنظومة الأمنية ممن كانوا يطرحون خططا لتوسيع العمليات العسكرية ويفضلون هذه التوسعة على أي اتفاق من منطلقات عدة تحدثوا عنها سابقا، منها مثلا أن لا ثقة إسرائيلية بالجيش اللبناني لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تفضل إسرائيل مجددا المقاربة الأمنية بمزيد من القوة لدفع حزب الله لمناطق أبعد عن الحدود. ولكن في خضم ذلك هناك أيضا معركة استنزاف من خلال استمرار هجمات حزب الله والمسيرات التي تستهدف جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن بالمجمل هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من داخل الحكومة الإسرائيلية من يرفض المسار التفاوضي بصورة كاملة حتى لو تمت تلبية اشتراطات إسرائيلية، لأنه لا يثق بأن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، وبالتالي يفضل دائما البقاء على الخيار العسكري كإيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان من المعترضين على هذا الاتفاق وفق التسريبات من جلسة الكابينت خلال اليومين الماضيين، جلسة المقلصة المصغرة والجلسة الواسعة. في المقابل نتنياهو يتحدث عن أن هذا الأمر لا يجب أن يناقش أصلا، لأن حزب الله في هذه اللحظة هو غير موافق على هذا الاتفاق، والاتفاق لم يتبلور بصيغته النهائية بعد حتى هذه اللحظة على الأقل. بالتالي تحدثت أيضا قناة 12 الإسرائيلية عن أن قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات جنوبية لبنان تلقت تعليمات بتصعيد العمليات ضمن التقييدات المفروضة. هذه التقييدات مفروضة من المستوى السياسي، قد تتعلق بنطاق وجغرافية هذه العمليات وطبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن يريد المستوى السياسي من قيادة المنطقة الشمالية أن يكون زخم هذه العمليات بأعلى قدر ممكن ضمن هذه التقييدات المفروضة من المستوى السياسي على عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، وتقول إن الهدف من ذلك هو محاولة دفع حزب الله للموافقة على هذا الاتفاق. في المقابل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة الكابينت وفق هيئة البث الإسرائيلية تحدث عن أنه إذا ما كان هناك بالفعل تفضيل من المستوى السياسي لهذا الاتفاق فالأفضل أن يتم التوقيع على الاتفاق بصورة فورية الآن وليس بعد شهور على حد تعبيره، لأن شهورا إضافية ستعني استنزافا إضافيا لجنود جيش الاحتلال، وأيضا قد تعني عودة الارتباط وأن يكون اتفاق لبناني أو أن يكون الملف اللبناني مرتبطا باتفاق أمريكي إيراني أكثر منه اتفاق إسرائيلي لبناني مباشر، وهذا الأمر تعترض عليه كثيرا المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك الوزراء في المستوى السياسي هم يفضلون حتى ولو كانوا معترضين على الاتفاق بحد ذاته يفضلون أن يأتي هذا الاتفاق كنتيجة لمفاوضات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية أكثر من أن يأتي كنتيجة لمفاوضات إيرانية أمريكية قد تقحم الملف اللبناني وفق المطالبات الإيرانية.
0: ميدانيا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان، ووثقت صور وثقت مشاهد من دمار كبير لحق بالمنطقة المستهدفة.
5: معي ها بعد عمل زوم للزوم
0: وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص منهم امرأة ومسعف في غارة إسرائيلية على محافظة النباطية بجنوب لبنان.
6: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر، هذه المرة استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط مع زجاج مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 طائرات إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية قالت أيضا في بيانها إن الطائرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية، كما أعلنت تنفيذ غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في جروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات أخرى. وأكدت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية لا تزال متاهبة وجاهزة للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر دفاعا عن النفس، كما قالت. وكانت إيران قد أعلنت تنفيذ عملية بحرية ضد ما وصفته بالتحركات والأعمال العدائية الأمريكية في بحر عمان، وأكدت أنها أطلقت طلقات تحذيرية في إطار التصدي للمضايقات البحرية الأمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط. وقال الجيش الإيراني أنه استخدم خلال العملية صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف الجيش الإيراني أن على الولايات المتحدة وقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية في المنطقة، مؤكدا أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع القوات الإيرانية من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة. سياسيا، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، نقلت عنه قوله أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. هذا وذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجه أمس إلى مختبر أوكريدج الوطني في ولاية نيسي للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. تشير عدة استطلاعات للرأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف أجواء

0: حرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب، يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
2: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
3: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي 10 مرة، أنا أهلي استشهدوا في الشمال ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه 10 مرة، يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار. طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول، ويعني ومر من الأول. يعني
2: إيش حالكم اليوم؟
3: حالنا بالمرة يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتوا شايفين يعني الوضع. يعني هاي الناس شفنا من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
2: في حوالك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
3: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتوا شايفين. يعني كان قاعدين من عزل ومنطلع اللي بدنا إياه، وهيو يعني زي ما انتوا شايفين. يعني
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام، هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني، رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير. كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل حية إلى القاهرة، وقالت الحركة في بيانها إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل.

0: إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أصول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أوضحت أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب.
1: هناك قضايا مختلفة اليوم في القضاء الفرنسي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي وبالإبادة في قطاع غزة، أيضا العدوان الإسرائيلي في لبنان، ولكن هي سابقة لأن الحكومة هي من قام يعني بطلب من القضاء بالتحقيق في قضية الناشطين. كان هناك 37 ناشط على متن أسطول الصمود، وبالتالي كان هناك طلب من الحكومة. بعدها اجتمع وزير الخارجية بمحامي هؤلاء الناشطين، وكان هناك بلاغ من وزير الخارجية. واليوم يعني كما ذكرت هناك تحقيق أولي، هي المرحلة الأولى. بعد هذا التحقيق الأولي سيكون هناك تحقيق قضائي، وقد يؤدي ذلك إلى محاكمة أم لا. يعني من المبكر جدا أن نعرف إذا سيكون هناك محاكمة ضد يعني أولا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ولكن لربما مسؤولين آخرين. هذه الاتهامات اليوم يعني في هذا التحقيق هي تتعلق بالتعذيب وب جرائم حرب تحديدا، وبالتالي سينظر القضاء خلال هذا التحقيق تحديدا، هو يعني يدعى بالمكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية، بالتهمتين التعذيب ويعني الجرائم ضد الحرب. ونذكر هنا بأن كانت فرنسا أيضا عقب معاملة الناشطين على متن هذا الأسطول والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أصدرت منع السفر بحق الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وكانت هذه أيضا سابقة حتى لو هي خطوة رمزية سهام بحق وزير في حكومة إسرائيلية. لهذا السبب هي فعلا سابقة. هناك يعني اليوم تحرك لأن هؤلاء فرنسيين من هم كانوا على متن هذا الأسطول. هناك من ينتقد يقول بأن هذه إجراءات شكلية لأن فرنسا لم تتخذ خطوات ملموسة سابقا ضد الحكومة وضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو أي عقوبات، ولكن هي سابقة فعلا من قبل الحكومة الفرنسية للتحقيق، ولربما يعني إصدار أي أحكام في المستقبل. ولكن مبكر جدا، يعني المسار القضائي في فرنسا يأخذ وقت بحق يعني من أساء معاملة هؤلاء.
0: أعلنت أيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكالهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بسليل سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، هناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في مدينة الخليل. وكانت حالة الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر كانت حالته حرجة قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت تمر في منطقة قرب تل رميدة في الخليل وبدون أي ذريعة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب الخليل. وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. وجاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في مستودعاتها. وأضافت الوزارة أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
2: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة آلاف المرضى، منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن، من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية، ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، و تناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
0: استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غدا دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي يبحث خلاله وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات فقط من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
3: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
4: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
3: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
5: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده، إنه رد ضعيف. هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
3: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
6: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
3: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أعلنت قيادة قوات خفر السواحل التركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت قيادة خفر السواحل إن السفينة التي ترفع العلم التركي تعرضت للهجوم قبالة سواحل سيفستوبولو مما أدى إلى غرقها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر. وبالمثل أعلنت الخارجية الأمريكية عن تمويل إضافي بقيمة 38 مليون دولار لدعم جهودها في مكافحة الفيروس الذي ترتفع أرقام ضحاياه لا سيما في أوغندا والكونغو الديمقراطية.
4: إيبولا يستنفر العالم. أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض. تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
7: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
4: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
8: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن الانعدام الأمني يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
4: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلاً إضافياً يقارب 38 مليون دولار، وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل تقول الخارجية الأمريكية إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا، الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء احتجاجات عنيفة اندلعت خارج مكاتبها في ليبيا على خلفية ما وصفته بمعلومات مضللة ومغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمل المنظمة الدولية في البلاد. وكان مئات المتظاهرين قد أغلقوا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس احتجاجا على ما وصفوه ببرامج أممية تهدف إلى توطين المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بحثا عن عمل أو للعبور إلى أوروبا. تظاهر عشرات الناشطين في العاصمة التونسية استجابة لدعوة مبادرة نفس دفاعا عن حرية التعبير وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وشهدت المسيرة التي جابت عددا من شوارع العاصمة مشاركة قيادات حزبية ونشطاء حقوقيين وسياسيين بالإضافة إلى عائلات المعتقلين، ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد الرئيس قيس سعيد بالإضافة إلى شعارات تطالب باستقلال القضاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. مشاهدينا الكرام، ما تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل في رعاية الله.
9: مرحبا بمشاهدي تلفزيون عربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. رئيس الكونغرس اليهودي العالمي: لا أطفال جوع في غزة ولا بد أن ندافع عن سمعة إسرائيل. اختفاء بحارة عراقيين في الخليج، تواصل يسأل أهاليهم عن مصيرهم. الذكاء الاصطناعي يشعل جدل عودة مورينيو إلى ريال مدريد.

0: منذ أن بدأ الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإيران في 28 من فبراير الماضي، دخلت حركتا الملاحة الجوية والبحرية العالمية في سلسلة مشكلات أفضت إلى تعطيلهما بشكل جزئي أو كلي. في قصتنا هذه سنتناول ملف الملاحة البحري وتحديدا التداعيات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. أبرز المشكلات التي نجمت عن إغلاق المضيق هي مسألة اختفاء السفن في المياه الإقليمية الفاصلة بين الخليج العربي وإيران. عملية الاختفاء هذه أصبحت مشاهدين ظاهرة شبه يومية، وأسبابها عديدة، أهمها لجوء بعض الناقلات البحرية إلى إطفاء أنظمة التتبع وإغلاق أضوائها للعبور سراً من المضيق خوفاً من عمليات الاستهداف. قدرت هالسفن تعبر ولا ما قدرت؟ شو مهم لموضوعنا اليوم؟ لكن اللي راح نحاول نركز عليه هو ما بعد اختفاء السفن والقصص الإنسانية اللي حصلت. أين اختفت هذه السفن؟ ماذا عن طواقمها وما مصيرهم؟ وهل تعلم عائلاتهم شيئا عنهم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال لقاء سنجريه بعد دقائق مع زوجة قبطان عراقي مختفى كان على متن سفينة تجارية تحمل علم بوليفيا وتبحر في الخليج العربي واختفت قبل أيام. الشركة العامة لموانئ العراق أعلنت فقدان الاتصال بثلاثة عراقيين يعملون على متن السفينتين بريدج 1 وبريدج 2، كانتا ترفعان العلم البوليفي قرب جزيرة كيش الإيرانية. بحسب السلطات العراقية لم تدخل هاتان السفينتان المياه العراقية ولم تتعلق أو تتلقى أي نداء أو نداء استغاثة من السفينتين، ورغم ذلك فقد باشرت الجهات المختصة باستنفار جميع كوادرها في قسم السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية. الشركة عزيزي المشاهد أوضحت أيضا تلقيها رسائل إلكترونية من الجهات الأمنية في عدد من موانئ حوض الخليج العربي ومن مالكي السفينتين، تضمنت طلب تزويدها بأي معلومات تتعلق بالسفينتين المذكورتين، وذلك بسبب فقدان الاتصال مع الطاقم وصعوبة التواصل معهما خلال الفترة الماضية. أكدت أن عمليات المتابعة المستمرة عبر أنظمة التتبع الإلكتروني بالأقمار الاصطناعية وبالتنسيق مع إدارات البحث والإنقاذ في دول المنطقة، وأنه سيتم الإعلان عن أي معلومات أو مستجدات فور ورودها. مشاهدينا، لحد إعداد هذه القصة لم تبلغ أي جهة رسمية أو غير رسمية بمعلومات جديدة بخصوص السفينتين، ولكن دعونا نمر على تغريدات رواد منصات التواصل الاجتماعي ونقرأ بعض من تعليقاتكم. البداية من تعليق أحمد عبد الله الذي كتب: إيران لا تفعل شيء، فهي لا تزال تجني المال من شركات الشحن في مضيق هرمز. ليفي يقول: ترامب عاجز تماما عن إيجاد مخرجا من صراع أشعله بنفسه لصرف الأنظار عن فضيحة إبستين. لن يفتح مضيق هرمز ما دام في منصبه. تغريدة أخرى كانت من شون الذي علق قائلا: كان مضيق هرمز مفتوحا قبل الحرب، الإيرانيون لن يستسلموا، إذن ما الذي يجنيه ترامب من هذا تحديدا؟ تغريدة أخيرة كانت من لوريس الذي كتب فيها: أوباما لم يدفع فدية لإيران لفتح مضيق هرمز. معنا أعزائي المشاهدين زينب عبد الكريم التميمي، زوجة الكابتن ضياء عبد الخالق: متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مع زوجك قبل انقطاع الاتصال؟
1: السلام عليكم. بدءا شكرا لقناتكم الموقرة لإتاحة الفرصة للظهور والإعلان عن فقد زوجي وإبداء مساعدتكم لنا. كان آخر اتصال مع زوجي بالضبط يوم الأربعاء مساء الساعة 11، يوم 4/5 الساعة 11:40 ليلا. هذا طيب. كان آخر اتصال وبعدها قطع.
0: طيب أخبرينا، ماذا أخبرك عن رحلته الأخيرة وظروف العمل في البحر؟ يعني إيش كانت آخر تفاصيل الاتصال؟
1: للأسف كان الاتصال قليل جدا، بضع دقائق يعني ما أخذت، كان حوار عادي بين زوجي وزوجته. سألته كيفكم، أخبرني أنه الأمور جيدة، لكن ضعف الاتصال يعني حالة دون اتصاله بنا، وأن لا يبقى بالنا مشغولا عليه. هذا آخر كلمات له معنا.
0: طيب هل هناك آخر يعني اتصالات ممكن جديدة، معلومات تلقيتيها من أي جهات معينة بخصوص أي معلومات؟
1: للأسف حاولنا العثور يعني أو الحصول على معلومات من جهات عدة، من الجهات الرسمية العراقية، أيضا مع الدول المجاورة حول الخليج العربي، لكن للأسف لم ترد لنا أي اتصال أو أي معلومة حقيقية. هي كلها مجرد تأويلات وأقاويل عدة ضاعت بين الحقيقة والشك. لكن هل هناك يعني حقيقة ثابتة؟ لا، للأسف لم نحصل على أي معلومة
0: طيب
1: تفيد بأنه
0: ايش
1: على قيد
0: الخطوات
1: الحياة
0: اللي
1: أو
0: حاليا ممكن، شو الخطوات اللي ممكن حاليا تعملوها من أجل ربما الحصول على أي معلومات إضافية؟
1: هناك مناشدات عدة عبر القنوات الفضائية، إضافة إلى اتصالنا عن وزارة الخارجية وتقديم بلاغ رسمي عن فقدهم، لكن للأسف لحد الآن لم ترد لنا أي رد يعني بخصوص هذا الموضوع، ونحن ننتظر ونعيش القلق. نحن 3 عوائل نعيش القلق والوجع الحقيقي منذ فقدانهم لحد اليوم.
0: إن شاء الله بيرجعوا بالسلامة، لكن أخبرينا ما الذي
1: الله
0: تطلبينه
1: يسلمك.
0: من المجتمع، خلينا نحكي هيك، والإعلام خاصة للمساعدة ربما في إبقاء القضية حية على وسائل التواصل الإعلامي أو على وسائل التواصل على التويتر، على السوشيال ميديا، كل هذه الأمور وحتى في الإعلام العربي.
1: أريد وقفة جدية سواء من هنا من الحكومة في العراق أو من القنوات الفضائية، كونها هي مسألة إنسانية، قضية إنسانية بعيدة عن كل التوترات الموجودة بالمنطقة. أريد وقفة حازمة ودعم مساند من قناتكم المقرة. طبعا أعيد الشكر لحضراتكم لإتاحة هذه الفرصة، وأيضا عبر كل القنوات التي ناشدنا من خلالها. استمرار القضية والمنادات يعني العثور على المفقود هي مسألة إنسانية بحتة، لأنه بصراحة الوجع الذي نعيشه فوق المحتمل، أقاويل وأكاذيب وحقائق ليس لنا بها ذنب. كل ما يمر بالمنطقة ليس لنا به ذنب، أو حتى البحارة. البحارة خرجوا للحصول على لقمة العيش لا أكثر، كون عملهم كبحارة قديمين، ونحن نستنجد بالمنظمات الإنسانية، بكل من يستطيع الدعم والمساندة والوقوف خلف هذه القضية الشائكة.
0: طيب ماذا يعني لكم أن تستمر عمليات البحث حتى كشف مصير جميع المفقودين؟
1: قليلا الحياة بصراحة، الحياة لأنه حياتنا توقفت بتاتا منذ يوم فقدهم، منذ يوم 5 الإعلان عن فقدهم وفقد الاتصال بالباخرة، وهذا ما أظهرته طبعا الأقمار الصناعية ووسائل الملاحة البحرية. نحن نعيش الوجع، فأتمنى من كل من يستطيع ولو بمعلومة ولو بأقصى جهد أن يساعدونا. يجب أن تستمر هذه القضية بصراحة. نحن ناشدنا عبر قنوات عدة، وأخذت ما أخذها في البداية، وعملت الحكومة العراقية استنفار بالموانئ العراقية بالبحث. الحكومة العراقية أعلنت عن يعني علاقتها بالموضوع، أنه السفينة لم تدخل إلى العفو يعني المياه العراقية الإقليمية، بقى الدور على الدول المجاورة أن يمدون يد العون، وأتمنى من خلال قناتكم الموقرة أن يعملون وأن يقدمون لنا ما يستطيعون من مساعدة. يجب أن تبقى هذه يعني، أنا أعدت اليوم، أعدت الاتصال بحضراتكم، وتكرمتم طبعا علينا بهذا الفضل، حتى تستمر هذه القضية وتبقى مستمرة المنادات حتى نعثر على ولو دليل يفي بأنهم هم على قيد الحياة.
0: شكرا جزيلا لك، ونتمنى طبعا أن يعودوا بألف صحة وعافية.

إسرائيل ستنشئ قبة حديدية جديدة، ليس لمواجهة حزب الله ولا حماس ولا حتى إيران، ولكن لتدافع عن نفسها من هجماتك. نعم أنت يا عزيزي، إسرائيل ستطاردك والموساد سيلاحقك ويقابل هجومك بهجوم أشد. من يا ترى اقترح مطاردة خلق الله على الإنترنت ولماذا؟ هذا الرجل هو رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لودر. لديه لودر مشكلة واضحة يا عزيزي، إسرائيل تخسر الحرب، الحرب التي يقصدها الرجل الذي يعد من أهم المدافعين عن إسرائيل ليست معركة عسكرية لكنها حرب المعلومات. وفقا لهذا الرجل لودر، فالتعاطف مع إسرائيل عند أدنى مستوى له على الإطلاق. رئيس الكونغرس اليهودي العالمي حدد الشخص المتسبب في ذلك، إنه أنت وهاتفك المحمول الذي تنشر منه ضد إسرائيل، هو الخصم. فقال كل شخص لديه هاتف في جيبه يحمل أقبح الافتراءات التي ستنتشر حول العالم وتتداول فورا. ولكن ما سبب تدني شعبية إسرائيل من وجهة نظره؟ السبب وفقا للودر الكذب والافتراء، بس هيك العالم كله كذابين. رأيه أن كل صورة مزيفة لطفل جائع في غزة تضر بإسرائيل، وهذه الأكاذيب أخطر من الصواريخ الموجهة نحو المنازل اليهودية. طيب السؤال البسيط، وماذا عن آلاف الصور غير المزيفة، الصور الحقيقية لأطفال جوعى من قطاع غزة؟ طيب شو مع نسف المنازل في غزة؟ كمان هاي أكاذيب. كل هذه الأمور لم يذكرها، وكذلك صور المساعدات المعطلة لشهورا عند المعابر، هذه أيضا لم يتحدث عنها الرجل. هو يقول القصة كلها أكاذيب وافتراءات وانتهى الأمر. لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة كشفت أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، أما المحكمة الجنائية الدولية فقد أصدرت أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. رئيس الكونغرس اليهودي العالمي طرح حلاً لمواجهة تراجع شعبية إسرائيل، حملة علاقات عامة. نعم الموضوع كله مجرد مشكلة علاقات عامة، ويعني بنحل باختصار الممارسات كما هي ولكن مع حملة علاقات عامة. الخطة الأخرى التي يقترحها هي أن تطارد إسرائيل باستخدام أجهزتها الاستخباراتية ما وصفه بالمعلومات المضللة، وأن ترد إسرائيل مرتين أقوى. الموضوع كله يتلخص في جملة واحدة من وجهة نظر هذا الرجل، المشكلة ليست في الصور الحقيقية للإبادة ولكن في الصور المزيفة، والموساد عليه أن يطاردها. الكونغرس اليهودي العالمي هو اتحاد دولي تأسس في جنيف بسويسرا عام 1936، يمثل الجاليات والمنظمات اليهودية في أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى تمثيل المصالح اليهودية والدفاع عنها. وفقا لرئيس الكونغرس اليهودي العالمي، فمنذ 7 أكتوبر أنفقت المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة ما يزيد عن 600 مليون دولار لتحسين الصورة الذهنية عن إسرائيل، لكن دون جدوى. طب لنرى أراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت من سيرفيس الذي يقول لا شيء يبرر الإبادة الجماعية، لا شيء يبرر اغتصاب الأطفال، لا شيء يبرر احتلال الأراضي. تغريدة أخرى تقول فيها إن معاداة السامية هي التفكير بأن اليهود يسيطرون على الحكومة والإعلان أو الإعلام لإثبات أنهم لا يفعلون ذلك، يريدون السيطرة على الحكومة والإعلام. هذا خطاب غريب. أما هنري فقد يقول إنها الإبادة الجماعية، كان يجب أن تتوقع هذا. فياز أيضا علق وقال يكفي أن نرى صورة طفلة مصابة هي الناجية الوحيدة من عائلتها، في ليلة واحدة قتلت إسرائيل عائلتها بأكملها بينما كانوا نياما. ختاما مع مجدلين التي تقول توقفوا عن قتل الأطفال، هذا هو الحل.

0: العلاج وسيلة للبقاء، هذا هو رأي جندي إسرائيلي انتشر له مقطع مصور في الآونة الأخيرة. الجندي اشتكى من تدهور حالته النفسية نتيجة التجارب القتالية التي مر بها. رجل عسكري يريد علاجا. تبدو القصة حتى هنا عادية جدا أو عادية جدا، ولكن هناك شيء ما في القصة غير عادي إطلاقا. نوعية العلاج الذي يريده هذا الجندي هي الأمر الغريب، إنه الحشيش يا عزيزي. الجندي الإسرائيلي حدد حاجته إلى الحشيش قائلا: ندخن الحشيش كي لا نموت. الجندي طالب بتوفير كميات من القنب الطبي ضمن بروتوكول علاجه بعدما عانى من القلق والكوابيس نتيجة الحرب. لنشاهد هذا الفيديو معا.
1: אתם לא מבינים מה זה לחיות עם כאב שלא נגמר לעולם נפשי או פיזי. אנחנו לא פושעים ואני לא הלום קרב זבל או אפס או גנב או חרה, כי אני צריך 3 גרם יותר. תנו לי לא למות, תנו לי מספיק קנאביס בחודש לקחת כמה שאני צריך בבית מרקחת. אחד צריך 2 גרם, אחד צריך 3 גרם, אחד צריך 7 גרם. מעולם לא לקחתי יותר, מעולם לא לקחתי פחות. אף הלום קרב לא עושה אביוז עם קנאביס.
0: وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الحاصلين على تراخيص استخدام القنب الطبي بعد العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل عقب 7 أكتوبر. ولكن ما أعداد مصابي الجيش الإسرائيلي نفسيا؟ لا أحد يعرف إجابة هذا السؤال على وجه الدقة. الحقيقة مخفية، ومصادر في وحدة الصحة النفسية بالجيش الإسرائيلي كشفت لصحيفة هآرتس عن أن المؤسسة العسكرية تتعمد عدم نشر أعداد الإصابات النفسية لأن الأرقام مرتفعة وتخشى تأثيرها السلبي على معنويات الإسرائيليين. اتهمت الصحيفة الجيش الإسرائيلي بالتعتم على عدد الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة خلال الحرب بسبب اضطراباتهم النفسية. ولكن لدينا معلومة كاشفة، نحكي عن 7241 جندياً وضابطاً تم تسريحهم خلال العام الأول للحرب على غزة بسبب عدم قدرتهم على تحمل الضغوط النفسية للحرب. وفقاً لهآرتس، جرى تحويل آلاف الجنود خلال الحرب إلى مهام دعم في مواقع خلفية بسبب أزمات نفسية. ومن جهتها كشفت شركة مكابي، ثاني أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل، في تقريرها السنوي لعام 2025 أن 39% من العسكريين الإسرائيليين الذين يتلقون العلاج لديها طلبوا دعما نفسيا. يبدو أن إسرائيل بدورها تدفع الثمن، ولكن الفاتورة الأكبر دفعها الشعب الفلسطيني بعدما ارتقى أكثر من 71,000 منهم، بينما أصيب أكثر من 171,000 آخرين خلال الحرب على غزة، وعانى سكان قطاع غزة من نقص في الغذاء والرعاية الصحية وحتى النفسية. نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، البداية مع مو أنور الذي يقول: مؤشر نفسي خطير وله انعكاساته. تغريدة أخرى كانت من نور تقول: أعطوه الكمية التي يريدها ليخفف الألم الذي تسببتم له فيه. تغريدة أخرى تقول: في العموم لقتلة الأطفال القنب في الدنيا والزقوم في الآخرة. سما أيضا علقت وقالت: هاجر، هذا أفضل لك والله. أما ختاما فكانت تغريدة مع أسماء عيسى التي تقول فيها: كل الصريخ ده عشان شوية حشيش

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أينما كنتم أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 طائرات إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وفي بيان قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. كما أعلنت تنفيذ غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات أخرى. وأكدت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية لا تزال متأهبة وجاهزة للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر دفاعا عن النفس كما قالت. وكانت إيران قد أعلنت تنفيذ عملية بحرية ضد ما وصفته بالتحركات والأعمال العدائية الأمريكية في بحر عمان، مؤكدة أنها أطلقت طلقات تحذيرية في إطار التصدي لمضايقات البحرية الأمريكية للسفن التجارية وناقلة النفط. وقال الجيش الإيراني أنه استخدم خلال العملية صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهادئ. وأضاف الجيش الإيراني أن على الولايات المتحدة وقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية في المنطقة، مؤكدا أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع القوات الإيرانية من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة. في المقابل قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاء إيران مهاجمة سفن أمريكية غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. فيما قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دافينة ولا ترفع علم أي دولة. وأضافت القيادة في بيان أنها ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواجدة. عماد، طبعا عطفا على هذا البيان من القيادة الوسطى والمناوشات المستمرة على طول الخليج العربي خلال الساعات الماضية، ضعنا في سياق ذلك وفي سياق أيضا آخر المواقف المتعلقة بالمفاوضات مع إيران.
1: نعم طبعا حامد، البيانات والبيانات المضادة لا تزال مستمرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. الإعلام الأمريكي يقول بأن هذه المناوشات تعني فعليا بأن وقف إطلاق النار لم يعد موجودا، لكن الإدارة الأمريكية تعتبر، أو حسب تعريف الإدارة الأمريكية، وقف إطلاق النار هو أن لا تذهب الولايات المتحدة وإيران في حرب فيها كثافة نارية عالية، لكن هذه المناوشات لا ترقى لمستوى انتهاء أو انهيار وقف إطلاق النار. في الأثناء نسمع من الإيرانيين بيانات أو نقرأ بيانات بإجبار سفن أمريكية على العودة من خليج عمان إلى المحيط الهندي، التحكم في مضيق هرمز، استهداف الأسطول الخامس، وبيانات مضادة من القيادة المركزية الوسطى تقول بأن هذه المعلومات غير دقيقة، بأن القوات الإيرانية لم تنجح في أي من استهدافاتها، سواء منها ما توجه نحو الكويت أو ما توجه نحو الأسطول الخامس، أو حتى الحديث الإيراني عن إجبار سفن أمريكية على الخروج من خليج عمان باتجاه المحيط الهندي. في الأثناء طبعا هناك لا يزال رسائل إيجابية وتسريبات إيجابية من قبل بعض المسؤولين في البيت الأبيض، يقولون بأن هذه المباحثات مع إيران لا تزال مستمرة، فيها تقدم، لكن يرفضون إعطاء أي جدول زمني للإعلان عن أي نتائج ملموسة. آخر التسريبات كما تعلم وأشرنا لها في نشرات سابقة هي أن خبراء نوويين اجتمعوا مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في تينيسي في إشارة إلى أن النقاش حول الاتفاق النووي دخل في مرحلة تقنية. هذا يوحي بأن العناوين السياسية الكبيرة جرى التوافق عليها ولو بالحد الأدنى. لكن طبعا المسؤولون من داخل البيت الأبيض يقولون بأن ليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن. في المقابل المصادر الإيرانية التي تتحدث لوسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن المفاوضات لا تتقدم، ليس هناك في الواقع أي مفاوضات رسمية، كل ما هنالك هو رسائل تنقل بين الطرفين كما هي العادة منذ أعلن وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 أسابيع. حتى الآن لا يعرف ما الاتجاه الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي. في الواقع تصريحات الرئيس الأمريكي قليلة إلى حد بعيد فيما يتعلق في إيران. على الأقل اليوم ظهر مع وسائل الإعلام في حديث على متن الطائرة الرئاسية استمر لحوالي 25 دقيقة تقريبا دون أن يتطرق للملف الإيراني. المراقبون يقولون بأنه غير متحمس للعمل العسكري وغير قادر على إنجاز اتفاق نووي بسبب أنه لا يريد التنازل عن خطوطه الحمر. وفي الأثناء تتواصل الضغوطات الاقتصادية في الواقع على الداخل الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار البترول التي يقول الرئيس الأمريكي بأنها في نهاية المطاف ستنخفض وأن هذا الثمن واجب دفعه في نهاية المطاف لتخليص العالم كما يقول من الخطر الإيراني. آخر التصريحات من الكونغرس سمعناها من لينزي جراهام العضو البارز في مجلس الشيوخ المقرب من دونالد ترامب، أجرى لقاء مع قناة فوكس نيوز اليمينية المقربة من البيت الأبيض، وقال فيه بأنه سيدعو الأمريكيين في ولايته في ساوث كارولينا للتوجه للشرق الأوسط للمشاركة في الخدمة العسكرية لمحاربة إيران، وأن الحل الوحيد مع إيران هو العمل العسكري وإسقاط النظام الإيراني، وأنه سيواصل إصراره على الدفع بهذا الاتجاه مع الإدارة الأمريكية، وأنه يعتبر بأن إسرائيل حليف مهم للولايات المتحدة وعلى الأمريكيين أن يقتنعوا بذلك. لكن للآن يبدو أن الرئيس الأمريكي رغم أن هؤلاء مقربون منه إلى حد بعيد إلا أنه لا يستمع إلى محاولاتهم في الضغط نحو الذهاب نحو عمل عسكري، لكنه في المقابل لا يذهب باتجاه تيسير الأمور للتوصل لاتفاق مع إيران، والأمور عالقة حتى الآن في المكان الذي كانت عليه منذ حوالي 7 أسابيع منذ تاريخ إعلان وقف إطلاق النار. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عماد الرواشدة من واشنطن. سياسيا، نقلت CNN عن محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قوله إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ترتبط بإيران على عدد من الكيانات والأفراد وناقلات الغاز المسال. وأضافت الوزارة أن من بين 12 كيانا في قائمة العقوبات توجد 5 مقرها في جزر مارشال و4 في دولة الإمارات و1 في الصين. وشملت العقوبات 6 سفن منها 4 ناقلات ترفع علم بنما. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف آخر.
2: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافد للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
3: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم، إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
2: على الوتر ذاته انبرى رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
4: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
2: في المقابل لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو إن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه الاتفاق على أرض الواقع. وكان مراسل التلفزيون العربي من القدس قد رصد في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية بشأن مواصلة الهجمات على لبنان.
5: هناك أكثر من اتجاه في هذا الحديث، هناك ما هو علني وعلنا أو حتى ما هو يعني من ما هي حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام بقية الوزراء من المعترضين، وهو أن حزب الله حاليا معترض على هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة حتى للتصويت على مبادئه التي كما ذكرت يعترض عليها كثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وحتى بعض المعترضين في المستوى الأمني في المنظومة الأمنية ممن كانوا يطرحون خططا لتوسيع العمليات العسكرية ويفضلون هذه التوسعة على أي اتفاق من منطلقات عدة تحدثوا عنها سابقا، منها مثلا أن لا ثقة إسرائيلية بالجيش اللبناني لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تفضل إسرائيل مجددا المقاربة الأمنية بمزيد من القوة لدفع حزب الله لمناطق أبعد عن الحدود. ولكن في خضم ذلك هناك أيضا معركة استنزاف من خلال استمرار هجمات حزب الله والمسيرات التي تستهدف جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن بالمجمل هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من داخل الحكومة الإسرائيلية من يرفض المسار التفاوضي بصورة كاملة حتى لو تمت تلبية اشتراطات إسرائيلية، لأنه لا يثق بأن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، وبالتالي يفضل دائما البقاء على الخيار العسكري كإيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان من المعترضين على هذا الاتفاق وفق التسريبات من جلسة الكابينت خلال اليومين الماضيين، جلسة المقلصة المصغرة والجلسة الواسعة. في المقابل نتنياهو يتحدث عن أن هذا الأمر لا يجب أن يناقش أصلا، لأن حزب الله في هذه اللحظة هو غير موافق على هذا الاتفاق، والاتفاق لم يتبلور بصيغته النهائية بعد حتى هذه اللحظة على الأقل. بالتالي تحدثت أيضا قناة 12 الإسرائيلية عن أن قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات جنوبية لبنان تلقت تعليمات بتصعيد العمليات ضمن التقييدات المفروضة. هذه التقييدات مفروضة من المستوى السياسي، قد تتعلق بنطاق وجغرافية هذه العمليات وطبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن يريد المستوى السياسي من قيادة المنطقة الشمالية أن يكون زخم هذه العمليات بأعلى قدر ممكن ضمن هذه التقييدات المفروضة من المستوى السياسي على عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، وتقول إن الهدف من ذلك هو محاولة دفع حزب الله للموافقة على هذا الاتفاق. في المقابل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة الكابينت وفق هيئة البث الإسرائيلية تحدث عن أنه إذا ما كان هناك بالفعل تفضيل من المستوى السياسي لهذا الاتفاق، فالأفضل أن يتم التوقيع على الاتفاق بصورة

0: لبنانية برعاية أمريكية أكثر من أن يأتي كنتيجة لمفاوضات إيرانية أمريكية قد تقحم الملف اللبناني وفق المطالبات الإيرانية.
1: ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة السحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان، ووثقت صور مشاهد من دمار كبير لحق بالمنطقة المستهدفة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص منهم امرأة ومسعف في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرج عيون ودبين وإبل السقيم.
2: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفاً من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفاً تجارياً، مصرف بنك عودي تحديداً هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلاً. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى، مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء 9 بلدات في جنوب البلاد، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3000 نازح، وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من الأزمة الإنسانية في ظل فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى نحو 50% من إجمالي الاحتياجات. وكشفت حنين السيد في تصريحات للتلفزيون العربي على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا أن لبنان حصل

0: حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة نجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صار يعني بداية جيدة إن شاء الله.
0: إلى غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
2: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
3: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي 10 مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه 10 مرة يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول ويعني ومر من الأول. يعني
2: إيش حالكم اليوم؟
3: حالنا بالمرة يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتم شايفين يعني الوضع. يعني يعني هاي الناس شفنا يعني من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
2: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
3: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل واجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني قاعدين بنعزل ومنطلع اللي بدنا إياه، وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني، رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير. كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة إن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في سجن كتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديثات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب.
4: هناك قضايا مختلفة اليوم في القضاء الفرنسي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي وبالإبادة في قطاع غزة، أيضا العدوان الإسرائيلي في لبنان، ولكن هي سابقة لأن الحكومة هي من قام يعني بطلب من القضاء بالتحقيق في قضية الناشطين. كان هناك 37 ناشط على متن أسطول الصمود، وبالتالي كان هناك طلب من الحكومة. بعدها اجتمع وزير الخارجية بمحامي هؤلاء الناشطين، وكان هناك بلاغ من وزير الخارجية. واليوم يعني كما ذكرت هناك تحقيق أولي، هي المرحلة الأولى. بعد هذا التحقيق الأولي سيكون هناك تحقيق قضائي، وقد يؤدي ذلك إلى محاكمة أم لا. يعني من المبكر جدا أن نعرف إذا سيكون هناك محاكمة ضد يعني أولا وزير الأمن القومي تمر بن غفير، ولكن لربما مسؤولين آخرين. هذه الاتهامات اليوم يعني في هذا التحقيق هي تتعلق بالتعذيب وب جرائم حرب تحديدا، وبالتالي سينظر القضاء خلال هذا التحقيق تحديدا هو يعني يدعى بالمكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية بالتهمتين التعذيب ويعني جرائم ضد الحرب. ونذكر هنا بأن كانت فرنسا أيضا عقب معاملة الناشطين على متن هذا الأسطول والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أصدرت منع السفر بحق الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وكانت هذه أيضا سابقة حتى لو هي خطوة رمزية سهام بحق وزير في حكومة إسرائيلية، لهذا السبب هي فعلا سابقة. هناك يعني اليوم تحرك لأن هؤلاء فرنسيين من هم كانوا على متن هذا الأسطول. هناك من ينتقد يقول بأن هذه إجراءات شكلية لأن فرنسا لم تتخذ خطوات ملموسة سابقا ضد الحكومة وضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو أي عقوبات، ولكن هي سابقة فعلا من قبل الحكومة الفرنسية للتحقيق، ولربما يعني إصدار أي أحكام في المستقبل. ولكن مبكر جدا يعني المسار القضائي في فرنسا يأخذ وقت بحق يعني من أساء معاملة هؤلاء.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل من البحرين. وزارة الداخلية البحرينية تم تفعيل صفارات الإنذار، ونرجو من المواطنين التوجه إلى أقرب مكان آمن. وزارة الداخلية البحرينية تم تفعيل صفارات الإنذار، ونرجو من المواطنين التوجه إلى أقرب مكان آمن. أعلنت أيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكالاهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش إذا حاول دخول الدولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في مدينة الخليل. وكانت حالة الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور حرجة قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قرب تل أرميدة في الخليل وبدون أي ذريعة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غرب الخليل. وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. وجاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في مستودعاتها، وأضافت أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمر سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
5: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة آلاف المرضى، منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن، من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب، لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، و تناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. ووسط حالة جمود تلف بمستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. وفي جديد أسعار العملات الرقمية، هوت عملة البيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع لتتداول قرب أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة البيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
6: إشكالات كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجاح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
0: أصدر قاض فيدرالي أمريكي قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني. وقال القاضي جون ماكونيل أن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعاية 39 دولة غير قانونية، وقد نفذت التوصية فورا إذ جرى تعليق جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني 19 دولة من أفقر دول العالم، بينها 12 دولة يخضع مواطنوها في الأصل لحظر الدخول منذ يونيو 2025. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
7: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
8: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
7: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
9: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
7: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
10: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
7: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميق تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في مدينة سان بطرسبرغ بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
11: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبرغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
12: كما نرى جميعا العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة، تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
11: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
13: ما نشهده في منتدى بطرسبرغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات. الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
11: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية؟
14: الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فورم، سان بطرسبرغ.
0: أعلنت روساتوم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا. وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. أعلنت قيادة قوات خفر السواحل التركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت قيادة خفر السواحل إن السفينة التي ترفع العلم التركي تعرضت للهجوم قبالة سواحل سيفاستوبول ما أدى إلى غرقها. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك إن المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص ماريا أنجيلا هولجين ستسافر إلى الجزيرة لإجراء مزيد من المشاورات حول قضية قبرص التي طال أمدها.
15: السيدة ماريا أنجيلا هولجين المبعوثة الخاصة للأمين العام ستكون في قبرص من 7 إلى 14 من يونيو، حيث ستلتقي بقادة قبرص اليونانية وتركيا بشكل منفصل في 8 من يونيو لمناقشة سبل المضي قدما، ومن قبرص ستتوجه إلى أنقرة وأثينا لعقد المزيد من الاجتماعات والمشاورات.
0: تصدر السودان قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفق تقرير المجلس النرويجي للاجئين الذي اعتبر الأزمة السودانية مثالاً على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات.
16: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. السودان تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفقاً للتقرير الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين، مع نزوح نحو 9 ملايين شخص وحاجة ما يقارب 30 مليوناً إلى المساعدات في ظل تمويل لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات.
17: هم بيواجهون كل هذه الظروف الإنسانية القاسية والمريرة التي عبارة عن كارثة إنسانية يعني متجاهلة في السودان.
16: أما الكونغو الديمقراطية التي حلت في المرتبة الثانية، فأفاد التقرير أنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، وأوضح أنه سجل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح فيها بسبب النزاعات عام 2025 وحده. من جانبها قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً. أما في اليمن وكولومبيا فتتسع فجوة الاستجابة الدولية مع تفاقم النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وتشير أرقام التقرير إلى أن اليمن الذي يعاني منذ 11 عاما واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، ويواجه فيه أكثر من 18 مليون شخص أي ما يزيد عن نصف السكان، انعداما حادا في الأمن الغذائي بنهاية عام 2025، في حين يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر.
18: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة.
8: وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
15: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
8: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
19: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام الأمن يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
8: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار، وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل تقول الخارجية الأمريكية إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا، الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
0: بينما يستمر الجدل بشأن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران وتواصل إسرائيل التصعيد في لبنان، رأت صحف أجنبية أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هي انعدام الثقة وغياب التواصل المباشر، معتبرة أن أي اتفاق مؤقت سيترك العديد من المشكلات بلا حل وينذر بعودة التصعيد مستقبلا.
20: في صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت سنام فاكيل نتائج الحرب الأمريكية على إيران، واعتبرت أن إيران والولايات المتحدة تعتقدان أنهما تنتصران في الحرب، لكن الحقيقة هي أنهما تخسران. فكلا الجانبين يريد الحفاظ على التوازن بين تجنب الحرب وعدم إقامة السلام، لكن هشاشة وقف إطلاق النار الحالي تنذر بالتحول إلى مأزق آخر في الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هو انعدام الثقة، فإيران لا تثق بقدرة ترامب على إبرام اتفاق والالتزام به، فهي تخشى تغيير شروط الاتفاق باستمرار عبر فرض قيود نووية ثم ما يتعلق بالصواريخ، ليصل الأمر إلى تنازلات سياسية تحت ستار الضمانات الأمنية. كما أن غياب التواصل المباشر وعدم وجود قنوات مباشرة لتحويل الإشارات السياسية إلى حلول والاكتفاء بإجراء المفاوضات عبر وسطاء إقليميين تمثل حجرة عثرة أمام إمكانية إيجاد الحل. ورأت الكاتبة أيضا أن واشنطن تتحدث عن تحقيق النصر، إلا أن التكلفة السياسية والاقتصادية تبدو باهظة على الولايات المتحدة. أما إيران التي تعتبر الصمود دليل انتصار، فإن الاقتصاد المنهك فيها بسبب الحرب سيلقي بظلاله على الإيرانيين بعد توقفها. مجلة The Economist البريطانية اعتبرت أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران من غير المرجح أن يدوم، مشيرة إلى أن الطرفين يتصرفان وكأن الاتفاق المؤقت سيصبح دائما أو على الأقل وضعا قائما على المدى الطويل، لكن أي اتفاق غير مكتمل سيشبه وقف إطلاق النار الهش في غزة وستكون المخاطر فيه أكبر بكثير، كما أن إبقاء الاتفاق على صورته المؤقتة سيترك العديد من المشكلات بلا حل، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات والاستقرار الإقليمي. ورأت أن هذا السيناريو قد يكون مقبولا لإيران إذا تمكنت من استئناف بعض صادراتها النفطية، لكنه سيبقي الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة قلق دائم من عودة التوتر أو استئناف الأنشطة النووية الإيرانية، ما يجعل أي اتفاق مؤقت عرضة للانهيار مستقبلا. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت راشيل ميتس مخاوف واشنطن من فقدان أحد أهم أسلحتها ضد إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت سطوتها العسكرية في الحروب التي خاضتها عبر الاستفادة من أراضي الحلفاء وقواعدها العسكرية المنتشرة لشن ضربات، ما ساعدها على تجاوز معضلة المسافات البعيدة عن واشنطن. ولكن الحرب على إيران قد تدفع الدول إلى إعادة النظر في هذا التساهل، لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية شركائها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقد يخشى شركاء آخرون أن يصبحوا عرضة للخطر نفسه. لذا بحسب الكاتبة فإن عدم قدرة واشنطن على حماية الدول المستضيفة لقواعدها العسكرية قد يجعلها تفقد هذه الميزة قريبا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستخسر أحد أبرز أسلحتها اللازمة لمواجهة التهديدات الإيرانية. صحيفة لوموند الفرنسية رأت مراسلتها أن الحرب بدل أن تضعف النظام في إيران كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في تعزيز تماسكه وتقوية مؤسساته الأمنية والعسكرية، كما عززت الحرب قناعة القيادة الإيرانية بأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بعدما أثبتت قدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية للطاقة وفرض نفسها لاعبا إقليميا لا يمكن تجاهله. على الصعيد الداخلي استفاد النظام من أجواء الحرب لتشديد قبضته الأمنية، كما عمل على إبراز مظاهر التأييد الشعبي من خلال تجمعات داعمة له، مقدما ذلك دليلا على وحدة وطنية متجددة. ولكن بحسب مراسلة الصحيفة فإن التهديد الأخطر للنظام على المدى الطويل قد لا يكون عسكريا بل اقتصاديا، إذ إن استمرار العقوبات وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة قد تشكل تحديات أشد خطورة على استقراره مستقبلا. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى ألكسندر لانجلوا أن لبنان أصبح ساحة مركزية في الحرب الإقليمية الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما يهدد بتمزيق البلاد. وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر، فقد انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وتواصل احتلالها لأراض لبنانية منذ خريف عام 2024. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعد الحرب مسألة وجودية لمستقبله السياسي. ولفت الكاتب إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان لا يهدف إلى مواجهة حزب الله فحسب، بل يرتبط باستراتيجية أوسع لإدامة القتال في الشرق الأوسط وعرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ورأى أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في إنهاء هذا الصراع الإقليمي الكارثي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يجب أن يدفع واشنطن إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وخلص إلى أن استمرار الحرب سيبقي ملايين اللبنانيين تحت وطأة النزوح والدمار، وأن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الملف اللبناني كجزء أساسي من الصراع الإقليمي الأوسع.
0: أما الآن فإلى إعادة لحلقة في برنامج حوارات العرب. شكرا لكم وإلى اللقاء.

أهلا بكم إلى حوارات العربي، يأتيكم هذا الأسبوع من بيروت، معي أنا جويس الحاشخوري. بعد إعلان أمريكي عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتساع لانقسام داخلي في لبنان، الرئيس جوزيف عون يقول إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وإن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن. فيما يؤكد رئيس الوزراء نواف سلام أن رفض الاتفاق يعني استمرار الحرب. نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يصف الاتفاق المطروح بالمفخخ، ويقول إنه كان يمكن قراءته بالإيجاب لو تضمن وقفاً لإطلاق النار دون قيد أو شرط. بالطبع حزب الله يصف المفاوضات بالعبثية والمذلة.

0: نسأل الليلة ضيوفنا في حوارات العربي كيف يمكن التوافق بين الدولة وحزب الله، وكيف يمكن وقف الحرب فيما لا يملك لبنان أوراق القوة، وما مصير الجنوب في ظل التهديدات الإسرائيلية باستمرار احتلاله. أرحب بضيوفي جورج عقوري كاتب وباحث سياسي، قاسم قصير كاتب وباحث سياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. منير، أبدأ معك، أين يقف لبنان اليوم في ظل هذا الانقسام وفي ظل إصرار إسرائيلي أمريكي على فصل المسارات ويوافقه لبنان هذا الرأي عمليا، ورفض حزب الله ومن خلفه إيران، أي مفاوضات وأي نتائج لهذه المفاوضات؟
1: يعني الانقسام تكرس اليوم أكثر على مستويين، على المستوى السياسي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي اختصر بعبارات عديدة أو قليلة حقيقة الموقف من هذه المفاوضات، وموقف رئيسي الجمهورية والحكومة اللذان ذهبا بعيدا في شن هجوم على إيران. هل تكون هذه أو هذا الهجوم تمهيدا لخطوة أخرى تتعلق بقطع العلاقات، ربما تحت وطأة المزيد من الضغوط، أو انسجاما مع البيان الثلاثي الذي صدر وجرى فيه مسألة أساسية، إدانة مشتركة للتصرفات الإيرانية في المنطقة، أو الضربات أو الاعتداءات أو مهما كانت النتيجة. وفي الشرق الأوسط ما يعني لم يقتصر فقط على إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية مثلا أو على الخليج العربي، بل على إسرائيل أيضا، طالما أننا تحدثنا عن الشرق الأوسط، وهذا إشارة إلى دمج إسرائيل
0: بالشرق
1: الأوسط أو ضمن دول الشرق الأوسط. هذا بما يتعلق بموقف الدولة اللبنانية. الانقسام الآخر والذي انعكس بمسار آخر، وهو دليل أننا أصبحنا أمام مسارين، مسار واشنطن والذي يعارضه حزب الله والرئيس نبيه بري، ومقابل مسار تختاره الدولة اللبنانية. هناك مسار جديد بدأ يفتح اليوم من خلال الحديث عن زيارة لقائد الجيش إلى باكستان. لا يمكن فصل هذه الزيارة عن هذا الانقسام وعن الدخول في مسارين. الأمريكي من مصلحته أن يسير وفق المسار الذي يحقق له المطلب أو يحقق له النتيجة،
0: صحيح.
1: وعليه سيكون لبنان أمام انقسام جديد أولا. ثانيا، الانقسام كان واضحا، الاجتماعات العسكرية في البنتاغون لم تحقق أي نتيجة، لم تكن إيجابية ولم تكن سلبية، بغض النظر بالنسبة لمن هي إيجابية أم سلبية.
0: ليست مرتبط كذلك الأمر بالقرارات السياسية؟
1: لا، هذا هو الأساس. زيارة قائد الجيش اليوم لعند الرئيس نبيه بري، مواقف قائد الجيش، هو لا يريد أن يضغط على الجيش إلى حدود بعيدة وفق القرار السياسي ليضعه في صدام مع أي طرف لبناني آخر. ترتيب الزيارة من قبل رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير هي مؤشر تحضيري للمرحلة المقبلة. عاصم منير يعني دونالد ترامب، وعاصم منير يعني الإيرانيين، أي أن هناك نوع من ترتيبات معينة يتم البحث بها في حال تم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، كيف سيعمل الجيش في الجنوب بشكل لا يؤدي إلى الصدام ولا يكرس هذا الصدام. على المستوى السياسي كل الكلام كان بأن النتائج إيجابية جدا للمفاوضات، والآن أو قبل قليل يصرح أحد المسؤولين الأمريكيين بالقول إن ما تحقق هو إنجاز وهو مجرد بداية. هناك اختلاف بين المسار السياسي وبين المسار العسكري، هذا الاختلاف سيتكرس أكثر. دونالد ترامب فاجأ العالم عندما تحدث لثلاث مرات عن أنه تواصل مع حزب الله، ليس هو بالضرورة بالشكل الشخصي، ولكن الأمريكيون تواصلوا مع الحزب عبر إحدى القنوات أو ربما عبر أكثر من قناة، وهذا إعادة تكريس لدور الحزب وإعادة الاعتراف بدور الحزب. بينما
0: هذا ما أرادته الحزب منذ البداية، أن يكون التفاوض مع من يملك القوة على الأرض
1: بالتأكيد، أو يمكن للحزب أن يكون شريكا مع الدولة في حال كان هناك تفاهما كما جرى في مرات سابقة، ولكن هذا غير متوفر. ذلك سيأخذ لبنان إلى مسار فيه الكثير من الانقسام وفيه الكثير من المخاطر. يعني سواء نجح مسار باكستان في إنضاج حل معين قد يرضي الثنائي الشيعي أو حزب الله، سينزعج ويتضرر منه الآخرون، إضافة إلى تضرر صورة الدولة اللبنانية. أما بحال نجح مسار واشنطن الذي تختاره الدولة اللبنانية، وأصر الأمريكيون والإسرائيليون على فصل كل الملفات وعلى عزل حزب الله، فإن ذلك أيضا سينتج مشكلة على المستوى الداخلي. لذلك هذا المشهد غير ملائم بالنسبة إلى لبنان، لابد لأن يتلائم أن يحصل هناك نوع من تحصين للموقف الداخلي ما بين الثنائي الشيعي من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى. وحتى لو اقتضى الأمر بفعل الأمر الواقع حصول نوع من التقاطعات مع مسار إسلام أباد، لا يجب إخسار لبنان هذه أو إفقاد لبنان مثل هذه الورقة. أيضا أخذت وقت كتير بس بهمني أشير لشغلة أساسية، أنه حتى المفاوضات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية كان فيها الكثير من التشنج، وكان فيها رفض لبناني، ولكن بعض التدخلات
0: هذا وبعض ما قاله رئيس الجمهورية.
1: نعم،
0: هذا ما قاله رئيس الجمهورية عمليا.
1: صحيح، ولكن عاد وحصل التفاف وحصلت اتصالات من قبل بعض الأشخاص مع الفاعلين لبنانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مع ماركو روبيو وزير الخارجية، وأعيد فرض الإملاء الأمريكي بطريقة أو بأخرى، وهذا أيضا لن يكون مؤشرا سهلا على لبنان الذي يخوض مفاوضات قاسية إلى هذه الحدود.
0: قبل أن أنتقل إلى السيد قاسم، سؤال: ألا يكون ذهاب قائد الجيش إلى إسلام أباد اليوم نوع من إعادة ترتيب لهذا المشهد، بمعنى أن يكون صلة الوصل، خصوصا وأنا نعلم أن رئيس أن قائد الجيش لا يمكن أن يتحرك من دون غطاء سياسي تحديدا من رئيس الجمهورية؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مسارين، أصبح هناك مساران. هل يمكن الاستفادة من هذا المسار؟ بالتأكيد. هل يمكن الاستفادة من باكستان؟ بالتأكيد، خصوصا في حال تم العمل على تكوين إطار لرؤية حول كيفية معالجة الوضع في الجنوب ما بعد الاتفاق وما بعد الانسحاب الإسرائيلي، بشكل لا يدخل الجيش في أزمة داخلية أو في صدام داخلي.
0: سيد قاسم، هل يقبل حزب الله اليوم أن يستمر الإسرائيلي في تدمير الجنوب اللبناني على الرغم من أن هذا الاتفاق لا يعجبه وهو مذل بالنسبة له، ولكن هناك أكثر من مليون نازح، هناك أكثر من 150، أكثر من نصف الجنوب مدمر اليوم، لماذا لا نقبل بأي صيغة توقف هذا التدمير وهذا القتل اليوم؟
2: تحياتي لك وضيفيك الكريمين والمشاهدين. يعني برأيي السؤال خطأ. يعني أنا أول شيء أنا أوافق على كل ما قاله أستاذ منير بتحديد المسارات والظروف. حزب الله هو يقاتل من أجل عودة النازحين إلى قراهم ومن أجل وقف التدمير، لكن من يقوم بالتدمير هي إسرائيل وأمريكا من ورائها، ومن يوافق ومن لا، للأسف من لا يواجه هذا التدمير. يعني حزب الله بذل وقدم آلاف الشهداء دفاعا عن لبنان. اليوم وكما تحدث الرئيس نبيه بري، أتى اتفاق هجين غير واضح، يعطي لإسرائيل كل شيء ولا يعطي للبنان أي شيء. يعني لا وقف إطلاق نار، انسحاب من جنوب الليطاني بدون أي تعهدات، استمرار إسرائيل بالحركة عند أي شعور بالتهديد، ولا بالمقابل لا انتشار للجيش ولا عودة للنازحين ولا بناء القرى ولا إعادة البناء ولا عودة الناس. يعني هذا اتفاق ذل واستسلام للعدو الإسرائيلي، وللأسف يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وافقا عليه بدون أن ينسقان مع المقاومة. وحسب معلوماتي وهذه من مصادر قيادية في حزب الله، لا أتحدث بشكل شخصي، أن رئيس الجمهورية قبل 48 ساعة من إعلان الاتفاق أرسل رسالة إلى قيادة حزب الله التي يعتبرها غير ممثلة، وكان يريد منها أن توافق على اتفاق فيها عدة شروط، أهم شرط انسحاب 2300 مقاتل من حزب الله من جنوب الليطاني، ثانيا يحق لإسرائيل أن تطلق القذائف على لبنان إذا أطلقت القذائف على شمال فلسطين، إسرائيل لها الحق بالرد على أي عمل عسكري، ولا يوجد أي شروط أخرى. حزب الله رفض هذا الأمر، لا يمكن لحزب الله ولا رئيس بري ولا أحد يقبل بهذه الشروط، لا يمكن العودة إلى الثاني من أذار ما قبل الثاني من أذار. لذلك أنا برأيي المشكلة ليست بحزب الله أو بالمقاومة، المشكلة هي بمن أدار المفاوضات وخضع للشروط الإسرائيلية والأمريكية ويريد إلحاق لبنان بالشرق الأوسط الإسرائيلي بعيدا عن المنطقة كلها يعني، ويريد تحويل لبنان إلى ساحة ضد إيران. يعني للأسف لبنان اليوم الرسمي يحول لبنان إلى ساحة ضد إيران بالوقت الذي إيران تقدم الدعم للبنان ويريد أن يخدم المصالح الأمريكية.
0: كيف تقدم إيران الدعم للبنان؟
2: بكل شيء يعني، كل المقاومة كانت بدعم من إيران، وكل البناء الجسور في جنوب لبنان كانت بدعم. الذي دمر الجسور إسرائيل، الذي بنى الجسور إيران، الذي دمر بنى القرى إيران، الطريق الذي يربط ما بين الناقورة إلى مرج عيون إيران هي التي حصنتها، إسرائيل تدمرها اليوم. لذلك أنا برأيي في مشكلة بلبنان، أنا برأيي لبنان الرسمي أنه لا يعرف من هو عدوه بالوقت. أنا ما أعرف إذا صحيح مقابلة رئيس الجمهورية هو يدين إيران في حين أن إسرائيل هي تدمر لبنان. يعني طب إيران ما في عندها لا جيش بلبنان، لا عم بتهجر، من يهجر؟ إسرائيل. من يقتل؟ إسرائيل بدعم أمريكي، وأمريكا تغطي على جرائم إسرائيل بشكل واضح وصريح ولا تريد أن تعطينا شيء.
0: جورج، يقول سيد قاسم بأن إيران لا تملك جيشا في لبنان، وبأن من يدمر هو إسرائيل، وبأن وسمعنا اليوم موقف حزب الله وموقف رئيس البرلمان. لماذا يقبل لبنان اليوم بشروط مذلة ويذهب إلى مفاوضات خالي اليدين من أي أوراق قوة؟
3: أولا دعيني أؤكد أن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، كل من يتدخل بلبنان وينتهك سيادته هو عدو، هذا أولا. ثانيا غير صحيح، إيران زرعت طيلة 40 عاما ونيف منذ إنشائها الحرس الثوري في لبنان، منذ إنشاء الحرس الثوري في لبنان حزب الله حتى اليوم زرعت ذراعا لها تمارس من خلالها نفوذها وتلعب على طاولة المنطقة عبر تحسين أوراقها وتحصين نظامها. ثانيا إيران التي نتحدث عنها يجب أن فقط أن أذكر أن سفيرها هو السفير الوحيد بين كل الدبلوماسيين في لبنان الذي انفجر به بيجر، وهذا يعكس مدى ارتباطه بالعمل الأمني والعسكري في لبنان. ويجب أن نذكر أيضا أن الحرس الثوري موجود في لبنان، واليوم كان موقف رئيس الجمهورية ورئيس حكومة واضح، وهنا يجب توجيه التحية إلى وزير الخارجية الذي تلقى الكثير من السهام من حزب الله ومن يدور بفركه حين صدر القرار باعتبار السفير الإيراني بيرسونا نون غراتا، وحاولوا وضع هذا القرار خارج المسار اللبناني.
0: لماذا يذهب لبنان من دون أوراق قوة إلى المفاوضات ويأتي بهذا الاتفاق؟
3: لأن أولاً لبنان يحصد اليوم ما زرعه حزب الله، كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، نحن نذهب إلى هذا المسار الدبلوماسي بعدما أقحمنا حزب الله في حربين، إحداها كرمة لوحدة الساحات والأخرى كرمة لدماء الخامنئي، وجعل من لبنان ساحة مواجهات إقليمية لا شأن لنا بها. لم يترك حزب الله أمامنا أي خيارات أخرى جراء مغامراته التي نعيشها اليوم. لو التزمنا بعد 8 أكتوبر رغم مغامرة حزب الله بالرسائل التي نقلها الموفد الأمريكي هوكشتاين، ولم نفتح الحرب حرب 66 يوما، ولم نواصل قبلها أطلاق الصواريخ ونتحجج أنها داخل مزارع شبعة وما إلى ذلك، لكنا تحشينا ما وصلنا إليه اليوم. لو لم نفتح الجبهة مرة ثانية في 2 آذار ونتحول من مزارع شبعة المحتلة والتي هي موضوع خلاف مع سوريا إلى 5 قرى إلى 55 إلى 10% اليوم من الأراضي اللبنانية المحتلة، لكان بالإمكان أن لا نكون في هذه الوضعية. لو استطاع حزب الله أن يرد صاع ليس صاعين

0: مختلف عما نعيشه اليوم لولا كل هذه الكوارث وهذا التدحرج نحو قعر الجحيم الذي نحن فيه.
1: قبل أن أعود إلى منير، سيد قاسم، هل أخطأ حزب الله عندما أطلق صواريخ ست؟
2: يعني حزب الله انتظر سنة
1: خصوصاً وأنه كان يعلم ويقول دائماً بأنه كان يعلم بأن إسرائيل لديها نوايا تصعيدية في لبنان.
2: إسرائيل كانت تحضر لحرب على لبنان، واضح يعني.
1: هل إسرائيل أخطأ؟
2: لا إسرائيل يعني لا تحتاج إلى ست صواريخ تدمير لبنان. يعني إسرائيل هي تدمر لبنان منذ أكثر من 60 سنة تقريباً. دمرت الشرق الأوسط، طيران الشرق الأوسط عام 69، وقتلت مواطنين لبنانيين قبل أن يكون في حزب الله. يعني اخترقت الأمن اللبناني بشبكاتها التجسسية منذ 60-70 سنة. يعني أنا تقديري المشكلة ليست بالست صواريخ. يعني حتى لو بدنا نفترض أن حزب الله أطلق ست صواريخ، هل ما تقوم به إسرائيل هو أمر يتناسب مع الحروب؟ إسرائيل تقوم بعملية تدمير كاملة. حزب الله انتظر سنة وثلاثة أشهر، لكن للأسف لا المفاوضات نفعت ولا الجيش اللبناني نجح بالدفاع. تم قتل 500 مواطن لبناني من قبل العدو الإسرائيلي، ولم يعد بالانتظار. طبعا استشهاد السيد الخامنئي كان فرصة، من أجل لأنه ما عاد عندنا أوراق إلا إيران. يعني نحن لولا إيران اليوم لما أحد فكر بنا. يعني لو ما إيران اليوم لما تم دونالد ترامب لم يتصل بحزب الله اليوم. يعني لو أن حزب الله ضعيفا أو حزب الله أخطأ، لما دونالد ترامب يتصل بحزب الله ويتمنى أن يوافق على وقف إطلاق النار؟ أنا برأيي المشكلة هي بتحديد طبيعة الصراع. يعني لبنان مستهدف منذ أن نشأ الكيان الصهيوني، وقبل أن يكون حزب الله وقبل أن يكون أي مقاومة. يعني أنا أقرأ كتب لميشيل شيحة وشار المالك وكمال الحاج، يقولون أن نشوء الكيان الصهيوني هو يعني مضاد عضوي للبنان. يعني لذلك المشكلة مش بحزب الله اليوم، لا بدهم يحملوا حزب الله. حزب الله جسمه لبيس، يعني ما في مشكلة.
1: منير، كان الكلام تصعيدي جدا اليوم لرئيس الجمهورية تجاه الأمين العام لحزب الله وتجاه طهران. لماذا هذا التوقيت، خصوصا وأن عندما حصلت إشكالية وزارة الخارجية مع السفير الإيراني لم نسمع أي موقف من رئيس الجمهورية؟ اليوم يأتي هذا الموقف متقدم جدا ويصعد أكثر فأكثر، إن كان باتجاه حزب الله وإن كان كذلك الأمر باتجاه إيران. لماذا؟
3: يرتبط بجملة أمور. أولا لها علاقة بالسياق الدولي والإقليمي والهجمة الدولية على لبنان لأجل العمل على فصل كامل بين الساحة اللبنانية وبين إيران. أصبحت الدولة اللبنانية مطالبة بشكل واضح بضرورة اتخاذ مواقف ضد الإيرانيين، وأعود وأقول هذا ما انعكس في البيان الثلاثي أولا. ثانيا طبعا هناك ردة فعل من قبل الدولة اللبنانية، وهنا لابد من توضيح بعض الأمور. يعني رئيس الجمهورية فوجئ، وكذلك رئيس الحكومة، صعقا من رفض حزب الله للاتفاق ومن موقف الشيخ نعيم قاسم.
1: لماذا؟ هل كانت هناك ضمانات؟
3: قيل عن الضمانات وصحيح، وأعتقد أن المقابلة أنا الذي أجريتها مع الرئيس نبيه بري، ولكن كانت الضمانات وكررها اليوم في البيان نفسه، في البيان الذي أصدره كرر نفس المعطيات. وقف إطلاق النار الكامل برا وبحرا وجوا، ووقف عمليات التجريف والتدمير. بناء على هذه المعادلة أعطى حزب الله الضمانات. أوكي؟ ذهب لبنان إلى المفاوضات بهذه الصيغة وعلى أساس أن مسار التفاوض سيخرج إذا ما تمكن لبنان من تحصيل وقف النار سيكون وقف إطلاق النار شاملا. ثمت ما تغير، خرج البيان بصيغة مختلفة، لذلك كل الضمانات التي كانت على التي قدمت من إيران ومن حزب الله على المستوى العربي أو على المستوى الدولي تم تغييرها بناء على المتغير الذي حصل داخل الاجتماع.
2: شو المعلومات؟ ليش صار؟
3: كيف؟
2: لازم في شيء صار. يعني شو برأيك مين تدخل لتغيير البيان؟ أو يطلع البيان بما يخدم إسرائيل وأمريكا وليس بما يناسب لبنان؟
3: الأمريكي والإسرائيلي.
2: لا قصدي بلكي بتخبروا أستاذ.
3: لا مش مختلفين.
2: مش إيران قصدي، مش إيران هي اللي غيرت البيان.
3: لا
0: إيران.

0: وصلتنا لهون يا حاج. ايران وصلتنا لهون.
1: ايران
0: هذا اول
1: الضمانات. يعني
0: ايران التي اوصلتنا الى
1: عنده لانه معلومات استاذ منير.
0: هذا اولا.
1: ايران وحزب الله ضمانات.
0: ثانيا ايضا الضمانه الوحيده حين يتخلى حزب الله عن سلاحه غير الشرعي الذي وصف بقرار حكومي. الذي وصف بقرار حكومي بانه
1: والله ما عم نعمل خطاب.
0: والله ما عم نعمل خطاب. بس تتصل بدك تسمع الجواب. بدك تسمع الجواب.
1: بدك
0: انا عم برد عليك. بدك تسمع الجواب وانا عم برد عليك. عم تحول لي سؤال.
2: انا
0: عم برد عليك.
2: انا بعد
0: الحكومه السؤال. الحكومه اللبنانيه باثنين اذار وزراء حركه امل صوتوا على تصنيف العمليات العسكرية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون.
1: نعمل حوار موضوعي لنسمع معلومات.
0: وأنا عم بعمل حوار موضوعي. سألتك تسمع جوابي يا حاج. وأنا عم برد عليك على سؤالك.
1: هذه المعلومات دقيقة لأنه الرئيس ترامب قال أنه صار في تواصل مع حزب الله وأخذ ضمانات.
3: سأعود إلى التواصل بين دونالد ترامب وبين حزب الله. منير كنت عم تحكي عن موقف رئيس البرلمان. اليوم كان واضح موقف رئيس البرلمان ولافت فيما يتعلق بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
4: هيدا منه جديد. انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ورد في القرار 1701 بالعام 2006 وورد في اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية بال 2024. ما يتحكم بتطبيق مثل هذه القرارات أو الاتفاقات هو موازين القوى. بعد 2006 كانت موازين القوى على مستوى المنطقة راجحة لصالح إيران وحزب الله، واستمر الصعود الإيراني وتنامي النفوذ الإيراني إلى 2023 على مستوى المنطقة. تدرجت إيران في الصعود من 2006 لما بعد 7 أيار 2008 لما بعد الثورة السورية والتدخل بالثورة السورية وضرب الثورة السورية، إضافة إلى مجموعة تقاطعات وصولا إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت دفة المنطقة أو موازين القوى بالمنطقة تميل لصالح إيران. تمكنت إيران من تعزيز قدرات حزب الله العسكرية، من تعزيز النفوذ السياسي لحزب الله في لبنان. ما بعد 7 أكتوبر والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وكل هذه التداعيات ضعف النفوذ الإيراني. دخلنا في مرحلة مائعة هي مرحلة اتفاق 27 تشرين 2024، وصولا إلى الحرب التي انفجرت في 28 شباط. كانت مرحلة فيها ضعف إيراني، فيها تراجع حزب الله، تراجع على المستوى الداخلي سياسيا. جاءت الحرب لأسباب. أنا ضد إطلاق الصواريخ وأنا ضد انخراط حزب الله بهذه الحرب بالتأكيد، ولكن أنا عم بقرأ سياسي، عم بقرأ عقله كيف عم بفكر. هو اعتبر أنه هلأ وصلت المرحلة ليربط نفسه بالملف الإيراني، وبالتالي إعادة الوضع الإقليمي إلى حالة احترابية يمكن لها أن تنتج توازن مختلف، وهذا ما لا يزال الحزب يستمر به. هلأ ما فوت بالتفاصيل وارجع للاساس. بال2006 وبال2024 جرى الحديث عن خروج حزب الله من جنوب الليطاني، بمعنى خروج حزب الله العسكري من جنوب الليطاني، وليس كما ورد في البيان
3: انسحاب
4: مقاتلي حزب الله. ولبنان كان قد سمع، وبعتقد انا قلتها من زمان وعلى العربي، لبنان سمع مطلبا رسميا امريكيا بضروره اخراج مقاتلي الحزب وعائلاتهم من الجنوب على غرار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فارق أن هؤلاء هم أبناء الجنوب. لذلك أعاد نبيه بري التذكير بهذه المسألة، بمعنى سحب السلاح أو خروج المقاتلين اللي هن مش من الضيع، بمعنى مش عملية تهجير للمقاتلين ولا أهاليهم. أيضا ما يتحكم بذلك هو موازين القوى، ولكن موازين القوى إذا ما أبقينا لبنان ساحة احتراب وتقاتل أو ساحة تفاوض بالنار، سواء بين إيران وأمريكا أو بين أي دولة أخرى مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر. هذا يحتاج إلى تقديم رؤية لبنانية متكاملة حول كيفية مواجهة هذه الحرب، منع إسرائيل من تحقيق مشروع التهجيري أو التغيير الديموغرافي أو تغيير الوجهة السياسية للبنان، لأن مشروع إسرائيل لن يقتصر على جنوب لبنان. وهناك كلام إسرائيلي متكرر عن ضم جنوب سوريا، مش تفصيل الحديث عن الزهرانة. وحتى لو أتيح للإسرائيلي أن يواصل العمل العسكري يريد أن يصل إلى الزهراني، خط النفط القديم، يريد
3: حرب اقتصادية أن
4: مش بس، ولكن لها علاقة بهذا الأمور. عندك مصفاية الزهراني، وعندك هون بتفوتي على دمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية، وهو أصر على الممر الإنساني في السويداء ليقطع أي طريق سيمر أو سيستخدم في إعادة إمدادات النفط أو الغاز أو الترانزيت، اللي هو بيقطع طريق الأنفور اللي بيجي سعودي، يعني اللي بيمرق من جنوب سوريا لشمال سوريا، واللي بيوصل من سعودية أردن باتجاه درعا. الممر اللي بيسميه إنساني بالسويدة هو يحتاجه أو يحتاج لإنفاذه، يحتاج لقطع درعا بالنص، وبالتالي قطع هذا الطريق ودمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية. يريد أن يقول إنه هو الذي يمسك بالخطوط وممرات التجارة، لا سيما أن هذا الممر سيصل إلى شرق سوريا وإلى الحدود العراقية، فبصير عنده كل هذا الخط هو قادر يتحكم فيه، وبياخدك على اللي بيسميه طريق الهند أو على اللي بيسميه توافقات اقتصادية. مشروع أكبر بكثير من كل هذه التفاصيل.
3: سيد جورج، يتحدث منير عن أن لبنان بحاجة إلى رؤية موحدة لمواجهة ما يجري. لماذا يذهب لبنان منفصل ومقسم، وكيف يمكن اليوم تأمين رؤية واضحة ومتكاملة وموحدة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية بغض النظر عن حزب الله؟
0: لنعد إلى الأساس، نحن كمكونات وكمواطنين في لبنان اتفقنا فيما بيننا على تسليم أمرنا للدولة اللبنانية، واتفقنا أن تكون الدولة هي الفيصل بيننا، ولكن بكل أسف هناك طرف داخل مكون وليس مكون أصر أن يمارس عنجهية السلاح وفائض القوة.
3: ما هو الحل؟
0: طيلة سنوات الحل أن نمتثل إلى الدولة اللبنانية. يجب أن يقتنع حزب الله بأن الإنكار ومحاولة الهروب من حقيقة أن السلاح هو أضحى من الماضي، هذا لن يقود إلا إلى مزيد من الدمار. كل ما نعيشه منذ 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة لن يوصل إلى أي تقدم، طالما أنه يتمسك بسلاحه ويضع هذا السلاح بمصاف الآلهة ويطوبه. لا يمكن أن يستمر لبنان، الالتفاف يكون على الميثاق وعلى الدولة اللبنانية التي ارتضينا أن تكون فيما بيننا، وإلا فهناك خلل كبير. اليوم جميعنا مدعوون أن نكون خلف دولتنا، دولتنا موقفها واضح، هناك قرارات واضحة، وعلينا أن نتصل بها.
3: وإنما إن أراد الدولة ذهبت إلى المفاوضات مع احتلال أكثر من 70 بلدة في جنوب لبنان ولم تتمكن من انتزاع وقف لإطلاق النار، فكيف ستستعيد الجنوب؟
0: ولن تتمكن من أي شيء طالما أن هناك سلاح بيد حزب الله. هذا قرار محسوم، هذا ليست رغبتنا. إن لا نقرأ المواقف الدولية، إن لا نرى مجلس التعاون الخليجي ماذا أصدر قبل أيام، إن لا نرى جامعة الدول العربية ومواقفها، إن لا نرى الموقف الأوروبي من أقرب المقربين، هناك مشكلة، هناك إجماع. هل لأحد أن يسمي لي دولة واحدة في العالم تؤيد سلاح حزب الله؟ لا يوجد.
3: سيد قاسم، لماذا يتمسك حزب الله بسلاحه طالما أن كما يقول السيد جورج كل الأطراف العربية والدولية ترفض هذا السلاح؟
1: لا خيار إلا السلاح في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأن الدولة اللبنانية فشلت بحماية أبنائها.
3: هل نجح حزب الله في
1: طبعا حماية؟ نجح بتحرير لبنان من بعد أن احتل عام 82
3: وفي اليوم
1: حزب الله يقاتل ويدافع، وهو الوحيد الذي سيستعيد كل الأراضي اللبنانية. للأسف الدولة اللبنانية تخلت عن أبناء جنوب لبنان، لم تدافع عنا، لم تقدم لنا أي شيء، أي مساعدات، تركت الناس في الشوارع، الناس يقتلون الآن، الجيش اللبناني ينسحب من الأراضي اللبنانية ويترك مقاتلي حزب الله يواجهون العدو الإسرائيلي. لا خيار لنا إلا حزب الله وإيران. اليوم إيران هي التي تدافع عنا، تقدم لنا الدعم. للأسف الدول العربية، بعض الدول تقدم لنا دبلوماسيا، لكن لا يوجد شيء. حتى المواطنون، بعض المواطنين اللبنانيون يراهنون على نهاية حزب الله، وليس فقط حزب الله، حتى الطائفة الشيعية كلها هم لم يعودوا يسألون عنا. لذلك الشيعة اليوم، وأنا أتحدث اليوم كجزء من هذه البيئة الشيعية، واليوم هناك بيان لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة لبيان رئيس نبيه بري، إضافة للعلماء، هناك نقمة شيعية على الرئيس جوزيف عون ولا رئيس الحكومة. وإذا استمر بهذا الخيار آخذون لبنان إلى فتنة داخلية كبيرة، وهم يحرضون الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة. أنا برأيي اليوم نحن أمام خطر، ليس فقط خطر إسرائيلي، خطر من يريد يأخذ لبنان إلى الفتنة. زيارة قائد الجيش إلى باكستان قد تكون المنقذ، لأن قائد الجيش يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف داخلية ورئيس الحكومة، وللأسف رئيس الجمهورية اليوم كشف عن أنيابه رغم أنه حزب الله هو الذي انتخبه، حركة أمل هي اللي انتخبته، لولا حزب الله وحركة أمل لم يصل رئيس الجمهورية. في الجلسة الثانية كان لا يمكن انتخابه، وهو الآن يدعي أن حزب الله لا يمثل الشعب اللبناني. حزب الله
3: هو قال نعيم قاسم لا يمثل،
1: نعيم قاسم هو أمين عام حزب الله. 400 ألف صوت لنواب حزب الله، أكبر كتلة نيابية تأخذ أصوات في لبنان. أنا برأيي أداء رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم يريدان أخذ لبنان إلى فتنة، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهو أعلى سلطة دينية شيعية حذر إلى أين تأخذون لبنان. إذا لم يحصل تدخل عربي ودولي لإقناع هذان الرئيسين اللذان اليوم يتصرفان بجنون وبطريقة عشوائية، أنا برأيي هم لا أدري ماذا يفعلان، هم يأخذان البلد إلى فتنة داخلية كبيرة تذكرنا بما حصل عام 84. نحن أمام هناك معلومات أن داخل الجيش اللبناني ضباط بالجيش اللبناني يقولون إذا استمريتم بهذا المسار لا يمكن الاستمرار. هناك معلومات عن نقمة، وأنا برأيي اليوم نحن أمام خطر كبير، ليس فقط خطر إسرائيلي والأمريكي، خطر داخلي. إذا استمر هذا المسار الله أعلم ماذا سيحصل. نحن أمام اليوم الجو الشعبي مستنفر، الناس مستنفرة، وإذا لم يحصل تدخلات لترتيب الأمور نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا. وعلى رئيس الجمهورية ورئيس أتعلم ما جرى مع رئيس أمين جميل مع الرئيس الياس سركيس، اتفاق 17 أيار أدى إلى حركة ست شباط اليوم، وأحداث أيار 5 أيار أدت إلى أحداث 7 أيار. اليوم نحن أمام وضع خطير. أنا أتحدث بما سمعته اليوم من البيئات الشعبية غير حزب الله وحركة أمل، في نقمة شيعية عالية جدا جدا، وليس فقط شيعية، قد تكون هناك أطراف داخل حتى لبنان، وهناك استعدادات لبدء تحركات ضد هذا المسار. إذا لم يتم التراجع نحن أمام خطر كبير. أنا أقول لك بصراحة اليوم كل هذه المواقف ستؤدي إلى فتنة كبيرة جدا، وما قام به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليوم إذا ذهب، إذا مضبوط معلومات وقطعوا علاقات مع إيران كما حصل مع رئيس أمين جميل،
4: أنا ما عم بحكي مع أنا عم
1: يعني إذا ذهبوا إلى هذا الخيار نحن أمام فتنة كبيرة جدا. والأمور
3: هل الجو الداخلي يوحي بأن الأمور على المستوى السياسي واضح الانقسام والقطيعة التامة، ولكن على المستوى الشعبي أو حتى في قيادة الجيش كما ذكر السيد قاسم هل هناك مخاوف حقيقية أم هناك فقط تهويل؟ لأننا أيضا نسمع من بيئات شيعية موالية لحزب الله امتعاض مما آلت إليه الأمور في جنوب لبنان من الخسائر الكبيرة التي مني بها هؤلاء، إن كان على المستوى المعنوي أو المادي أو ما إلى ذلك.
4: بالتأكيد أن هناك امتعاض شيعي عام، بعض الشيعة ممتعضون من الحرب ونتائجها، وبعضهم الآخر والأكثر والأعم أكيد ممتعضون من الدمار، ولكن ممتعضون من الدولة اللبنانية إذا ما أردت أن أوصف بالمعنى الواقعي بغض النظر مين اللي معه حق. ولكن في مثل هذه الحالات تنتج العصبية الطائفية أو المذهبية بشكل لا يعود هناك حسابات للتفرقة بين العوام، لذلك كل الغضب سيتحول نحو مكان واحد. عندما تشعر جماعة بالخطر أو بأنها مهددة ستصب غضبها باتجاه واحد وهو الدولة اللبنانية، وهناك مؤشرات كثيرة حول هذا الأمر. يعني لدي بعض المعطيات التي تحدث عنها.
1: أحب أقول له قيادة أمل وحزب الله عم يلجموا الناس.
4: لا صحيح.
1: لكن ما راح يقدروا يضلهم لجمين الوضع الناس.
4: أي نوع من هيك تحرك سيكون له علاقة، برجع بقول، بالظرف السياسي وبالتوقيت السياسي، وأعتقد أننا سنكون مقبلين عليه ما بعد الحرب. ما بعد الحرب سنكون أمام مشهد مختلف كليا في لبنان، بتوازناته السياسية أو بتوازناته على الأرض حتما سنكون أمام الكثير من المتغيرات. شوف، ما صارت حرب إسرائيلية على لبنان إلا ما بعد منها انفجر الوضع بالداخل. 82 إذا بدنا نرجع لاتفاق القاهرة مثلا، أو ما قبل أيضا، أو ما بعد اتفاق القاهرة، ولكن الأساس اجتياح 82، بعد منه دخلنا بحرب طاحنة قسمت لبنان ولم يكن بالإمكان العمل على إعادة،
3: واستخدمت الألوية اللي تم إنشائها في الجيش في وقت لاحق لمقاتلة، يعني صار في قتال من قبل الألوية اللي كان الجانب الأمريكي ساهم في بنائها.
4: صحيح صحيح. شوفي، مسار الجيش من 76، نرجع لل 76، 82 83 وانتفاضة 6 شباط، انتفاضة 6 شباط من قام بها هم ضباط من الجيش اللبناني، مش هيك؟ إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل، ولكن الارتكاز كان على ضباط من الجيش. لا أريد أن أستعيد تلك المرحلة إلا للتعلم وليس للاستحضار، ولكن بالتأكيد أنه في حال استمر الانقسام على حاله من دون توفير رؤية واضحة وحضانة إقليمية دولية للحفاظ على هذا الكيان، سنكون أمام مواجهات خطرة جدا على المستوى الداخلي، وهذا ما سيعمل عليه الإسرائيلي وهذا ما سيستثمر به الإسرائيلي.
3: جورج، في هذا الإطار، هل فعلا تلعب الدول الشقيقة قطر والمملكة العربية السعودية دورا في تجنيب الشارع أي مواجهة حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لا يلعب رئيس الجمهورية دور الرئيس اللبناني لكل اللبنانيين؟ اليوم هناك فئة من اللبنانيين تعتبر كما قال السيد قاسم أن رئيس الجمهورية هو في صف معادل للصف الذي تقف فيه.
0: المشكلة أن أولا بطبيعة الحال قطر والسعودية والدول العربية تسعى كما دائما لمحاولة لملمة الأوضاع الداخلية في لبنان متى استشعرت بالخطر. وهنا حين تحدثنا عن إيران وإنجازات إيران في الإعمار التي كانت هذه الخنادق وما إلى ذلك في لبنان، يجب أن لا ننسى الدول العربية من السعودية إلى قطر إلى غيرها التي وقفت إلى جانب لبنان بعد حرب 2006. ولكن لنعود إلى
3: وشعار شكرا قطر.
0: شكرا قطر. ولكن لنعود إلى إلى إلى واقعنا، إلى واقعنا اليوم. رئيس الجمهورية، وليس فقط رئيس الجمهورية، حزب الله والثنائي حين يكون الأمر منسجم مع مصالحهم يهللون للمرء، وحين يوجه ملاحظة وليس انتقاد يصبون جم غضبهم. طيلة الفترة السابقة كانوا يشيدون برئيس الجمهورية، والمطلوب ليس رئيس كما قلت يعني بي الكل. تجربة بي الكل هي تجربة كارثية،
3: لكنه رئيس لكل اللبنانيين.
0: المطلوب رئيس يصون ويحمي اللبنانيين بتطبيق القانون والدستور وليس بالمحاباة والتكاذب. ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم هو هذه السرديات المليئة بالتكاذب والتي لم نخرج منها، بل تكرست بعد انتهاء الحرب اللبنانية. نحن بعد العام 90، بعد انتهاء الحرب، لم نذهب إلى تنقية الذاكرة، لم نذهب إلى مصارحة ومصالحة حقيقية، بل مارسنا منطق الغالب والمغلوب. وهنا يجب أن نعتبر في التسعينيات في ظل الاحتلال السوري للبنان راحوا يروجون إلى أحباط مسيحي. اليوم كل الخوف بعد أن تسقط هذا البرقع من أمام جمهور الثنائي، سوف يعيشون الفاجعة وليس فقط الأحباط، لأن ما رتبته حتى هذه اللحظة هو كارثي. هناك قرى مسحت، هناك ذكريات انتفت، هناك آلاف الضحايا الذين سقطوا ولم يستطيعوا قبلهم حتى أن نسأل عن آلاف الذين سقطوا دفاعا عن نظام بشار الأسد، وما كانت نتيجة كل هذه الرهانات الخاطئة التي كان ثمنها الدماء سوف تأتي لحظة سوف يسأل هذا الجمهور ماذا إلى أين أوصلتمونا، وهذه اللحظة ليست بعيدة كثيرا بكل أسف. هذا من جهة
3: أخرى. هل سيعي سيد قاسم ما يقوله جورج؟ هل سيعي ستعي هذه البيئة فعلا بأنها تحملت مسؤولية أو دفعت ثمن ارتكاب أخطاء الأحزاب؟
1: هذا الجمهور يعيش اليوم حالة كربلائية، يعتبر أن كل ما قدمه من شهداء وتضحيات في سبيل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي للهيمنة على المنطقة، ونحن إن شاء الله سنعيش لحظة الانتصار الجديدة عندما ينتهي هذا المشروع الإسرائيلي الذي تحدث عنه الأستاذ منير، الذي يريد السيطرة على سوريا ولبنان، ويتحدث عنه الأستاذ وليد جنبلاط، وتحدث عنه المفكرون المسيحيون، وخسر المسيحيون بسبب رهاناتهم على إسرائيل، خسروا مناطقهم في جبل لبنان وشرق صيدا. إسرائيل هي الأساس، هي المشكلة. نحن لنا الشرف اليوم بالدفاع عن لبنان، تقديم الشهداء دفاعا عن لبنان، وإن شاء الله سنحرر فلسطين إن شاء الله، ليس فقط لبنان. وهذا المشروع الإسرائيلي سيسقط على أعتاب جبل عامر كما سقطت مشاريع أخرى في تاريخنا. هذا الجمهور أنا ألتقي به كل يوم، هو يقول نحن جاهزون لمزيد من التضحيات، لكن بشرط أن لا نعود إلى حياة الذل التي فرضها علينا الجيش الإسرائيلي، وللأسف سكتت عنها الدولة اللبنانية طيلة سنة وثلاثة أشهر على الأقل، يعني بعد 28 تشرين. نحن أمام مرحلة جديدة، وأنا ما أراه يعني هذا الجمهور لا يزداد تمسكا بقيادته ويدافع عنها، وهو مستعد لمزيد من التضحيات. يعني ما عندنا مشكلة اليوم نضحي بأبنائنا، إلى يذهب الأستاذ جورج لعوائل الشهداء، لمجالس العزاء، لكل هذه حيث يدفن الشهداء، يسمع هؤلاء كل الاستعداد للتضحيات، وسنعود ونبني قرانا ومدننا. نأمل أن شركاؤنا في الوطن يكونوا معنا ويواجهوا هذا العدو الإسرائيلي كما هم أنشأوا مقاومة لمواجهة سوريا وفلسطينيين. نحن أمام عدو إسرائيلي، هذا هو عدونا اليوم، ونحن سننتصر عليه إن شاء الله بفضل دماء الشهداء. هذا هي السردية الموجودة الآن. لا بعض
3: جورج، لماذا تقبلون بمقاومة مسيحية وترفضون المقاومة التي يعني يسير بها حزب الله اليوم؟
0: أولا لنتفق على شيء، أي مقاومة تفقد مشروعيتها حين تتحول أداة لأجندات خارجية. حزب الله ليس بمقاومة، وفقد ذلك ليس فقط في 7 أيار حين استباح بيروت، ولكن يجب علينا أن لا ننسى حزب الله لم يقاتل فقط في سوريا وفي اليمن وفي العراق، وصل إلى البوسنة. فهل هناك قضية؟
3: لكنه اليوم يقاتل محتل.
0: فهل
3: يقاتل محتل اليوم؟
0: يقاتل محتل، هو استجلبه، لم يطلب منه أحد أن يقاتل أو يستجلب إسرائيل أو أن يفتح الجبهة في 8 أكتوبر. حين يكون هناك دولة في 75، حين انهارت الدولة وانقسم الجيش، نشأت المقاومة اللبنانية. اليوم الدولة موجودة والجيش موجود، وطالما أنهما موجودان لا يحق لأحد أن يغامر بلبنان وأن يحمل السلاح، ليس لمواجهة إسرائيل فقط بل للتهويل به بالداخل، وللقول للجميع أننا عائدون بعد انتهاء الحرب، والقول أن هذا السلاح باقي حتى عودة المهدي، وكل هذه السرديات التي لا تعنينا كلبنانيين. نحن غير معنيين بمغامرات حزب الله ومشروعه العقائدي الديني، وأنا واثق أن ليس كل الشيعة كما يوصف البعض معنيون بهذه المغامرات وبالبعد الديني لمشروع حزب الله. هذا شأنهم وليس شأننا كلبنانيين.
3: كيف يمكن وقف الحرب اليوم في ظل إصرار حزب الله على رفض هذه المفاوضات ونتائجها، وفي ظل غياب أي بديل آخر؟
4: بداية دخلنا بمسار المفاوضات، لم تعد الدولة اللبنانية هي لا تريد ولم تعد قادرة، وإذا أرادت الخروج من المفاوضات سيتم تحميلها المسؤولية. والآن وترامب يعرف كيف يلاعب الجميع، يبتزهم ويستفزهم ويقول لهم أنا أتفاوض مع حزب الله، سارعوا إلي ولبوا ما أريد كي لا أذهب وأتفق مع الحزب. والسردية نفسها يستخدمها في إيران ويقول اتفقت مع مجموعة فلتأتي المجموعة الثانية لتفوضني وإلى ما هنالك. وبالتالي أصبحت الدولة اللبنانية في هذه الشرنقة. هذا من جهة. من جهة ثانية خيار السلاح، يعني أحترم ما يقوله الحج قاسي وأقدر ما يقوله ويعبر عنه جورج، ولكن نحن في مكان مختلف جدا، وإذا ما بقينا ما بين السرديتين سنبقى نتقاتل مع بعضها البعض، مع بعضنا البعض، أو سينتقل القتال ما بين لبنان وإسرائيل إلى قتال أو اختتال لبناني لبناني. اليوم لا يمكن عزل حزب الله ولا عزل الطائفة الشيعية، ولا يمكن جعل حزب الله للسلاح هو العنوان الأساسي والوحيد لخلاص لبنان أو التمسك بالسلاح، حتى أن المفاعيل لهذا السلاح لم تنتج ما أنتجته في حرب 2006، ولم تنتج ما أنتجته في حرب أو في معركة التحرير ما قبل 2000، ولم تنتج ما أنتجته المقاومة المسلحة الشعبية قبل حزب الله وبعد حزب الله 82 وقبل 82 وبعد 82.
2: أنت قضى عليها حزب الله
4: بغض النظر، مش مختلفين، هذه إلى سياقات سياسية وإلى ما هنالك، ولكن اليوم الخروج من الحرب ينطلق من، برجع بقول ورح تبين عم كررها، ولكن حزب الله عليه أن يقتنع بأن هناك متغيرات على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى الداخل اللبناني، وهناك متغيرات لها علاقة بوضع السلاح وتوازن السلاح والذهاب لوضعه بعهدة الدولة اللبنانية بناء على التفاهم والاتفاق ولدرء المزيد من الخطر الإسرائيلي. الدولة اللبنانية عليها أن تقترب من حزب الله، تجلب الحزب إليها، تعود إلى الجنوب، تحتضن الجنوب، تحتضن الجنوبيين، تشترط أولاً عودتهم إلى أراضيهم ولو على خيمة، وهذه من طبيعة أهل الجنوب بكل الأحوال، مجرد ما يوقف إطلاق النار ويفل الإسرائيلي تلقائياً سيعود الجنوبيون حفاة إلى الجنوب، هذه ما فيش يعني ثابتة، ولكن هذا بده إطار سياسي. الإطار السياسي ما في إمكانية تعملي إلا من خلال الدولة اللبنانية ومن خلال الحزب. إذا ما أردت الدخول بالسجلات لا تنتهي السجلات، ولدي الكثير من الملاحظات على حزب الله منذ الانخراط في سوريا أو في البوسنة أو أو أو أو كبر حزب الله المشروع الإقليمي لأنه اعتبر أن هذه الرؤية الإقليمية والتوازنات الإقليمية تتيح له أن يلعب دورا على المستوى الإقليمي. وذكرها السيد حسن نصر الله بفترة من الفترات أن حزب الله هو قوة ذات تأثير إقليمي. انتهت هذه المرحلة، تغيرت كل التوازنات على مستوى المنطقة. أيضا لبنان يحتاج، وهناك تحرك عربي قطري بالتحديد، أولت قطر أولوية قصوى لمسار الوصول إلى وقف إطلاق النار. حصل التغير من قبل الأمريكيين والإسرائيليين مش مختلفين، ولكن كان سبت أحد تنين كان في اتصالات
3: زيارة
4: يومية،
3: زيارة علي حسن خليل كانت لافتة أيضا في هذا،
4: كانت جزء، ولكن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية من السبت للأحد للتنين، وصولا لاتصال أمير دولة قطر بالرئيس دونالد ترامب نهار الأربعاء قبل يوم من الجولة الثانية أو من انتهاء جولة المفاوضات وجرى البحث فيها. المملكة العربية السعودية أيضا لديها اهتمام وحريصة على هذا الكيان ولديها تفاهم مع إيران. مصر تتحرك أيضا وقدمت خطة ورؤية، لابد للبنانيين من الاجتماع تحت مثل هذه المظلات على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وتقديم كل ما يتمكنون من تقديمه سواء من قبل حزب الله وما يتعلق بملف السلاح أو ما تقدمه الدولة اللبنانية من خلال طرح سياسي ولمعالجة وطرح آخر لمعالجة ملف السلاح، بالإضافة إلى العمل الإغاثي والإنمائي السريع والفوري لتأمين عودة السكان. ما دون ذلك ستبقى هذه الحرب قائمة، وما بعدها سندخل إلى اختتالات داخلية سواء كان هذا الاختتال سياسي أم عسكري، وسنستمر في حالة من أو في حالات من التدهور.
1: أنا أتمنى يتعين أستاذ منير مستشار لرئيس الجمهورية ويرجع لعند رئيس الحكومة، يعطيهم هم نصائح لو بياخدوا نصائحه لأستاذ منير.
2: هلا مش غلط يشوف الشيخ نعيم إذا عرف وينه
1: نعمل، يعني للأسف يعني خطاب رئيس الجمهورية اليوم رئيس الحكومة كان خطابا استفزازيا، يعني حتى لو عندهم ملاحظات على أداء حزب الله، عادة رئيس الجمهورية
3: يعتبر البعض سيد قاسم أن رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس البرلمان ذهب في جولة جديدة في محاولة لوقف الحرب التي كادت أن تصل وهي تصل إلى صيدا اليوم بعد صور والنبطية، وهو كان يحاول تجنيب النبطية وصور مزيدا من التدمير ومزيدا من تآكل المساحة اللبنانية. يعتبر البعض أن كان هناك خطوة تراجع من قبل الثنائي حزب الله وحركة أمل في هذا الإطار. كان يمكن لحزب الله أن يقدم تنازلا للحفاظ على ما تبقى من جنوب لبنان هكذا يقال، من خلال وقف العمليات أولا، وبعدها إذا استمر الجانب الإسرائيلي عندها يمكن تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية.
1: بدي أكرر لقال الأستاذ منير، حصل التزام واستعداد لوقف إطلاق النار بشرط حصول وقف إطلاق نار شامل من قبل إسرائيل. لا يمكن أن تخفي إطلاق النار من جهة واحدة وإسرائيل هي التي تعتدي على لبنان اليوم. ما جرى واضح أنه في تراجع إسرائيلي أمريكي عن التعهد،
3: ولكن وصلنا إلى هنا
1: ما
3: الآن.
1: ما عندنا خيار الآن إلا الصمود والمواجهة. ما عندنا خيار
3: ونستكمل هذه الحرب.
1: ما عندنا خيار. يعني أنا بتذكر أيام الرئيس فؤاد السنيورة كان يفاوض، لكن كان ينسق مع حزب الله والرئيس بري بأنه يغير الشروط والمطالب الأمريكية والإسرائيلية وفقا للواقع الميداني. اليوم الواقع الميداني مع احترامي لما قال السيد منير، لا، حزب الله لا يزال يقاتل. ولو أنه لا يزال يقاتل لما طلبوا منه الانسحاب؟
3: صحيح لا يزال يقاتل يعني سيد قاسم، ولكن الجنوب اللبناني يعني يسقط بلدة بعد بلدة.
1: هلأ بلدة بعد بلدة وصلوا على قلعة شقيف، واليوم يقاتلون في قلعة شقيف.
3: وصلوا
1: على البياضة ويقاتلون في البياضة.
3: وصلوا إلى صيدا اليوم.
1: لا، وصلوا إلى صيدا. مش
3: لم يصلوا إلى المدينة. لا، لكنهم وصلوا.
2: هم همت الحزب رح يوصلوا يعني.
1: لا، ما رح نشرح نسمح لهم إن شاء الله. وأنا برأيي لا، حزب الله يقاتل والشعب اللبناني إن شاء الله كله سيقاتل إسرائيل ولن يسمحوا لهم. لو أنه إسرائيل قادرة بحزيران 82 ست أيام وصلت على بيروت وحاصرت بيروت.
3: اليوم رئيس الجمهورية قال فليتحمل كل طرف مسؤولية ما سيجري.
1: يعني هذا كلام ليس لرئيس الجمهورية، مش رئيس الجمهورية بقول فليتحمل، هو رئيس الجمهورية دوره حماية لبنان، مش دوره يحمل الأطرفاء مسؤولية. أنا برأيي رئيس الجمهورية اليوم يترك مسؤوليته ويتحول إلى فريق في لبنان، للأسف هو رئيس الحكومة، وهذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية. بدل المنطق اللي حدث عنه السيد منير، احتضان التوافق البحث عن حلول، شغلة رئيس الجمهورية يبحث عن حل.
3: جورج، لماذا لا يبحث رئيس الجمهورية عن احتضان؟ هذا ما سألتك إياه.
2: رئيس الجمهورية منذ لحظة وصوله إلى قصر بعبدة اختار الحوار مع حزب الله رغم كل التجارب الفاشلة التي انقلب عليها حزب الله على كل الحوارات، من طاولة حوار 2006 وحرب لو كنت أعلم إلى إعلان بعبدة مع الرئيس ميشيل سليمان الذين خرجوا وقالوا شربوه وبلوا ميتوا، من دون أن ننسى اتفاق الدوحة والانقلاب عليه بالوان واي تيكت. بكل أسف ما نعيشه اليوم هو طقوس الانتحار الجماعي التي يمارسها حزب الله ويريد فرضها على جميع اللبنانيين. والمضحك المبكي أنه يلوم رئيس الجمهورية الذي حاول أن يستوعبه وأن يحاول أن يحتضنه، وتحت شعار طائفة مذبوحة أضحى كل البلد مذبوح. يجب أن يكف حزب الله عن الإنكار وعن المكابرة بالحقيقة. صحيح بإمكانه أن يبقى يقاتل ويطلق قذيفة من هنا ورصاصة من هناك، ولكن هذا ليست بمقاومة وهذا ليس بانتصار. أضحى لبنان ساحة كغزة ممسوح، ماذا ننتظر؟
1: الحمد لله
2: وندعي الحروب
4: الجمايزة
2: الكربلائية وندعي هذا لا يعنينا. قال رئيس الجمهورية نريد أن يعيش لبنان بسلام بازدهار باستقرار، لا يمكن أن نبقى ساحة قتال، سأمنع القتال. حزب الله إن كان هذا خياره والحروب المطلقة والعداء المطلق هذا شأنه، ولكن لا يحق له أن يفرضه على باقي المكونات في البلد. هذه المرة عليه أن يعترف بمتغيرات المكونات التي كانت تقف إلى جانبه في 6 شباط لم تعد إلى جانبه اليوم. هذا أولا. العالم العربي بأجمعه الذي كان يدعمه في 2006
0: وكاد السيد نصر الله أن يكون نظير جمال عبد الناصر حينها. اليوم كل العالم العربي لم تخرج تصاهرة تدعم تحركات حزب الله، لذا عليه أن يتواضع، أن يقر بالحقيقة، أن يعترف أنه لم يعد مقاومة، هو فقط يغامر ولديه مشروع. هذا المشروع لا يمكن أن نستمر بدفع أثمانه، لا يحق له أن يأخذنا رهينة وهو يأخذنا رهينة. علينا أن نقول الأمور كما هي.
3: سأختم معك، هل نحن فعلا كما يقال اليوم في الكواليس أمام ساعات أو ربما أيام قبل إنجاز اتفاق حقيقي؟
4: لا تزال هناك محاولات ومشاورات. بيان الرئيس نبيه بري اليوم على اختصاره أيضا بين سطوره
3: كان في
4: يفتح بابا، يفتح بابا في محاولة لإعادة تعديل الإعلان الذي صدر أو البيان الذي صدر. هناك مشاورات تجري، هناك مساع على المستوى العربي أيضا وعلى مستويات عديدة. وفي السياق نفسه تأتي زيارة قائد الجيش إلى باكستان، لعل ذلك يقدم تصورا حول الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة. الأكيد أن لبنان يراهن على رغبة أمريكية معينة بتحقيق إنجاز في لبنان، ويخرج دونالد ترامب ويقول إنه لا مش هاي القصة، يقول إنه أنا حليت المشكلة بين لبنان وإسرائيل. واحد. اثنين، لا يزال ترامب مصر على لقاء رئيس الجمهورية مع نتنياهو، وعندما سئل رئيس الجمهورية في مقابلة اليوم قال هذا مطروح ولكن سليمة. بعد أو غير مطروح إلا لما يحصل اتفاق إنهاء الحرب. هذا ما يريده ترامب، يراهن اللبنانيون وبعض الجهات على ذلك. هل تنجح هذه المساعي أم لا؟ رهنا بالتطورات المقبلة. ولكن مثل هذه الحالات في النهاية تقود إلى وقف إطلاق نار، ولكن تأخذ الكثير من الوقت أو من الأخذ والرد وتبادل الرسائل وتبادل الصياغ.
3: شكرا لكم ضيوفي. إذن انقسام داخلي وتصعيد إسرائيلي وضغوط أمريكية، والجنوب لا يزال تحت النار. نهاية حلقة حوارات العربي من بيروت. شكرا للمتابعة.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يستهدف مواقع إيرانية في غورك وقشم عقب إسقاط مسيرات إيرانية فوق مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يرد بقصف قواعد أمريكية في المنطقة. غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، ونتنياهو يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لن ينعكس على أرض الواقع بسبب معارضة حزب الله. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي يبحث وقف الحرب في أوكرانيا، وكييف تتهم موسكو بتفضيل الخيار العسكري.

0: أسعد الله أوقاتكم. البداية بشأن الإيراني، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه هرمز ودول خليجية مجاورة، وأكدت استهداف مواقع رادارات بحرية في جزيرتي غورك وقشم ردا على الهجمات الإيرانية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ باليستية ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على الجزيرتين، وأكد استهدافه ناقلة نفط من أصل 4 ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق معه وإجبارهم على التراجع.
1: رغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على تعثر المسار التفاوضي وسط تصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. موقع أكسيوس كشف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطرعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. لكن في طهران تبدو الخلافات أبعد من الجوانب الفنية. شبكة CNN نقلت عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وفي موازاة ذلك، واصلت واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد وسفن مرتبطة بإيران، إضافة إلى عدد من ناقلات الغاز والسفن التجارية. وعلى الأرض يتواصل التوتر في الممرات البحرية. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية قالت إنها كانت متجهة نحو مضيق هرمز وتشكل تهديدا للملاحة البحرية، مضيفة أن قواتها استهدفت مواقع رادارات ساحلية في غورك وجزيرة قشم، وأكدت استعدادها للرد على أي هجوم إيراني محتمل. القيادة الأمريكية نفت صحة الرواية الإيرانية بشأن مهاجمة سفن أمريكية، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في المقابل، قالت إيران إنها نفذت عملية بحرية ردا على ما وصفته بمضايقات أمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط في بحر عمان. الجيش الإيراني أضاف أنه استخدم صواريخ من نوع قدير ومسيرات هجومية خلال العملية، مؤكدا أن التحرك أجبر قطعا بحرية أمريكية على مغادرة المنطقة، ومحذرا من اللجوء إلى أسلحة أبعد مدى إذا استمرت التحركات الأمريكية.
0: أرحب من نيويورك بمحمد سطوحي الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي. سيد سطوحي، أهلا وسهلا بك. يعني هذا التبادل في الهجوم بين إيران وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز وفي بحر العرب، هل يعد مؤشرا على انسداد المفاوضات؟ ولكن هل أيضا يعد مؤشرا على تصعيد محتمل؟
2: لا أعتقد أنه يمثل تصعيدا، لأنه ليس في مصلحة الطرفين أن يكون هناك تصعيد. هي مجرد ممارسة لأدوات الضغط، كل طرف منهما يريد أن يبلغ الآخر بأنه لديه الاستعداد للبلان بي كما توصف، أو أنه إذا ما فشلت المفاوضات هو لن يخضع للشروط التي يمليها الطرف الآخر، لأن لديه أدوات القوة التي يمكنه أن يستخدمها. لكن في النهاية هناك رغبة في اعتقادي لدى الطرفين بالوصول إلى نتائج إيجابية، هناك مؤشرات على ذلك بالفعل، وأنه المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وكان هناك منذ أسبوع بالفعل مذكرة تفاهم عرضت على الرئيس ترامب، وكانت هناك موافقة من الفريق الأمريكي. الرئيس ترامب طلب بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق باليورانيوم المخصب في إيران، أن يتم ذلك خلال فترة قصيرة حوالي 60 يوما، إيران ردت بمد الفترة إلى 90 يوما. كان هناك كلام إصرار إيراني على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بسرعة أكبر. الجانب الأمريكي يريد تأجيلها أو أنه لا يبدو أنه يقدم الأموال لإيران دون أن تكون هناك خطوات عملية من جانب إيران. إذن هناك تحرك في الاتجاه الصحيح. زيارة كوشنر مع ويتكوف للمختبر في تنسي بخصوص البرنامج النووي الإيراني هذا مؤشر على ذلك، لأنه هذا المختبر هو الذي استقبل اليورانيوم المخصب من ليبيا، هو الذي استقبله من كازاخستان. فالتعامل في هذه القضايا التفصيلية يشير إلى أنه هناك شيئا ما يحدث وأن هناك تقدما في
0: هي مؤشرات.
2: السؤال هو
0: هي مؤشرات إيجابية وصفتها سيد سطوح، سنأتي لتفكيكها بعد قليل، ولكن تحدثت أيضا على نقطة أن هنالك يعني محاولة لممارسة الضغط من الجانبين. أثناء محاولة ممارسة الضغط واللعب بالنار واستخدام الهجوم والهجوم المضاد، ألا يؤدي هذا إلى خطر انزلاق الأمور بتقديرك؟
2: بالتأكيد هناك احتمالات لوجود خطأ في الحسابات، بمعنى أنه واشنطن تقوم بعمليات قصف، تقول أنه نحن نستطيع أن نلجأ إلى القوة العسكرية إذا فشلت المفاوضات، فهي لممارسة الضغط على إيران للاستجابة. ولكن في نفس الوقت إذا ردت إيران وقتل جندي أمريكي أو مجموعة جنود أمريكيين، هذا الرئيس الأمريكي وضعه كخط أحمر، أنه إذا ما فعلت إيران ذلك فإنه قد يعود أو سينظر في العودة إلى الحرب مرة أخرى. فهناك دائما إمكانية حدوث أخطاء في الحسابات، أو أنه يكون هناك بعض ربما بالصدفة حتى أنه تقع مثل هذه الإصابات. فبالتأكيد هذا يمثل قلقا، لكن ربما في تصوري لن يحدث ذلك على الأقل في المستقبل القريب، لأنه ترامب واضح تماما. إذا نظرنا مثلا إلى مكالمته الهاتفية التي أجراها مع نتنياهو منذ أيام، الفكرة ليست المكالمة وليست الحوار العنيف بينه وبين نتنياهو، الفكرة هي أنه البيت الأبيض يسرب هذه المكالمة، وترامب يدخل يجري حوارا تلفزيونيا يؤكد فيه على ما دار في التقرير الصحفي الذي يشير إلى العنف اللفظي أو الألفاظ النابية التي استخدمها مع نتنياهو. هذا مؤشر ليس أنه العلاقات سيئة مع نتنياهو، ولكن أنه يريد أن يذهب إلى صفقة، لأنه هو يعلم أنه نتنياهو هو العقبة الرئيسية في إجراء هذه الصفقة، وحتى ما يحدث في لبنان هو وسيلة إسرائيلية لإعاقة المفاوضات مع إيران. فالعنف في الحوار بينه وبين نتنياهو هو مؤشر على أنه لا يريد ذلك المسار الإسرائيلي، هو يريد صفقة مع إيران.
0: قد يكون نتنياهو سيد سطوحي دافعا أو عاملا لفشل المحادثات من المنظور الأمريكي كما تفضلت، ولكن أيضا إصرار مثلا إيران على إقحام مثلا جبهة لبنان في المفاوضات، و إقحام أيضا موضوع الأصول المجمدة على طاولة المفاوضات، ألا ينظر لهذا من المنظور الأمريكي على أنه توسيع لدائرة المفاوضات مما يجعل نقاش التفاصيل صعبا بين الطرفين؟
2: هو كان هناك محاولات لفصل المسارات بين إيران ولبنان، محاولات إسرائيلية ومحاولات أمريكية. الفكرة هي أنه إيران في وضع يجعلها صعب جدا أنها تصل إلى اتفاق لا يتضمن، لا أقول تسوية للأزمة اللبنانية لأنه هذا يحتاج إلى وقت طويل وأمور صعبة، ولكن يتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. الجانب الإيراني يعلم تماما أن صورته اهتزت كثيرا في الفترة الماضية، أنه تخلى عن اللبنانيين وعن حزب الله، وأنه لبنان تتعرض لضربات إسرائيلية عنيفة بسبب الحرب الإيرانية، وأنه يدفعون الثمن لحرب لا ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. فبالتالي الجانب الإيراني يجد من الصعوبة أنه يترك لبنان يدفع الثمن وحزب الله يتعرض لربما ضربات قوية في الفترة القادمة ثم يصل إلى اتفاق بمفرده. ومن هنا سيكون هناك لابد من لا أقول التفاهم حول المسار اللبناني عموما، ولكن على الأقل أن يكون هناك مؤشرات على أنه لن يكون هناك تصعيد إسرائيلي ضد لبنان. إنما المشكلة الأكبر ستكون من وجهة نظري مرتبطة بالأموال التي يفرج عنها، الأموال الإيرانية المجمدة، لأنه هذه أموال هائلة. نحن نتحدث عن أكثر من 120 مليار دولار أموال إيرانية مجمدة في البنوك العالمية. وبالتالي إيران تريد في ظل أوضاعها الاقتصادي الصعب حاليا ومع هذه الحرب، هي تريد أن يتم فك هذا التجميد، تحصل على الأقل على جزء من هذه الأموال. الجانب الأمريكي لا يريد، خصوصا لأسباب سياسية داخلية، لأنه ترامب لا يريد أن يبدو على أنه مثل باراك أوباما الذي قدم الأموال لإيران، وكان كثيرا ما ينتقده ويسخر منه. فهناك ضغوط على ترامب من اليمين في الولايات المتحدة، خصوصا من مؤيدي إسرائيل، بعدم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة. وفي اعتقادي أنه هذا هو السبب الأساسي لتأجيل موافقة ترامب على المذكرة التي تم إعدادها له منذ أسبوع، لأنه شعر بأنه سيتعرض لانتقادات عنيفة من بعض المعلقين اليمينيين في الولايات المتحدة، ومن هنا تم التأجيل.
0: هل الأمر فيما يتعلق طبعا بالأموال المجمدة، هل الأمر له علاقة فقط سيد سطوحي بالضغوط الداخلية، وأن ترامب لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف، أو أن اتفاقه مع إيران يشبه اتفاق أوباما، أم أن هنالك مخاوف أمريكية من أن إيران ربما تنجح في استخدام هذه الأموال مثلا في تطوير ترسانتها العسكرية، وهذا أيضا يمثل ربما عقدة بالنسبة للأمريكيين وإسرائيل أيضا؟
2: هو إسرائيل بالأساس هي من تقف ضد ذلك المقترح، لأنه في النهاية هم يسعون ليس فقط لإسقاط النظام، ولكن لتفكيك وإضعاف الدولة الإيرانية. لا يمكن أن تحقق هذا الهدف بينما أنت تقدم عشرات المليارات من الدولارات للنظام الذي تريد إسقاطه. ومن هنا هناك ضغوط من عناصر كثيرة في اليمين في الولايات المتحدة التي بدأت تهاجم ترامب، لأنهم هم دائما مع ترامب، ولكن عندما بدأ يتصرف بطريقة توحي بأنه من الممكن أنه يصل إلى اتفاق يتضمن بالضرورة الإفراج عن هذه الأموال، لأنه في النهاية هذه أموال إيرانية. لا يمكن لإيران أنها تتخلى عن اليورانيوم المخصب لديها وتسلمه للولايات المتحدة، أو تقوم بعملية التعامل معه لتقليل نسبة التخصيب من 60% إلى 3% 4% أيا كانت. أيا كان الحل بالنسبة لهذا اليورانيوم المخصب، لا يمكن لإيران أن توافق وتوقع على اتفاق بشأنه بينما أموالها مجمدة. فبالتالي كان هناك بالمناسبة تفاهم مع الولايات المتحدة أثناء فترة بايدن للإفراج عن نصف الأموال على الأقل في إطار اتفاق يخص البرنامج النووي، لكن في النهاية تعثرت المفاوضات. الآن هم في مرحلة ربما حرجة، هم يفهمون أن هذه مذكرة تفاهم، وبالتالي على الأقل جزء من هذه الأموال يريدون الإفراج عنه. ترامب ربما من حيث المبدأ كان غير معترض، ولكن مع السخونة الشديدة في الاعتراضات التي ظهرت من مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق في فترته الأولى، مارك ليفين، بعض السيناتورز في مجلس الشيوخ، لينزي جرام، هناك الكثيرون الذين بدأوا يعبرون عن رفضهم لأي صفقة من هذا النوع، ولكن طيب. في النهاية لا صفقة بدون الإفراج عن هذه طيب. الأموال.
0: بالنسبة لدول الخليج سيد سطوحي، من الواضح أنها لا تزال تدفع ثمن هذا الصراع، وآخره اليوم طبعا. نتذكر جميعا كيف أن دونالد ترامب تحدث في وقت سابق وقال بأنه كان سيعاود الهجوم على إيران، ولكن بطلب من دول الخليج تم إرجاء ذلك أو إلغاء تلك العمليات. اليوم هل لا تزال هذه الدول قادرة على ممارسة ضغط ما على الإدارة الأمريكية باتجاه خفض التصعيد والذهاب إلى ربما اتفاق شامل يقيها ويحيدها من معركة كسر العظام القائمة حاليا بين واشنطن وطهران؟
2: بالتأكيد هذه الدول لها كلمة، خصوصا أنه جزء كبير من العمليات العسكرية الأمريكية يحتاج إلى التنسيق مع هذه الدول. لكن في نفس الوقت هناك ضغوط إسرائيلية من الناحية الأخرى، وهي لها اللوبي الأقوى في الولايات المتحدة. كذلك الذي لوحظ هنا في واشنطن أنه دول الخليج ليس لها موقف واحد، وبالتالي واشنطن ليست في حاجة لأن تكون تواجه هذه الدول كمجموعة بموقف موحد، من الممكن أن يمثل ضغطا أكبر على الإدارة الأمريكية. هذه كلها عوامل تؤخذ في الاعتبار، لكن في النهاية هذه الدول في اعتقادي أن المسألة ليست مرتبطة فقط ببعض الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم فقط، نحن نتحدث عن تحولات استراتيجية مهمة. هذه الدول اعتمدت إلى حد كبير

0: تجعل هذه الدول في موقف يحتم عليها أنها تضغط بقوة أيضا على الجانب الأمريكي الذي له مصالح كبيرة مع هذه الدول. فمن هنا أنا أتصور أنه نعم واشنطن تستمع الآن لدول الخليج. السؤال الآن هو إلى أي مدى، إلى أي حد، خصوصا أنه الحرب أثبتت أنه واشنطن تهتم بالدفاع عن إسرائيل أكثر، رغم وجود قواعد عسكرية أمريكية كثيرة، 16 قاعدة في هذه المنطقة، لكن في النهاية منظومة الدفاع الصاروخي تم تركيزها للدفاع عن إسرائيل وليس هذه الدول. فاعتقادي أنه هذا سيكون له آثاره الكبيرة في المستقبل في العلاقات بين الجانبين.
1: شكرا لك سيد محمد سطوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة للكويت بقيمة ملياري دولار. وأضافت الخارجية أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة. كما أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه. وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفقا لتقديراته. قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن حرب إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وقال البرنامج إن تحليلا أجري في 3 دول معرضة للخطر وجد أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، و2,300,000 في أفغانستان، و1,300,000 في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. من جانبه قال رئيس الوزراء نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف.
2: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات، ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافض للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
3: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم. إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
2: على الوتر ذاته

0: انبرى رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
1: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
0: في المقابل لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
2: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو إن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا اتفاق على أرض الواقع. ميدانيا، وصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان. ووثقت صور مشاهد من دمار كبير لحق بالمنطقة المستهدفة. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من الأزمة الإنسانية في ظل فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى نحو 50% من إجمالي الاحتياجات. وكشفت حنين السيد في تصريحات للتلفزيون العربي على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا أن لبنان حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
3: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة نجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صراحة يعني بداية جيدة إن شاء الله.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الزيني وسط خان يونس جنوبي القطاع. ووثق ناشطون وصول ضحايا الاستهداف الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي.

0: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة أن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من قطاع غزة محتجزين في سجن كتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فلسطينيين أو فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب.
1: זיכוי כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך אחרי ש...
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור.
0: أعلنت أيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان إن الوزير جيم أوكالان وجه عناصره أو عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنغفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في مدينة الخليل. وكانت حالة الرضيع سام فهد أبو هيكل ذو 7 شهور حرجة قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قرب تل الرميدة في الخليل وبدون أي ذريعة.

0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. ووسط حالة جمود تلف بمستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب ب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. وفي جديد أسعار العملات الرقمية، هوت عملة بيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع لتتداول قرب أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة بيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار. قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. من جانبها قالت وكالة فارس إن واشنطن لم تمنح تأشيرات لبعض أفراد الطاقم الفني والإداري في المنتخب الإيراني لكرة القدم. ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 من يونيو الجاري أمام نيوزيلندا في لوس أنجلس، التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مصر في سياتل. أفادت مصادر محلية بسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في محيط سكن للطلاب في أوزولوفايا بمنطقة تولا الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة الدمار الحاصل في مباني المنطقة بسبب الغارة الأوكرانية واندلاع حرائق واشتعال نيران. أعلنت روس أتوم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا. وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما لبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
1: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
2: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً.
1: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
3: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
1: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
4: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
1: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا ثنائيا مع المستشار الألماني السابق جيرارد شرودر. وقال مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي أن المحادثات كانت جيدة، وفادت تقارير بأن اللقاء عقد في مقر الكريملين بموسكو. وكان بوتين قد طرح مؤخرا اسم شرودر وسيطا محتملا في محادثات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميقة تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في مدينة سانت بطرسبرغ بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
5: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبرغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
6: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة. تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي، وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
5: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع نهار يوم جديد وبداية أسبوع جديد وإشراقة شمس جديدة لهذا اليوم السبت السادس من الشهر السادس شهر يونيو حزيران من سنة 2026، اليوم 20 من الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:55 شروق الشمس عند 5:31 أذان الظهر عند الساعة 12:38 وأذان العصر عند الساعة 4:18 المغرب عند 7:49 والعشاء عند الساعة 9:21. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب لفات إخبارية حاضرة معنا هذا الصباح بالموجة المفتوحة وهذه التغطية المفتوحة. بالبداية دعونا نبرق بأسماء آيات التعازي والمواساة إلى عائلة أبو هيكل وإلى الأخ فهد أبو هيكل وزوجته بعد استشهاد ابنهم الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور والذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل رميد جنوب مدينة الخليل وأصاب والده وأمه بجروح متوسطة. هذا ما أعلنته بالأمس وزارة الصحة الفلسطينية. استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور وإصابة أبيه وأمه بجروح متوسطة جراء إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة تل رميد جنوب مدينة الخليل مساء أمس الجمعة. كانت العائلة قد تحدثت عن تفاصيل هذا الخبر وأكدت بأن استشهاد ابنهم يعتبر جريمة بحق المدنيين تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتكررة. الدفن سيكون للشهيد سام هذا اليوم بعد صلاة الظهر في منطقة الضاحية في مسجد أبو عيشة تحديدا، والدفن سيكون في مقبرة الشهداء. طبعا بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة وأثناء نشاط عملياتي في مدينة الخليل والتابعة للواء يهودا شعر أفراد من قوات جيش الدفاع الذين كانوا يعملون في المنطقة بأن مركبة كانت تتسارع باتجاههم. رد أحد جنود الجيش بإطلاق عدة طلقات فردية نحو المركبة ونتيجة لذلك أصيب 3 فلسطينيين وتم نقلهم لتلقي العلاج. ومن التحقيق الأولي يتبين أن المصابين لم يكونوا متورطين في الحادث ويجري التحقيق في ملابساته وستحال نتائج هذا التحقيق للجهات المختصة لفحصها. يأسف جيش الدفاع لأي إصابة تلحق بأشخاص غير متورطين. يعني البداية الجيش اعترف بأنه قام بقتل وتصفية هذا الطفل وإصابة عائلته نتيجة خطأ تشخيصي من قبل أفراد جيشه الذين يعملون في المنطقة التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل رميد. رحم الله شهيدنا الطفل وجعله طيرا من طيور الجنة شفيعا لوالديه ولعائلته وأيضا شاهدا لجرائم الاحتلال أو جرائم الاحتلال في إضافة جديدة للأسف الشديد سيئة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوطن.

0: أربعة ملايين شجرة دمرها الاحتلال كواليس هندسة الجوع والتبعية في قطاع غزة. العطش يحاصر مخيمات النازحين في مواصي خان يونس. ونجد الدكتور حسام أبو صافية يطلق نداء استغاثة لإنقاذ والده من العزل الانفرادي. في ذكرى النكسة، مسؤول فلسطيني: هذا ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. حيث بعد 59 عاما على احتلال الضفة الغربية بما فيها الشق الشرقي من مدينة القدس، يبدو المشهد اليوم على الأرض أكثر قتاما مما كان عليه طوال هذه السنوات. وفي هذا الواقع تبدد حلم الدولة الفلسطينية على حدود هذا الاحتلال بفرض أمر واقع من المستوطنات ومصادرة الأراضي. منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحديدا في 7 أكتوبر تشرين أول 2023، ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال عربدة ونهب، وحيث أطلقت إسرائيل ضد المستوطنين المدعومة بقرارات عسكرية وقوانين حكومية للسيطرة على أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات التي توسعت بشكل غير مسبوق. هذا المشهد الذي يستوقف الجميع، المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية وما تبقى من مساحتها الإجمالية للضفة الغربية، بلغ 5655 كيلو مترا مربعا. رئيس وحدة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود قال إن الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم للسيطرة على ما يزيد من أراضي الضفة الغربية في ظل سيطرتهم على أكثر من 41% من المساحة الإجمالية لأراضيها منذ احتلالها عام 67. تجاوز الاستيطان في الضفة الغربية مناطق جيم الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل وفق اتفاقية أوسلو التي تقدر ب 61% من أراضي الضفة الغربية إلى السيطرة على منطقتي ألف التابعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة وباء الخاضعة إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل بعد إقرار قوانين تتيح للسيطرة أو تتيح السيطرة هنا على أراضي ومناطق أثرية فيهما. هذا المشهد الأوضح لهذه السيطرة يظهر في منطقة الأغوار الفلسطينية التي يسيطر إسرائيل والتي تسيطر إسرائيل على 90% منها بحجج مختلفة، مثل إعلانها مناطق تدريب عسكري إلى جانب الاستيطان فيها. أكثر ما يميز هذه الفترة بحسب داود هو مصادرة الأراضي بعد إعلانها أراضي دولة. فمنذ 7 أكتوبر تشرين أول 2023 جرت مصادرة 60,000 دنم، يعني 1,000 متر مربع الدنم يساوي، منها 27,000 دنم تحت هذا المسمى، وهي الخطوة الأخطر كونها الأقرب للتسريب إلى المشروع الاستيطاني أو للتسريب هنا إلى ذلك المشروع الاستيطاني كما هو يعني يجري تاريخيا. وهذه المساحة تقدر ب 27,000 دنم، تعادل نصف ما صدرته دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل 33 عاما. يضاف إلى هذه الأساليب إعلان الأراضي المصادرة محميات طبيعية التي تعتبر وسيلة للتسلل إلى أراضي الضفة بمختلف المسميات بحجة حمايتها. داود علق على ذلك قال: نستطيع القول أن هذه الأراضي تتحول بالكامل إلى مشاريع استيطانية كما جرى في جبل أبو غنيم جنوبي القدس، حيث أعلن محمية طبيعية عام 77 تحول إلى أكبر مشروع استيطاني في تسعينيات القرن الماضي. طيب، راح نتابع معكم الكثير من الموضوعات الإخبارية المختلفة، وسنتابع تفاصيل أيضا جديدة ضمن هذه الجولة المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. وصلنا إلى ختام الجزء الأول، بعد قليل سأعود إليكم إلى الجزء الثاني لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على البدري هذا الصباح. انتهى، والتقي بكم بعد الفاصل، فابقى ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أصواتهم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. هذا الصباح صباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لشركة الجنيدي، وصباح الخير من شركة الجنيدي لكم جميعا مع بداية نهار جديد ويوم

0: جديد وأسبوع جديد وإطلالة شمس جديدة تتفتح مع هذا اليوم. أو اليوم هو السبت، اليوم السادس من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، يعني 6/6/26، 20/12 ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تحياتي لحضراتكم جميعا، وأحيي كل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية نهار هذا اليوم. إلى أحوال الطرق البداية بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية كرمة بني نعيم وإشارات كريات أربع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق هذا الصباح. أما عن تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجري سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجنة مغلق، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس هذا الصباح مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، إذن مغلق، ترقومي المصانع أيضا مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار قوعم، سلمون، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراد جميعهم سالكين، النشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالد، دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر العزرية ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. لليوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، حيث تصبح أعلى من معدلاتها العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الأحد غدا تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها. راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء، وخلال الليل تميل الأجواء للبرودة خاصة فوق المناطق الجبلية. تستمر يوم الاثنين درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق الجبال. يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة من جديد، وراح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. اليوم العظمى تسجل بالخليل 29 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 25/16، يوم الاثنين 27/17، ويوم الثلاثاء 28 العظمى تنخفض ل 18 درجة أو ل 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية ضمن هذه التغطية المستمرة. الليلة الماضية وصلتنا أخبار سيئة وسلبية جدا كانت ناتجة عن سلوكيات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء محافظة الخليل، بحق أبناء الضفة الغربية وبحق أبناء الوطن. وصلتنا إشارة يوم أمس بأن سيارة فلسطينية مركبة تقل مواطنين مدنيين تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل رميدة بالخليل. بعد ذلك وبعد يعني التحري والتبيان تبين بأن هذه السيارة كانت تعرضت ظلما لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة كانت بأكملها داخل هذه السيارة، مجموعة من الأبناء، الأم وكذلك الأب كانوا موجودين داخل هذه المركبة. هذه المركبة تعود للأخ علاء أبو هيكل، هذا الأستاذ الذي يدرس الصحافة والإعلام ويدرس مجموعة من المساقات العلمية في التصوير والإنتاج وإنتاج الأفلام والفيديوهات بشكل عام. هو من سكان تلك المنطقة التي تعاني الأمرين. كان يستقل سيارته كالمعتاد كل يوم، كل لحظة، كل دقيقة، كل مشوار. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاصة على هذه السيارة، كانت موجودة داخل هذه السيارة عائلته التي استشهد ابنهم الأصغر وهو رضيع يبلغ من العمر 7 شهور، اسمه سام فهد أبو هيكل، وإصابة أبيه وأمه بجروح متوسطة. طبعا تم نقل الإصابات للمستشفى الليلة الماضية. فهد ظهر في صورة وهو يحمل على صدره ويديه دم رضيعه سام، لم يتجاوز 7 أشهر. أطلق جنود الاحتلال النار على مركبته أثناء توجهه إلى بيت عائلته في تل رميدة جنوب الخليل. قتلوا رضيع وأصيب هو وزوجته بجروح متوسطة في الجسد، وجرح ربما لا يندمله، أصاب القلب باستهداف رضيعهما. حربوا العالم بحجة اللاسمية، وحين وجدوا سام أردوه قتيلا. طبعا قلوبنا مع الصديق أبو هيكل الذي يعني حقيقة دائما ما جمعتنا به فصول من العلم، فصول من النشاطات المختلفة. هو أحد يعني المدرسين في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، يدرس مساقات الصحافة والإعلام ويدرس يعني مساقات مختلفة

الحادثة مباشرة أنه بالخطأ تم تشخيص. وخلال نشاط عملياتي في مدينة الخليل لجيش الاحتلال للواء يهودا التابع طبعا لهذا اللواء، شعر أفراد من قوات الجيش الذين كانوا يعملون في المنطقة بأن مركبة كانت تتسارع باتجاههم. رد أحد جنود الجيش بإطلاق عدة طلقات نارية فردية نحو المركبة. سبحان الله، نتيجة طبعا عدة الطلقات أصيب 3 فلسطينيين، استشهد سام، أصيبت والده والدته، وأصيب والده أيضا، وتم نقلهم لتلقي العلاج في مشافي الخليل. طبعا من التحقيق الأول حسب بيان جيش الاحتلال تبين أن المصابين لم يكونوا متورطين في الحادث. جرى التحقيق في ملابسات هذا الحادث وستحال نتائجه إلى الجهات المختصة لفحصها. في نهاية البيان تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقطة هامة، قال: نأسف لأي إصابة تلحق بأشخاص غير متورطين، في اعتراف يعني بديهي وأولي بأن من تم إطلاق الرصاص عليهم غير متورطين في أي أعمال، حسب ما دعا الاحتلال الإسرائيلي أو الأفراد القوة الموجودين في تلك المنطقة بأنهم كانوا قد تعرضوا للخطر. على كل حال سنتابع ربما بالأيام القليلة القادمة نتائج هذا التحقيق، لكن مهما كانت النتائج سام ارتقى واستشهد 7 أشهر، جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

في متابعة الأخبار المحلية الفلسطينية، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 16 آخرين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس وفقا لمجمع ناصر الطبي، في حين أكد الاحتلال أنه استهدف عددا من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة. جاء ذلك بعد خميس دام استشهد فيه 11 فلسطينيا. يوم أمس استشهدت سيدة وأصيب عشرات آخرين بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية متزامنة استهدفت عدة مناطق في القطاع، بينها 4 شقق بمناطق متفرقة في قطاع غزة. وفق شهود عيان أسفر، قصف استهدف شقة في بناية بشارع المخابرات بشمال غرب مدينة غزة على استشهاد 5 فلسطينيين هذا يوم الخميس من عائلة واحدة، هم زوجان وأبناؤهما 3، في حين نجت طفلة من العائلة بعد إصابتها ونقلها إلى المستشفى. يوم أمس استشهدت سيدة، وما تزال طبعا عمليات القصف مستمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. طبعا كانت هذه أبرز الأخبار الهامة الفلسطينية والعناوين الرئيسية الهامة الفلسطينية. أبو صفية الأسير الذي يعني ربما جميعنا نعرف، هذا الدكتور حسام أبو صفية، بالأمس كشف إلياس حسام أبو صفية وهو نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية عما وصفها بتطورات مقلقة تتعلق بوالده داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن سلطات الاحتلال نقلته مؤخرا إلى الحبس الانفرادي في سجن نفح الصحراوي عقب تحركات قانونية قام بها فريق الدفاع للطعن في استمرار احتجازه. قال إلياس أبو صفية في نداء صحفي إن قرار نقل والده إلى العزل الانفرادي جاء بعد أن تقدم المحامي وفريق الدفاع بإجراءات قانونية لمراجعة ملف الاعتقال والاحتجاز، فتم نقله إلى العزل الانفرادي، معتبرا أن هذه الخطوة العقابية زادت من مخاوف العائلة بشأن أوضاعه الصحية والنفسية في ظل محدودية المعلومات التي تصلهم عن ظروفه داخل السجن. أضاف أن العائلة تعيش حالة متواصلة من القلق والخوف على مصير والده، مشيرا إلى أن احتجازه يجري في ظل ظروف وصفها بالصعبة والمأساوية، وأن غياب الأخبار والإطمئنان يزيد من معاناة الأسرة يوما بعد يوم. طبعا الأسير أبو صفية هو عينة ونموذج من حوالي ما يقرب من 10,000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية يعانون ذات المعاناة، لا معلومات حقيقية، لا معلومات تصل من داخل السجون الإسرائيلية إلى الأهالي.

0: جل المعتقلين ذهبوا بالاعتقال أو ذهبوا إلى الاعتقال الإداري دون تهمة واضحة وإجراءات غير قانونية وغير رسمية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. فنسأل الله أن يفك قيد أسرانا جميعا بالقريب العاجل، اللهم آمين، وعودتهم إلى أهلهم وربعهم سالمين غانمين بأسرع وقت وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب، الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة في هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية، برنامج مساحة حرة. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح للهواء مباشرة. راح نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودة. أبو حمودة صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
2: اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو فحص المركب اليومي.
0: نعم.
2: ونأخذ منها نقطتين، اللي هي نقطة اللي فحص كمية الزيت في حوض الزيت.
0: نعم.
2: كذا يوم قبل ما أشغل السيارة لازم أن أقوم بعملية فحص كمية الزيت وفرد مقياس الزيت. إذا كان عندي إشكالية في الزيت، كان ناقص الزيت بتوجه لأقرب دراج لإضافة الزيت. إذا كان عندنا زيادة معنا في عنا إشكالية في الماتور، فلازم إيش أتوجه أيضا للميكانيكي أشوف شو المشكلة، هل تسرب ماء أو تسرب وقود إلى داخل الماتور. الأمر الثاني والمهم في أجواء في ظل الأجواء الحارة، يعني برضه لازم يوميا اللي هو أفقد اللي هي كمية المياه الموجودة في الروديتر.
0: نعم.
2: يوم يوم لازم قبل ما أطلع في السفرة أفتح غطاء الروديتر أشوف قديش كمية مية موجودة، كانت ناقصة بضيف هذه المية وبستمر بالسفر، لأن هذه من الأمور المهمة جدا بشكل عام.
0: نعم.
2: وخاصة بالصيف.
0: نعم.
2: فنتمنى من إخواننا السائقين محافظة على مركباتهم من خلال فحص المركب اليومي لهذه الأمور، والسلام على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طبعا بنعلق على بعض الأمور الموجودة أيضا في المحافظة. مؤخرا حقيقة تعيش الخليل أزمة حقيقية اجتماعية، هي ليست أزمة أكثر من ذلك، هي أزمة اجتماعية تعيشها المدينة من خلال يعني ما نشاهد ومن خلال ما نتابع خلال الفترة الماضية من أعمال للأسف الشديد سيئة جدا تمس بكل إنسان خليلي، لا تمس بعائلة بعينها ولا عائلة بذاتها، تمس كل إنسان خليلي يعيش في هذه الأرض. المشاكل الأخيرة من عمليات حرق لمحال، لبسطات، لسيارات، عمليات السرقة، التهديدات، الشتائم، التطاول على الناس، وكذلك محاولة يعني العبث بأمن المحافظة، كلها أعمال حقيقة تزيد الأوضاع التي نعيشها سوءا. جيش الاحتلال للأسف الشديد لا يكترث بنا ويحاول بشتى الوسائل وبشتى الطرق أن يدس بيننا سموم، ونحن للأسف الشديد جزء من أبناء هذه المحافظة يحاول أن يكون فعالا أو يعني تكون عملية تفعيل السموم عنده أكثر من غيره. فيعني ياريت أهل البلد، الناس العقلاء، والناس العقلاء ما إلها علاقة تكون بعائلة صغيرة، تكون بعائلة صغيرة أو عائلة كبيرة، الناس العقلاء في هذه البلد أن يتخذوا إجراءات يعني أقل ما فيها توقف هذا النزيف من المهاترات، وكذلك تقليل قيمة المحافظة، هذه المحافظة التي قدم أبناؤها الشهداء والأسرى وكذلك الجرحى، ولم يجف بعد دم سام الذي استشهد الليلة الماضية. وكلنا يعرف ماذا تعني الخليل لأبنائها، وما هي الأطماع التي يريد الاحتلال تنفيذها على أرض الواقع. فلهيك البلد حقيقة مش محتاجة يا جماعة الخير أن يكون فيها دم، أن يكون فيها مشاكل، إطلاق نار، حرق، تهديدات. القانون هو فوق الجميع، الأخ المحافظ عليه أخذ دوره بشكل أسرع وتكثيف عمليات أولا توقف يعني التطاول على الناس ووقف التشهير بالناس وأخذ القانون بعين الاعتبار لوقف هذا النزيف الذي كلنا حقيقة متضررون منه. لذلك يجب على الجميع أولا الالتزام بالأخلاق والعادات وديننا الحنيف، ويجب أيضا على القانون أن يسري على الجميع، الصغير قبل الكبير، وما فيش عائلة تحمي أبنائها من القانون. هذا شيء لازم الكل يحكي فيه، إنه إذا كان هناك عائلة أخطأ ابنها بحق عائلة أخرى يجب أن تقف عند حدودها، إما أن تحل هذا الموضوع شائريا وأن يصل إلى القانون بأنه تم حل الموضوع والتنازل عن كل القضايا، وإن لم تستطع حل ذلك قانونيا فالأصل أن يكون هناك قانون، لأن القانون يسري على الجميع ولا يظلم أحد، لا يظلم القانون أحد. فياريت اللي عنده مشكلة بنهاية المطاف حلها حتى لا تكبر هذه المشكلة ولا نذهب إلى دوامة نحن وأنتم في غنى عنها. حمى الله الخليلة وأهلها، حمى الله هذه البلاد ومن عليها، وكان الله طبعا بعوننا جميعا على ما نحن فيه من كرب ومصاب وضنك نعيشه في ظل أجواء أصلا مفعمة بالاستيطان، بالاحتلال، بالقتل، بالأسر، بالاعتقال. فالخليل والله ما هي بحاجة اليوم إلا لرجل حقيقي يقود هذه المدينة باسم الجميع، ليس باسم عائلة وليس باسم تنظيم وليس باسم فصيل معين، باسم باسم كل أبناء الخليل يقود هذه المدينة للخير ولما هو فيه خير طبعا لأبنائها. بنتمنى إن شاء الله للجميع السلامة والعافية بإذن الله تعالى، وبنتمنى إن شاء الله الخير لكل أبناء الخليل. شكرا لحضراتكم والتقي بكم بعد الفاصل، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب الحديث من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كنا قد شاهدنا سابقا للأسف أعمال كانت يعني بمثابة أعمال أنانية لا أكثر ولا أقل من خلال حرق بعض المخلفات المعدنية، كذلك يعني حرق أمور تتعلق بأسلاك وغيرها طبعا من الأمور المضرة أولا بنا وببيئتنا وبصحتنا. هذه المخلفات المعدنية وهذه النفايات الصلبة وتأثيرها على الإنسان والبيئة بشكل عام تؤثر علينا نفسيا جسديا بيئيا زراعيا. كان الحديث هنا عن دراسة أقامها الأستاذ المهندس نافذ الشعراوي الخبير في شؤون السلامة والصحة المهنية بعنوان حرق المواد الصلبة وتأثيرها على البيئة. كانت هناك نتائج سيئة، سنتابع تفاصيلها وسنتابع أيضا ما هي الأثار بشكل عام الناتجة عن حرق هذه المخلفات الصلبة. المهندس نافذ الشعراوي الخبير في شؤون السلامة والصحة المهنية انضم إلينا عبر الخط الهاتفي. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني ربما من خلال دراستك عن حالات حرق المخلفات الصلبة الكثير من المعلومات لديك، ماذا عن تفاصيل هذه الدراسة؟ ما الأمور التي ظهرت من خلال دراستك وما الداعي لدراسة هذه الحالة تحديدا؟
1: نعم، حقيقة أشكرك على اختيارك لهذا الموضوع. بتعرف حقيقة قمنا بدراسة لواقع حرق النفايات الصلبة بناء على المخاطر التي لمسناها في منطقة بيتولة ونوبة خراس.
0: نعم.
1: وألمنا بشكل كبير جدا حرق مجمع كبير جدا للمكبات النفايات الصلبة في منطقة دورة في منطقة العيد السعيد. وكان حقيقة أثناء الدراسة كان لنا زيارات متفاوتة لمواقع حرق النفايات وأثرها على البيئة وأثرها على الإنسان وأثرها على الزراعة والمياه الجوفية وما شابه ذلك، وشاهدنا بعيننا الأثر الكبير للمخاطر والمخلفات الناتجة عن عملية حرق النفايات الصلبة اللي هي طبعا النفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. نعم. والكاوتشوك وما شابه ذلك. وكان تعرف هناك سلسلة من الحرائق اللي بتكون في المكبات العشوائية، طبعا على فكرة هناك انتشار كبير جدا للمكبات العشوائية في أكثر من منطقة، وهذا دليل أنه يعني هناك ناس بتشتغل في هذا الموضوع وبترتزق، ولكن للأسف الشديد النتيجة كانت أول إشي كان في إلا طبعا كان إن مجموعة من المحاور ناقشناها وعملنا على عمل استبيان. أول إشي أثرها على الإنسان وزيادة نسبة الأمراض، أثرها على الزراعة وشاهدنا إنه هناك تلف لكافة أنواع على معظم أنواع المزروعات في الأراضي، وأيضا شاهدنا أثرها على المياه الجوفية. بتعرف إنه أثناء عملية حرق النفايات تنتقل إلى المياه الجوفية، وكانت النتيجة هي كلها سيئة للأسف الشديد. وكانت يعني كلها يعني معظم الدراسات والاستبيانات التي تم توزيعها على المنطقة كانت تشير بأنه جميع المحاور كانت تعطي نتائج سلبية، بمعنى بأنه نحن نعيش في كارثة بيئية حقيقية أخي راضي.
0: نعم.
1: كارثة بيئية نتيجة حرق المخلفات البلاستيكية الصلبة إن كانت على مستوى الضفة الغربية أو على مستوى الجنوب الفلسطيني. ونتائج المخلف تعرف الأثر يكون في محورين رئيسيين، اللي هو أثناء عملية الحرق تعرف أنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وينتشر في الجو، وهذه الغازات اللي هي تعتبر ضمن الغازات تصنف ضمن الغازات الخطرة التي تؤدي إلى كثير أثناء استنشاقها أثناء عملية الحرق. تنتشر هذه الجسيمات الصغيرة الحجم في الهواء الطلق، وأيضا ما شاهدناه في منطقة تورة.
0: نعم.
1: لأن هذه الجسيمات انتشرت على مساحات كبيرة جدا بفعل الرياح، ويعني أؤكد بأنه الانتشار كان على مساحات عشرات بل مئات الكيلومترات، بمعنى بأنه أثر هذه الجسيمات صغيرة الحجم كان يغطي مساحات كبيرة جدا من الجنوب الفلسطيني.
0: نعم.
1: بمعنى بأنه هناك كارثة في الجهاز التنفسي الحجم، كلما اللي هي الغازات المنبعثة عن عملية الاحتراق لأول أكسيد كربون ثاني أكسيد وبعض المعادن.
0: طيب.
1: الناتجة
0: خلينا نحكي بنتائج الاحتراق لكن بعد دقات الساعة بعد إذنك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لك مرة تانية باشمهندس، والحديث هنا عن آثار حرق المخلفات الصلبة على البيئة، على الإنسان، على الطبيعة بشكل عام.
1: نعم نعم، حقيقة عندما يقوم الأشخاص اللي بقوموا بعملية الحرق أو نتيجة الاحتراق اللي بيتم في حرق المواد الصلبة اللي هي المواد البلاستيكية والمواد الإلكترونية والكاوتشوك وما شابه ذلك، ينتج عنها مجموعة من الغازات السامة بل القاتلة. يعني احنا نسميها غازات سامة حقيقة، اللي هي أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، بعض المعادن. طبعا هي عبارة عن جسيمات صغيرة الحجم تنتج عن عملية الاحتراق. كونها أنها صغيرة الحجم معناتها سهلة الانتقال عبر الأجواء أو عبر الهواء.
0: نعم.
1: وتنتقل بفعل وجود الرياح إلى مناطق واسعة، وشما ورأينا بأم عينا تغطية المواد المحترقة والغازات المحترقة في الأجواء في أيام العيد السعيد كانت تغطي كافة الجنوب الفلسطيني، فما بالك بالغازات الناتجة التي تنتقل عبر الهواء. وأنا يعني أؤكد أنه عملية انتقالها، يعني البعض يعتقد أنه بإطفاء هذه النيران قد انتهت الكارثة، لا، حقيقة نحن كخبراء نقول بأنه الكارثة تشمل هي مخاطر أثناء عملية الاحتراق بوجود الغازات السامة وأثرها على البيئة والإنسان، وأيضا بعد عملية إطفاء هذه النيران وانتقال هذه الجسيمات إلى المناطق المجاورة بشكل كبير جدا وبشكل واسع جدا، مما يؤدي إلى وصولها إلى الجهاز التنفسي. وهنا لا. تكمن الخطورة، وصول الغازات الناتجة عن عملية احتراق للمواد البلاستيكية والمواد الإلكترونية إلى الجهاز التنفسي تؤدي إلى سلسلة من الأمراض كأمراض القلب والجهاز وأمراض التنفس التحسسية وضيق في التنفس والأمراض الجلدية المختلفة. وبالتالي هناك دراسات علمية على مستوى العالم كانوا يبحثوا بشكل كبير جدا أيضا أثر استنشاق الإنسان للغازات الناتجة عن عملية البلاستيك، وأعتقد أن هذه الكارثة البيئية فعلا أضرت بالمجتمع الفلسطيني وأضرت بالجنوب الفلسطيني نتيجة الغازات المنبعثة عن عملية الاحتراق فعلا عندما نسميها كارثة بيئية هي كارثة بيئية ألمت الإنسان. هذه من جهة. النقطة الثالثة وهي بعد عملية الاحتراق، بتعرف انه بعد عملية الاحتراق كل نواتج الاحتراق وين بتروح؟ طبعا بتنزل على سطح التربة. بوجوب بفعل الرياح بفعل المياه وسقوط الأمطار في فصل الشتاء بتم الملوثات وهذه المخلفات إلى المياه الجوفية. طبعا المياه الجوفية تنتقل إلى الأبار وتنتقل إلى الزراعة وتنتقل إلى تجمعات المياهية والينابيع، وبالتالي معنى ذلك بأن كل هذه الملوثات اللي تم تجمعها من على الأرض لفترات زمنية طويلة بعد عملية الاحتراق بتنتقل بفعل وجود الأمطار في فصل الشتاء إلى المياه الجوفية، ومن ثم انتقالها إلى عملية الشرب، وأيضا تؤدي إلى كثير. عشان هيك احنا بنقول بأنه ليش بنتشر بشكل كبير جدا أمراض السرطان، ليش عملنا بنشوف الموت الفجأة لدى الشباب نتيجة وجود بعض الأمراض المزمنة وضيق في التنفس وجلطات القلبية. أنا أعتقد أنه هذه ضمن الأشياء التي تساعد حقيقة على انتشار الأمراض السرطانية وتساعد على انتشار أمراض الفجأة بسبب وجود هذه الملوثات البيئية. لا نستهين بوجود الملوثات البيئية الناتجة عن عملية حرق البلاستيك، وصنف البلاستيك كمادة محترقة هي تشكل خطورة عالية جدا،
0: وقد تتفاعل أيضا مع طعامنا، تتفاعل مع أجسادنا، تتفاعل مع ملابسنا بشكل عام.
1: تفضل كمان مرة لو سمحت.
0: يعني هذه المواد حتى بعد حرقها هي تتفاعل بشكل سلبي مع كما ذكرت، يعني ربما الجهاز التنفسي، طعامنا، شرابنا، ملبسنا ومسكننا بشكل عام.
1: نعم هي حقيقة هذه المواد وهذه المخلفات هي مواد سامة. كونها مواد سامة شيء طبيعي أنها ستتفاعل مع التربة، وتفاعلها مع التربة يؤدي إلى القضاء على المزروعات. وأعتقد أن المزروعات، وإحنا في منطقة بيتولا ونوبة خلاص أخذنا عينة من المزروعات أنه كان هناك تغير في شكل المنتوج، كان هناك تقليل في عملية الإنتاجية.
0: طب إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها إحنا للناس بشكل عام بدقيقة لضيق الوقت؟ إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للناس وللجهات المختصة؟
1: أول نصيحتنا موجهة إلى الجهات ذوي العلاقة. أولا يجب منع كافة المكبات العشوائية في كافة مناطق الضفة الغربية. اثنين، توعية.
0: ألو،
1: المواد البلاستيكية. والنقطة الثانية الاستفادة، يعني هذا نداءنا للجهات الحكومية، الاستفادة من المخلفات. بس كل دول العالم متقدمة، اليوم احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب العمل على تدوير هذه النفايات. يعني شو نعمل في النفايات؟ يمكن الكل بده يسأل. طبعا عندنا نفايات كثيرة، عندنا محلات كاوتشوك، عندنا مخلفات صناعية، هدول بكبوا في مجمعات عشوائية. أول شيء تم منع من قبل إخوة في مديرية الدفاع المدني قرار رسمي بمنع كافة المكبات العشوائية. النقطة الثانية، يجب الاستفادة من المخلفات وتحويل المخلفات الصناعية والمخلفات البلاستيكية إلى مصدر دخل ومصدر اقتصادي. بمعنى أن دول العالم أصبحت تستفيد من كافة المخلفات الضارة، بدل من تكون هذه المخلفات تؤدي إلى مخاطر وتؤدي إلى أشياء خطرة، لا، ممكن أن تؤدي إلى مصدر اقتصادي من خلال تدويرها وعملية ريسايكلينج لهذه النفايات والاستفادة وتحويلها إلى مصدر آمن. مصدر آمن، ممكن نعمل منها مقاعد للمدرسة، ممكن نستفيد منها بأشياء كثيرة، أو زراعة. وبالتالي العلاج الوحيد هو عملية تدوير كافة أنواع البلاستيك من خلال أفكار جديدة، من خلال خطط تم اعتمادها. وهذا نداءنا للهيئات المحلية والبلديات بأنها تضع على جدول أعمالها هي خطة لإدارة تدوير النفايات، حتى النفايات المنزلية ممكن أن يتم تدويرها من مخلفات خطرة إلى مخلفات كالزبل الاستفادة منه.
0: أشكرك لضيق الوقت، كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ نافذ شراول، بالمهندس نافذ شراول الخبير والمختص في شؤون الصحة والسلامة المهنية. أشكرك على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل، كنت من عبر الخط الهاتفي. بهذا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. شكرا للجميع. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: وإجبارها على التراجع.
4: رغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على تعثر المسار التفاوضي وسط تصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. موقع أكسيوس كشف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطرعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. لكن في طهران تبدو الخلافات أبعد من الجوانب الفنية. شبكة CNN نقلت عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وفي موازاة ذلك، واصلت واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد وسفن مرتبطة بإيران، إضافة إلى عدد من ناقلات الغاز والسفن التجارية. وعلى الأرض يتواصل التوتر في الممرات البحرية. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية، قالت إنها كانت متجهة نحو مضيق هرمز وتشكل تهديدا للملاحة البحرية، مضيفة أن قواتها استهدفت مواقع رادارات ساحلية في غوروك وجزيرة قشم، وأكدت استعدادها للرد على أي هجوم إيراني محتمل. القيادة الأمريكية نفت صحة الرواية الإيرانية بشأن مهاجمة سفن أمريكية، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار. وبهذا الخصوص أعطت القيادة الوسطى الأمريكية مزيدا من التفاصيل، إذ اتهمت الحرس الثوري الإيراني باستهداف الكويت والبحرين بسبعة صواريخ باليستية، قالت إنها أسقطت جميعها. لكن الحرس الثوري قال إن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على جزيرتي سيريك وقشم. بينما قالت إيران إنها نفذت عملية بحرية ردا على ما وصفته بمضايقات أمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط في بحر عمان. الجيش الإيراني أضاف أنه استخدم صواريخ من نوع قدير ومسيرات هجومية خلال العملية، مؤكدا أن هذا التحرك أجبر قطعا بحرية أمريكية على مغادرة المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من اللجوء إلى أسلحة أبعد مدى إذا استمرت التحركات الأمريكية.
3: قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة ملياري دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وفق ما نقلته شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين. وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد المضاد للتجسس في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. قالت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة.

0: خبر عاجل المشاهدين من لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن غارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن غارة بمسيرة إسرائيلية، تقول الوكالة الوطنية للإعلام إنها استهدفت منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور جنوبية لبنان في أحدث تطورات الجبهة على لبنان. وبالعودة إلى تبادل الهجمات هذه الصبيحة بين إيران وبين الولايات المتحدة، القيادة الوسطى الأمريكية تحديدا، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. صباح الخير ياسر. يعني تبادل الهجمات، إيران تتحدث عن استهداف ناقلة نفط من أصل 4 كانت تريد الإبحار عبر مضيق هرمز، هجمات استباقية للولايات المتحدة على جزيرتين، صواريخ باليستية أرسلت إلى دولتين خليجيتين جارتين لإيران. هل تبينت من منطلق المواقف والتصريحات الإيرانية تفسير لما جرى هذه الصبيحة؟
1: كما في العادة حسام، لا يوجد هناك تفسير واضح سوى ما يأتي في الرواية الإيرانية الذي وفقا لها بأن هناك 4 ناقلات أو سفن كانت تريد العبور عبر مضيق هرمز بتحريض أمريكي على حد تعبير البيان، وأيضا من بينها واحدة تم استهدافها وعادت الثلاث، وأيضا كان هناك استهداف لمنطقتي سيريك لمراكز للاتصالات في سيريك وكذلك في قشم عفوا. يضاف إلى ذلك الرد الإيراني جاء باستهداف قاعدة الصباح السالم وكذلك أيضا للأسطول الخامس في البحرين ردا على هذه العمليات، وتوعد ورفع سقف التحذيرات والتهديدات الإيرانية بأن طهران سترد بسقف غير محدود في حال تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا وقامت بمثل هذه الاعتداءات على الأراضي الإيرانية. حسام، هذا ليس هو الاستهداف أو تبادل الاستهدافات الأول، كما تعلم هو الرابع حسب تقديراتنا، وهو الرابع خلال الأيام العشر الماضية، وأيضا هناك حديث بطبيعة الحال على أنه قد يزداد، توقعات بأنه قد يزداد في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهدافاتها للمراكز والنقاط الحساسة في الحدود الإيرانية الجنوبية. وهنا أيضا يأتي بطبيعة الحال هذا التصعيد بالتزامن مع التقديرات بأن الرد الإيراني سيكون قريب، ربما خلال اليوم أو الغد عبر الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الرد متوقع بطبيعة الحال هو الذي سيأتي من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: يعني في خضم هذا التصعيد ياسر، يعني ما تأثيرات هذا التصعيد على مناخ أي تفاهمات محتملة في الولايات المتحدة؟ هنالك جهود يقودها كوشنر وويتكوف، ولكن هذه الجهود في العادة تصطدم أيضا بشروط إيرانية، خاصة فيما يتعلق بالأموال المجمدة. ضف إلى ذلك هذه الجولات من التصعيد، يعني ألا يشكل هذا ربما مخاوف من أن تعود المحادثات إلى الجمود مرة أخرى؟
1: وإن لا أحد يخفي تخوفه حسام، ولكن شبه المؤكد بأن المسار الدبلوماسي الآن صاحب الكلمة الأعلى والأقوى في هذا المسار في المبادرة الباكستانية ومبادرات أيضا إقليمية كما تعلم، وأيضا يجري التأكيد على أن هناك العديد من النقاط التي جرى رسم محدداتها بشكل واضح ما بين واشنطن وطهران، وتبقى ربما النقاط الأهم التي ذكرتها وهي تلك المتعلقة بالأموال المجمدة، وأيضا فيما يتعلق بالملف اللبناني الذي لا تزال طهران تصر على إبقائه ضمن أولوياتها وضمن المحددات التي وضعتها على أن يتزامن إنهاء الحرب وكذلك أن يرافق القرار اللبناني فيما يتعلق بأي اتفاق وأن يكون حاضرا مع الجانب الأمريكي، لا تريد أن يغيب هذا الملف فيما يتعلق بالأموال المجمدة. حسام، هناك البعض يتحدث، والكلام هنا في مساحة التحليلات والتي تعتمد وتستند إلى مصادر، بأن هذه النقطة تم وجرى حلحلتها بشكل واضح وبشكل شفاف عبر الوسيط القطري، خاصة خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاريباف وكذلك وزير الخارجية، وأيضا كان هناك رئيس البنك المركزي همتي أيضا كان حاضر في هذا في هذه الزيارة، وجرى التنسيق بشأن تسلم طهران إلى جزء من الأموال، والذي تقول التقديرات الإيرانية بأنه 12 مليار دولار، وأيضا ضمن طهران وفقا للمصادر والذين من بين الحاضرين وأعضاء الحاضرين في هذا الفريق الذي حضر في الدوحة، بأن طهران حددت ضماناتها في حل تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها وتراجعت عن مواقفها، أن يكون هناك تسلم لطهران بالإضافة إلى الإفراج دخول هذه الأموال إلى الأراضي الإيرانية، وهذا ما لم يتحقق في وقت سابق.
0: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. إلى الملف اللبناني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بناء على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون سيظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وهي التي تقصفه يوميا. وأضاف عراقجي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لتوصلت بلاده إلى اتفاق منذ زمن، وفق تعبيره.
2: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات، ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافض للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
3: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم، إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
2: على الوتر ذاته انبر رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
4: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM FM FM.
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM FM FM.
2: اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح، موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل، في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو أن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا اتفاق على أرض الواقع. مدنياً، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي البلاد، بينما وثقت مشاهد مصورة دماراً كبيراً لاحقة بالمنطقة المستهدفة. من سورو رحب بمراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا لانضمامك لنا إدمون. إذن في آخر التطورات الميدانية، يبدو أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جوية قضاء سور وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. طبعا هذه الغارة طبعا تأتي ساعات بعد أيضا استهدافات في البقاع الشرقي، لك أن تضعنا في التفاصيل.
5: نعم، صباح الخير. إضافة إلى الغارات التي ذكرتها، هناك معلومات أولية الآن عن استهداف سيارة على طريق كفرت بنيت الجرمك في قضاء النبطية، هذا القضاء الذي شهد منذ ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات، عدة غارات وبالتحديد بالمسيرات، استهدفت سيارات واستهدفت نقاطا في ذاك القضاء الذي يشهد توترات وتطورات ميدانية يومية نتيجة التقدم الإسرائيلي في بعض البلدات خارج إطار الخط الأصفر وصولا إلى قلعة شقيف، إضافة إلى العمليات التي ينفذها حزب الله تجاه القوات الإسرائيلية. أيضا في الصباح الباكر كانت هناك غارة في منطقة في قضاء جزين، وأيضا في البقاع الغربي كانت هناك غارة على بلدة سحمر، وكانت هناك أضرار كبيرة. إذن هناك بعض الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حتى اللحظة بالأمس.

0: كانت المدفعية الإسرائيلية تستهدف 3 بلدات على الأقل بأكثر من 10 قذائف مدفعية هنا في القطاع الغربي. وطبعا بالنسبة لعمليات حزب الله، حزب الله بالأمس رفع أيضا من وتيرة عملياته، نتحدث عن 32 عملية، هو رقم كبير وصله خلال فترة ما تعرف بوقف إطلاق النار. وطبعا بين هذه العمليات استهدافات لتجمعات الجيش الإسرائيلي في بلدة الطيري، وهو هي نقطة لم يكن يعني عادة يستهدفها حزب الله أي التجمعات فيها. هناك تركيز بالأمس على محيط قلعة شقيف في قضاء النبطية على زوتر الشرقية، هذاك المحور الذي يحاول حزب الله تركيز عملياته عليه. من بين 32 عملية معظم العمليات كانت تتركز على ذاك المحور. أيضا كان بارزا بالأمس عودة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات الدفاع الجوي في حزب الله. بحسب بيانات العلاقات الإعلامية في حزب الله، نتحدث عن استهدافات لعدة مسيرات حتى طائرات حربية، لكن طبعا لم يتحدث عن إسقاط أي منها، إنما إجبارها على التراجع. إذن حزب الله رفع من وتيرة عملياته بالأمس، رفع من وتيرة استهدافاته. بالسابق كنا نتحدث عن حوالي 20 إلى 25 عملية كحد أقصى، قبلها كان هناك بعض العمليات تصل إلى 12 عملية، بالأمس تحدث عن 32 عملية، وكلها باستهدافات لتجمعات الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر المحتل، الذي يحاول الجيش الإسرائيلي في نقاط مختلفة توسعته، سواء في منطقة الغزة الغندوري، هو وصل إلى وادي الحجير، وهنا أتحدث عن نقاط لم يكن قد وصل إليها قبل ما يعرف بوقف إطلاق النار. أيضا حداثة هناك محاولات متكررة بالوصول إليها. أما في هذا القطاع الذي نقف فيه، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يحاول أن يقدم على أي توغل جديد.
1: شكرا لك إدمو سيسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من صور. الآن إلى الناصرة، ومعنا جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. شكرا لانضمامك إلينا سيد خوري. يعني من يتابع المواقف الإسرائيلية يجد أن هنالك انقساما بين المؤسسة العسكرية التي يقودها يال زامير والداعية إلى تقليل يعني وقت تواجد الإسرائيليين في لبنان، وبين وزراء اليمين الذين يحرضون بشدة لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. بنيامين نتنياهو يقول حاليا ليس هنالك اتفاق بما أن حزب الله لا يريد ذلك. كيف يمكن تفسير هذه الانقسامات التي تبدو لدى الإسرائيليين، أم أن الأمر مجرد تبادل أدوار؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن الخلاف الجوهري يرتبط ب التكتيكات العسكرية وليس بالقراءة السياسية حتى الآن، بما معنى أن الجيش الإسرائيلي يخسر بوتيرة عالية ضباط وجنود خلال الفترة الأخيرة. من يسكن في الشمال ما زال يسمع دوي الانفجارات والاستهدافات، ما معنى أن هنالك مواجهات داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. ما يرتبط بالمسيرات المفخخة ما زال يشكل عقبة، أنا لا أقول استراتيجية لكنها تشكل عقبة وتزعج القوات العاملة، وواضح أنه هذا يشكل ضغط بشكل أو بآخر على المستوى العسكري وكذلك على المستوى السياسي. أعتقد أن الخلاف قد يرتبط بالمفهوم الذي أيضا تابعناه في مرحلة ما في غزة، أن المستوى العسكري يقول أنا أنفذ المهام الملقاة علي وأعمل بالميدان، ولكن هنالك حاجة لمسار سياسي، بمعنى عندما ينفذ الجيش في أي مكان في العالم إذا كانت هنالك رؤية سياسية أو أهداف واضحة، في نهاية المطاف لابد من الوصول إلى هدف سياسي بضغط الآلة العسكرية، إذا كانت ضخمة وإذا كانت يعني ترسانة متكاملة وإذا كانت استهدافات محدودة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي الآن واضح أن هنالك عملية استنزاف في الجنوب اللبناني، لا أتحدث الآن عن بمفاهيم يعني تبدو شعبوية وكأن الأمور باتجاه انهيار ما أو خلافات عميقة جدا وكأن الجيش لا يستطيع أن يعمل، لسنا هناك، ليس هذا هو المقصود، وإنما بدأت تطرح أسئلة داخل المجتمع الإسرائيلي ماذا نفعل هناك. ولا ننسى أنه في خلفية ذاكرة

0: مواطن وكل عائلة وكل جنرال كان في السابق هنالك الذاكرة غير الجيدة بأقل تعديل بالنسبة لما كان في لبنان من العام 82 وصولا إلى العام 2000.
1: في ظل هذه الخلافات سيد خوري، نريد أن نعرف يعني استراتيجية نتنياهو كيف يمكن قراءتها تفسيرها مع هذه المعطيات.
0: نتنياهو أولا لا يريد الانسحاب، هذا واضح على الأقل من المساحة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي ما يعرف الآن بالخط الأصفر من رأس الناقورة وصولا إلى مزارع شبعة وقلعة أشقيف أو البوفور، هذا يعني المنطقة العازلة الآمنة بفر زونز كما يسميها في لقاءاته مع الصحافة الأجنبية، يقول هو سيتواجد هناك بدون أي موعد للانسحاب. وحتى في لقائه الأسبوع الماضي مع رؤساء سلطات محلية في منطقة الشمال أكد على ذلك، لأن هذا اللقاء تزامن تماما مع البيانات التي صدرت من واشنطن وبعد ذلك من قبل الرئاسة اللبنانية وأيضا على مستوى حزب الله والسيد نبي بر رئيس البرلمان، بما معنى كهنالك تفاوت هل تبدأ إسرائيل بالانسحاب التدريجي وفي مكانها يدخل الجيش اللبناني إلى بعض المناطق. يقول نتنياهو بشكل واضح إذا حصل هذا سيكون في المناطق شمال الخط الأصفر وقد تكون في بعض المناطق شمال الليطاني، ولكن ليست المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل الآن وتعمل على تدمير ما بقي من البيوت والمنازل، وبالتالي لا انسحاب في هذه المرحلة، تثبيت التواجد في هذه المناطق، مواصلة توجيه
1: يعني مزيد من الشروط التعجيزية إلى تريد أن تقول سيد خوري؟
0: لم أسمع السؤال.
1: يعني مزيد من الشروط التعجيزية التي تدفع بها إسرائيل حتى لا يكون هناك أي اتفاق؟
0: هي شروط تعجيزية، نعم هي شروط تعجيزية، ولكن هي شروط أيضا يعني لا يمكن نعلم في نهاية المطاف الضغط العسكري والضغط الأمريكي إلى أي مدى يمكن أن يؤدي إلى تجاوب لبناني. الخط العريض هو عدم الانسحاب إلى الحدود الدولية، البقاء في المناطق التي تحتلها إسرائيل ما يعرف بالخط الأصفر وصولا إلى الخطوط الدولية، المطالبة بنزع سلاح حزب الله بالكامل، خروج عناصر حزب الله شمال الليطاني، وأن يبقى الجيش الإسرائيلي هناك لموعد لم يحدد بعد، بمعنى هذا قد يأخذ أسابيع طويلة وقد يأخذ أشهر ولربما سنوات، لا يستطيع أحد أن يعلم ذلك. ولا تنسى أن هذا القرار في نهاية المطاف له أبعاد انتخابية داخل
1: صحيح.
0: المجتمع الإسرائيلي،
1: يعني بعض المقالات. وهنا أريد أن أسأل سيد خوري، يعني في هذه الحالة يعني هل نتنياهو بهذه الطريقة يعني اختار مصلحة الائتلاف الحكومي على حساب القراءة العسكرية بتقديرك؟
0: يعني أنا لا أعلم، أنه لا أعتقد أنه موضوع الحسابات السياسية هنا تلعب دور بطبيعة الحال، ولكن هل هذا التواجد يخدم نتنياهو لفترة طويلة؟ لا أعلم، يعني هذا الموضوع لأنه قد يتحول في نهاية المطاف أيضا إلى قنبلة موقوتة إذا استمرت العمليات العسكرية داخل المناطق في جنوب لبنان وهنالك سقوط لجنود وإصابات لجنود وعملية استنزاف، واضح أن هذا لن يخدمه سياسيا، يعني هذا الأمر أيضا منوط بالتطورات في الميدان، وبالتالي كما ذكرت بعض يعني القراءات في الأيام الأخيرة حتى تدعو من يعارض نتنياهو ومن يعرضون أنفسهم الآن كبديل له في سدة الحكم أن يعلنوا من الآن أنه في حال وصولهم إلى كرسي رئيس الوزراء فإنهم سيعلنون عن موقف مشابه لما قام به إيهود باراك الذي نافس نتنياهو في نهاية التسعينيات، وكانت هذه قضية جوهرية بالنسبة له وكيف تقدم في مسار الرأي العام الإسرائيلي عندما أعلن مسبقا أنه سينسحب من جنوب لبنان، ولكن التجربة في حينه كانت بعد 18 سنة وفيها دفع المجتمع الإسرائيلي أثمانا باهظة، نحن الآن نتحدث عن أشهر قليلة، ولكن واضح أن هذا الموضوع لن يستمر لفترة طويلة على الأقل حتى موعد الانتخابات. أنا لا أعتقد أن هنالك سيكون انسحاب إسرائيلي إلا إذا كان تحرك أمريكي فعال من قبل الرئيس الأمريكي، ولكن شكرا. كما تعلم هو يهتم ببعض التفاصيل والصورة الخارجية لكنه لن يدخل الآن في عمق وجوهر القضية ما قد يدفع إلى وجود قطة استراتيجية لانسحاب إسرائيل.
1: هذا فضلا على أن الأمريكيين يتفهمون طبعا الشروط الإسرائيلية. شكرا جزيلا على أي حال من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: هذه متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قرب تل رميدة في الخليل وبدون أي ذريعة. قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلا أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، و2.3 مليون في أفغانستان، و1.3 مليون في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

0: بالعودة إلى تطورات الأوضاع المدنية في قطاع غزة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عاصم النبي. أهلا وسهلا بك عاصم. يبدو أن هناك استهدافات وجرحى تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. ما الذي جرى تحديدا؟ وضعنا أيضا في سياق الأوضاع الميدانية في القطاع خلال الساعات الماضية.
1: نعم، هناك سلسلة للاستهدافات داخل قطاع غزة. هذه سلسلة عمليا مركزة في المناطق التي يتكدس فيها السكان والمواطنين في عمق المدن الفلسطينية في قطاع غزة. أحد القصص اللافتة بالأمس كان هناك استهداف في خان يونس، والشهيد الذي استشهد ليلة الأمس كان يفترض أن يتزوج صباح هذا اليوم، لكن الشهيد مهند فروانة احترق في الاستهداف الأخير الذي استهدف منطقة خان يونس. هناك ارتفاع لأعداد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة إلى نحو 950 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى صباح هذا اليوم. الأمر الجديد واللافت في الاستهدافات الإسرائيلية هو توسيع دائرة الاستهدافات وطلبات الإخلاء. نحن نتحدث عن بيوت عمليا مدمرة، أكثر من 90% من المنازل والمساكن داخل قطاع غزة باتت غير مأهولة وغير صالحة أصلا للسكن بسبب حجم الدمار الهائل والكبير. لكن بالرغم من ذلك حاول بعض المواطنين العودة إلى تلك المناطق، محاولة تأهيل ما تبقى من تلك البيوت، نصبوا خيامهم، جهزوا أمورهم، لكن بالرغم من ذلك تلاحقهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي وتلاحقهم القذائف والصواريخ الإسرائيلية وتطلب منهم الإخلاء مرة تلو المرة، وبالتالي زيادة أعداد النازحين. هناك عشرات العائلات التي تضطر يومياً لمغادرة أماكنهم بسبب طلبات الإخلاء. نحن نتحدث عن أيضاً طبيعة استهدافات وذخائر أيضاً غير معتادة، وذلك نستدل عليه من طبيعة الإصابات التي تصيب المواطنين. هناك عدد كبير جداً من حالات البتر التي تصيب المواطنين داخل قطاع غزة، خاصة في الأطراف. وأيضاً وزارة الصحة أكدت أكثر من مرة بأن هناك استخدام لذخائر تؤدي إلى حروق شديدة في الجلد للمواطنين داخل القطاع. كل هذه الظروف طبعاً، كل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع انتهاكات أخرى تطال اتفاق وقف إطلاق النار، سواء اكتظام المزيد من مساحات قطاع غزة الفعلية التي يعيش فيها نحو 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة. وأيضاً كان هناك تصريح أخير لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بأنه أوعز وأمر قوات الاحتلال باكتظام نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع. أيضا هناك ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات، خاصة الاحتياجات المنقذة للحياة، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن الأمن الغذائي وإنما كل القطاعات الحيوية الأخرى.
0: شكرا لك عاصم نبيه مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من مدينة غزة. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في منطقة خرسون جنوبية أوكرانيا أن هجوما روسيا أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. في المقابل أعلن محافظ مدينة سان بطرسبرغ الروسية أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت 25 مسيرة انطلقت من الأجواء الأوكرانية. نقف عند جديد التطورات الميدانية مع مراسلنا من كييف إياد ستيتيا. تفضل إياد.
2: نعم حسام، طبعا لا تزال الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني، وخاصة بالمسيرات والصواريخ، هي من تتسيد الموقف في ظل جمود في ما يعرف بالمسار التفاوضي ما بين أوكرانيا وروسيا. طبعا خلال ساعات الليل بحسب مختلف الإدارات العسكرية كانت هناك أيضا سجلت هجمات بالمسيرات على مناطق في شمال وشرق وجنوبي البلاد. كما ذكرت في منطقة خرسون كان هناك تسجيل لخمسة قتلى جراء الضربات الروسية بمختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك المسيرات والمدفعية. صباح اليوم كان هناك بيان صادر أيضا من هذه الإدارة تحدث عن مقتل شخص أيضا في منطقة قريبة من مدينة خرسون بعد أن يعني مسيرة روسية كانت قد هاجمت المنطقة التي كان يتواجد فيها. إضافة إلى ذلك طالعتنا الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباريجيا والتي تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء هجمات روسية خلال ساعات الليل، وأيضا خلال ساعات الصباح كانت الإدارة العسكرية تحدثت في بيان لاحق عن أن القوات الروسية أطلقت مسيرات باتجاه منشأة بنية تحتية حيوية إضافة إلى منشأة صناعية في مقاطعة زاباريجيا، ما أدى أيضا إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في هذه المقاطعة. القصف كما قالت الإدارة العسكرية كان قد طاول أكثر من 50 بلدة وقرية خلال ساعات الليل وصباح اليوم. إضافة إلى ذلك هي تحدثت عن أضرار كانت قد لحقت ببنى تحتية مدنية بينها منازل ريفية خاصة ومبنى متعدد الطوابق. إضافة إلى ذلك اليوم كان هناك بيان صادر عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية والتي تحدثت فيها عن طبيعة الهجمات التي قامت بها القوات الروسية ضد المناطق الأوكرانية بالمسيرات والصواريخ. تحدثت عن أكثر من 240 مسيرة كانت قد هاجمت هذه المناطق الأوكرانية. إضافة إلى ذلك تحدثت عن أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 200 أو أكثر من 200 مسيرة من هذه المسيرات في مختلف المناطق الأوكرانية. سياسيا حسام، يعني لا تزال صدى الرسالة التي كان قد أرسلها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء هذه الحرب. هناك كان ردود أفعال على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنه يعني بحسب ما يقول زيلينسكي بأنه يرفض الآن إنهاء هذه الحرب، وأنه يعني بحسب ما قاله زيلينسكي أن الرد الروسي جاء ضعيفا، وأن يعني كان الاتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن هذه الحرب يريد أن يواصلها الرئيس فلاديمير بوتين، وأنها يعني تقع ضمن طموحه الشخصية وضمن النخبة الروسية أو حاشية الرئيس بوتين التي تستفيد أو تجني الأموال كما ذكر وتستفيد من هذه الحرب.
0: شكرا لك إياد ستية مراسل التلفزيون العربي من كييف. أفادت مصادر محلية أن مسيرة أوكرانية سقطت في محيط سكن طلابي في أوزلوفايا بمنطقة تولا الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق وحجم الدمار الحاصل في المنطقة المستهدفة بسبب الغارة الأوكرانية. أعلنت روساتوم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا. وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
3: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
4: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
3: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
5: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، لا يريد تغيير أي شيء ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
3: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود، في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع، في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
13: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة، تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
12: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
14: ما نشهده في منتدى بطرسبرغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات، الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
12: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية؟ الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فورم، سان بطرسبرغ.
0: أعلنت قيادة قوات خفر السواحل التركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت قيادة خفر السواحل إن السفينة التي ترفع العلم التركي تعرضت للهجوم قبالة سواحل سيفاستوبول ما أدى إلى غرقها. تظاهر آلاف الألبان في العاصمة تيرانا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما واتهموه بمنح جزء حساس بيئيا من ساحل البحر الأدرياتيكي لمستثمرين مرتبطين بجاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقع المنتجع الذي تديره شركة فينتي بارتنرز الاستثمارية التابعة لكوشنر على جزيرة قبالة سواحل ألبانيا وعلى امتداد ساحلي غير مطور قرب محمية طبيعية وهي منطقة رطبة تعد موطنا للطيور الفلامينغو والسلاحف البحرية. ويعارض دعاة حماية البيئة هذه الخطة التي يقولون إنها ستؤثر على مئات الهكتارات من الشواطئ البكر. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر.
11: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
15: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
11: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
16: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام الأمن يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
11: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلاً إضافياً.
6: راديو الحرية.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى وسط البلد هذا الصباح السبت الموافق 6 من شهر يونيو حزيران للعام 2026. اليوم 6/6/2026. نرحب بكم ونبدأ لقاء اليوم. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا تبخلوا بالسعادة، امنحوها لمن تحبون، فالأيام شحيحة بإهداء السعادة، وكل المواقف والأشياء قد تنسى بسرعة من الذاكرة إلا السعادة التي أهديتها لأحد. صباح جميل ممزوج بالمحبة والسعادة للطيبين في حياتنا، يلف حولهم السعادة وينثر في طريقهم عبير الزهور. أسعد الله صباحكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية ما يرضيكم ويفرح قلوبكم. صباح الخير لكم من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. يوم جديد مليء بالأحداث، بعضها يدمي القلوب كاستشهاد الطفل ابن الأشهر السبعة ليلة أمس في مدينة الخليل بلا ذنب. فقد أعلن ليلة أمس وفي ساعة متأخرة عن استشهاد الطفل الرضيع سام فهد أبو هيكل ابن السبعة شهور، وإصابة أبيه وأمه بجروح متوسطة جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم في منطقة وادي الهرية عندما كانوا في طريقهم إلى منزل الجدة في تل رميدة جنوب مدينة الخليل. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعازينا من القلب نقدمها لوالد والدة وكل أقارب هذا الطفل الشهيد، جعله الله طيرا من طيور جنته بإذنه تعالى. ولكن الخبر كان مزعجا مؤسفا مفاجئا أيضا، باغتنا في ساعة متأخرة من ليلة أمس. رحم الله هذا الطفل الشهيد ورحم الله جميع شهدائنا، وكان الله في عون أهاليهم وصبرهم على ما تعرضوا له هذا الصباح. أيضا يدمي قلوبنا بأخبار بيت أمر التي للأسف تجدد فيها الشجار وتجدد فيها إطلاق النار وتجدد فيها حرق المنازل. فما الذي يجري يا سادة؟ ما الذي يجري في مجتمعنا الفلسطيني الذي يكاد ينهار نتيجة هذه الأحداث الداخلية التي لها من الأثر السلبي أكثر مما للاحتلال وأفعاله؟ فإلى متى ومتى سنستفيق من غفلتنا التي أودت بنا؟ فوالله إنما يجري في كل أرجاء الوطن يدمي قلوبنا ويوجعها. رحم الله شهداءنا، أبعد الله عنا الفتن، أعاد إلينا أسرانا سالمين غانمين بعد هذا العناء والصبر في سجون المحتلين، وأنعم على بلادنا بالأمن والأمان والسلام. هذا ما نرجوه من الله عز وجل، وهو رب كل شيء والقادر على كل شيء. في هذا الصباح أهديكم تحياتي وتحيات شركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج. سنتابع كل أحوال البلد وأخبارها، وأيضا تحيات فريق عمل البرنامج. هذا الصباح تحية لكل طاقم الحرية المنتشر في كل أرجاء المحافظة والوطن، وتحية خاصة لما يشاركني لقاء الصباح كل يوم ربحي أبو رموز، ولكم مني أطيب المنى في يوم مليء بالخير والرضا والسعادة. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد عليكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب مباشرة سنتابع سوية الأحداث، ولكن دعونا نستمع إلى دقات الساعة ومن ثم سننتقل للحديث مع الأخت سماح أبو هيكل عمة الطفل الذي استشهد ليلة أمس في أحداث وادي الهرية على أيدي قوات الاحتلال. دعونا نستمع أولا إلى دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: طبعا يؤسفنا أن نبدأ بهذا، لكن هو واقع الحال، واقع موجع مؤلم ويدمي القلوب كما قلنا. دعونا ننتقل عبر الهاتف مباشرة يا سادة للحديث مع جدة الطفل الشهيد
1: سام
0: أبو هيكل، جدة الطفل السيدة فريال أبو هيكل، والتي كانت متواجدة في السيارة لحظة إطلاق النار من قبل الاحتلال على السيارة في منطقة وادي الهرية. ست فريال صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم. يعني لا كلمات يمكن أن تصف ما جرى ليلة أمس، ولكن هذا هو حالنا مع هذا الاحتلال الظالم. إذا كان بالإمكان تحطينا في صورة الحدث أمس، ما الذي جرى بالضبط، وكيف قام الاحتلال بإطلاق النار عليكم في السيارة وأنتم في الطريق إلى المنزل؟
1: أنا يوم الخميس
0: نعم
1: ابني ناداني عنده، أقضي نهاية الأسبوع عنده خميس، بروح عنده خميس ويرجعني الجمعة.
0: نعم، أنت سكان تل الرميدة؟
1: من سكان تل الرميدة. نعم. وابني ببيت أحمد.
0: نعم،
1: فروح جرته وأجا هو لما خلصنا يعني يوم الجمعة، وقعدنا وانبسطنا والولد منور هالدار، يعني تصور كيف يعني حتى اني ام صورته لاول مرة بصوره هو فيديو، وروحنا على الساعة 2 امبارح المساء صورته.
0: نعم.
1: الو.
0: نعم معك عم نسمعك.
1: وروحنا نزلنا ابني ومرته وابنه وكمان له ابن ثاني عمره 11 سنة.
0: نعم.
1: معنا بالسيارة، حطت مرته ابنها ابنه بالكوتة.
0: نعم.
1: وظلينا متسحلين، جينا عند الخليل عند دوار الرحمة، ولا في أزمة سيارات، سيارات بترجع من حارة أوريز ومن هذيك المنطقة، فإحنا قلنا بما إنها حارة أبريد فيها مشكلة إحنا بنروح عن طريق وادي الهرية لأنه هذا طريقنا الرسمي. فروحنا عن طريق وادي الهرية ومشينا بسيارة عادي، شارع فاضي، لكن في جبات الجيش وفي جنود

0: ولا هي جاية يا حبيبي في ابن ابني وامه؟
1: في الطفل ووالدته نفس الرصاصة.
0: الطفل ووالدته في نفس الرصاصة.
1: نعم.
0: حتى انا اكتشفت بعد ما وصلت الدار اليوم اكتشفت انه في اصابة في شعلتي اللي حاططها انا بقية شظية الرصاصة.
1: نعم.
0: معي لان انا كنت راكبة قدام يعني. نزلت والولد دمه بنوفر لان زرت صرت ألطم في وسط الشارع واتنبط وألطم واصيح.
1: نعم.
0: سحبوا حالهم وشردوا وراحوا يجيب.
1: بعد إطلاق النار غادروا مباشرة.
0: غادروا بعد ما شافوني نزلت.
1: ولا سألوا شو صار.
0: ولا إشي ولا إشي تركونا وراحوا. وأنا خلتني أوقف في الشارع وأصيح أصيح شو الولد مثل الورد مثل الورد. المهم وده أبوه سبقني وراح على مرته وابنه وطلعوا على المستشفى.
1: نعم.
0: مرته كان في عندها طبعا هي اول شيء في حالة منهارة لانه شو اللي صار في ابنها وهو في حضنها. لانها قامته من الكوتة بعد ما قربنا نوصل قامته من الكوتة وحطته في حضنها وشو اللي صار في هذا قدامها
1: يعني اقل شيء انها تتعرض لمثل هيك صدمة.
0: نعم.
1: اقل شيء انها تكون في حالة صدمة يعني.
0: حتى الاصابات اللي اصابتها مش حاسة فيها هي. هي مش حاسة هي بس تسأل عن ابنها.
1: نعم.
0: وراح أخذهم على المستشفى على عالية. بعدين الولد كانت حالته كتير كتير بتستدعي الاهتمام أو كان يعني الولد أساسا من حد ما حمله أخوه طلع فيه في السيارة نزف كل من قبل ما يتحرك.
1: نعم.
0: الولد وصلوا المستشفى وطل الولد تحت الرعاية صحيح تحت الرعاية المصطفى وبس ما قدروا طبعا يمكن عوالي 4-5 ساعات ومتابعينه وكانت تحت التنفس الاصطناعي وما رجعتش القضية. أنا خبرونا أنا بقى استشهاده حوالي ساعة 11
1: حول ولا قوة.
0: هذا اللي صار فهد ايده اصبع ايده عشان على السيرينج الرصاصة ضربت ايده عمل لها غرز نسيت حاليا بس مرته هلقيت حتى تحت الرعاية المثبتة هي احنا في الاهلي عملنا بنطل عليها ونشوف كيف وضعها لحد الان ما قلنا لهاش شو صار مع ابنها
1: يعني لغاية الان هي ما بتعرف هي صاحية ولا
0: ما بتعرف هي بتسأل على ابنها بقول له أبوه بقول لها هلقيت هو في حالة الخطر لما نصير يطلع يرفع عنه الخطر بقول لك بس هو طبعا الله
1: يصبرها
0: يعني احنا برضو نقول هيك واحنا نضلنا مستضعفين ونضلنا احنا مستسلمين هذا والله هذا الحكي مش ممكن يمشي مش ممكن احنا فوق ما بيقطعونا زيتوننا فوق ما بيمنعونا نمرق فوق ما بيبنوا درج في اراضينا بيسيطروا على اراضينا بيسيطروا على بير المي عندنا بيعملوا درج على كيفهم منين مكان على اراضينا وفوق هذا وهذا بيمنعونا نلم الزيتون وكل الانتهاكات وبعدين في الاخر احنا حياه احبائنا بتتعرض تسلم
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: لوقت ايش هذا الحكي أنا في الحقيقة هذا كوى قلبي الولد كوى قلبي
1: مش بس أنت والله يا حج والله أول إشي الله يصبركم ويعينكم جميعا بس صدقيني يعني الكل انوجع على هذا الحدث المؤلم المؤسف اللي ما إله ولا أي مبرر في العالم
0: 7 أشهر الولد عمره ووليد 5-11 وتوفت 5-6 امبارح وقت عيد ميلاده 7 أشهر اليوم ابنك
1: لا حول ولا قوة يعني أنا
0: وهذا اللي صار
1: شوفي
0: بس أنا في الحقيقة أنا لازم أنا قضيتي هذه تشوف الحال لازم وأنا لن أدخر جهدا
1: نعم
0: لن أدخر جهدا
1: شوفي يعني إحنا ما عندنا شك إنه أنتوا عائلة أبو هيكل من العائلات المرابطة اللي صمدت و ناطحت وعاندت وصبرت بشكل استثنائي وما عندي شك

0: إنه هاي القضية يجب أن تثار عالميا حتى مش بس على مستوى الوطن.
1: هذا هو أنا مش راح أسكت،
0: لأنه هاي جريمة بكل معنى الكلمة،
1: راح أسكت كوالبك وقلبك
0: وليس لها أي مبرر في العالم. الله يكون بعونك ويصبرك، وما في كلمات يعني ممكن توصف الشعور. أكيد يعني احنا متوقعين، وانا متاكد انه كل ام الان وكل جده وكل شريف وحر في هذا الوطن يعني ماسك حاله بالقوه، هذا اذا ما بكى اصلا على كلماتك هاي. نتمنى من الله يرفع عنا هذه الغمه والله يرحمه. طبعا هو لم
1: ما بنفع هذه، الله يرحمه بتمشيش معي،
0: لم
1: ما بتمشي معي.
0: لا احنا
1: انا لازم كل ما ادخل زي ما قلت لك، ولا ممكن اخلي هالاجهاد يمر مرة الكرام.
0: تمام.
1: لا يمكن.
0: تمام انا معك، بس رجاء منك، بس يعني انا مقدر الموقف اللي انت فيه، بس لا الله يرحمه وان شاء الله ربنا بيرحمكم.
1: الله يرحمه يا رب،
0: كمان بيغفر لكم برحمته هو، لانه هو طفل بريء ما له اي ذنب.
1: يا حبيبي
0: لم يشيع بعد،
1: هي كانت الفازه راح تكون في ابوه، لانها هي من على السيرنج، على مستوى السيرنج الازاز الرصاصه مضروبه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، بس هو لم يشيع، ما تم تشييعه ولا غيره.
1: لسه واليوم ان شاء الله اللي تعالى راح تكون في الرابطه،
0: في رابطه
1: مع ابو سعيد، في رابطه الجامعيين،
0: في رابطه الجامعيين ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: بعد التشيع، وان شاء الله الله بيطمنكم على الوالده كمان، والله يكون بعون
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
0: الله يكون بعون فهد يعني الأمانة.
1: والله يا حبيبي الله يكون بعونه يا حبيبي.
0: والله
1: والله مصبره، والله مصبره،
0: الله يصبره.
1: بس امه اكلها المرض اكثر من
0: يعني اكيد يعني هو مفجوع على ابنه. وكمان خايف من فجيعه زوجته لما تعرف الخبر. يعني أنا بتمنى كل إنسان يعني له علاقة بهذه العائلة ومقرب منهم يكون جنبهم اليوم، خاصة الأم. يعني
1: قلت لأمها، قلت لها أرجوك ما تبكيها لحالها،
0: لا مش
1: لأنها
0: بس
1: وهي طبعا أنا بدون توجيه أكيد هي مش رح تتركها لحالها،
0: لأنه لا هي أكيد أمها أخواتها
1: الحمد لله،
0: أمها وأخواتها أكيد ما رح يتركوها. بس أنا الدعوة لصديقاتها، للمقربين إلها، للناس اللي يعني بنفع يكونوا جنبها اليوم، بتمنى إنه فعلا يكونوا جنبها. الله يكون بعونها، يعني الحدث مش هين،
1: مش قليل لا عليها ولا على فهد.
0: يعني الواحد
1: فهد صبر في حاله، بس
0: ايه والله وكمان فهد يعني
1: اصحابه
0: هالناس اللي حواليه يمكن لسه هو في حالة صدمة وفي حالة متابعة لحالة زوجته، يعني كمان فهد بحاجة لناس تكون جنبه اليوم. الله يكون لكم معين، الله يصبركم رحم الله
1: شهدان.
0: شوفي يعني أنا امبارح قرأت تقرير للاحتلال، قال فيه أو اعترف من خلاله بأنه هذه العائلة لم تشكل خطر على الجنود، وأنه سيجري تحقيق في الموضوع. بس احنا عارفين مثل هيك تحقيقات عندهم شو ممكن تسوي، ولا إشي يعني في النهاية.
1: لا راح نخليها إن شاء الله فاعلة.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أشكرك. سبعة أشهر أنو هذا، ولا حكم في العالم للمغول ولا التتار ولا حدا عمل ما بيعملوا.
0: نعم
1: معنا.
0: نعم أنا بدي باسم الجميع، باسم الخليل وأهلها جميعا، أعزيكي وأعزي أخونا فهد، وربنا يربط على قلوبهم والده ووالدته وإنتوا جميعا. وما عندي كلمات بصراحة أحكيها في مثل هيك موقف، ما في كلمات ممكن تفي هذا الموقف حقه من التعبير. لذلك أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل شيء.
0: الحمد لله دائما وأبدا. ست فريال أبو هيكل، جدة الطفل الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي استشهد برصاص الاحتلال ليلة أمس في منطقة وادي الهرية في الخليل.

0: طبعا شكليا الاحتلال أصدر يوم أمس بيان قال فيه أن جنوده أطلقوا النار على سيارة تستقلها عائلة فلسطينية في الخليل، وأنه بعد التحريات الأولية ثبت بأن هذه العائلة لم تكن تشكل أي خطر على الجنود، وبالتالي سيحال الموضوع للتحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الحدث. طبعا كل هذا شكليات أمام العالم مش قدامنا، يعني هم مش خجلانين منا ولا خايفين منا، هم قدام العالم بس بدهم يحاولوا يعني يبرروا الجريمة التي ارتكبت ويعتبروها خطأ، يعني خطأ وصار هذا اللي رح يحاولوا يعملوا. نتمنى على الله تعالى أن يحق الحق، فالحق أحق أن يتبع، وأن يأتينا بالعدل وأن ينفذ حكمه في الظالمين على هذه الأرض. فما جرى بالأمس وجريمة بكل معنى الكلمة، ليس لها أي مبرر في العالم. سيداتي وسادتي إلى فاصل، بعد الفاصل سنعود ونواصل معكم برنامج هذا الصباح وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية برعاية والتعاون مع شركة جوال. ابقوا معنا.
1: وسط البلد، عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يسعد صباحكم من جديد، أهلا وسهلا بمتابعينا جميعهم بلا استثناء، ويمكن طولنا لرجعنا لتعليقاتكم. نصبح على نوال الشحاتيت، صباح الخير. الأستاذ رفعت الدويك، صباح النور أستاذ رفعت، يعطيك العافية. صباح الخير لأحلام رباع، وكمان لإمباجس الدويك. عبد الجبار العزي، صباح النور. يوسف الحوامدي وأبو شادي أبو تركي، صباح النور. حسني وزوز، تحياتنا إليك حسني ولكل القاطنين في قلب مدينة الخليل في شارع الشهداء والشلالة والسهلة وتل الرميدة والمناطق القريبة وباب الزاوية كمان. صباح الخير لأم يوسف وأبو العود، صباح النور. فاطمة نافذ، صباح الخير إليك ولشريف نوفل من أرض إذن الغالية، بصبح عليكم جميعا. أبو العود كمان مرة، وأم أشرف تحياتنا. سفيان عمر، صباح الخير إلى كل الجميع عندك سفيان. معمر الهيموني، إن شاء الله ربنا بينعم علينا وعليك براحة البال. عز الدين زيتون بقول صباح الخير أخي برامي، الله يحفظ الوطن والمواطن. موضوع الكلاب الضالة ياريت تهتموا في الموضوع، مع الشكر والتقدير إن شاء الله رح نرجع نحكي فيه كتير في الأيام القادمة يا عز الدين. أم طارق البشيتي، صباح الخير. عيسى الرجبي أبو أحمد، يسعد صباحك يا أبو أحمد، تحياتنا. الحاج بسام العملي، يسعد صباحك. ورنا أبو تركي، سناء المحتسب، الحمد لله على السلامة، وألف مبروك الحجة أخت سناء، مبارك رجعتكم بالسلامة، مبارك لكل حجاج بيت الله الحرام، وألف مبارك حجا مبرورا بإذن الله تعالى. أم يزن أبو عيشة، أبو نهاد قفيشة كمان، والحج فريد طه، الله يسعد صباحك يا حج فريد. وسناء المحتسب، تامر الشيخ درة، أم همام الدميري، منذر عيايدة وشريف نوفل، الكل بيترحم على روح الشهيد الطفل سام أبو هيكل. أم محمود قعقور، صباح الخير إليك، بتدعي لك يا ربحي ربنا يجبر بخاطرك. خالد جبريل، يسعد صباحك. أخونا بدر صلاح، أبو فضل، الله يسعد صباحك يا أبو فضل، أنت وكل أهالي القدس، تحياتنا الكويم. خضر أبو داود، ماجدة مسالمة، ورنا أحمد. أم محمود قعقور طبعا ترسل بتعازيها الحارة لآل أبو هيكل، الله يصبرهم ويربط على قلوبهم. أم أمير نصر الله، تحياتنا صباحك خير أم أمير، شكرا على كلماتك الطيبة. أمجد الإيمري أبو عبد، وأم أمير نصر الله تترحم على الطفل وتعزي أهله. محمد أبو حنان أبو أحمد، وكمان عبد الفتاح النشاش، وكمان مها شاور، وعدي قنيبي، وجدي كاتبة، صباح الخير يا وجدي. صالح العواوي، وأم إياد القواسمة، صباح الخير يا أم إياد. ومين كمان؟ هذا هو. صباح الخير لكل المتابعين، لكل الأصدقاء، لكل إخواننا. طبعا بس هيك، ولأنه إحنا على الهواء. صباح الخير لأخونا أبو محمد المحتسب، يسعد صباحك يا أبو محمد. ومن لحظة ما وديت أنت الصورة فورا تم إرسالها إلى رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن، ووعد بمتابعة الموضوع فورا بإذن الله تعالى. يسعد صباحك يا أبو محمد أنت وكل الجيران والأهل والأحباب، تحياتي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا نكمل معاك وصباح الخير لأخونا غسان. غسان أبو الضبعات تحياتي لك أخونا غسان، ويرضى الله ورضى الوالدين دائما، ربنا يخلي لك حبايبك يا غسان. ليت الفروخ أبو مراد صباح الخير. هدى بتترحم على الطفل أبو هيكل. محمد الراعي أبو حسن وريما مسودي صباح الخير إليك، وكمان إمامير نصر الله تحية صباحية من القدس الشريف، يسعد صباحك. ام رمزي الخطيب كمان، وبيان السويطي، بيان ايضا تترحم على الطفل سام ابو هيكل. قبل قليل وردنا بيان نعي الطفل سام ابو هيكل، حيث ورد في هذا النعي ما يلي.
1: هنا اذاعه الحريه
2: 97.7 FM.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الألم والصبر تزف عائلة أبو هيكل إلى العلياء عصفورا من عصافير الجنة، ألا وهو الشهيد الطفل سام فهد أبو هيكل، والذي ارتقى إلى جوار ربه إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في الخليل ليلة أمس، وسيشيع جثمانه إلى أول منازل الآخرة بعد الصلاة عليه ظهر اليوم السبت في مسجد أبو عيشة بالقرب من جامعة بوليتكنيك فلسطين في ضاحية البلدية، ومن ثم مواراة الجثمان ترى في مقبرة الشهداء في ضاحية البلدية، وسيتم استقبال المعزين في قاعة رابطة الجامعيين في عين سارة للرجال والنساء من الساعة 5 حتى 10 مساء لمدة يومين ابتداء من اليوم السبت. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها ممثلين برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وكافة العاملين فيها من فنيين إداريين وهندسيين وإذاعيين بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ونشاطر الإخوة آل أبو هيكل عموما ووالد الشهيد فهد خصوصا الأحزان بوفاة نجله واستشهاده، سائلين رب العالمين أن يتغمد الطفل الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر والثبات، آملين على الله تعالى أن يمن على والدة الطفل الشهيد بالشفاء التام والعاجل وأن يربط على قلبها وقلوب كل أحبابه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا المقام أيضا باسمي وباسم أبنائي رامي ربيع وعمر وزوجتي وكريماتي وجميع الأهل وعموم آل قنيبي في الوطن والخارج، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ونشاطر الإخوة والأصدقاء آل أبو هيكل الكرام الأحزان بوفاة طفلهم فقيدهم شهيد الوطن الطفل سام فهد أبو هيكل، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء، متمنين لوالدة الطفل الشهيد الشفاء العاجل والتام، وأن يربط الله على قلبها وأن يصبرها على ما ابتلاها. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 FM.

يا رب يا رب لا يسعنا إلا أن نقول يا رب ارفعوا أكفكم إلى السماء وادعوه موقنين أنه سيستجيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخونا جعفر غلمي صباح الخير لك، تحياتنا ويعطيك ألف عافية. ومن هذا الخبر إلى أخبار أخرى، من هذه الأحداث إلى أحداث أخرى. اليوم السبت طبعا نتمنى على الله تعالى أن تكون زيارة الأهل والأحبة من الداخل المحتل إلى خليل الرحمن موفقة وطيبة وممتعة رغم كل الأحداث والظروف التي نمر بها، إلا أن عجلة الاقتصاد يجب أن تستمر لتستمر الحياة. وهنا أدعو جميع تجارنا وجميع أهالي البلد، خاصة أولئك الذين لهم علاقة واحتكاك مباشر مع زوار البلد من خارجها، الإخوة من الداخل المحتل تحديدا، أدعوهم إلى حسن التعامل والوفادة وإكرام هؤلاء الضيوف ونقل الصورة الحية الحقيقية الطيبة عن الخليل وأهلها بكرمهم وبحسن ضيافتهم لوافديهم. أهلا بكل من يزور الخليل سواء اليوم وكل يوم، أهلا بهم جميعا. وفعلا أرجو الجميع أن يتعامل مع هؤلاء الزوار بكل حسن وبكل طيبة، وأن يحاول أن يساعدهم في كل أمر يمكن أن يعكس الصورة الإيجابية لخليل الرحمن وأهلها، صورة الكرم الجود الطيبة حسن المعاملة والالتزام والمحافظة. صباح الخير للخليل وأهلها وكمان لوافديها وزوارها من مكان، وشكرا للمؤسسات التي تعمل على حسن وفادة واستقبال هؤلاء الضيوف، سواء الغرفة التجارية، لجنة التجار باب الزاوية، الإخوة المتطوعين من كل الأماكن، وأصحاب المحلات اللي كمان بيعاملوا هؤلاء الناس بطيبة وبأخلاق وبدين وأمانة.

0: كم قتل الاحتلال منا يا سادة؟ كم قتل من شبابنا وشيوخنا ونسائنا وأطفالنا؟ فهل قمنا بالثأر من هذا الاحتلال؟ وهل فعلنا فورت الدم والعصبية ضد هذا الاحتلال؟ لم نفعل، لم نفعل ولن نفعل، لأننا للأسف أشداء على بعضنا بدل أن نكون أشداء على عدونا، رحماء مع غيرنا بدل أن نكون رحماء بيننا. هذه الرسالة إلى أهلنا في بيت أمر. كم من الشهداء ارتقوا على أرض بيت أمر؟ كم من الشبان اختطفوا من قلب بيت أمر؟ كم من الشبان ما زالوا يتعرضون للتعذيب والتنكيل والتدمير النفسي والجسدي في سجون المحتلين من بيت أمر؟ كم وكم وكم؟ كم من الأراضي صودرت في بيت أمر؟ كم من المنازل هدمت في بيت أمر؟ كم من السيارات صودرت من بيت أمر؟ ماذا فعلنا تجاه من فعل بنا كل ذلك؟ لا شيء، لا شيء. نكتفي بالدعاء عليهم من بعيد، بينما على بعضنا وعلى أنفسنا أشداء جدا، أشداء، بل فينا غلظة قلب لم يراها العالم. لماذا كل هذا؟ ما الذي يجري في بلدة بيت أمر يا سادة؟ ما الذي تفعلونه بأنفسكم وبأهليكم وتحت أي مسمى؟ فورت الدم، العصبية، والله يعني لحظة غضب ولحظة زعل، على شو؟ كم من الشهداء حملناهم على الأكتاف، دفناهم دون أن ننبث ببنت شفا. كم من البيوت هدمت في بيت أمر، جلسنا من بعيد نرقب وننتظر ونصور ولم نحرك ساكنا. لماذا على أنفسنا وعلى بعضنا أشداء؟ هذه هي الكرامة؟ هذه هي الرجولة؟ هذه هي الشدة؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه ساعة الغضب. هذا قول رسول الله الكريم الذي تؤدون سننه بعد كل صلاة، وربما يصوم منكم البعض اثنين وخميس اقتداء بالنبي. هل نقتدي به في أشياء وأشياء أخرى لا نقتدي؟ ألم ينهنا عليه الصلاة والسلام عن الفتن وإثارتها؟ ألم ينهانا عن القتل؟ ألم يحذرنا رب العالمين من الإضرار بالآخرين؟ ألم يطلق وعيده في كتابه بأن من يقتل مؤمنا عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ ألم نعتبر من كل ما جرى؟ ألم نكتفي بكل ما جرى؟ ما الذي تريدون الوصول إليه؟ العائلات المقتتلة في بيت أمر، هل فيكم رجل حكيم يخرج علينا ليقول لنا ما هي الأهداف المرجوة من كل هذا الصراع والنزاع الذي كان له أول ولا نرى له آخرا نتيجة العقول المتحجرة، العقول الجاهلية التي ما زالت تؤمن بالثأر ورد الصاع صاعين، وتؤمن بأن البطولة والرجولة في إيذاء الآخرين؟ إلى متى وما الذي تريدون الوصول إليه في هذه البلدة التي يفترض أنها خط دفاع عن شمال الخليل؟ هذه البلدة التي قدمت من أبنائها عشرات ومئات وآلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمكلومين. ما الذي فعلتموه عندما صودرت أراضي بيت أمر واخترقها الاحتلال؟ ما الذي فعلتموه عندما غير اتجاه ومسار الشارع الرئيسي وأبعده عنها في محاولة منه لإفقارها؟ ما الذي فعلتموه عندما اقتحم بيوتكم وانتهك حرماتها واختطف أبناءكم من قلب أسرتهم من جانب أمهاتهم؟ اليوم نقوم بكل ما نقوم به ضد أنفسنا وأبناء شعبنا وضد أهلنا وإخواننا وجيراننا وأصهارنا. ولا نقارن ذلك بذاك، فضعوا ذلك في المقارنة وقولوا لنا أين كنتم عندما حدث كل ما حدث في بيت أمر؟ أم أنكم راضون عما كان يحدث ولا ترضون أن يضر بكم قريبكم أو يتحدث عنكم؟ كفوا عن الحديث. المسلم إما أن يقول خيرا أو يصمت. أين هم عقلاء ووجهاء وشباب بيت أمر الأشداء؟ أين هم الأشداء الذين باستطاعتهم، وكلنا عارفين أنه بيقدروا، والله إذا اجتمعوا على قلب رجل واحد فإن باستطاعتهم أن يوقفوا هذا النزيف الذي يضر بكل المجتمع الفلسطيني وبصورة المسلم العربي في كل العالم. ما يجري في بيت أمر جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون وسيعاقب عليها رب العالمين، لأن ما يجري فتنة، فتنة يثيرها البعض لأهداف أصبحت مشبوهة جدا، مكشوفة جدا. كفى بالله عليكم، كفى بالله عليكم، كفى، احفظوا على أنفسكم دماءكم، احفظوا على أنفسكم أموالكم، احفظوا على أنفسكم كرامتكم، كفى لهذا النزاع الصراع البغيض المقيت الذي لا يخدم أحدا إلا ثلة بغيضة مثله والاحتلال. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

عدنا يا سادة لنستكمل معكم لقاء هذا الصباح. سهى جردات، صباح الخير عزات أبو سنين، إن شاء الله وصلتوا بالسلامة يا عزات. أنا ما بعرف وصلتوا أو لا، ألف مبارك الحجة، وإن شاء الله هي الحج فريد طه بقول تهنئة للحج عزات طه أبو سنين بعودته من الديار الحجازية بالسلامة، ألف مبارك يا حج والحمد لله على سلامتكم. حنان بدوي ورزان شاور يسعد صباحكم، وعبد السلام غلمة أبو محمد صباح النور.

0: أنا كلمة اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه كلمات أخونا حبيبنا وصديقنا إبراهيم أحمر والإخوة في بيت البركة. الله يا رب يزيد البركة ويوضع لكم البركة في كل عمل، وإن شاء الله ربنا بيسمع دعواتكم في هذا اليوم الطيب أخونا إبراهيم، وأن يبعد عنا وعنكم وعن بيت أمر والخليل وفلسطين وكل الأمة الإسلامية كل الفتن. للأسف الفتن تنخر مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل مش طبيعي، وإحنا بصراحة إحنا المساعد، إحنا العامل الرئيسي في تغذية هذه الفتن بانضمامنا إليها أو سكوتنا عنها. يجب أن يكون هناك موقف لكل حر، لكل شريف تجاه ما يجري في بلدة بيت أمر، لأن ما يجري في بيت أمر للأسف أصبح وصمة عار في جبين الخليل وأهلها وعشائرها وقواها ومؤسساتها والمتنفذين فيها، وصمة عار في جبين فلسطين بكاملها. ما يجري في بيت أمر فتنة من الدرجة الأولى، المسبب لها تحجر العقول وعدم الانصياع لأوامر الله رب العالمين اللي بنصلي له وبنصوم له وبنحاول إرضاءه. إرضاءه بشو؟ بهذه الأفعال المشينة. أتمنى أن تلقى كلماتنا هذه آذانا صاغية في بيت أمر وفي غيرها. نرجع لحبايبنا في بيت البركة ونصبح على إبراهيم أحمر وعلى كل العاملين في بيت البركة. اللي البطيخ عندهم عسل، مبارح شفت إعلان لإبراهيم بيحكي فيه عن البطيخ، جل الحديث عن البطيخ اللي كله على السكين وبشكلين ونص، يعني 4 كيلو ب10 شيكل. يسعد صباحك، وخلي الناس تاكل، خلي الناس تاكل بطيخ. وصدقوني كمان اللي معوش، وانا بحكيها من هون وبدون خجل وما فيش فيها ولا اي نوع من الخجل، الناس للناس، انا بمون على ابراهيم اللي معوش يا عمي، واللي ويمكن يكون في عنا، وانا بعرف انه في عنا ناس ممكن يكون اولادها مشتهيين البطيخ، يمكن مدأ هوش من أول ما نزل أو إلهم فترة طويلة مدأ هوش، يروح يا عمي على إبراهيم وأحلى بطيخة مجانا على حسابنا. اللي بغطي هوش إبراهيم بنغطيه إحنا معاه. وصدقوني أنا بحكي كلام مش للدعاية ولا للنشر، أنا عن الإخوة في بيت البركة. اللي ما معه تمن البطيخة شو ما كان تمنها، إن شاء الله بطلع وزنها 50 كيلو، إحنا جاهزين وبيت البركة جاهزين. روحوا كلوا، لأنه اسمعوا الناس للناس والظروف صعبة، وإذا ما وقفنا مع بعض اليوم إمتى بدنا نوقف؟ وكل واحد باللي بيقدر عليه. وإخواننا في بيت البركة ما عندهمش أدوية ولا عندهم أكمول ولا عندهم أي أنواع أدوية ولا عندهم كمان محفظة مالية يوزعوا فيها، عندهم بطيخ. اللي بحاجة بطيخ ومداقوش أو مشتهي أو ابنه مشتهي أو زوجته حامل ومشتهية، يروح على بيت البركة وعلى مسؤوليتي الخاصة ويقول له بس أنا جاي من طرف أبو رامي وأنا كفيل بتغطية كل هذه المصاريف. قديش بدها تكون؟ 100 200 300 500، أنا وأهل الخير كفيلين نغطيها لوجه الله تعالى لأي حدا طبعا. وأخونا إبراهيم رح يساهم معانا وإخواننا في بيت البركة. فصباح الخير لإبراهيم، وصباح الخير لأبو عبد الله، وصباح الخير لرشدي، وصباح الخير لمؤمن ولكل المتواجدين، باقي الشباب كلهم. يمكن في شباب أنا بيروحوا بيجوا جداد ما بعرفهم، خاصة الصغار فيهم، بقولهم كلكم يعطيكم العافية وإن شاء الله يومكم كله بركة في بيت البركة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب خلينا نرجع مباشرة وهالمرة سريعا ونداء عاجل، نداء عاجل عاجل عاجل عاجل جدا لإنقاذ حياة إنسان. في عنا مريضة يا جماعة الخير في المستشفى الأهلي في الخليل، هذه المريضة بحاجة إلى 70 وحدة دم لإجراء عملية طارئة عاجلة، 70 وحدة دم من فصيلة O، O سالب أو موجب بغض النظر سالب أو موجب. المريضة آية سموح موجودة في المستشفى الأهلي بحاجة ماسة ل 70 وحدة دم لإنقاذ حياتها، وكل وحدة دم ممكن تكون يعني سبيل لإنقاذ حياة هذه المواطنة. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، إذا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ممكن تكون وحدة الدم اللي بتتبرع فيها أنت سبب في إحياء نفس، وبالتالي تكون كأنك قد أنقذت الناس جميعا وأحييتهم. فالرجاء على كل قادر وعلى كل إنسان عنده الإمكانية يتوجه مباشرة إلى المستشفى الأهلي والتبرع باسم آية سموح بأي حدا عنده فصيلة الدم أو أو سالب أو موجب بغض النظر سالب أو موجب، ياريت يطلع على المستشفى الأهلي فورا أو يتصل على الرقم 0598-172-686. كمان مرة الرقم لأي إنسان بيمتلك فصيلة الدم أو سالب أو موجب، ياريت إذا بده يتبرع يتصل وينسق مع أقارب المريضة آية سموح. آية بحاجة إلى 70 وحدة

الله. أبو ضياء الطويل صباح الخير إلك وشكرا كثير على رسالتك. عزات تحياتي إلك. بقول عقبال سلامة الحاج عمي حجازي. أبو أنس بعد إجراء عملي. إمتى عمل عملية؟ شو هالحكي؟ هو في نية إنه يعمل عملية بسيطة بس ما تحدد لها موعد. أنا بعرف ما بعرف يا عزات، إذا في عندك معلومات يا ريت تزودني فيها. مازن أبو رموز صباح الخير إلك من الأردن طبعا بصب علينا. مازن أبو عبد يسعد صباحك يا أبو عبد. وليد الراعي صباح الخير إلك من جديد.

0: طيب بالنسبة لعزات، الله يسامحك يا عزات، يعني خوفتني هيك بتقول لي عملية. يعني أبو أنس حسب ما فهمت إنه عمل العملية، هي عملية بسيطة جدا وهي مروح حسب الكلمات، وهلأ وصلني مباركة منه وتهنئة بسلامة العودة إلى كل زوجتك. طبعا أم مروان وأبو مروان كمان ألف حمد لله على السلامة. طبعا أخونا أبو أنس وإم أنس والعائلة والأبناء بهنوا أخونا عزات، ألف ألف حمد لله على السلامة ومبارك الحجة كمان من الجميع. أم مروان وأبو مروان ألف حمد لله على سلامتكم، من أبو أنس وإم أنس والعائلة والأبناء ومني كمان ومن العائلة، مبارك لكم جميعا والله يعطيها لكل مشتي يا الله. أبو وحيد النتشي صباح الخير ومن البلدة القديمة طبعا. لا عزات معلوماتك قديمة مش في العمليات. أبو أنس خلص، هي عملية بسيطة جدا وكان موعدها يفترض بعد أيام، بس هي لأنها بسيطة الحمد لله عملها وهي مروح يا عزات، هي في الطريق مروح حسب ما فهمت حاليا. خلينا نروح لها اتصال تليفوني. ألو
1: ألو، صباح الخير يا عمي أبو رامي.
0: يا صباح النور، هلا بيك.
1: بحكي معك الشيخ حمادة أبو بويدة.
0: هلا يا حمادة، أنت واحد أنت واحد بسمعش الكلام يا أبو يا حمادة، أنت حدا بسمعش كلامي.
1: كيف؟
0: أنت حدا بسمعش كلامي.
1: أول إشي الله يسمعك بالخير.
0: ليه بتردش علي يا حمادة؟ يسعد صباحك.
1: شو بتقول؟
0: بقول لك ليش بتردش علي؟
1: عليك برد عليك يا عم أبرامي.
0: يا حمادة تفضل.
1: أول إشي الله صباحك بالخير.
0: يسعد صباحك.
1: أول إشي بشكر الله اللي هلا بعتلنا واحد زي رجل زي أبو رامي اللي بيحكي على الراديو على موضوع بيتمر.
0: مش قلت لك بتردش علي؟ أنا شو قلت لك تحت الهوى؟ مش قلت لك يا عمي الله يرضى عليك إحنا هذا واجب؟
1: ما هو كمان أنت زلمة محترم اللي بتحكي كلمة الحق،
0: مش بحاجة لشكر صدقني.
1: الناس اشكر الله واشكر الناس يا ابو رامي.
0: لا اله الا الله.
1: وانت تصبح من الصبحيات بتقول عن اهل بيت امر وبتحكي على الناس، يعني انكم ساعدوا الناس. وشفت المرة هذه اللي من مدينة الخليل اللي بتقول انا جيعاني، وفزعوا كل اهل البلد يقولوا اني هذه جيعاني. طيب يا اخي العزيز، فقد خواتك، فقد اخوتك، فقد قرايبك، فقد جيرانك، يعني انت بتعرفش الك جيران، بتعرفش الك قرايب. بس احنا وحدة تقول والله انا جيعانة، وين والله نقدر نروح؟ بس بدنا نعرف انه فلان بده يتبرع لها. فاحنا بنقول لأهل الخليل وللناس المحترمة، وكلهم الحمد لله ناس محترمة وناس اكابر، فقد قرايبك اول اشي، بزور أهلك.
0: نعم.
1: مش اليوم انت بتسوي بدك تسوي عزومة بيجيك واحد بقول لك والله ما تعزمش فلان، ما تعزمش قريبك، بقول لك والله انت قريبك في مناسبة، والله ليش انت مش معزوم؟ في ناس بتكبر أهلها وفي ناس بتصغر أهلها. فأنا بطلب من الناس هدولة لازم الواحد يضل يدور على جماعته.
0: نعم.
1: عشان بكرة لما يغلط ما يقولوش يا عمي ليش تغلط، لما يغلط يحاسبه، عشان لما ما يغلطش لما يغلط يحاسبه، عشان يقول انا محتاج، يقول له ليش انت بتقول قدام الناس اني انا محتاج؟

0: تعال على ابن عمك زوره، تعال على ابن اخوك زوره، تعال على ابن اختك زوره، تعال على اختك زورها، تعال على خالتك زورها.
1: نعم.
0: اليوم الناس بطلت تزور بعضها، مش كثير يا ابو رامي.
1: والله شوف يعني هي لا، هو الناس اللي بتود بعضها وبتزور بعضها كتير، بس اللي بيبين هو دائما السلبي. يعني ربنا يهدينا، بس بنقولش إلا ربنا يهدينا.
0: من عند الله.
1: هذا.
0: لأنه يا رب والله إنه ما نعرف شو يعني. اليوم الناس من زي زمان على رحمة سيدي وسيدك، مش على زمان أمي وأمك. تغيرت الناس، تغيرت أنفسنا يا أبو رامي. والله بروح ما برجع.
1: أكيد طبعا.
0: ويعني
1: يا رب يا رب
0: يرحمهم كلهم،
1: الله يقدر لنا وإلكوا الخير دائما. وشكرا لاتصالك يا حمادة. وطبعا عودا على بدء على بداية حديث حمادة، يعني أي خير بتعمله لناسك لأهلك لبلدك مش بحاجة أبدا لأي شكر، هو واجب إنساني وكمان هو فريضة ربانية. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. تأكدوا تماما أي خير بتعمله. يعني بدي أسألك سؤال، مش أنت عندك أحيانا كتير منا جرب يحط خزانة عشان يحوش فيها؟ هل الفراطة؟ شو يعني الفراطة؟ الفراطة المبالغ القليلة، المبالغ اللي بتكون قليلة ومش بحاجتها حاليا، وبده يدخرها لقدام، بيعمل لها خزانة، بحط فيها في هالخزانة كل يوم 5 شيكل 10 شيكل. في ناس بطل الدخان صار يحط باكيت الدخان في خزانة، بعد فترة اجى فتح هالخزانة لقي فيها مبلغ كبير، يعني لقيه زي القية، زي لقطة في ساعة زنقة. نفس الشيء بالنسبة للحسنات، بالنسبة للخير، بالنسبة لأي عمل صالح بتعمله، سواء كان دعاء أو صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقات، أي إشي بتعمله. زمان كانوا يقولوا أعمل خير وإرمي في البحر، مش صح. كل أمثالنا القديمة مع احترامي لأبائنا وأجدادنا كانوا بيحكوا هيك على البركة لأنهم ناس بسطاء، بس هو مش تعمل خير وترميه في البحر لأنه ما بيروح في البحر، اللي بيروح في البحر بيغرق. انت اعمل الخير وارميه في هالخزانة، ارميه في هالخزانة لرب العالمين. في يوم من الايام راح تلاقيه، راح تفتح هالخزانة تلاقي فيها كمشة، راح تلاقي فيها مبلغ من الحسنات، من الاجر والثواب، يمكن ينجدك، يمكن ينقذك، زي ما بينجدك لما بتكون في عليك دفعة ومش عارف شو تتصرف. طب في عندي الخزانة، تعالوا نشوف قديش فيها، يمكن يكون المبلغ هو اللي انت محتاجه او اكتر او اقل شوية بسيطة، ضيف عليه اتعب لك كمان شوية بتكمل المبلغ. فدائما اعمل الخير وارميه في خزانة رب العالمين، بتلاقيه لما تحتاجه، صدقني راح تلاقيه. تعالوا نغير بعض المفاهيم عن بعض الامثال كمان. فيش اشي اسمه اعمل خير وارميه في البحر، لا لا، الخير اللي بتعمله انت بتحطه في الخزانة، وهي الخزانة بتحوش لك، بتحوش بتحوش بتحوش. هلا الشاب لما ببلش يشتغل ببلش يحط في خزانة، يوم ما بده يجي يتجوز او يشتري سيارة بيفتح الخزانة بيلاقي فيها مبلغ كوم. نفس الشيء لما بدك انت توفيق من رب العالمين، تفتح خزانة حسناتك بتلاقي فيها كم من الاجر والثواب والحسنات اللي ممكن ينجدك وممكن ينقذك وممكن يعينك تعدي المرحلة. فاعمل الخير في كل مجال، ودائما الأقربون أولى. يعني بلش بأهلك، بقرايبك، بنسايبك، بحبايبك، بجيرانك، بزملائك، أي حدا بتعرف أنه بحاجة لسند. والسند مش شرط مصاري. أنا يعني الناس بتستغرب أنه عمل الخير صار مقرون بالفلوس، عمل الخير صار بس مصاري، الإحسان صار بس مصاري. لا، الإحسان هو كل أنواع الإحسان في الدنيا، بدءا من الكلمة الطيبة والربط والمسح على رأس اليتيم، وصولا إلى بناء المساجد والمستشفيات، وحتى يعني عند أو على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان تجهيز جيوش المسلمين. فالإحسان والصدقات والحسنات لا تأتي فقط من دفع المال، مش بس مصاري الشغلة، لا، كلمة حلوة، كلمة خير، إصلاح ذات البين، أي إشي حسن جيد طيب هو في خزانة حسناتك إلى يوم القيامة. فدبوا في الخزانة أكثر، حطوا فيها أكثر قديش بتقدروا، راح تلاقوها، صدقوني راح تلاقوها. صباح الخير لأبو يعقوب الجبالي، حبيبنا أبو يعقوب الجبالي الحاج جبرين وعائلته وأصدقائه اللي بيصبح عليكم جميعا، تحياتنا إليك ولكل الأصدقاء. أخونا أبو يعقوب يسعد صباحك وصباح أبو خليل وأبو علاء وأبو أحمد وأبو علاء النتشة كمان، والحاج جهاد شاهين وأخونا الشيخ فريد شحادة، أبو عبد الله الصرصور، كل الأصدقاء والأحباب الله يسعد صباحهم. آخر رسالتين، محمد الرواشد بتصبح عليك، سيرين الأعرج بتصبح على الوطن كله، بتقول لي سعيد صباحكم يا أمهات الشهداء وصباح أهالي الأسرة وصباح الخير للجميع أهل وأصدقاء في كل مكان. صباح الخير لك أخي الكريم أبو رامي، دمتم بخير دمتي ودام حرفك دائما. أختنا سيرين يعطيك العافية. فاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الشعراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب الله يصبحكم بالخير كمان مرة، وأهلا وسهلا بالجميع. معكم على الهواء برنامج وسط البلد من وسط الخليل. صباح الخير لمتابعينا والأصدقاء. هيفا مسودة، صباح النور إليك، يعطيك ألف عافية، تحياتنا. أهلا وسهلا بجميع متابعينا والمستمعين في كل مكان وخاصة في خليل الرحمن. صباح الخير لأهلنا في القرى والبلدات والمدن القريبة منا. صباح الخير للخليل المدينة بكل مكوناتها وحاراتها وشوارعها وعائلاتها. صباح الخير لحلحول وبيت أمر. صباح الخير للعروب وسعير والشيوخ، وصباح الخير لبين نعيم، وكمان ليطة والريحية والفوار. صباح الخير للسموع والظهرية، وصباح الخير لدورة وقراها وبلداتها وخربها كمان. صباح الخير لدير سامت وبيت عوة وإذنة وترقوميا وبيتولة ونوبة وصريف وخراس، وكمان الجبعة يلا بدنا نقرب عليها ولو إنها تابعة على بيت لحم، بس برضو بتضل قريبة كتير منا. صباح الخير لبيت كاحل، وصباح الخير لتفوح، وصباح الخير للحرم الإبراهيمي، وكمان لكنيسة المسكوبية. صباح الخير لبلوطة سيدنا إبراهيم الخليل، ولبركة السلطان. صباح الخير لبير حرم الرامي. صباح الخير لكل معالمنا وحضارتنا وتراثنا وتاريخنا وعائلاتنا الكريمة في بلد الكرم والجود خليل الرحمن.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي. جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

هاي طبعا عارفين لمين، يعني متابعينا الدائمين بيعرفوا لمين هاي الأغنية. دائما بيطلبها أخونا الحاج جبرين الجبالي أبو يعقوب لروح والدته وأمهاتنا الذين غادرونا جميعا، وللموجودين كمان الله يطول بأعمارهم ويخليهم. واستغلوها، استغلوا وجود أمهاتكم وأبائكم عندكم واكسبوا فيهم كتير أجر، يمكن هم اللي دخلوا لكم الجنة. بر الوالدين عظيم ربطه الله برضاه، وكمان صلة الرحم بشكل عام ربطها الله بصلته، فقال رسول الله على لسان ربه: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلا تنسوا أرحامكم في هذه الأيام العصيبة. يسعد صباحكم.

بعودتنا كمان مرة بدنا نرجع نصبع على إبراهيم أحمر وبيت البركة. وأول إشي بودي لك تحية كبيرة، رغم أنه على فكرة كبرت المواضيع، صار مش بس موضوع حمودة اللي بده قاعدة، لا لسه موضوع الوردات، وردات أبو عبد الله، هاي قصة لحالها بدها قاعدة ونعرف شو قصة الوردات اللي كانوا مبارح الجمعة في يوم الجمعة المبارك. على كل إن أخونا إبراهيم أحمر وإخواننا في بيت البركة على دوار الجلدي إيدهم ممدودة للخير دائما، ودائما كانوا موجودين في هذا المجال. اليوم إخواننا في بيت البركة بعد اللي حكيته يعني أكدوا على الموضوع، قالوا جاهزين ومش بطيخة بطيختين عشان يكون مستاهل المشوار لأي حدا معوش أو مش قادر يشتري بطيخ ونفسه فيه، ولاده نفسهم فيه، حدا عنده نفسه فيه يجي وحيا الله، وإحنا جاهزين، أنتوا جاهزين وإحنا معاكم جاهزين، نكون إيد بإيد دائما ونساعد قديش بنقدر لوجه الله تعالى الناس المعترين. صباح الخير لبيت البركة، لإبراهيم ولأبو عبد الله ولرشدي ولمؤمن وللشباب كلهم، الله يسعد صباحهم ويطول بعمارهم ويوضع لهم البركة ويزيد البركة كمان وكمان على دوار الجلدة بالضبط. زوروهم، يلا يسعد صباحكم.

0: عدى رمضان
1: وخلص، وإجت العشر الأوائل من ذي الحجة وخلصت. لكن هذا لا يعني بأنه أيام الخير وتقبل الدعاء خلصت. رب العالمين حاضر دائما وسامع دائما ومستجيب إذا كان الدعاء باليقين. عشان هيك بدي أطلب منكم ولوجه الله تعالى وبجاه رسوله الكريم أن تدعوا معنا في هذا الوقت وفي كل وقت يتاح لكم، أن تدعوا لأهلنا وأسرانا في سجون الاحتلال بأن يفرج الله كربهم، وأن يفرج الله كرب عمالنا وموظفينا وأبناء شعبنا بالعموم، وأن ينعم علينا وعليكم بالسلام، وأن يشفي الله كل مرضانا وجرحانا، وأن ينعم الله على بيت أمر وعلى الخليل وعلى أهلها وعلى كل فلسطين بالسلام والأمان. أن تدعوا من قلوبكم لأهلنا في الداخل المحتل الذين يعانون من الجريمة وانتشارها وعمليات القتل اليومية التي تطال رقاب العباد في كل موقع ومكان. أدعو الله بيقين وبقلوب مطمئنة بأن يبعد الله عنا وعنكم كل الفتن والشرور، وأن ينعم على بيوتنا وبيوتكم بالسلام والأمان والاحترام والتقبل، أن ينعم علينا وعليكم بطول البال وهداته. هذه أكبر دعوة كان زمان كانوا يقولوا الله يهدي بالك والله يهدي سركو. هدات البال من أكبر النعم على عباد الله جميعا في كل مكان وفي كل وقت وزمان. فادعوا الله، استغلوا أوقاتكم، استغلوا ساعاتكم بالاستغفار والدعاء والتوبة والعودة. إن الله يحب عباده التوابين الأوابين المستغفرين بالأسحار وفي كل وقت. أتمنى أن يكون يومكم يوما لطيفا طيبا، أن يكون مليئا بالأخبار السارة بعيدا عن كل الشرور بعيدا عن كل المسيئات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وآخر ما أقول صلوا أرحامكم. أمس خطبة الجمعة في مسجد الحسين كانت عن صلة الأرحام وقطعها. أتمنى أن تعيدوا التفكير مرة أخرى في كل قطيعة وفي كل صلة رحم، وأن تبروا آباءكم أمهاتكم إخوانكم أخواتكم وأقاربكم بالدرجة الأولى، ومن بعد أولئك كل المحيطين بكم من أنسباء من جيران من شركاء من زملاء من كل شيء. رفع الله عنا وعنكم كل البلاء وأعاد إلينا السكينة والطمأنينة ومنحكم السعادة والخير كل الخير. خذوا أقداركم من أفواهكم واجعلوا دائما لسانكم يلهج بالأمل والتفاؤل بأن خير الله قادم لا محالة. شكرا لكم جميعا من برنامج وسط البلد، شكرا لكل متابعينا والمستمعين، شكرا للمشاركين، شكرا للمعلقين. نلتقي غدا بإذن الله، وأملنا أن يكون واقع الحال أفضل. إلى ذلك الحين هذه تحيات شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، تحيات فريق العمل في شبكة الحرية الإعلامية، وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تابع من بلدة سحمر في البقاع الغربي، وينضم إلينا من صور مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. ونتابع في هذه الأثناء مشاهد وصلتنا قبل قليل من بلدة السكسكية بقضاء صيدا. إذن صور قبل قليل من بلدة السكسكية في قضاء صيدا، هذه البلدة التي تعرضت لغارات إسرائيلية قبل قليل. إدمون، نتابع معك هذه التطورات الميدانية، سلسلة من الغارات على بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع سقوط شهداء من الجيش اللبناني، بينهم ضابطان على طريق الخردلي النبطي.
4: نعم، يعني بالحصيلة شبه الرسمية التي حصلنا عليها من مصادر عسكرية وأمنية، بات واضحا أن استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردلي أدت إلى استشهاد 3 عسكريين، بينهم ضابطان، ضابط برتبة عميد وضابط برتبة نقيب، إضافة إلى جندي عسكري في الجيش اللبناني. وطبعا للتذكير بالتفاصيل، فإن آلية عسكرية الجيش اللبناني كان فيها هؤلاء الشهداء كانوا على طريق الخردلي، هم يخدمون خدمتهم العسكرية في منطقة مرج عيون، حيث هناك ثكنة عسكرية للجيش اللبناني، كما هناك نقطة للجيش في الخردلي قرب قوات اليونيفيل. كانت تمر على ذاك الطريق، تم استهداف السيارة بصاروخ مباشر، ما أدى إلى يعني تدمير السيارة نهائيا، وأدى إلى استشهاد 3 عسكريين. تأخرت قيادة الجيش، وهي حتى الآن لم تصدر بيان رسمي، ولكن تأخرت حتى مصادره لتؤكد العدد الأخير للشهداء، لأن كان هناك صعوبة بتحديد العدد الأخير إلى حين مرور بعض الوقت، وطبعا مسح مسرح الجريمة ومعاينته من قبل الأدلة الجنائية العسكرية ومعرفة الحصيلة الأخيرة. طبعا هو الاستهداف الأخطر، رتبة عميد بالجيش اللبناني هي رتبة عالية جدا، لا تعلوها سوى رتبة لواء و عماد التي تكون عادة لقائد الجيش فقط. وبالتالي المصادر العسكرية والأمنية تؤكد أن هذا الاستهداف هو الأكبر من نوعه والأخطر من نوعه، لأول مرة يستهدف خلال الحرب ضابط برتبة عميد بالجيش اللبناني، لبل أن هناك ضابطين سقطا واستشهدا في هذا الاعتداء. وطبعا عندما سألت بعض المصادر العسكرية والأمنية عن تقييمهم ما جرى، يعني حتى الآن هم لا يعرفون بالضبط يعني ما الذي جرى، غير أن الاعتداءات الإسرائيلية هي تطاول الجميع، تطاول كل من يمر على ذاك الطريق أو معظم من يمر على ذاك الطريق من مدنيين، من إسعاف، من جيش لبناني. وبالتالي حتى الآن ليس هناك تفسير واضح للرسالة التي يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يكون يحاول إرسالها إلى الداخل اللبناني أو إلى الجيش اللبناني أو إلى المؤسسات الرسمية اللبنانية. ولكن طبعا هذا الاعتداء كان جزءا من سلسلة اعتداءات بمسيرات استهدفت تحديدا يعني تلك المنطقة، وبالتحديد قضاء النبطية، سواء في دير الزهراني أو في نقاط أخرى كانت هناك استهدافات بمسيرات. وطبعا دائما يعتمد الاحتلال الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة على المسيرات في استهداف السيارات في النبطية أو في محيط النبطية. طبعا كان هناك أيضا اليوم انذار لعدة بلدات تقع في قضاء صيدا، النبطية، جزين، وأيضا البقاع الغربي. وبالتالي هناك المزيد من الانذارات وطلبات الإخلاء لست بلدات، وهو ما يسبب دائما كما شاهدنا بالأمس وفي كل الأيام السابقة المزيد من المآسي للمواطنين الذين يخرجون من بلداتهم، وطبعا يخرجون إلى الشوارع، إلى الطرقات، إلى بعض النقاط الآمنة بانتظار حصول الضربات التي تكون يعني دائما بعد ساعة أو ساعتين من خروج المواطنين من بلداتهم. على مستوى عمليات حزب الله، وأعلن حتى الآن عن عملية وحيدة هذا اليوم، وهي استهدافات تجمعات للجنود في منطقة يعني شقيف وزوتر. وطبعا تلك النقاط يركز عليها حزب الله، بالأمس هو أعلن عن 32 30 عملية، ومعظم تلك العمليات كانت تتركز على ذاك المحور الذي وسع من خلاله الاحتلال الإسرائيلي رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية، أعني هنا زوتر الشرقية الغربية وصولا إلى مشارف أرنون وطبعا قلعة شقيف ويحمر شقيف. وبالتالي حزب الله يحاول أن يركز استهدافاته على تلك النقاط، ومن هنا نستطيع أن نفهم حجم المواجهات التي تجري في قضاء النبطي بين الغارات والمسيرات والاستهدافات والغارات الحربية وبين عمليات حزب الله. وبالتالي هو محور مشتعل أكثر بكثير في هذه الأيام من محور القطاع الغربي الذي لا يشهد توغلات بردية، وحتى وتيرة الغارات خلال اليومين السابقين هي أقل مما نشهده في الزهراني الذي تعرض اليوم أيضا لغارات عنيفة كما السكسكي والصرفند والنبطي، وتعميق الاحتلال الإسرائيلي لغاراته وصولا إلى البقاع الغربي وقضاء جزين أرضا.
3: نعم إدمون، وفي متابعة للتطورات في الجنوب وخاصة ما حدث في السكسكي، الوكالة الوطنية للإعلام 6 شهداء و4 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة السكسكي جنوبية لبنان. إذن 3 غارات شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة السكسكي، والنتيجة 6 شهداء و4 جرحى في هذه الغارات التي استهدفت بلدة السكسكي في قضاء صيدا جنوبي لبنان. شكرا إدمو، ونذهب الآن إلى أحمد. أحمد، بالطبع الجيش الإسرائيلي ما زال صامتا إزاء حادثة استشهاد ضابطين من الجيش وجندي آخر من الجيش اللبناني، إلا أنه تحدث عن إنذارات لسكان 5 بلدات في جنوبي لبنان والبقاع الغربي، أمرهم بالإخلاء وكذلك بسقوط مسيرة قرب أحد مواقعه في جنوب لبنان.
1: لا يزال الجيش الإسرائيلي صامتا حتى الآن بالفعل ريما، لم يعلق على هذا الاستهداف ولا على الاعتداء واغتيال ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني. الحديث عن رتبة مرتفعة جدا في الجيش اللبناني، 3rd highest rank. هذا استهداف خطير. عادة على أمور أقل أهمية من هذا النوع كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانات يعلق فيها على الاعتداءات الإسرائيلية، لكن لم يرد بيان حتى الآن. أيضا تفاصيل هذا الاعتداء ليست واضحة، إن كان المستهدفون يستقلون مركبة عسكرية أو إن كانوا يستهدفون مركبة آلية تمنح حارة للضباط في مختلف الجيوش، ولكن بطبيعة الحال هذا اعتداء كبير. إسرائيل خلال الفترة الماضية كانت تدعي أنها تعرف كل شيء في الجنوب اللبناني وتستهدف كل شيء عن قصد، بمعنى كانت تقول أن حتى سيارات الإسعاف التي تستهدفها هي تقل عناصر في حزب الله على حد زعمها، فبالتالي من الصعب تخيل أن تستهدف إسرائيل مركبة يقولها ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني وفيها أيضا ضابط آخر وفيها عنصر عسكري دون أن تعرف بأن في هذه السيارة ضباط رفعوا المستوى في الجيش اللبناني. هذا أمر مهم، حتى الآن إسرائيل صامتة ولا تعليق على هذا الأمر، أيضا لا تعليق من الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة كانت تنظر ولا تزال تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره شريكا، كان جزءا من المفاوضات المباشرة التي تعقدها الولايات المتحدة أو تستضيفها الولايات المتحدة في واشنطن. الجيش اللبناني يحظى بدعم من الولايات المتحدة، هناك أحاديث طوال الوقت في الإعلام الإسرائيلي والأمريكي عن زيارة الدعم العسكري للجيش اللبناني، وترد إسرائيل على هذا الأمر باستهداف ضابط رفيع المستوى في الجيش بالإضافة إلى ضابط آخر وعنصر أمن. لا تعليق أيضا من الولايات المتحدة على هذا الاعتداء الإسرائيلي المهم. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء ضد 5 قرى لبنانية تقع في منطقة جزين جنوبية لبنان، بالإضافة إلى إعلانه عن إطلاق حزب الله لطائرة مسيرة سقطت بالقرب من قواته في الجنوب اللبناني دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات في صفوفه على حد زعمه. قبل ذلك كانت صافرات الإنذار دوت في منطقة زرعيت في القطاع الغربي من الحدود، لكن اتضح أن هذا ناجم عن عملية حزب الله في الجنوب اللبناني، ولم تتسلل الطائرة المسيرة داخل أراضي إسرائيل.
3: شكرا جزيلا أحمد. أحمد دروشة من القدس، ونرحب بضيفنا من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. سيد قاسم قصير، أهلا بك معنا. أولا تعليقك على الذي جرى في الجنوب على طريق الخردلي النبطي، استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، مما أدى إلى استشهاد 3 من الجيش منهم ضابطان. كيف سينعكس ذلك على الداخل اللبناني، على موقف القيادة العسكرية وكذلك الموقف الرسمي اللبناني؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني ما جرى اليوم مؤشر خطير جدا، لأن هذا استهداف مباشر حسب بيان الجيش اللبناني للمجموعة العسكرية، واستشهد ضابطان وأحد المجندين. هذا يعني أن ما يسمى بالمنطقة التجريبية التي يدعي العدو الإسرائيلي أنه يريدها في منطقة الخردلي دبين هي ستطبق بالدم، وهذا يعني أن كل الرهان على التزام العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق نار أو بالتعاطي الإيجابي هو رهان خاطئ. يعني هذا عملية مباشرة وواضحة وبدون أي التباس، وكما كان يتحدث مراسلكم أن العدو الإسرائيلي يميز بين سيارات الإسعاف وسيارات العسكرية وغير ذلك، وحتى سيارات الإعلاميين، وهو يستهدفهم بشكل مباشر. يعني ما جرى ليس خطأ، هو مقصود، لأن حسب هناك معلومات أن قيادة الجيش اللبناني ترفض أن تكون في مواجهة حزب الله أو في مواجهة مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، أو أن يتحول الصراع بين حزب الله والعدو الإسرائيلي إلى صراع بين الجيش اللبناني وحزب الله. هذا وخصوصا أمس يعني كان ملفتا قيام الخبر الذي قيل أن قائد الجيش سيذهب إلى باكستان للقاء مع قائد الجيش الباكستاني. أنا تقديري ما جرى اليوم ليس عملا يعني عفويا، بل هو رسالة عمد متعمد من الجيش الإسرائيلي إلى قائد
3: يعني ترى
2: الجيش
3: أنا ما حدث هو رد إسرائيلي على زيارة عسكرية. قائد الجيش اللبناني لإسلام أباد، وبالتالي الربط بين المسارين الإيراني واللبناني.
2: نعم صحيح. وعدم وحتى هناك معلومات أن الوفد العسكري اللبناني عندما كان في واشنطن رفض كل المطالب الإسرائيلية، مما دفع الإسرائيليين والأمريكيين للرهان على الجانب السياسي. وحتى خلال المفاوضات السياسية كان الوفد اللبناني يعني لا يستطيع القبول بما يريده الإسرائيليون، مما أدى إلى تدخل أمريكي مع رئيس الجمهورية، ودفع رئيس الجمهورية للطلب من الوفد اللبناني الذي يفاوض في واشنطن للقبول بالبيان الذي صدر، وهو بيان هجين كما قال الرئيس نبيه بري، ولا يمكن القبول به لأنه لا يتضمن انسحاب إسرائيلي أو وقف إطلاق نار شامل. ما جرى اليوم أنا برأيي رسالة واضحة من العدو الإسرائيلي للجيش اللبناني ولقائده من أجل الخضوع للمطالب الإسرائيلية، وإلا سيتم استهدافه كما يتم استهداف بقية أبناء الجنوب ومقاتلي حزب الله.
3: نعم. إلى أين يتجه الوضع في لبنان في ظل هذه المعطيات في الجنوب وكذلك يعني في الداخل؟ يعني هل يؤسس ذلك الانقسام داخلي؟ أصلا الانقسام موجود، ولكن هل يؤسس لصدام فعلي على الأرض كما يرى البعض ويتخوف؟
2: صحيح صحيح. يعني حسب معلوماتي من العديد من المصادر، خصوصا من المصادر لها علاقة بقيادة الجيش، أن قيادة الجيش اللبناني ترفض زج الجيش اللبناني بأي صراع داخلي لكي لا تتكرر تجربة عام 75-76 عندما انقسم الجيش اللبناني، ولكي لا تتكرر تجربة عام 82-84 عندما انقسم الجيش اللبناني وحصلت حركة 6 شباط ضد اتفاق 17 أيار. المشكلة اليوم هو عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اللذان يتبنيان المطالب الأمريكية الإسرائيلية ولا يأخذان بالاعتبار لا دور الجيش اللبناني ولا الواقع الداخل اللبناني، مما دفع أمس الرئيس نبيه بري لتحديد ملاحظاته بوضوح على البيان الذي صدر. إذا لم يتم مراجعة مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والذهاب باستمرار لاتهامات إلى إيران وإلى حزب الله وما قاله عن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، هناك حالة من الاستياء الشعبي في البيئات المؤيدة للمقاومة سواء كانت داخل البيئة الشيعية أو غير البيئة الشيعية، مما قد يولد حالة من يعني الاستنفار الداخلي، وهذا ما لا يريده أحد، لأن لا مصلحة للبنان ولا للبنانيين أن يتحول الصراع مع إسرائيل إلى صراع داخلي، وهذا ما تريده إسرائيل. يعني كما حصل بال 75 76 وبال 84، العدو الإسرائيلي يريد دفع اللبنانيين إلى القتال الداخلي. حتى لمن كان يتحالف مع العدو الإسرائيلي في جبل لبنان، ترك الجيش الإسرائيلي المقاتلين المسيحيين، وحصل الصدام ما بين المقاتلين المسيحيين والدروز، وأدت إلى مجازر في منطقة جبل لبنان وفي شرق صيدا. الرهان الإسرائيلي هو على الصراع الداخلي، لأن الجيش الإسرائيلي فشل باستهداف المقاومة وبالقضاء على المقاومة. هنا خطورة الأمر.
3: نعم، ولكن
2: للأسف بعض الأطراف اللبنانية، وللأسف اليوم رئيس الجمهورية،
3: يعني الأطراف اللبنانية والقوى الموجودة على الساحة الآن، هل يمكن أن تذهب إلى صراع داخلي بالمعنى التقليدي للكلمة؟
2: حسب معلوماتي أن قيادة حركة أمل وحزب الله أصدر يعني مواقف داخلية، يعني طلبا عدم الذهاب إلى أي تظاهرة أو تحرك شعبي، ويحرصان حاليا على عدم الذهاب إلى صدام مباشر لا مع السلطة اللبنانية ولا مع الجيش ولا مع الحكومة. وحتى ما قاله الرئيس نبيه بري قدم ملاحظات من أجل إعادة مراجعة صيغة البيان الذي صدر أو الاتفاق، حتى لا يقطع شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية. يعني لا أحد اليوم له مصلحة بالذهاب إلى صراع داخلي، لكن أنا أتحدث عن أجواء يعني متشنجة على المستوى الشعبي. يعني حالة قبل يومين صدرت دعوات للنزول إلى الشارع، فصدر قرار من حزب الله وحركة أمل بعدم الاستجابة لهذه، مما جعل أن الاحتجاج الشعبي كان ضعيفا.
3: كان هناك مناوشات محدودة في منطقة برج أبي حيدر، صحيح؟
2: وذهبنا إلى صحيح. فلذلك اليوم أنا برأيي، يعني طبعا يفترض اليوم ما جرى اليوم على الأقل أن يدفع رئيس الجمهورية لتوضيح مواقفه مجددا بعد المقابلة يعني الحادة مع قناة سي أن أن، والتي وجه الاتهامات فيها لحزب الله ولإيران، وكذلك مواقف رئيس الحكومة. اليوم لديك نموذج عما يريده الجيش الإسرائيلي، وهو يستهدف الجيش اللبناني، المؤسسة العسكرية الأهم والتي لا تزال تحافظ على وحدة لبنان، والتي يعول عليها بإعادة السيادة إلى جنوب الليطاني. إذا كانت هذه المؤسسة العسكرية مستهدفة من الجيش الإسرائيلي، أين هو الموقف الرسمي؟ أين هي بيانات الإدانة من وزير الخارجية، من رئيس الحكومة، من رئيس الجمهورية، من القوى السياسية، القوات اللبنانية، بقية الأطراف السياسية التي تدعي حماية السيادة؟ نحن أمام لحظة خطيرة جدا. وأمس كان في مقابلة مع الأستاذ منير ربيع رئيس تحرير صحيفة المدن، قال أن هناك مشروع إسرائيلي خطير، ليس فقط جنوب الليطاني، الوصول إلى جنوب الزهراني لربط جنوب لبنان بالجنوب السوري والسيطرة على خطوط إمداد الغاز والنفط من الأردن والسعودية. هذا أمر خطير جدا، يجب أن يأخذه بالاعتبار المسؤولون اللبنانيون، حتى يعرفوا كيف يواجهوا هذه الشروط الإسرائيلية التي تريد منطقة جنوب الليطاني خالية من السكان كما يحصل في جنوب سوريا. نحن أمام مشروع خطير جدا.
3: إذن المطلوب الآن أن تقوم السلطة اللبنانية بمراجعة لأي اتفاق أو لهذه المفاوضات التي تجرى في واشنطن بين إسرائيل ولبنان.
2: نعم، صحيح.
3: سيد قصير، سؤالي يعني أفهم من حديثك أن أي تحرك في الشارع الآن، سواء لإسقاط الحكومة أو لصدام محتمل في الشارع، هو قرار مؤجل بالنسبة لحزب الله والمقاومة.
2: نعم صحيح، وحتى لحركة أمل وحتى للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هناك حرص على عدم القيام بأي تحرك شعبي في هذه المرحلة، لإعطاء فرصة لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية لإعادة التفكير بما أطلقوه من مواقف وتصريحات، ولإعادة النظر بالبيان الذي صدر من خلال اتفاقيات أو مفاوضات واشنطن. هذه فرصة للجميع، واليوم دماء شهداء الجيش اللبناني تنضم إلى دماء شهداء المقاومة واللبنانيين جميعا، وحتى أبناء القلاعة قبل أيام قليلة كان فيه

0: الذهاب إلى اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان. أنا تقديري لا تزال الفرصة موجودة، أما إذا استمرت المواقف التصعيدية تجاه الداخل لا أحد يستطيع أن يضبط ما يجري في الداخل اللبناني، وللأسف نعيد ونكرر تجربة سبعينيات والثمانينيات، وهذا سيأخذ البلاد إلى أزمة كبيرة لا أحد يعرف إلى أين تصل.
1: ماذا تحمل تعليق أو تعليقات وزير الخارجية عباس عرقشي على كلام رئيس الجمهورية بخصوص الدور الإيراني في لبنان؟
0: يعني واضح أن إيران حريصة على إبقاء خطوط التواصل مع لبنان، وهي يعني كان رد يعني أنا أعتقد دبلوماسي بأن المشكلة هي مشكلة مع إسرائيل، وأن من يحتل الأراضي اللبنانية هي إسرائيل وليست إيران، واليوم من قتل الجنود والضباط اللبنانيين هي إسرائيل وليست إيران. لماذا تحمل إيران مسؤولية العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ إذا كان حزب الله أطلق 6 صواريخ على العدو الإسرائيلي بعد انتظار 1 سنة و3 أشهر من الاستهداف الإسرائيلي للبنان واستشهاد 500 مواطن لبناني، أنا تقديري حتى من خلال تواصلي مع المسؤولين الإيرانيين أن إيران ليس لها مصلحة بأخذ العلاقات اللبنانية الإيرانية إلى مرحلة تصعيدية. إيران حريصة على إبقاء خطوط التواصل، وحتى كان أساسا حسب معلوماتي من السفارة الإيرانية في بيروت أن رئيس الجمهورية أوفد مستشاره الجنرال ديدي رحال للقاء السفير الإيراني الذي اتخذ قرار بطرده. واليوم أنا تقديري زيارة قائد الجيش إلى باكستان، وكان يفترض أن يقوم بها مسؤول لبناني للاطلاع على ما يجري من مفاوضات في باكستان بين إيران وأمريكا والاستفادة من هذه المفاوضات لمصلحة لبنان. يعني إيران لا تفاوض نيابة عن لبنان، إيران لا تحل محل السلطة اللبنانية، إيران فقط عندها مطلب وحيد أنه أي اتفاق مع أمريكا أن يشمل إنهاء القتال في لبنان بشكل كامل وليس بشكل جزئي. هذا هو كان المطلب الإيراني وهذا يخدم لبنان. الملاحظات التي أبداها بعض المسؤولين الإيرانيون على الاتفاق هي نفس ملاحظات لبنانيين. يعني الحرس الثوري الإيراني إذا أصدر بيان يقول بإجبار إسرائيل على الانسحاب، هذا يخدم لبنان ولا يضر بلبنان أنا تقديري. يعني هذا دعم للبنان، ويمكن للبنان أن يستفيد من ذلك للقول للأمريكيين وإسرائيليين أنني لا أستطيع أن أقبل بهذا الاتفاق لأنه سيأخذ لبنان إلى مشاكل ولا يحل المشكلات مع العدو الإسرائيلي. أنا تقديري يجب مراجعة العلاقة مع إيران، هي توترها ليست لمصلحة لبنان الرسمي. من المهم إعادة التفكير بهذا الموضوع والتراجع عن المواقف الحادة التي أطلقت أمس من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
1: شكرا جزيلا لك.
0: ونحن عشنا حتى إذا أردت بالتاريخ وعشت هذه المرحلة شخصيا.
1: نعم.
0: ب83 طردوا أطلق يعني قطعوا العلاقات مع إيران، فانعكست سلبا على لبنان. وبدأت الضغوط حتى عاد لبنان لإعادة العلاقات. علينا أن نستفيد من التاريخ كي لا نكرر التجارب الخاطئة.
1: شكرا قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي من بيروت، شكرا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه بناء على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون سيظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وهي التي تقصفه يوميا. وأضاف عرقشي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت بلاده إلى اتفاق منذ زمن وفق تعبيره. وإلى التصعيد بين طهران وواشنطن، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها اعترضت 7 صواريخ باليستية أطلقتها إيران حسب البيان باتجاه الكويت والبحرين، وهو الإعلان الثاني للقيادة الوسطى بعد ساعات من إعلانها إسقاط 4 مسيرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة. كما أشار بيان لاحق إلى أن القوات الأمريكية قصفت مواقع رادارات المراقبة الساحلية في جزيرتي غوروك وقشم الإيرانيتين للتصدي لأي هجمات بحرية محتملة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ باليستية ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أكد استهدافه 4 ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق معه وأجبرها على التراجع. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناجمة عن عمليات الاعتراض. بدورها أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية المعادية على أراضي المملكة.

0: قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن اعتراف الإعلام الغربي بحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز يدل على انتصار سلطة المقاومة حسب تعبيره. وأضاف ولايتي في تصريح أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، في إشارة إلى المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتابع أن السلام الدائم ينبع من توازن القوى لا مما وصفه بوهم الالتزامات غير المدعومة.
1: رغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على تعثر المسار التفاوضي وسط تصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. موقع أكسيوس كشف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. لكن في طهران تبدو الخلافات أبعد من الجوانب الفنية. شبكة CNN نقلت عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وفي موازاة ذلك واصلت واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد وسفن مرتبطة بإيران، إضافة إلى عدد من ناقلات الغاز والسفن التجارية. وعلى الأرض يتواصل التوتر في الممرات البحرية. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية، قالت إنها كانت متجهة نحو مضيق هرمز وتشكل تهديدا للملاحة البحرية، مضيفة أن قواتها استهدفت مواقع رادارات ساحلية في غوروك وجزيرة قشم، وأكدت استعدادها للرد على أي هجوم إيراني محتمل. القيادة الأمريكية نفت صحة الرواية الإيرانية بشأن مهاجمة سفن أمريكية، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار. وبهذا الخصوص أعطت القيادة الوسطى الأمريكية مزيدا من التفاصيل، إذ اتهمت الحرس الثوري الإيراني باستهداف الكويت والبحرين بسبعة صواريخ باليستية قالت إنها أسقطت جميعها. لكن الحرس الثوري قال إن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على جزيرتي سيريك وقشم. بينما قالت إيران إنها نفذت عملية بحرية ردا على ما وصفته بمضايقات أمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط في بحر عمان. الجيش الإيراني أضاف أنه استخدم صواريخ من نوع قدير ومسيرات هجومية خلال العملية، مؤكدا أن هذا التحرك أجبر قطعا بحرية أمريكية على مغادرة المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من اللجوء إلى أسلحة أبعد مدى إذا استمرت التحركات الأمريكية.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن هذه التصريحات لمستشار المرشد الإيراني يؤكد فيها أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاق مؤقت هدفه فتح مضيق هرمز، إلى أي مدى هذه الورقة ما زالت مهمة بالنسبة لطهران ولا يمكن أن تتنازل عنها الآن بأي حال من الأحوال؟
2: يمكن القول ريما هذه الورقة الإيرانية التي تعتبر طهران بأنها حصلت عليها بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الأراضي الإيرانية لا تريد أن ولا يمكن بالأساس أن تقدمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت أي ضغط، وهي تدرك أنها ربما ستكلفها غاليا. ولكن ما يجري الحديث هنا عنه وما نسمعه بوضوح حتى في مساحة التحليل عبر المصادر، كل ما يجري الكلام عنه هنا عن مسألة مضيق هرمز بأنه بات أهم حتى على الصعيد الاستراتيجي من الملف النووي الإيراني الذي دفعت البلاد من أجله أثمان كبيرة خلال السنوات الماضية، أكثر من عقدين كلفها العديد من العلماء وكذلك الاستهدافات بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. لماذا ريما إذا ما تعتبر طهران بأن الملف النووي الإيراني يشكل ورقة ضغط على الجانب الأمريكي على صعيد موازين القوى الإقليمية وهي تشكل تهديد إلى إسرائيل، فإن مضيق هرمز تعتبره طهران بأنه شكل ضغطا على الصعيد العالمي وتحديدا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرته إسرائيل وفقا لما يجري الحديث عنه هنا إلى الحرب مع إيران وبالتالي شكل
3: راديو الحرية 92.7 FM

0: الدولي. ويضاف إلى ذلك هناك الحديث أيضا بطبيعة الحال إلى جنب الملفات الأخرى، الكلام هنا أيضا عن الأموال التي لابد أن يتم الإفراج عنها، أن يغلق من خلال التخيرات والكلام الأساسي أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار دولار، وهذا ما تم ترتيبه وفقا لأيضا الحديث بأن خلال الزيارة إلى الدوحة جرى رسم خارطة الإفراج هذه ووصولها إلى الأراضي الإيرانية، ولكن شريطة أن يتم هذا التوصل عن الأموال التي لابد أن يتم الإفراج عنها. تضعها طهران ضمن الأوراق التي لا يمكن أن يغلق من خلالها ملف إنهاء الحرب من دون أن يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، ووفقا للتقديرات والكلام والمصادر هنا بأن طهران تطالب بشكل أساسي أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار دولار، وهذا ما تم ترتيبه وفقا لأيضا الحديث بأن خلال الزيارة إلى الدوحة جرى رسم خارطة الإفراج هذه ووصولها إلى الأراضي الإيرانية، ولكن شريطة أن يتم هذا التوصل إلى مذكرة التفاهم. كل الكلام الذي نسمعه هنا حتى الآن ريما هو أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يزال يناقش هذه ووصل إلى اللمسات الأخيرة، وبطبيعة الحال لابد أن تكون هناك موافقة من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وهذه ربما قد تكون خلال ربما الأيام هذه الأيام يعني هي الحاسمة اليوم أو الغد، ربما سيكون هناك رد إيراني عبر إسلام آباد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا ياسر مسعود من طهران. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة ملياري دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ورفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى وفق ما نقلته شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين. وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد المضاد للتجسس في الأسابيع الأخيرة بعد مخاوف من أنه أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. ننوه مشاهدين بهذا العاجل الآن، الرئيس اللبناني الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان. إذن في أول تعليق رسمي على استشهاد 3 من الجيش اللبناني بينهم ضابطان في جنوب لبنان على طريق الخردلي، الرئيس اللبناني الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان. قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلا أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، ومليونين وثلاثمائة ألف في أفغانستان، ومليونا وثلاثمائة ألف في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. ووصى حالة جمود تلف بمستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب ب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية، هوت عملة البيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع ليتم تداولها قرب أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة البيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار. قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. من جانبها قالت وكالة فارس إن واشنطن لم تمنح تأشيرات لبعض أفراد الطاقم الفني والإداري في المنتخب الإيراني لكرة القدم. ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 من يونيو الجاري أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في سياتل. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في منطقة خيرسون جنوبية أوكرانيا بأن هجوما روسيا أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. في المقابل أعلن محافظ سان بطرسبرغ الروسية أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت 25 مسيرة انطلقت من الأجواء الأوكرانية تزامنا مع أعمال اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة. أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا مقتل شخصين وإصابة 5 جراء هجمات روسية استهدفت مدينة زاباروجيا ومناطق متفرقة في المقاطعة خلال الساعات الماضية. وأوضحت أن مسيرات روسية استهدفت بنى تحتية ومنشأة صناعية في المدينة. ونفذت القوات الروسية 946 ضربة على 55 بلدة، شملت غارات جوية وهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة، إضافة إلى قصف بالصواريخ والمدفعية.

0: قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن هجمات بمسيرات على مناطق متفرقة في أوديسا جنوبية أوكرانيا، طاولت مباني سكنية وبنية تحتية حيوية. وأوضحت أن الهجمات ألحقت أضراراً بمبنى فندق ومساكن ومنشأة أخرى اندلع فيها حريق، تمكن رجال الإنقاذ من إخماده لاحقاً من دون تسجيل إصابات. أفادت مصادر محلية بأن مسيرة أوكرانية سقطت في محيط سكن طلابي في أوزلوفايا بمنطقة تولا الروسية، وأظهرت مقاطع اندلاع حريق وحجم الدمار في المنطقة المستهدفة بسبب الغارة الأوكرانية. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
1: من مسقط رأسه في مدينة سان بطرسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
2: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
1: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
3: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
1: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
4: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
1: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميقة تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي. وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في مدينة سانت بطرسبرغ بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
5: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبرغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
2: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة. تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
5: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل.
6: راديو الحرية
7: 92.17 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
10: أصل القهوة مذاق.
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: الجنادي النا كنا
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: وسائل إعلام إيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم. إذن هذا تطور جديد أيضا في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. حسب وسائل إعلام إيرانية، وزير الداخلية الباكستاني، طبعا باكستان التي تقود الوساطة بين واشنطن وطهران، وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم وفق ما تقول وتنقل الآن وسائل إعلام إيرانية. هذه التغطية إذن متواصلة مع الزميلة ديما عز الدين.
4: شكرا جزيلا لك ريما. ونبدأ هذه الساعة الجديدة بالتذكير بالعاجل الذي ختمت به زميلة ريما الساعة الماضية، وهي أن وزير الخارجية الباكستاني سيزور إيران اليوم. إذن تطور جديد في سياق الوساطة الباكستانية، وزير الخارجية الباكستاني سيزور إيران اليوم. إذن مشاهدينا سنبدأ معك إذن في هذا السياق، في سياق الوساطة الباكستانية. أعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الباكستاني إلى إيران اليوم بعد أيام شهدت تواترات وتضارب في الروايات ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران حول اعتداءات مفترضة من الطرفين. إيران تقول بأنها ترد على تحركات مشبوهة وسماح لسفن من دون التنسيق مع إيران في مضيق هرمز، وردت عليها. جاء ذلك في ضرب أهداف في الكويت. إيران قالت إنها تضرب قواعد أمريكية. إذن وزير الخارجية الباكستاني، وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران اليوم في سياق التحركات التي تقوم بها إسلام آباد. أيضا اليوم تستضيف قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في زيارة لها أبعاد أيضا مرتبطة سواء بالوضع اللبناني أو في سياق التطورات التي ترتبط بمسار المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران. سنتابع معكم هذه التفاصيل ونعود إلى الخبر الأساسي الذي ابتدأنا به هذه الساعة الإخبارية، هذا العاجل عن إعلان زيارة لوزير الداخلية الباكستاني لإيران اليوم، كما ذكرت في سياق الوساطة التي تقوم بها إسلام آباد. إذن مشاهدينا، في الفترة الماضية لم يحدث تطور يعني لافت أو يشكل تحول ما في مسار المفاوضات، كان الهدوء نوعا ما هو القائم، ولكن في الأيام الأخيرة حصلت هناك تواترات، وأيضا في مضيق هرمز، وأيضا كان هناك اتهام لإيران باستهداف مطار الكويت، كان هناك نفي من الحرس الثوري الإيراني باستهدافات في الكويت. ولكن أيضا مما جرى لاحقا أنه أعلن عن استهداف إيراني لقاعدة علي السالم وأيضا مراكز عسكرية أمريكية في الكويت، ردا على ما قالت إيران بأنها تحركات أمريكية غير منسقة في مضيق هرمز السماح لأربع أو خمس سفن بالمرور من دون التنسيق مع إيران. أيضا كانت هناك استهدافات أمريكية تحدث عنها الإيرانيون وتعهدوا بالرد على هذه الضربات. من طهران سنتابع التفاصيل مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى طهران، ما الذي نعرفه؟
5: بالرغم هذه الزيارة تأتي بالرغم من أنه كان هناك لقاء خلال يومي الخميس والجمعة على هامش اجتماعات منظمة وزراء داخلية شنغهاي الذي كان حاضرا فيه وزير الداخلية الإيراني، والتقى لمرتين بنظيره الباكستاني. لكن الواضح ديما بأن هذه الزيارة بطبيعة الحال هي تأتي في سياق التنسيق للتسليم ربما الرد الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وربما ليست في مساحة الرد فقط، إنما قد تكون هناك بعض النقاط التي لا تزال عالقة وتريد طهران مناقشتها مع الجانب الباكستاني، وتبادل الرسائل ربما حتى السريعة مع الجانب الأمريكي، لأن ما نسمعه هنا في طهران ديما بوضوح بأن اللمسات الأخيرة إيرانيا توضع على التعديلات الأمريكية الأخيرة التي وصلت إلى طهران، ولكن في ذات الوقت لا تزال هناك بعض النقاط العالقة وبعض الجزئيات المتعلقة بهذه المواضيع، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الملفات والمحاور الأهم الأبرز من بينها ملف مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وما نسمعه أيضا ما تطالب به طهران أن يكون تدريجيا خطوة بخطوة رفع القيود الإيرانية عن مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. على الجانب الآخر، الملف الآخر والذي بدأ يسمع من خلالها التصريحات الإيرانية على صعيد عسكري، على صعيد سياسي في مساحة حتى البرلمان الإيراني وتحديدا من الخارجية الإيرانية أيضا، وهو الملف اللبناني الذي لا يزال يصر الإيرانيون على أن يتزامن ويترافق وقف الحرب في لبنان بالتزامن مع وقف الحرب في إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون هذا وقف الحرب شامل لعموم الاشتباكات في المنطقة. وبطبيعة الحال ما تصر عليه طهران وما تؤكد عليه هو أن يكون الملف اللبناني حاضرا، ولكن الشروط الإيرانية وسقف المطالب الإيرانية في الملف اللبناني كما يبدو، وخلال ما سمعناه من مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وكذلك بيانات الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى حتى التصريحات القادمة من الخارجية، الجميع يؤكد على أنه لابد أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية من الجنوب اللبناني، وأن السلام لن يعود إلى المنطقة من دون أن يكون هناك انسحاب كامل لإسرائيل من لبنان. الملف الثالث وهو ما تصر أيضا عليه طهران وتعتبره مصيري، وهو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. آخر التصريحات ديما التي سمعناها من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غريب آبادي، تطالب طهران بأن يكون هناك إفراج عن 12 مليار دولار بالتزامن مع إعلان مذكرة التفاهم، وأن يكون هناك رقم مماثل خلال أسابيع المفاوضات التي قد تمتد إلى 60 يوم وربما أكثر من ذلك، وتلك التي ستكون متعلقة بطبيعة الحال بالبرنامج النووي الإيراني من بينها مصير اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى ما تطالب به طهران وذلك المتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الإيرانية. هذا الكلام هناك فيه العديد من الجزئيات والتفاصيل التي قد يكون هناك بعضها لم يحل بشكل نهائي مع الجانب الأمريكي، وبالتالي لا تريد طهران كما يبدو مواصلة تبادل الرد والرد فيما يتعلق بالتعديلات، وإنما قد يكون هناك تواصل سريع عبر الجانب الباكستاني، وربما تأتي هنا زيارة وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران في هذه المساحة وفقا لتقديرات البعض.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. إذن سنتابع مشاهدينا معكم ورود تفاصيل جديدة مرتبطة بالتطورات في سياق المفاوضات والرد والرد المقترح الأمريكي، الرد الإيراني، وإلى ما ذلك من التفاصيل. وينضم إلي في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. تحياتي دكتور هاشمي. يعلن عن زيارة لوزير الداخلية الباكستاني في سياق متصل منفصل دعني أقول مع كل التطورات، طالما أن عنوان الوساطة هو إسلام أباد، ماذا تقرأ في هذه الزيارة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا زالت مستمرة، وهناك الواقع هناك نوع من التغير في الجانب الإيراني اتجاه آخر التعديلات التي قدمتها الإدارة الأمريكية أو رئيس ترامب بشكل خاص. وفي إيران هناك اعتقاد أن الإجابة على هذه التعديلات قد تكون خلال الأيام القليلة القادمة.
4: دكتور هاشمي، هل هناك شفافية؟ أنت كإيراني هل تعرف ماذا اقترح، ماذا عدل، ما هو خط المساومة، ما هو خط الأحمر، ما هو كل هذه الأمور؟
1: يعني لم يعلن بشكل صريح عن كل البنود المطروحة في هذه مذكرة التفاهم، والتي هي في الواقع إطار لحضور مفاوضات جديدة بين الجانبين في باكستان. ولكن الذي المعروف هو الخطوط الحمراء التي تعينها إيران، والتي يعني لا تحيد عنها أبدا،
4: وهي نفسها خطوط الولايات المتحدة الحمراء. فإذا كان هناك تنازل،
1: لا هناك
4: سيكون تنازل ما من أحد الطرفين للخط الأحمر.
1: تماما. الواقع أن الجولات المفاوضات السابقة التي حصلت في عمان، في مسقط، وبعدين في جنيف، وبعدين في باكستان، كان هناك يعني بحث لهذه الملفات بشكل جدي، وحتى أننا وصلنا إلى الكثير من الاتفاق حول الكثير من الملفات. هذا نحن لا نقوله، وزير الخارجية العماني قال هذا في مسقط، وزير الخارجية الباكستاني قال هذا في إسلام آباد، ولكن كما شهد العالم أنه مع وصولنا إلى هذه التفاهمات قلبوا الطاولة وبدأوا الحرب على إيران. إيران الآن متغيثة كثيرا، ولأنها تفقد الثقة بالجانب الآخر، ولكن في نفس الوقت هناك الخطوط الحمراء، وقف الحرب على كافة الجبهات. هذا الأصل في يعني بداية أي نوع من التفاهم ومن التواصل. بعدين يأتي موضوع ملف العقوبات، موضوع الأصول المجمدة، موضوع الحصار على الموانئ، الملف النووي الذي هو كان يعتبر أصلا بالنسبة للإدارة الأمريكية، هذا تأخر ويعني باتفاق الطرفين لكي يطرح في
4: مرحلة
1: ثانية خلال الستين يوم المطروحة في ورقة الاتفاق.
4: طيب في هذه الأثناء ما الذي يهدد صدور مذكرة هذه التفاهم هذه؟
1: الواقع أن ما يحصل من مناوشات داخل المياه الخليجية وفي مضيق هرمز، والهجوم على بعض المواقع في جزر قشم. وسيراك والباقي الجزر، هذه المناوشات وإن يكون هي في حد ذاتها لحد الآن يعني تعتبر من الجانبين نوع من الدفاع، كما يعبرون عنه الدفاع عن النفس، وأنها لا تخرق الاتفاق، ولكن قد تنزلق هذه المواجهات إلى لأنها عم تتكرر، ولأنها عم يعني التصعيد يطال دول أخرى كالكويت والبحرين. لذلك يعني الخشية من أن تنزلق هذه المواجهات وهذه المناوشات إلى مواجهة كبيرة. ولكن الأمر المهم في هذه المواجهات أن الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية تسعى جاهدة لفتح ثغرة داخل مضيق هرمز، ومن هذا المنطلق بدأت هذه المناوشات. وأما إيران لا تسمح بهذا أبدا، ولذلك كان الرد الإيراني رد قوي وصريح، وواجهت القوات الأمريكية بكل.
4: طب الرد الإيراني دكتور هاشمي يعني لم يأتي مباشرة للولايات المتحدة، بل جاء لدول الخليج. حضرتك عرضت فكرة أن الثقة معدومة بالولايات المتحدة، تقول شيء وتفعل شيء، أو تقول شيء وتتفق على شيء ثم تنسحب. إذا جيرنا نفس النقطة لإيران، دول الخليج لماذا تثق بإيران؟ يعني يخرج بزشكيان، يخرج مسؤولون الإيرانيون يقولون لا عداء لنا مع دول الخليج، مشكلتنا مع الولايات المتحدة، وعند أول هزة تضرب إيران أهداف ليست عسكرية، ليست تابعة للولايات المتحدة في الكويت وفي غيرها.
1: يا سيدتي، أولا إيران من خلال الحرب التي فرضت عليها، إن كان 12 يوم أو 40 يوم الأخيرة التي استخدمت فيها الإدارة الأمريكية والإسرائيليون، استخدموا فائض القوة ضد إيران. يعني قبل هذا العدوان لم يكن هناك أي نوع من المواجهة مع الدول، دول المنطقة، الدول الخليجية. بالعكس كانت هناك علاقات جيدة.
4: لا نستطيع القول بالعكس، يعني كان هناك تلمس لعلاقات ممكن أن تبنى جيدة، لأنه المنطق الخليجي يقول أساسا وجود هذه القواعد الأمريكية يعود إلى الثمانينيات، حتى إلى أيام الشاه في إيران عندما كانت إيران تحاول أن تكون الشرطي في المنطقة، فسبب القلق الخليجي كان إيران.
1: نعم، ولكن هذه القواعد لم تكن على عهد الشاه أبدا. على عهد الشاه كان الشاه
4: يعني
1: بعد انتصار الثورة
4: بنتها السلوك الإيراني من أيام
1: نعم.
4: الشاه ومن
1: بعد
4: ثم
1: انتصار الثورة بدأت أمريكا بالتعاون مع هذه الدول لإيجاد هذه واليوم نشهد كما يقول السنت كام 70,000 عسكري في هذه الدول. يا سيدتي، هذه هي وجدت هذه القواعد لحفظ وضمان أمن هذه الدول. الآن ثبت أن هذا بالعكس، هذه القواعد أصبحت هي العامل الأساس في إيجاد هذه المشاكل.
4: أو العكس دكتور هاشمي، ألا ترى ذلك؟ يعني عندما تتم مهاجمة الكويت والبحرين، ألا يدفع هذين البلدين أكثر باتجاه الولايات المتحدة؟ لأنه المخاوف بالنسبة ربما للبعض فيهم أو احتمال يطرح، المخاوف حقيقية من إيران.
1: أولا إنما تقصف المواقع العسكرية في هذا، لأن هناك أسطول خامس في البحرين وهناك قاعدة برية، فقط 10,000 السنت كام تقول 10,000 عسكري في الكويت، والكويت هي محاذية لإيران. يعني عندما تقول إيران أننا رصدنا الإطلاق من الكويت، الكويت ليست بعيدة عن إيران. إيران عندما يطلق منها صواريخ من إسرائيل عبر الرادارات تعرف متى يطلق وإلى أين يذهب هذا الصاروخ. الكويت هنا على الحدود الإيرانية موجودة، والبحرين هكذا. فلذلك مع الأسف هناك قواعد تستخدم لضرب إيران، وهذا ما تؤكده الرواية الإيرانية. يعني أنا كمراقب أسمع الرواية الإيرانية تقول أن هذه المواقع في جزيرة قشم وفي سيرك وفي كافة هذه، حتى السفينة التي قصفت بصاروخ صدر يعني خرج من البحرين. هذه المعلومات وهذه الحيثيات يعني لا طريق ولا مفر من أمام هكذا من نتصور أمام القوات العسكرية الإيرانية، الجيش أو الحرس، من مواجهة هذه القواعد. وهناك إحساس في إيران، إحساس سيء، إذا تتذكرين أن الرئيس شخصيا اعتذر في أوائل هذه العمليات، اعتذر للدول الخليجية أننا لا نريد.
4: يعني تكرر هذا.
0: راديو الحرية الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في هذه المنطقة مع هذا الوضع المتأزم، يعني الدول الخليجية، الإخوة في الخليج، هم وصلوا إلى هذه القناعة بأن هذه القواعد لم تفدهم في هذا، بل هناك منظومة أمنية يمكن أن تشارك فيها كل دول المنطقة لحفظ أمنها، وهذا ما دعت إليه إيران من ذي قبل. والآن أيضا يعني مع انتهاء هذه الحرب، أتصور أن هناك وضع جديد سيستتب في المنطقة مع التعاون والتنسيق بين كل دول المنطقة. ومضيق هرمز أيضا هي ورقة ردعية لا أكثر ولا أقل لأجل التصرف مع هذه الغطرسة الأمريكية التي نشاهدها كل يوم من قبل الإدارة الأمريكية.
4: شكرا جزيلا لك دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، أشكرك للآن وقد تكون معنا في خلال هذا النهار مرات عدة. شكرا دكتور. شكرا. هاشمي، الآن إلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان. كما أفاد الجيش اللبناني في بيان باستشهاد 3 من أفراده، منهم ضابطان، في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخردلي النبطي. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 بلدات جنوبية بإخلائها فورا. وفي أول رد فعل على استشهاد ضباط الجيش اللبناني، دان الرئيس جوزيف عون استهداف دورية للجيش اللبناني قائلا إن الاعتداء هو انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. دعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. وأظهرت مشاهد مصورة آثار غارة إسرائيلية على بلدة صحمر في البقاع الغربي.

0: ونتابع التطورات الميدانية من الجنوب اللبناني تحديدا من صور، حيث ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. معك إدمون.
1: نعم، في التطورات الميدانية أمكن إحصاء حتى منتصف هذا النهار أكثر من 20 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي. آخر تلك الغارات كانت على بلدات مثل مشغرة وسجد، وهي بلدات طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها مجددا اليوم. جزء من بلدات تقع سواء في قضاء جزين النبطي وصولا إلى البقاع الغربي وأيضا في قضاء صيدا. نتحدث إذن عن أكثر من 20 غارة، 9 غارات من تلك الغارات 20 التي أحصيناها حتى الساعة 12 من منتصف هذا

0: الذي يربط بين هذين القضاءين. وطبعا الجيش اللبناني متواجد في مرج عيون، وهؤلاء العسكريون الشهداء يخدمون في منطقة مرج عيون، وكانوا يتوجهون إلى خدمتهم العسكرية في تلك المنطقة إلى أن استهدفهم المسيرات، استهدفتهم المسيرات الإسرائيلية بصاروخ مباشر أصاب السيارة، ما أدى إلى وقوع حصيلة 3 شهداء، وهي أكبر حصيلة للجيش اللبناني خلال الفترة السابقة، وأول مرة يسقط للجيش اللبناني ضابط برتبة شهيد، ضابط برتبة عميد من بين الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الحرب. طبعا كانت هناك إدانة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي طالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات، وقال بأن هذا التصعيد يأتي بوقت يحاول يعني لبنان العمل على حل ما يجري في الجنوب والحرب من خلال المفاوضات. طبعا الطائرات الحربية نفذت يعني غارات أخرى في قضاء النبطية كما ذكرنا، وصولا إلى منطقة جزين والبقاع الغربي. كانت هناك مجزرة في السكسكية، نتحدث عن 6 شهداء في حصيلة أولية تم تداولها، وأيضا تحدثت عنها مصادر صحية إضافة إلى عدد من الجرحى. هنا في القطاع الغربي الأمور بدت هادئة منذ الصباح، كانت هناك بعض يعني الاستهدافات بالمدفعية على بعض هذه القرى والبلدات، وآخرها كان هناك قصف مدفعي مركز على منطقة زبئين التي تبدو بأول تل فوق هذا الشريط من القرى. أيضا بعض البلدات تم استهدافها بالقصف المدفعي، كان هناك غارة في الشابية، ولكن القطاع هنا نقول بأنه الآن نسمع أيضا أصوات القصف المدفعي في المنطقة، ولكن هذا القطاع هو أهدأ من قضاء النبطية، حيث المواجهات الدائرة بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي سواء بالغارات بالطيران الحربي. الآن الطائرات الحربية دخل سماء القطاع الغربي في هذه الأسماء، كنا سمعنا بعض الضربات قبل أن نسمع صوت الطيران الحربي الذي بات واضحا الآن بصوته في أجواء القطاع الغربي. حزب الله حتى الآن أعلن عن عملية وحيدة استهدفت التجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة شقيف، يحمر شقيف. وطبعا حزب الله منذ الأمس حتى اليوم يركز عملياته على تجمعات الجيش الإسرائيلي ودباباته ونقاطه في يحمر، في محيط قلعة شقيف، وأيضا زوتر الشرقية، تلك البلدات التي تقدم إليها وتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي موسعا الخط الأصفر المحتل. إذن كما ذكرنا أكثر من 20 غارة، بينها 9 غارات مسيرة، واحدة منها هي التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني، وسقط فيها 3 شهداء بينهم ضابطان. الجيش اللبناني أعلن في بيان رسمي عن هذه الحصيلة مؤكدا استمراره وعزمه وتمسكه بمهامه الهادفة إلى وقف هذه الاعتداءات. الآن يعني نفذت الطائرات الحربية غارة، ولكن لا نستطيع أن نعرف أين يعني حصلت هذه الغارة تحديدا. الآن نسمع هذا الصوت القوي، لم نشاهد بعد انبعاث سحب دخان من أي نقطة مواجهة لنا، ولكن قد تكون بعيدة بعض الشيء في يعني هي في منطقة زبئين التي كنت أتحدث عنها قبل قليل، كانت تستهدف في القطاع من المدفعية الإسرائيلية. الآن هذه سحب الدخان تصعد من هناك، يعني هي تزامنت مع تحليق الطائرات الحربية. هل هي نتاج قصف مدفعي مستمر تحدثت عنه قبل ذلك، أو نتيجة غارة إسرائيلية في هذه الأثناء؟ طبعا أمور تتضح مع مرور هذا يعني الوقت، وبعد قليل تتضح ما إذا كانت غارة أو قصف مدفعي يستهدف منطقة زبئين في القطاع الغربي.
1: بالتأكيد لنا عودة لك مرات عدة إدمون لنعرف التفاصيل وكيف تتطور الأمور. من صور في الجنوب اللبناني إدمون ساسيم مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك. وينضم إلي الآن أيضا من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، ومن بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، تحياتي لكم. ما سأبقى في لبنان ومن ثم نذهب إلى القدس. أحمد، تحدث في رد فعل على استشهاد ضابطين من الجيش اللبناني، كذلك تحدث رئيس الوزراء نواف إسلام قبل قليل، التفاصيل في حديث كلا الرجلين.

0: نعم ديما، الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الاستهداف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وأدى ذلك إلى استشهاد ضابطين، واحد برتبة عميد والآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى جندي. الرئيس اللبناني قال إن هذا الاستهداف هو انتهاك واضح وصريح لسيادة لبنان، وأيضا هو يقوض الجهود اللبنانية رغم ما بذله لبنان خلال الفترة الماضية في المفاوضات في واشنطن، ويهدد أمن وسلامة واستقرار الجنوب اللبناني. وعز قيادة الجيش في هذا الاستهداف، يعني هذا الاستهداف أهميته تعود إلى أن هو الاستهداف الثالث فقط خلال أقل من أسبوع. قبل يومين استشهد جندي واستهدفت أيضا آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وأدى ذلك إلى إصابة ضابط وجنديين آخرين. لكن أيضا هو أعلى رتبة من الجيش اللبناني يتم استهدافها، وتستشهد ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب. أيضا ديما تجب الإشارة إلى أن باستشهاد الثلاثة عناصر من الجيش اللبناني، ضابطين ومجند اليوم، يصبح إجمالي جنود الجيش اللبناني الذين سقطوا شهداء فقط منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي 12 شهيدا، ويصبح إجمالي عدد الشهداء من الجيش اللبناني منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس أذار الماضي 31 شهيدا. ولكن الاستهداف الأخير هو واحد من الاستهدافات الكبيرة التي تسقط 3 شهداء دفعة واحدة، وكان هنالك في شهر مارس أيضا استهداف آخر أدى إلى سقوط 4 شهداء. هذا الاستهداف للجيش اللبناني يتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية. رئيس الحكومة نواف سلام لم يدلي بتصريحات بخصوص هذا الاستهداف، ولكن لا كانت له تصريحات أخرى في افتتاح مطار القليعات قبل قليل، وهو كان يتحدث عن إصرار واستكمال الدولة اللبنانية على المضي قدما في بسط سيطرتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا لاتفاق الطائف، وأن التنمية ستصل إلى جميع المناطق اللبنانية ولا تهميش لأي منطقة بعد اليوم. ولكن يعني ربما تجاوز رئيس الحكومة نواف سلام الإشارة مجددا إلى تصريحاته العنيفة بالأمس، أو التي اعتبرت تصريحات عنيفة تجاه إيران واتهامها بأنها تتخذ من لبنان ورقة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

إلى غزة، حيث أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في شارع زيني وسط خان يونس جنوبي القطاع. وثق ناشطون نقل ضحايا الاستهداف الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي. وين؟ نحن

0: نعود إلى الملف اللبناني، وينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة. نهارك سعيد أستاذ أسعد. أستاذ أسعد، استمعنا إلى بيان رئيس الجمهورية بعد استشهاد ضابطين ومجند من الجيش اللبناني. تحدث نواف إسلام ولم يتطرق للموضوع، هل هذا رد فعل رسمي متناسب مع حجم ما جرى؟
1: ليس متناسبا، ولكن من قال أن الرد اللبناني هو يقتصر على إصدار بيان؟ الرد اللبناني يمكن أن يصل إلى يعني موضوع مسألة التفاوض برمتها، وهذا أمر متوقع. ولكن بكل الأحوال إزاء هذا الاستهداف، إزاء ما تقوم به إسرائيل، السلوك طريق التفاوض بالرعاية الأمريكية، تجد فيه الدولة اللبنانية مصلحة كبرى لوقف الحرب ومحاولة لجم إسرائيل، باعتبار أن الخيار العسكري لم يثبت جدواه، وهو أدى إلى إلحاق دمار هائل بلبنان وإدخاله في حرب كان يمكن تفاديها. بالتالي في اختيار الأولويات تتصرف الدول وفق هذا المعيار.
0: طيب أستاذ أسعد، هذا يعني ما تحدث به نواف إسلام بأن التفاوض هو الأقل كلفة، هل تحويل جنوب الليطاني إلى نموذج غزة، شمال الليطاني إلى ما يشبه الضفة الغربية، هو فعلا أقل كلفة لبنانيا ككل، كلبنان ككل؟
1: نعود إلى التاريخ الحديث، تحويل جنوب لبنان إلى نموذج غزة كان نتج عن حربي الإسناد، وبالتالي الدولة اليوم تستلم مناطق مدمرة، تستلم مناطق حولتها إسرائيل وتريد تحويلها إلى غزة، وتحاول أن تقف بوجه هذا التهجير الجماعي، وتحاول أن تقف بوجه فرض وقائع إسرائيلية على الأرض كما قلنا من خلال المفاوضات، لأن الخيار العسكري كان يتحدث.
0: أستاذ أسعد، أنا آسف للمقاطعة، أنا آسف جدا للمقاطعة.
1: والقدس
0: أعذرني، ولكن أنا أعرف يعني مما نتابع كصحفيين كيف هو الجيش اللبناني، يعني كلمة وطن، كيفك وطن، هي يعني من الجمل المفضلة لبنانيا في إشارة للجيش. عندما يقتل ضباط برتب رفيعة ومجند يستشهدون، ويقول الجيش الإسرائيلي بأنهم كانوا يتحركون في أرض لبنانية ولكن بطريقة مشبوهة في منطقة قتال، وكل ما صدر من بيانات إسرائيلية تظهر النظرة الإسرائيلية للبنان ككل، جنوب أيضا، فبالتالي يعني الصورة مختلة جدا من ناحية الأوراق القوة اللبنانية في التفاوض، لا توجد.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: البرلمان يؤخذ بعين الاعتبار. ألا ترى أنه الحديث اللبناني الداخلي منقوص؟
3: لم يكن منقوصا، كان هناك تشاور كل يوم يومي وبالساعة بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب نبي بري، لكن الرئيس نبي بري فضل فتح هذه القناة. بالطبع لم يوافق على كل شيء، إنما هو يعني يقدم نفسه كالمفاوض الوحيد باسم لبنان، وهذا خطأ. هذا رئيس مجلس نواب، هناك حكومة ممثل فيها رئيس مجلس نواب نبي بري، ممثلة فيها حركة أمل، هناك رئيس مجلس وزراء، هناك رئيس جمهورية مخول بالدستور وفق المادة 52 أن يفاوض. فبالتالي لماذا هذه الازدواجية؟ هذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويضعف الموقف.
2: طب يعني أنا آسفة للمقاطعة، هذه علامة الاستفهام أتت بعد علامة استفهام أخرى عندما يعلن عن التفاهمات كما صدرت من الولايات المتحدة من دون شرط أو قيد أو إلزام لإسرائيل. هذه علامة استفهام سابقة لعلامة الاستفهام التي طرحتها حضرتك.
3: لأتحدث عن مفهوم هذا الإعلان الذي هو جوهره مسألتين بضمانة أمريكية، وهذا ما وصل إلى الدوائر الرسمية في لبنان وما عملت من أجله، وما كاد أن ينسحب رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم لأجل تطبيقه. المبدأين هما الآتي: سحب السلاح متزامن مع إزالة الاحتلال. طيب، هاتين المسألتين هما مصلحة وطنية. السلاح يريده حزب الله مؤبدا حتى لو انسحبت إسرائيل، يريده موجودا حتى إشعار آخر حتى لو انسحبت إسرائيل. هل إذا أمنت الدولة اللبنانية، هذا هو السؤال، إذا أمنت انسحابا إسرائيليا تاما بضمانات متزامنا مع سحب السلاح إلى الدولة اللبنانية، هل يقبل الرئيس نبيه بري وحزب الله أم يرفضان؟ الثمن إذا كان تحرير الاحتلال الذي أتى بفعل حرب الإسناد، سحب السلاح إلى الدولة اللبنانية، هل هذا أمر ضد مصلحة لبنان أم مع مصلحة لبنان؟ عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال.
2: طيب،
3: بكل بساطة.
2: وهنا نعود إلى يعني الاتهام المباشر سواء من الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف إسلام لإيران كجهات تتدخل وتفرض رأيها وتحول لبنان إلى ورقة تفاوض. تسلسل الأحداث سيد أسعد كيف تقرأ؟ يعني جرى استهداف للجيش اللبناني، صدر بيان من الجيش الإسرائيلي بأنه سيحقق ويأخذ العبر من هذا الذي جرى وإلى ما ذلك، في صيغة تبريرية قد لا تكون مقنعة لكثر كثار، ولكن في ذات الأثناء رودولف هيكل قائد الجيش في إسلام أباد. هذه التزامنات كيف تقرأها وما بين سطورها؟ طبعا
3: هناك يعني محاولة إسرائيلية لاستمرار التفاوض على وقع النار، هناك رفض من حزب الله إلى الآن للاتفاق، لم يترجم إلى الآن بقصف شمال إسرائيل كما كان يحصل سابقا، يعني هناك مهلة انتظار. الموقف الإيراني هو الذي يهندس الكثير من الأمور في لبنان، وهو الذي يهندس استمرار حزب الله برفض اتفاق وقف إطلاق النار، لأن إيران تريد أن تربط نتائج مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحصل بلبنان. تقول لحزب الله انتظروا، سوف تكون تسوية إذا حصلت مع الأمريكيين سوف تشملكم أيضا، وبناء عليه يتحرك الحزب هنا في لبنان. أما الدولة اللبنانية وزيارة قائد الجيش، يعني علينا أن لا نزايد على الجيش وأن نقول الآتي: وضع الجيش في موقع صعب في العام 2024 باعتباره مسؤولا عن تنظيف جنوب الليطاني، لم يسمح.
4: الساعة الآن 1:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
3: 92.7 FM الذي وجه إلى طهران وحلفائها. لماذا يعاب على لبنان أن يفاوض من أجل أجندته الوطنية؟
2: هو ربما يعني بعيدا عن وجهة النظر الإيرانية أستاذ أسعد، مما أقرأه من ردود الفعل اللبنانية ربما لا يعاب التفاوض كتفاوض، ولكن يعاب عدم القدرة على فرض أي شيء. حضرتك تحدثت عن أن الولايات المتحدة كضامن، وتحدثت عن فرضية ماذا لو ضمن الجيش انسحابا إسرائيليا كاملا، هل سيرضي ذلك كافة الأطراف وتحديدا حزب الله؟ هذا سؤال مطروح الحقيقة يعني، وإجابته تفتح احتمالات عدة، ولكن كضامن أمريكي ما الذي يقدمه دونالد ترامب لهذا المسار ولدعم الطرف المفاوض اللبناني إذا كان وقف إطلاق النار هو يعني تحييد، حتى تحييد بيروت والضاحية؟ قبل أيام قليلة كنا نتابع تهديد للضاحية وتوقف في اللحظات الأخيرة. فالضامن الأمريكي ليس محايدا، لن يقدم للبنان بما يعني يدعم الطرف المفاوض على ما يبدو.
3: ليس في حسابات ترامب أو أي رئيس في العالم أو أي جهة دولية يعني أمور عاطفية، لا تربط أمور عاطفية في السياسة. ترامب عندما وجد مصلحة بأن يلجم نتنياهو اتصل بنتنياهو، وفي التقارير الإسرائيلية أيضا اتصل بسارة نتنياهو وهددها بأنه بأن ابن نتنياهو سيتسقط عنه الفيزا الأمريكية، وقال له يعني الكلام الذي نشر هذا كلام على درجة عالية من القسوة والعنف حتى يوقف نتنياهو، وأوقفه. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أمريكية في استمرار المفاوضات. في لبنان هناك يعني ربط مع هذه المصلحة الأمريكية، هناك صراع في البيت الأبيض يجب أن يكون على كسب يعني الموقف الأمريكي. إسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا بالتأكيد، ولكن لبنان موجود على الخريطة باعتبار أن المصلحة الأمريكية في استعادة الوضع على طرفي الحدود إلى ما كان عليه مع سحب سلاح حزب الله. يعني لنقل الأهداف الكبيرة باختصار، إذا تصورنا أن هذا هكذا مفاوضات بضمانات تؤدي أكرر إلى انسحاب إسرائيل، إلى وضع الجيش اللبناني على الحدود، إلى منع الاعتداءات والخروقات الجوية، إلى كل هذا الأمر مقابل أن يسحب السلاح إلى الدولة اللبنانية. السؤال أسأل كثيرا بهذه المداخلة، هل هذا ضد مصلحة لبنان أم لمصلحة لبنان؟ الجواب الطبيعي هو نعم، فبالتالي ما تقوم به الدولة اللبنانية هو في الاتجاه الصحيح ويجب أن يستكمل، لأن لا خيار آخر. هل الخيار هو ترك نتنياهو يقصف الضاحية؟ هل الخيار هو ترك نتنياهو يدمر الجنوب ويحوله إلى غزة ثانية؟ هل الخيار هو إبقاء مليون لبناني خارج منازلهم بطريقة لا أحد يمكن أن يستوعب كارثة نزوحهم؟ لا حزب الله الذي وعد بأن كل شيء مؤمن، ولا الدولة اللبنانية قادرة بقدراتها الذاتية. فإذا لنقيم المشهدين ونختار أيهما الأفضل للبنان، هذا هو المعيار، والإجابة عليه تكون هي الإجابة الصحيحة.
2: شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة، نهارك سعيد.
3: كل الشكر.
2: استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على خيمة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب مهند عثمان فراونة وإصابة 2 آخرين جراء استهداف الاحتلال لخيمتهم بمدينة خان يونس. حسب أفراد من عائلته فقد كان مقررا أن يزف الشاب فراونة اليوم، لكن القصف الإسرائيلي أنهى حياته قبل ساعات من موعد الزفاف.
10: وخلصنا الحفلة عشينا وكل واحد روح داره، وصرنا احنا الشباب شوية مع العريس، وكانوا بودع فينا العريس، وروى طلع ينام في خيمته، ونتفاجأ على الساعة 3 الفجر في انفجار ضخم. طلعت أنا وولاد عمامي وأخوتي نشوف مهند، لقينا مهند ولع، لقينا مهند محترق.
2: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والمسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. قالت المنظمة إن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كيتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في سجن كيتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة، وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في مدينة غزة. وكانت حالة الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر حرج قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قرب تلة أرميدة في الخليل وبدون أي ذريعة. هجم مستوطنون إسرائيليون بلدة
9: راديو الحرية
11: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: سيحبس أنفسنا رونالدو.
13: لك أيوة، يلا شوت.
12: لا
13: شو صار؟ علق النت.
14: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
15: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن الانعدام الأمني يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
4: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار، وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل، تقول الخارجية الأمريكية، إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا، الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
5: إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من تطورات الملف اللبناني. وهذه هي مشاهد لغارات على مدينة النبطية وأنصارية.
6: يا علي، لك هي ضربة أنصارية، شفت عيني قريبة. يا علي، لك هي ضربة انصارية.
5: إذن نتابع في هذه المشاهد لبلدة أنصارية وأيضا النبطية، نتابع فيها آثار هذه الضربات والغارات الإسرائيلية التي وقعت قبل قليل. وهذه هي الصور تظهر آثار هذه الغارات على بلدة أنصارية وأيضا مدينة النبطية في جنوب لبنان، في استمرار للغارات الإسرائيلية المتواصلة رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والجهود الدبلوماسية والجدل الداخلي في لبنان حول هذه الجهود. وأيضا نتابع هذه الصور المباشرة من صور. إذن نتابع أثار هذه الغارة التي يبدو أنها كانت قبل قليل من الآن، وأعمدة الدخان نراها ونتابعها في هذه الصور. إذن نتابع هذه المشاهد المباشرة من جنوب لبنان، من تحديدا من مدينة صور. هذه غارة إذن إسرائيلية جديدة بعد غارة كانت قد استهدفت بلدة الأنصارية وأيضا مدينة أيضا النبطية قبل قليل كما تابعنا. والآن هذه الصور من صور، نتابع فيها هذه المشاهد للغارة الإسرائيلية في استمرار لسلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. ونذهب مباشرة إلى مراسلنا من هناك إدمون ساسين. إذن إدمون، نقف معك ونطلع على تفاصيل هذه الغارات الأخيرة على الجنوب اللبناني.
7: نعم، هذه الغارة الأخيرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي هنا في قضاء صور، وهي استهدفت بلدة صديقين. آثار الغارة والدخان وسحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة التي أغار عليها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل دقيقتين فقط. هذه واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في القطاع الغربي، إضافة إلى بلدة الشهابي كانت هناك غارة، والآن هناك غارة على صديقين كما نشاهد سحب الدخان. وسبق هذه الغارة قصف مدفعي مركز على بلدة زبقين أو على تلال زبقين، استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي المركز. طبعا هذا القطاع يبقى أهدأ من باقي القطاعات. نتحدث في الساعة الأخيرة عن استهدافات متتالية للاحتلال الإسرائيلي للبلدات التي أنذرها وطلب إخلاءها، وهي تقع بين أقضيات نبطية جزين وصيدا أنصارية وصولا إلى مشغرة، وأيضا يعني هناك عدة بلدات مما طلب إخلاءها الجيش الإسرائيلي تتعرض الآن لغارات، نتحدث عن 6 بلدات. ولكن أيضا خارج إطار الإنذارات المسبقة، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على يعني على النبطية سواء من المسيرات أو من الطيران الحربي الإسرائيلي. طبعا المسيرات تعمل بشكل قوي ويعني في منطقة النبطية نتحدث عن أكثر من 10 غارات مسيرة في قضاء النبطية، وواحدة منها كما بات معلوما استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردري كفر تبنيت. وهنا أشدد على هذه النقطة يعني حيث استشهد ضابطان في الجيش وجندي، أشدد على هذه النقطة لأن البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قرية تبنين. قرية تبنين هي تقع على هذا الطريق هنا، يعني إذا مررنا من هذا الطريق هنا من صور وصعدنا نستطيع أن نصل إلى تبنين خلال يعني 30 دقيقة. لكن كفر تبنيت هي تقع هناك على طريق الخردلي في منطقة النبطية مرجعيون على بعد ساعة تقريبا من المكان الذي نقف فيه، وبالتالي بين تبنين وكفر تبنيت مساحات شاسعة. وما زعمه الجيش الإسرائيلي من اقتراب السيارة من نقطة في تبنين هو أمر يعني غير منطقي على الإطلاق، لأن الاستهداف تم على طريق الخردلي في مساحة تبعد نسبيا ويعني عشرات الكيلومترات عن بلدة تبنين. وطبعا هذا الطريق هناك الخردلي هو الذي يربط ما بين النبطية مرورا بكفر تبنيت الخردلي وصولا إلى مرجعيون حيث الثكنة العسكرية التابعة للجيش اللبناني، ومن هناك تمر سيارات إسعاف، يمر اليونيفيل ويمر الجيش اللبناني أيضا الذي لديه مراكز سواء في الخردلي في مرجعيون أو في منطقة النبطية. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة وإن كان تركيزها حتى هذه اللحظة على قضاء النبطية، إضافة إلى البلدات التي طلب إخلاءها وهي بلدات تتوزع بين أقضية صيدا والنبطية وجزين وصولا إلى البقاع الغربي حيث كانت الغارات صباحا على سحمر، ولكن خلال الساعة الماضية استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة مشغرة وهي من البلدات التي طلب إخلاءها في الإنذار الأخير. وطبعا حزب الله أعلن عن عملية واحدة حتى هذه اللحظة وهي استهدافات لتجمعات الجنود ضمن يعني الأراضي اللبنانية المحتلة.
5: نعم إدمون، سنبقى معك بكل تأكيد لمتابعة كل التفاصيل والتطورات الميدانية من الجنوب اللبناني، ونذهب إلى بيروت ومن هناك مراسلنا أحمد حسين، وأيضا أرحب ببقية مراسلين خلال هذه المساحة من القدس أحمد دراوشة وأيضا من بيروت والقدس وصور. نبقى معكم إذن لمتابعة التطورات، وإذن أذهب إليك أحمد. وفي بيروت الكثير من التصريحات السياسية خلال الساعات الأخيرة فيما يخص مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
1: صحيح انتصار، يعني كان يوم الأمس هو يوم التصريحات الرئيسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأيضا من رئيس البرلمان، ولا تزال تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى محطة CNN تثير تفاعلا واسعا بين مختلف الأقطاب السياسية هنا في لبنان. لكن أشير إلى تصريحات عون الأخيرة بشأن استشهاد 3 عسكريين من الجيش اللبناني، والتي أشار فيها إلى أن هذا الاستهداف هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية ويقوض جهود الأمن والاستقرار التي تحاول أو يحاول لبنان أن يبذلها في جنوب لبنان، والمفاوضات التي يستكملها ويستمر في مسارها السياسي والدبلوماسي في واشنطن. ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها على الشعب اللبناني. هذا الاستهداف هو يعني الأكثر دموية للجيش اللبناني ربما منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويرفع حصيلة شهداء الجيش اللبناني فقط إلى 31 شهيدا منذ مارس الماضي. بالتوازي مع تصريحات الرئيس اللبناني، جدد رئيس الحكومة نواف سلام أثناء وضع حجر الأساس لتشغيل مطار الرئيس ليني معوض في القليعات، تأكيده على أن أساس عمل حكومته وما يسعى إليه هو تطبيق اتفاق الطائف، والذي يقضي في بنوده بأن يبسط لبنان سيطرته على كامل أراضيه، وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية لا بيد غيرها. وهو يستكمل تصريحاته التي أطلقها بالأمس والتي هاجم فيها إيران بشكل واضح، وقال إنها تتخذ من لبنان ورقة ضغط للمفاوضات التي تجريها في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ذات الأمر والسياق الذي أشار إليه الرئيس عون في تصريحاته مع CNN، والتي نالت ردود فعل ما بين مؤيد لهذه التصريحات ومشيدا بها، وآخرين من قوى سياسية قالوا إن تصريحات الرئيس عون ربما ليست مناسبة في هذا التوقيت، وربما أيضا تهدد أو يعني تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي المتوتر في الوقت الحالي. ودعا عدد من السياسيين إلى استخدام يعني لهجة دبلوماسية أكثر اعتدالا لا تسمح بالانقسام والاستقطاب الذي بدأ يزداد وضوحا في الشارع السياسي وأيضا بشكل شعبي في لبنان، مع أيضا الرفض الواضح الذي أظهره الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله عبر يومين متتاليين. رفض الحزب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في كلمة لأمينه العام، وبالأمس جاء رئيس مجلس النواب ليصف مسودة الاتفاق بالهجينة والمفخخة. وبالتالي هنالك وجهتان نظر يعني منفصلتان تماما في الطريق الذي يريد كل طرف بالوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإن اتفقت كلتا الوجهتين على الأهداف الأساسية، وهي تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف شامل للاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل. لكن كلما تجدد الحديث عن المفاوضات والمسار السياسي يأتي في مقابله التصعيد الإسرائيلي الكبير، والذي يأخذ يوما تلو الآخر منحا أكثر خطورة وتصعيدا، وآخرها صباح اليوم الاستهداف المتعمد لدورية وآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.
5: طيب، ونبقى إذن في هذه النقطة، انتقل بها لدراوشة. إذن إليك أحمد، الجيش الإسرائيلي كان له بيان فيما يتعلق باستهداف عناصر من الجيش اللبناني، نطلع معك على تفاصيل هذا البيان.
8: الجيش اللبناني الإسرائيلي يقول بالأساس أن الجيش اللبناني لم ينسق تحركاته في الجنوب مع الجيش الإسرائيلي، ويعتبر هذا الأمر مبررا لاستهدافه. هذا الإطار العام، هذا السياق العام الذي يتحدث فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه هو الجهة السيادية على الأرض في لبنان، حتى يطلب من الجيش اللبناني تنسيق تحركات كبار ضباطه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما يقوله الجيش الإسرائيلي هو أنه رصد مركبة مشبوهة على حد تعبيره تتحرك بشكل مشبوه كما يزعم في تلك المنطقة، بالتزامن مع ورود أنباء عن عمليات لحزب الله في تلك المنطقة، فاستهرف تلك السيارة ليتضح في نهاية المطاف أنها سيارة للجيش اللبناني يستقلها ضابط رفيع برتبة عميد، وهي ثالث أعلى رتبة في الجيش اللبناني بعد القائد العام ورتبة اللواء. بمعنى أو بآخر، يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذا البيان القول إن على جميع المسؤولين اللبنانيين العسكريين بطبيعة الحال ألا يدخلوا إلى المناطق التي صدرت بحقها أوامر إخلاء، وفي حال قرروا الدخول إلى هذه المواقع فعليهم تنسيق تحركاتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يستهدفوا. بطبيعة الحال المزاعم الإسرائيلية هذه شاهدناها كثيرا خلال الفترة الماضية من استهداف ما تقول إسرائيل إنها وسائل لنقل حزب الله، ويقصد فيها الإسعافات اللبنانية، تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني بادعاء أنها بنية تحتية عسكرية لحزب الله، والآن بمجرد أن مرت سيارة في منطقة مخلاء استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم أنه اشتبه في أنها مركبة يستقلها عناصر من حزب الله كانوا قد نفذوا عملية في تلك المنطقة. لم يصدر بعد أي تصريح من المستوى السياسي الإسرائيلي، وكذلك ليس بعد من الولايات المتحدة التي تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره شريكا في لبنان، وينظر إليه لأنه سيقوم بدور نزع سلاح حزب الله، وها هو تحت الاستهداف الإسرائيلي دون إبداء إسرائيل أي أسف أو أقل أسف على هذا الاستهداف.
5: شكرا لك أحمد، وشكر موصول إليكم زملائنا من بيروت أحمد حسين وأيضا
0: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان،
9: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: وتحديدا منطقة عكار والشمال وأكثر من ذلك أيضا، يعني يمكن البناء على أن هذا المطار قد يكون مكانا أساسيا ومحطة أساسية أيضا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا في المرحلة المقبلة، بحيث تقريبا تكاد تكون هناك وجهات نظر متقاطعة حول أن يكون هذا المطار جسر إمداد بين إعمار سوريا وانطلاقا من المكان اللبناني ومن هذا المطار بالتحديد. المسألة الثانية أيضا التي يمكن أن يقدم المراقب ملاحظة عليها، رغم أن رئيس الحكومة قال بأن هذا المطار لن يكون بديلا عن مطار بيروت، إلا أن هناك هواجس سياسية مزمنة أيضا منذ طرح تشغيل هذا المطار، وبالتالي أن يكون هناك يعني نوع من توزيع الأدوار بين المطارين، لأن بعض القوى السياسية في لبنان أو بعض الأطراف السياسية في لبنان تعترض على يعني على البيئة المجاورة لمطار بيروت الدولي، ولذلك جاءت يعني أو تأتي مواقفها انطلاقا من مواقف سياسية حقيقة تعكس الانقسام السياسي اللبناني والانقسام الوطني اللبناني أيضا. لكن يبقى إلى أي حد يمكن أن توائم السلطات اللبنانية بين المطارين، هل هو مطار سياسي أو مطار تنموي؟ وبدون شك إنه هذه بحاجة على الأقل يعني إلى بعض الترقب، وبحاجة أيضا إلى بعض الرصد ومراقبة حركة مطار بيروت ومراقبة حركة مطار القلاعات أيضا.
4: طيب دعنا نناقش أيضا كلمة نواف سلام، تحدث وقال أن لا استقرار في لبنان طالما الجنوب مهدد، وأكد أيضا على مبدأ حصرية السلاح لدى الدولة كما هو جزء من اتفاق الطائف، لكن حزب الله يرفض في هذه المرحلة هذا المبدأ، إذن لماذا يرفض حزب الله والحكومة اللبنانية تربط ما بين السيادة ومواجهة الاحتلال أيضا في آن واحد؟
3: لا يعني بالمبدأ حزب الله مع الاستراتيجية الدفاعية، وهذا ومع استراتيجية الأمن الوطني الذي كان تحدث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهذا هو المبدأ الأساسي. ولكن بما له علاقة بالميدان وبالاعتداءات الإسرائيلية الدائرة يعني وتصوب باتجاه لبنان كله وتحديدا في الجنوب اللبناني كله، يعني لم يبقى منطقة في جنوب اللبناني ولا بلدة ولا قرية ولا مدينة دون أن تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، هذا الشيء. والموقف في هذا الوقت من قبل رئيس الحكومة أو حتى من قبل رئيس الجمهورية شيء آخر، تفصيله له نقاش مختلف وشرحه أيضا له سياقات مختلفة. على سبيل المثال لأتوقف بعض الشيء عند البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد مفاوضات الجولة الرابعة في واشنطن قبل أيام، يعني هذا البيان فيه الكثير من الرضوخ للشروط الإسرائيلية والبنود الإسرائيلية. على سبيل المثال دعوة بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف حزب الله هجماته على المستوطنات الإسرائيلية، هذا أول بند. لكن لم يأتي بيان الخارجية الأمريكية على أن إسرائيل يجب أن توقف اعتداءاتها على لبنان، يعني فقط الجانب اللبناني هو الذي يتحمل المسؤولية. النقطة الثانية أيضا على مقاتلي حزب الله كما جاء في البيان الأمريكي أن ينسحبوا من منطقة جنوب نهر الليطاني، ولا يدعو البيان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. النقطة الثالثة أيضا هي المنطقة التجريبية، والتي شهدنا اليوم فصولا دامية منها، هو الاعتداء على الجيش اللبناني واستشهاد عميد ونقيب ومتطوع أيضا. هذا يعني بأن إسرائيل توجه نبالها وسهامها ورصاصها وقذائفها أيضا إلى الجيش اللبناني المفترض أن يسيطر على المنطقة التجريبية، يعني كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. لذلك مثلا هذا الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني اليوم، الهدف منه دفع السلطات اللبنانية إلى إلزام الجيش اللبناني بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من ذلك أيضا هناك بعض الأطراف السياسية اللبنانية بدأت منذ فترة بشن حملة إعلامية وسياسية عشوائية على قائد الجيش، وطرح البعض حتى إقالته. يعني وصلت الأمور إلى هذا الحد. يعني من هذا المنظور أقرأ ما بالأبعاد السياسية حول حصر السلاح التي تكلم عنها رئيس الحكومة نواف سلام. وأكثر من ذلك أيضا،
4: ولكن يعني ألا ترى سيد توفيق، ألا ترى بأن وجود قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة يهدد الاستقرار وينسف الأمال بالاستقرار على المدى القصير وأيضا القريب والبعيد؟
3: أنا قلت في الإجابة الأولى بأن مسألة حصر السلاح ضمن الاستراتيجية الوطنية هناك توافق وطني عام على

0: لذلك الآن المواقف متصاعدة. وأكثر من ذلك يعني أنا لو ضربت مثالا بسوريا مثلا، بسوريا لا تخرج رصاصة باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك هناك اعتداءات يومية على القرى السورية، وهناك أيضا يعني طموح ورؤية إسرائيلية واضحان بتوسيع المنطقة العازلة، وأكثر من ذلك بإقامة هذه المنطقة من دمشق إلى جبل الشيخ.
1: طيب.
0: الأمر نفسه ينطبق على لبنان، لذلك إسرائيل تعتبر بأن الجنوب اللبناني جزء من منطقة عازلة تمتد من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا. الذي أقوله ولن أطيل، الذي أريد أن أقوله بأنه مسألة حص السلاح أو احتوائه أو أي مفردة أو أي توصيف يمكن أن نستخدمه، هذا شأن لبناني خاص، وبالتالي المقاومة اللبنانية وحزب الله تعتبر بأنه هذا يخضع للنقاش
1: طيب.
0: اللبناني، وهم مستعدون للوصول إلى حل ولكن بعيدا عن الضغوط الخارجية.
1: سأعود إليك سيد توفيق، وأنوه إذن إلى هذا العاجل. حزب الله يعلن استشهاد ضابطين وجندي في اعتداء للعدو، ويقول هذا يأتي نتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية. إذن حزب الله في تعليقه على استهداف عناصر من الجيش اللبناني يقول استسلام السلطة الكامل لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا. إذن حزب الله يقول استشهاد ضابطين وجندي في اعتداء للعدو نتيجة لاستهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية، ويعتبر استسلام السلطة الكامل لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا. إذن أعود إليك سيد توفيق، ويعني نتحدث في ظل هذا المشهد المعقد والمتشابك في الداخل اللبناني، ما هي المعادلة القريبة لتحقيق الاستقرار في لبنان إذن؟
0: بسيطة جدا سيدتي، يعني أن تلتزم إسرائيل بوقف النار، وبالتالي أن توقف اعتداءاتها على لبنان. الجانب اللبناني مستعد، وأقصد المقاومة هنا، يعني إذا التزمت إسرائيل بوقف النار الشامل المتبادل والمتزامن أيضا، أنه هذا بدون شك يعني يؤدي إلى التزام الطرف الآخر بوقف النار. ولكن
1: إسرائيل تتحجج بسلاح حزب الله، ما الحل إذن؟
0: على أن لا توقف، ما هي العقدة هنا؟ أنت يعني حضرتك قلتي تتحجج، وأنا ضربت المثال السوري، وما تفعله بسوريا وما تتذرع به بسوريا تتذرع به وتتحجج به بلبنان أيضا. لذلك أعتقد بأنه إذا كان هناك ضغط فعلي، يعني كان هناك موقف وطني واضح من ضرورة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف النار، الجانب اللبناني حكما يلتزم به. وهذه هي المعادلة أصلا التي يعني يحاول حزب الله لتثبيتها. وأكثر من ذلك يعني حتى الدولة اللبنانية المتخاصمة والمتنازعة الآن مع حزب الله ومع الثنائي حركة أمل حزب الله تدرك تماما بأنه إذا أوقفت إسرائيل والمقاومة اللبنانية النار بشكل متزامن، هذا بدون شك يؤدي إلى استقرار. ولكن بالوقت نفسه لا الولايات المتحدة الأمريكية تعطي هذه الضمانة ولا تضغط على إسرائيل، بل إن إسرائيل تريد حرية الحركة في لبنان، وهذا ما أكد عليه بيان الخارجية الأمريكية. يعني عندما تريد حرية الحركة
1: طيب.
0: يعني حتى لو التزمت المقاومة اللبنانية بوقف إطلاق النار، فمعنى ذلك بأن إسرائيل تعطي لنفسها حرية العمل وحرية الاعتداء على أي منطقة لبنانية، وهذا منطق لا يستقيم إطلاقا.
1: شكرا جزيلا لك الباحث السياسي سيد توفيق شومان. إلى تطورات بين طهران وواشنطن، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران، وفي السياق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها اعترضت 7 صواريخ باليستية أطلقتها إيران حسب البيان باتجاه الكويت والبحرين، وهو الإعلان الثاني للقيادة الوسطى بعد ساعات من إعلانها إسقاط 4 مسيرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة. كما أشار بيان لاحق إلى أن القوات الأمريكية قصفت مواقع رادارات المراقبة الساحلية في جزيرتي غورك وقشم الإيرانيتين للتصدي لأي هجمات بحرية محتملة.

0: إذن نشير إلى هذا العاجل. قوة إطفاء الكويت تقول تعاملنا فجر اليوم مع ثلاثة بلاغات جراء اعتراض صواريخ ومسيرة إيرانية معادية. إذن قوة إطفاء الكويت تقول تعاملنا فجر اليوم مع ثلاثة بلاغات جراء اعتراض صواريخ ومسيرة إيرانية معادية. إذن ننوه إلى هذا العاجل. أيضا قوة دفاع البحرين تقول تمكننا من تدمير واعتراض ثلاثة صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. إذن قوة دفاع البحرين تقول أيضا تمكننا من تدمير واعتراض ثلاثة صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. سنكون بكل تأكيد في متابعة هذه التطورات، ونعود إذن إلى سياق الملف الإيراني الأمريكي. من جانبه أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ باليستية ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على الجزيرتين. كما أكد الحرس الثوري استهدافه أربع ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق معه وأجبرها على التراجع. نقف إذن عند ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني، ومن هناك مراسلنا ياسر مسعود. إذن ياسر، نتحدث عن ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.
1: وفقا لبيان الحرس الثوري وتحديدا القوات التابعة له البحرية انتصار، يجري التأكيد على أن هناك أربع ناقلات.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خارج نادي إن كنا.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عائلة الشهيد وجدة الشهيد الرضيع هي عائلة صامدة في منزلها، إلى جانبهم يقطن مستوطنون في بؤر استيطانية. بالتالي نتحدث هنا عن معاناة مركبة وعن معاناة مزدوجة انتصار. نتحدث عن جريمة صارخة، يقول الفلسطينيون هنا أن جيش الاحتلال لا يفرق بين طفل ورضيع وأطفال وشيوخ ونساء، يقتل الكل الفلسطيني بالمجمل. وحسب المرصد محلي بأن في الضفة الغربية منذ مطلع العام استشهد 68 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إلى جانب أن 17 فلسطينيا استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. هذه الأرقام هي تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون هنا انتصار وكافة المشاهدين. نتحدث عن معاناة جراء تصاعد هجمات المستوطنين، جراء السياسة التي يفرضها الاحتلال، التنكيل الجماعي. طبعا كل هذا كانت تعيشه الضفة الغربية، لكن في السنوات الثلاث الماضية تزامنا مع شن حرب الإبادة على القطاع، هنا في الضفة الغربية أيضا تصاعدت الاعتداءات. الآن كما نرى في داخل المقبرة يعزي الفلسطينيون والد الطفل الرضيع الشهيد، هو فهد أبو هيكل والد الشهيد الرضيع، ومحاضر بالمناسبة، محاضر جامعي في إحدى جامعات بيت لحم، يتلقى الآن التعازي من الفلسطينيين بعد أن عمليا تم دفن الطفل الرضيع في المقبرة هنا، مقبرة الشهداء في مدينة الخليل. هذه جريمة كما وصفها الفلسطينيون الذين نددوا بهذه السياسة، وقالوا إن جيش الاحتلال والمستوطنين يصعدون من هجماتهم واعتداءاتهم، وسط تحذيرات من أن بالمجمل هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، هي تسهل هجمات المستوطنين لأغراض ولصالح ولخدمة مشروع الاستيطان الاستعماري الإحلالي. بالتالي هم متخوفون من الأشهر الثلاثة المقبلة بأن يواصل المستوطنون تنفيذ مثل هذه الهجمات. طبعا هدف هذه الهجمات المعلن هو التهجير، جرى تهجير عشرات التجمعات البدوية، كل يوم يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات. هذه الاعتداءات تبدأ بإلقاء حجر على سيارة وتنتهي بقتل فلسطينيين. لذلك بالأرقام كما ذكرنا 17 شهيدا فلسطينيا في هجمات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري، و 68 شهيدا منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية جراء اعتداءات وهجمات ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون على حد سواء.
4: شكرا لك يا كريستينا. ونبقى في الضفة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوار جنوبية نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وأفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إلى غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب مهند عثمان فروانة وإصابة اثنين آخرين بعدما استهدف الاحتلال خيمتهم بمدينة خان يونس الجنوبية القطاع. وحسب أفراد من عائلته فقد كان مقررا أن يزف الشاب إلى عروسه اليوم السبت، لكن القصف الإسرائيلي أنهى حياته قبل ساعات من موعد زفافه.
5: وخلصنا الحفلة
1: عشينا وكل واحد روح داره، وصرنا احنا الشباب شوية مع العريس، وكانه بودع فينا العريس. وطلع ينام في خيمته، ونتفاجأ على الساعة 3 الفجر في انفجار ضخم. طلعت أنا وولاد عمامي وأخوتي نشوف مهند، لقينا مهند ولع، لقينا مهند محترق.
4: وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب. أعلنت أيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكالهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير المالية بيزل إيل سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. إذن أشير إلى هذا العاجل، حزب الله يعلن استهداف بمسيرة دبابة مركبة للعدو في موقع بلاط المستحدث. إذن حزب الله يقول استهدفنا بمسيرة دبابة مركبة للعدو في موقع بلاط المستحدث. إذن تطورات مستمرة في الجنوب اللبناني، إعلانات من قبل حزب الله لاستهدافات لمركبات وآليات للعدو الإسرائيلي. من جانبه أيضا الغارات الإسرائيلية متواصلة على البلدات والقرى، وسنكون بكل تأكيد في متابعة كل التطورات في الجنوب اللبناني. نعود إذن إلى ما تبقى لدينا من أخبار في الملفات الدولية والعالمية خلال هذه الساعة، حيث قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلا أجرى في ثلاث دول معرضة للخطر أجري في ثلاثة دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، ومليونين وثلاثمائة ألف في أفغانستان، ومليونا وثلاثمائة ألف في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في منطقة خيرسون جنوبية أوكرانيا أن هجوما روسيا أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. في المقابل أعلن
0: راديو الحرية
2: من 97.10
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق،
5: دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
4: طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى أن 5 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
10: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
11: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً.
10: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
12: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
10: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا، مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
13: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
10: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
4: ونشير إذن إلى هذا الخبر العاجل، حيث تعلن الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارات تستهدف بلدتي سجد وعرمتة في جزين جنوبية لبنان. إذن الوكالة الوطنية للإعلام تفيد باستهداف غارات بلدتي سجد وعرمتة في جزين جنوبية لبنان. إذن نعود مجددا إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا ثنائيا مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر. وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن المحادثة كانت جيدة، وأفاد التقارير أن اللقاء عقد في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو، وكان الرئيس الروسي قد طرح مؤخرا اسم شرودر كوسيط محتمل في محادثات مع الاتحاد الأوروبي. أعلنت قيادة قوات خفر السواحل التركية مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت قيادة خفر السواحل إن السفينة التي ترفع العلم التركي تعرضت للهجوم قبالة سواحل سيفاستوبول، ما أدى إلى غرقها. قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المبعوثة الشخصية إلى قبرص ماريا أنجيلا هولجين ستسافر إلى الجزيرة لإجراء مزيد من المشاورات حول قضية قبرص التي طال أمدها.
9: السيدة ماريا أنجيلا هولجين المبعوثة الخاصة للأمين العام ستكون في قبرص من 7 إلى 14 يونيو، حيث ستلتقي بقادة قبرص اليونانية وتركيا بشكل منفصل في 8 يونيو لمناقشة سبل المضي قدما. ومن قبرص ستتوجه إلى أنقرة وأثينا لعقد المزيد من الاجتماعات والمشاورات.
4: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر.
11: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
9: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
11: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
14: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام
8: راديو الحرية
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
15: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
15: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
16: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
17: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
18: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
19: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
17: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الهيئة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة بقيت محاصرة خارج القطاع في القاهرة في ظل اتهامات متبادلة أفشلت أي تقدم نحو إعادة الإعمار أو تثبيت إدارة مدنية بديلة، وأوضحت أن إسرائيل عززت سيطرتها الميدانية لتصل إلى نحو 64% من غزة مع توسيع القيود الإنسانية، بينما تصر حماس على ربط أي نزع للسلاح بمسار واضح للدولة الفلسطينية. وختمت بأن انعدام الثقة وتضارب الحسابات الاستراتيجية يجعلان الخطة أقرب إلى مشروع معلق بانتظار انهياره التدريجي لا إلى تسوية قابلة للحياة. ختاماً نبقى في غزة ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً لسهام طنطش عن أزمة متصاعدة تتجاوز نقص الغذاء والدواء لتشمل شحاً حاداً في الوقود وقطع الغيار. ولفتت الكاتبة إلى توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع وتعطل غرف العمليات الجراحية مع اعتماد بعضها على صيانة مؤقتة في ظل غياب المواد اللازمة للإصلاح الكامل، كما أن الدفاع المدني حذر من توقف شبه كامل لخدمات الإطفاء والإنقاذ جراء نقص قطع الغيار وارتفاع غير مسبوق في أسعار زيت المحركات. وأضافت أن الشحن عكس على حياة الأهالي مع تعطل السيارات وارتفاع كلفة التنقل واضطرار بعض العائلات إلى استخدام وسائل بديلة لنقل المرضى لمسافات طويلة، كما أن الأزمة امتدت إلى قطاع المخابز وخدمات المياه بما يفاقم صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

0: تحياتي مشاهدينا، أهلا بكم إلى الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسين. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان، من بينها استهداف ضباط وجنود من الجيش اللبناني، بينما توالت المواقف السياسية للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحزب الله على خلفية الجدل بشأن المفاوضات مع إسرائيل. وفي ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، برز إعلان وسائل إعلام إيرانية عن زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران اليوم. على الصعيد الفلسطيني، يشهد قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء استهدافات واعتداءات عديدة. الآن تنضم إلي شبكة مراسلي تلفزيون العربي منصور جنوب لبنان إدمون ساسين، من بيروت أحمد حسين، من القدس أحمد دروشة، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن الخليل كريستين ريناوي. تحياتي لكم فردا فردا، والبداية من لبنان مع مراسلينا في لبنان، ونختار الجنوب كنقطة بداية. معك إدمون ساسين لنعرف آخر التطورات.
1: نعم، العنوان الأبرز اليوم في الميدان الجنوبي هو استشهاد 3 عسكريين، بينهم ضابطان، واحد برتبة عميد، الآخر برتبة نقيب، وأحد الجنود في الجيش اللبناني. قيادة الجيش اللبناني نعت العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والجندي حسين غزال، وبالتالي 3 عسكريين استشهدوا أثناء تنقلهم بين منطقة كفر تبنيت ومرجعيون على طريق الخردلي. تم استهداف آلية عسكرية تابعة لهؤلاء العسكريين وتابعة للجيش اللبناني، تم استهدافها مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 3، وهي أثقل حصيلة على الجيش اللبناني منذ بداية الحرب. هنا أعني بالتحديد أنه لأول مرة يستشهد ضابط برتبة كبيرة جدا في الجيش اللبناني، يتحدث عن رتبة عميد وهي الرتبة 3 بعد العماد واللواء، وهناك مئات الضباط في الجيش اللبناني من هذه الرتبة، ولكنها الرتبة الأعلى التي تستهدف اليوم في الجنوب اللبناني منذ بداية الحرب. طبعا المنطقة هناك هي منطقة خطيرة والطريق خطير، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بقطعه، وبالتالي الجيش اللبناني لا يزال يسلك هذا الطريق، واليونيفيل تسلك هذا الطريق، فرق الإسعاف، المنظمات الإنسانية الدولية بعضها يسلك هذا الطريق، وبالتالي السيارات معروفة ومعتلمة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لا يفسر أبدا ولا يمكن يعني بحسب المصادر العسكرية والأمنية تقبل أي أعذار أو ذرائع يقدمها الاحتلال الإسرائيلي بهذا المجال لاستهداف العسكريين والضباط في الجيش اللبناني. أما العنوان البارز أيضا هو مجزرة حصلت في السكسكية، سقوط 6 شهداء بينهم نساء أيضا نتيجة الغارات العنيفة على تلك البلدة التي أنذرها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي وأغار عليها مجددا اليوم. البارز أيضا اليوم هو يعني المسيرات التي لا تتوقف عن عمليات الاستهداف، خصوصا بقضاء النبطي حيث حصل استهداف الخردلي، نتحدث عن أكثر من 10 استهدافات بالمسيرات. أيضا هنا في القطاع الغربي قبل وقت قصير كان هناك استهداف في منطقة الحوش، نقطة تسمى الميادين، تمت الإغارة على دراجة نارية، وبالتالي كان هناك حديث أولي من قبل مصادر صحية عن سقوط إصابات بين شهداء وبين جرحى. على مستوى الغارات الحربية أيضا هذا القطاع تعرضت شهابية وتعرضت صديق، وكان هناك قصف مدفعي، لكن الغارات الأعنف هي وصلت إلى قضاء جزين وقضاء النبطية. كان هناك 6 بلدات أنذرها الاحتلال الإسرائيلي بين تلك الأقضية من صيدا وصولا إلى جزين، وقام بالإغارة عليها، إضافة إلى غارات أخرى لبلدات لم ينذرها أصلا، وبالتالي وتيرة الغارات الإسرائيلية بدأت تتصاعد في هذا المجال خلال تقدم ساعات النهار. أتوقف نهاية عند عمليتين أعلن عنهما حزب الله، العملية الأولى استهداف تجمعات للجنود في منطقة يحمر شقيف، حيث يعني تدور دائما مواجهات بين حزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هنا في يعني هذا القطاع جبل بلاط، هو يبدو خلفنا تماما، كان هناك استهداف لدبابة ميركافا من قبل حزب الله بمحلقة انقضاضية.
0: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي من الصور. وقبل أن ننتقل إلى بيروت نتابع هذه المشاهد لغارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان في ربط لما أطلعنا عليه أيضا إدمون من التطورات في الجنوب اللبناني. إذن هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت مدينة النبطية قبل قليل، وكما ذكر إدمون تكثيف للاعتداءات الإسرائيلية ما بين قضائين، قضاء جزين وقضاء النبطية. والآن إلى بيروت لمتابعة المواقف السياسية معك أحمد حسين، مواقف للرئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وأيضا موقف لحزب الله. وبموازاة ذلك أحمد، إذا تسنى لك جس رد الفعل الشعبي على استشهاد ضابطين ومجند من الجيش الإسرائيلي، ما هي المتابعات؟
2: ديما، نعم، يعني رئيس الجمهورية جوزيف عون أصدر بيانا سريعا عقب الاستهداف، أدان فيه استهداف الجيش اللبناني، وقال بأنه انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان، ويقوض جهود عودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب رغم ما يبذله لبنان من جهود حقيقية لإنجاح المفاوضات والمسار الدبلوماسي في واشنطن. ودعا المجتمع الدولي للقيام بواجباته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب اللبناني، وقدم تعزيه إلى الجيش. هذا الاستهداف ليس الأول للجيش اللبناني منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، هو يرفع حصيرة شهداء الجيش اللبناني إلى 31 شهيدا حتى هذه اللحظة. وإن كان الاستهداف كما ذكر إدمون الاستهداف الأثقل من نوعه نظرا للرتب العسكرية التي استشهدت اليوم جراء هذا الاستهداف، وهو أيضا الاستهداف الثالث خلال فقط 3 أيام نتحدث عنها. ردود الفعل على هذا الاستهداف تولت من مختلف الأطياف السياسية والأحزاب التي أدانت هذه الجريمة، ولكن حزب الله في بيانه وهو يعزي الجيش اللبناني ويؤكد وقوفه إلى جانب الجيش الوطني ودعمه للجيش الوطني، أشار إلى أن هذا الاستهداف هو نتاج لاستهانة السلطة في لبنان بسيادة لبنان ودماء شعبه وتقديمها كل التنازلات في مفاوضات واشنطن، وهو يعيد بذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية إلى موقف المسار الدبلوماسي الذي يتخذه لبنان الرسمي خيارا استراتيجيا من جانب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي أيضا تدعم هذا الخيار الاستراتيجي، بينما رفضه بشكل واضح خلال اليومين الماضيين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على الأقل في صيغته التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية. وإن كان حزب الله يرفض من البداية فكرة ومسألة المفاوضات المباشرة، بالطبع مسألة استشهاد العسكريين تلقي بتفاعلات شعبية كما أشرت ديما، هنالك كما رصدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية والقنوات التلفزيونية المحلية تعاطف وتنديد كبير بهذا هذه الجريمة وهذا الاستهداف. الجيش اللبناني يبقى حاضرا في وجدان جميع اللبنانيين كمؤسسة وطنية يتفق الجميع، حتى وإن اختلفت الرؤى ووجهات النظر السياسية، لكن يتفق الجميع على أن الجيش هو الضمان الأساسي لبقاء هذه الدولة وترابط جميع أطيافها مهما اختلفت.
0: وشكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. إلى القدس الآن، ومعك أحمد دروشة. في ظل هذا الموقف الرسمي وأيضا التعاطف الشعبي أحمد لاستشهاد ضابطين ومجند إثر اعتداء إسرائيلي، بيان الجيش الإسرائيلي تبريري بين معترضتين، وحديث عن تحقيق أيضا بين معترضتين، واستخلاص للعبر أيضا بين معترضتين، التفاصيل أحمد.
3: بالفعل، ويمكن وصف هذا البيان بالوقح على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يقول أن الجيش اللبناني لم ينسق معه أنه يتحرك في تلك المنطقة، بمعنى أن إسرائيل تريد أن ينسق الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية تحركاته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة طبعا إلى ادعاءات أن هذه المنطقة قد صدرت بحقها خلال الفترة الماضية أوامر إخلاء، بالإضافة إلى أنها منطقة قتال نشط. أيضا هناك مزاعم جاءت في هذا البيان العسكري الإسرائيلي بأنه وردته إشارات أو معلومات عن وجود تحرك لحزب الله لشن عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، فبالتالي يبرر جيش الاحتلال هذا الاستهداف بأنه اعتقد بأن هذه المركبة يستقلها عناصر من حزب الله. لكن هذا الأمر، هذا الاستهداف لمركبة يستقلها ضابطان في الجيش اللبناني ومجند، هي إشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل شيء في جنوب لبنان بادعاء أنه يستهدف مواقع لحزب بالله. الآن مركبة لبنانية يستقلها ضابط برتبة عميد، بالإضافة إلى الاستهدافات السابقة خلال الأيام الماضية، تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، محلات تجارية غيرها من المنشآت التي يتم تدميرها في الجنوب اللبناني بادعاء أنها بنية تحتية عسكرية لحزب الله اللبناني. هذا الأمر، هذا البيان اليوم، لا يجعل موقف الجيش الإسرائيلي أفضل. حتى الآن طبعا لم تصدر أي بيانات رسمية، لا من المستوى السياسي الإسرائيلي وليس بعد من الولايات المتحدة التي تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره شريكا لها في لبنان. هناك خطط لزيارة الدعم العسكري لحزب الله، لدعم العسكري للجيش اللبناني. الجيش اللبناني مطروح اسمه في كل الخطط المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، سواء بالطريقة التي تطرح داخل لبنان أو بالطريقة التي تدفع إليها الولايات المتحدة، والمحصلة الإسرائيلية هي استهداف هذا الجيش.
0: شكرا جزيلا من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشي. وقبل أن ننتقل إلى طهران، أنوه لهذا العاجل نقلا عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يقول جريمة استهداف عناصر الجيش اللبناني ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. إذن نبيه بري رئيس البرلمان الإيراني في تعليق على استشهاد ضابطين ومجند إثر استهداف واعتداء إسرائيلي، يقول بأن جريمة استهداف عناصر الجيش اللبناني ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. الآن إلى طهران ومع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. بطبيعة الأحوال ياسر، أسأل عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، التفاصيل في وقت كما ذكرت لنا في مداخلة سابقة إيران تتهيأ لوضع اللمسات الأخيرة على ردودها على المقترحات الأمريكية.
4: بالفعل ديما، يمكن القول للجميع يترقب هذه الزيارة وما سيخرج عنها، وتحديدا الجانب المتعلق بالمسار الدبلوماسي مع الجانب الأمريكي. وبعد أن وصلت التعديلات الأمريكية إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني، الآن وفقا للمصادر التي يجري التأكيد عليها بأن طهران تضع اللمسات الأخيرة، وبالتالي هذه الزيارة توصف هنا بأنها في غاية الأهمية، وهي ربما قد تدخل في مساحة تبادل الآراء ما بين طهران وإسلام آباد حول التعديلات الإيرانية، وربما تسليمها أيضا سيتم خلال هذه الزيارة إلى الوسيط الباكستاني. وأيضا قد يكون هناك لقاءات مهمة من قبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، بالإضافة إلى نظيره الإيراني كبروتوكول. بالإضافة إلى هذا اللقاء سيكون قد لديه لقاءات أيضا برئيس الوفد.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
0: لبناني. شكرا جزيلا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. والآن إلى واشنطن مع عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يكرر ترامب بأنه لا خيار أمام إيران إلا الاتفاق، ما التطورات بخصوص مفاوضات الولايات المتحدة وإيران؟
8: نعم ديما، مع تكرار التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك بعض من التفاؤل في العاصمة الأمريكية واشنطن، لربما يكون هناك الاتفاق على مسودة ما بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بهدنة مدتها 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما ينتقد أوباما وينتقد إدارة أوباما فيما يتعلق بمنحها 1,700,000,000 دولار كاش كما ذكر نقدية إلى طهران عقب توقيع إيران على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2016، وينتقد بشدة إعطاء الإدارة الأمريكية السابقة هذه الأموال. وفي نفس الوقت الإيرانيين مصرون على أن يكون لديهم بعض من الأموال المفرج عنها من بعد هذه الأموال المجمدة خلال العقود الماضية حتى يتسنى لهم التوقيع على هذا الاتفاق، لا سيما أن بعض التسريبات تؤكد بأنه ربما يتم إرجاء الاتفاق على كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب، سواء كان وكما ذكر ترامب يوم أمس لن يتم التخلص منهم إلا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهما لديهما الخبرة الكافية للتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. ولذلك بصرف النظر عن هذه النقاط العالقة بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد على تفاؤله ويؤكد على أن هناك مسار جيد تعمل عليه واشنطن الآن للانتهاء سريعا والتوقيع سريعا على مسودة الاتفاق. عندما سئل ترامب منذ 3 أيام تقريبا عن ميعاد محدد يتوقعه للتوقيع على هذه المسودة، ذكر على نهاية هذا الأسبوع، أي بحد أقصى يوم غد الأحد. ولذلك لا نعلم إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه هذه الخيوط العريضة للتوقيع على مسودة الاتفاق بينه وبين الإيرانيين، ومن ثم ربما يتم مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا والمتعلقة بكيفية الخلاص من اليورانيوم المخصب. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن، مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. وقبل المتابعة مع شبكة مراسلي تلفزيون العربي، أنوه للعاجل ننقله عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مصابون من فرق الإسعاف في غارة ثانية على بلدة أنصارية جنوبي لبنان. إذن الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن مصابين من فرق الإسعاف في غارة ثانية على بلدة أنصارية جنوبي لبنان، ونتابع الآن هذه الصور التي وردت ترصد الغارة الثانية على أنصارية في جنوب لبنان، والتي كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام سقط مصابون من فرق الإسعاف في هذه الغارة الثانية. على ما يبدو أن حصلت الغارة الأولى، توجهت طواقم الإسعاف إلى المكان، وإذ بغارة ثانية وأصابت أفراد من فرق الإسعاف. الآن إلى فلسطين ومن الخليل مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، وسؤال بوقعه مؤلم عن رضيع استشهد وأصابت عائلته.
9: بالفعل ديما، ونحن موجودون في مقبرة الشهداء، وقبل قليل انتهى الفلسطينيون من دفن شهيد رضيع لم يتجاوز 7 أشهر من عمره. الجريمة وقعت يوم أمس مساء الجمعة في الخليل. جيش الاحتلال أطلق رصاصات باتجاه مركبة عائلة أبو هيكل، رصاصتان تحديدا، رصاصة أصابت الطفل سام أبو هيكل، كانت جراحه بالغة وحرجة. في المستشفى أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه، ونفس الرصاصة التي اخترقت فك سام أصابت وجه الوالدة، وهي الآن تخضع في المستشفى للعلاج وهي في العناية الفائقة المركزة وفق ما قال لنا والد الشهيد الرضيع فهد أبو هيكل، الذي قال لنا إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص من مسافة 10 أمتار تقريبا. بالتالي واضح أمامه أن هذه مركبة فيها فلسطينيون مدنيون، وأنه أطلق الرصاص بدافع القتل. لم يكن هنالك أي ذريعة أو سبب يتيح لجيش الاحتلال بأن يطلق النار باتجاه هذه المركبة، وهو يتهم جيش الاحتلال بأنه سرق منه طفله الرضيع سام، الذي قال إنه كان ضحوكا وكان متأثرا ويبكي. بطبيعة الحال أجرينا معه مقابلة بعد انتهاء التشييع هنا في مقبرة الشهداء بالخليل. انتهى المشيعون من دفن الطفل سام وذهبوا إلى المستشفى لأن الوالدة لازالت تخضع للعلاج. جريمة مأساوية صعبة صارخة كما يصفها الفلسطينيون. 68 شهيدا فلسطينيا منذ مطلع هذا العام جراء جرائم جيش الاحتلال، إلى جانب 17 شهيدا منهم كانوا استشهدوا برصاص مستوطنين في هجمات تنفذ. هذا الصباح فقط صدر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ديما، أكثر من 1660 هجوما واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في عموم الضفة الغربية. الخليل إحدى المناطق الأكثر تعرضا لهذه الهجمات. قبل قليل اقتحم جيش الاحتلال وسط مدينة رام الله وشارع الإرسال، قبلها 9 إصابات جرحى فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس في هجمات نفذها مستوطنون هذا اليوم. بالتالي عدوان كامل يعيشه الفلسطينيون جراء هذه الهجمات التي تنفذ. طبعا الهدف هو خلق بيئة قهرية، الهدف هو يصب في النهاية لصالح التهجير ولصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإحلالي كما يقول الفلسطينيون.
0: وهذا ما نتابعه بشكل يومي كريستين في الضفة الغربية. البارحة كانت إذنة في الخليل وغيرها أيضا من المواقع. اليوم ما أبرز ما يجري من ناحية اعتداءات المستوطنين أو اعتداءات قوات الاحتلال؟ لا فرق.
9: الأبرز هو ما

0: من 30 إلى 50 رأساً من الماشية، إلى جانب اعتداء على ممتلكات المواطنين ديما على مركبات، حطم المستوطنون زجاج مركبات هناك، بالتالي هنالك أيضاً خسائر مادية جراء سرقة رؤوس المواشي، هي مصدر رزق للأهالي هناك، إلى جانب أيضاً تحطيم زجاج مركبات. هذا هجوم يسجل في منطقة هي جنوب نابلس، هذه المناطق دائماً ما تتعرض لهجمات من قبل المستوطنين. من خلال متابعتنا في يومي الجمعة والسبت، هذه أكثر الأيام التي ينفذ فيها مستوطنون هجمات. المعدل الشهري لهجمات المستوطنين أكثر من 500 هجوم واعتداء، هذا شهرياً نرصده في الضفة الغربية، وهذا تكرر على مدى السنوات الثلاث الماضية. تزامناً مع حرب الإبادة على قطاع غزة، كان هنا يشن الاحتلال ومستوطنوه عدواناً على الفلسطينيين، بالتالي الرصد الشهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الحقوقية نحو 2000 اعتداء وهجوم، نحو 1500 هجوم ينفذها واعتداء وانتهاك ينفذها جيش الاحتلال، إلى جانب 500 شهرياً يرتكبها المستوطنون. طبعاً الهدف هو طرد الفلسطينيين، هو تهجير. أكثر من 80 تجمعاً بدوياً جرى تهجيرها خلال فترة حرب الإبادة جراء هذه الهجمات المنظمة. طبعاً الاعتداءات ليس فقط في مناطق مصنفة سي أو جيم وفق اتفاق أوسلو، حتى في باء، في مناطق مصنفة باء يقيم ويعمل المستوطنون على إقامة بؤر استيطانية. هذا يحدث في عطارة مثلاً قرب بيرزيت إلى الشمال من محافظة رام الله. سيطر الاحتلال ومستوطنوه على نحو 70,000 دونم من أراضي الضفة الغربية خلال سنوات حرب الإبادة على قطاع غزة، هذا وفق معطيات زودتنا بها هيئة مقاومة الجدار والإستان. وبالمجمل منذ مطلع هذا العام أكثر من 2500 هجوم واعتداء، إلى جانب اعتداءات كثيرة نفذت. الهدف هو يصب في النهاية لتهجير الفلسطينيين، بالتالي يسهل السيطرة على الأراضي، وبالتالي يفرض الاحتلال حقائق على أرض الواقع في الضفة الغربية. يحذر الفلسطينيون حتى ديما من أن الأشهر المقبلة سوف تكون صعبة، خاصة خلال فترة الشهور الأخيرة من ولاية حكومة نتنياهو. هذه الحكومة زودت المستوطنين بمركبات جبلية، زودت المستوطنين بأسلحة، هي التي تحول البؤر الاستيطانية من بؤر ليست شرعية إلى مستوطنات مزودة بالكهرباء وبالمياه وبكل ما يلزمها لتتحول إلى مستوطنات قائمة. هذا ما يحذر منه الفلسطينيون، وهذه الأرقام تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون جراء هذا العدوان الذي يرتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه
1: على حد سواء. من الخليل مراسلة تلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك. قالت الخارجية السعودية إن الاعتداءات الإيرانية على سيادة البحرين والكويت تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. أشارت الوزارة في بيان إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد ودفع المنطقة للتوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة دعم المنامة والكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ السيادة والأمن. أيضا في سياق متصل ببيان الخارجية السعودية، الآن يصدر بيان من الخارجية القطرية وفيه إدانة للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين، واعتبار هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادتهما. إذن الخارجية القطرية في بيان: ندين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين ونعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتهما. في سياق متصل، وزارة الخارجية الكويتية أيضا أدانت الهجمات الإيرانية على أراضي الكويت واصفة إياها بالاعتداءات الآثمة والمتكررة. أشارت الخارجية في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات فضلا عن خرقها الفاضح للقانون الدولي تشكل تصعيدا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة 2 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى

0: على مستوى وفق ما نقلته شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين، التي نقلت أن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
1: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية في وقت تتزايد فيه الخلافات السياسية بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييماً جديداً رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: إلى غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عثمان فرعون وإصابة اثنين آخرين بعد استهداف الاحتلال لخيمتهم بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. حسب أفراد من عائلته، فكان مقررا أن يزف الشاب فرعون إلى عروسه اليوم، لكن القصف الإسرائيلي أنهى حياته قبل ساعات من موعد زفافه.
2: وخلصنا الحفلة، عشينا وكل واحد روح داره، وصرنا احنا الشباب شوية مع العريس، وكانه بودع فينا العريس، وطلع ينام في خيمته، ونتفاجأ على الساعة 3 الفجر في انفجار ضخم. طلعت انا وولاد عمامي واخوتي نشوف مهند، لقينا مهند محترق.
0: قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. أضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلا أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، 2.3 مليون في أفغانستان، 1.3 مليون في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر.
3: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية، البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلاً وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
4: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
3: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
5: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام الأمن يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
3: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلاً إضافياً يقارب 38 مليون دولار، وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل تقول الخارجية الأمريكية إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا، الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا أن هجوما روسيا أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. في المقابل أعلن محافظ سان بيترسبرغ الروسية أن منظومة الدفاع الجوية اعترضت 25 مسيرة انطلقت من الأجواء الأوكرانية تزامنا مع أعمال اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة. أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا مقتل 2 وإصابة 5 جراء هجمات روسية استهدفت مدينة زاباروجيا ومناطق متفرقة في المقاطعة خلال الساعات الماضية. أوضحت أن مسيرات روسية استهدفت بنى تحتية ومنشآت صناعية في المدينة، ونفذت القوات الروسية 946 ضربة على 55 بلدة، شملت غارات جوية وهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة، إضافة إلى قصف براجمات الصواريخ والمدفعية. قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الجيش الروسي شن هجمات بمسيرات على مناطق متفرقة من أوديسا جنوب أوكرانيا، طاولت مبانية سكنية وبنية تحتية حيوية. وأوضحت أن الهجمات ألحقت أضراراً بمبنى فندق ومساكن ومنشأة أخرى اندلع فيها حريق، تمكن رجال الإنقاذ من إخماده لاحقاً من دون تسجيل إصابات. هذا وأفادت مصادر محلية أن مسيرة أوكرانية سقطت في محيط سكن طلابي في أوزلوفايا بمنطقة تولا الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق وحجم الدمار الحاصل في المنطقة المستهدفة بسبب الغارة الأوكرانية. أنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن مراسل تلفزيون العربي، إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. إذن نقلا عن مراسل تلفزيون العربي، إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. أعلن روس آتم أن أعلنت روس آتم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا. وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطرة. هذا واستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غدا الدعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك،
6: لذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
7: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
8: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
7: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا، مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
9: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
7: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا ثنائيا مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر. وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن المحادثة كانت جيدة، وأفاد التقارير أن اللقاء عقد في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو. كان الرئيس الروسي قد طرح مؤخرا اسم شرويدر كوسيط محتمل في محادثات مع الاتحاد الأوروبي. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخية عميقة تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتستمر أعمال هذا المنتدى في يومه 3 في مدينة سان بيترسبرغ بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرؤساء السياسية والاقتصادية.
10: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبورغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع، في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
6: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة. تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
10: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
11: ما نشهده في منتدى بطرسبرغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات. الأهم هو أن عدداً متزايداً من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
10: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحاً بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصاداً موازياً؟
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
14: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل.
14: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
16: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
17: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
18: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
19: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
20: لكن واحد من الصواريخ سقط باتجاه يعني منطقة البياضة المحتلة تماما خلف البلدة. شاهدنا سحب الدخان، هي لا تزال قليلا تتصاعد من النقطة التي سقط فيها واحد من الصواريخ، بالتزامن مع اطلاق الصواريخ الأربعة باتجاه يعني منطقة البياضة. ولكن أيضا كما ذكرت يعني القبة الحديدية الإسرائيلية تفعلت، وكان هناك توثيق للصواريخ الاعتراضية وللتذكير بأن مركز جل العلام العسكري للاحتلال الإسرائيلي يضم منصات للقبة الحديدية وهو يقع تماما على الحدود. هذه واحدة من العمليات التي نفذها حزب الله قبل دقائق قليلة. سحب الدخان تزال تتصاعد من نقطة في بلدة البياضة بعد إطلاق الصواريخ، لكن واحدة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله كانت باستهداف دبابة ميركافا في جبل بلاط المحتل المحتل هو موقع للاحتلال الإسرائيلي يبدو بمواجهة تماما مدينة صور. نحن نقفون وهو يملك يعني قدرة إشراف وقدرة استراتيجية نتيجة الموقع المرتفع. هذا موقع بلاط تم استهداف دبابة ميركافا اليوم بمحلقة انقضاضية. أما العملية الثالثة فهي كانت في منطقة يحمر شقيف تقع في المقلب الآخر من المكان الذي نقف فيه. إذن يعني عمليتان، واحدة أعلن عنها حزب الله وهي في جبل بلاط الذي تشاهدونه، وأيضا يعني واحدة لم يعلن عنها هي في بلدة البياضة حيث لا تزال سحب الدخان تتصاعد نتيجة إطلاق 4 صواريخ، البعض منها سقط قرب بلدة البياضة. حتى الساعة الثانية بعد منتصف الظهر، يعني الثانية بعد الظهر، كان قد أحصينا أكثر من 40 غارة.
0: اعذرني للمقاطعة، ولكن الآن أيضا ننقل هذا العاجل عن الوكالة الوطنية للإعلام. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في يحمر بالبقاع الغربي. إذن غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في يحمر بالبقاع الغربي. وعودة إليك إدمون، كنت تتحدث عن الإحصائيات للغارات الإسرائيلية التي يعني في جنوب لبنان في غربه أيضا موجودة لأهداف متعددة وطرق متعددة. أكمل من فضلك.
20: نعم، يعني بعد الساعة الثانية كنا قد أحصينا أكثر من 40 غارة من مسيرات ومن الطيران الحربي. واللافت اليوم هو وفي الأيام القليلة الماضية أيضا هو العمق الذي يصله الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد إلى البقاع الغربي. كنت تتحدثين الآن عن استهداف دراجة في بلدة يحمر، وأيضا سحمر هي القريبة منها في البقاع الغربي تعرضت لغارات بين الأمس واليوم صباحا. كان هناك اعتداء كبير على سحمر. أيضا مشغرة في بلدات البقاع الغربي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها مع سلسلة بلدات تقع في قضاء جزين البعيد عن الخط الأصفر المحتل. وأيضا في قضاء صيدا كان هناك بعض البلدات، والاحتلال الإسرائيلي شن غارات على تلك البلدات التي طلب إخلاءها في تلك الأقضية. وأيضا يعني في منطقة الزهراني يكثف الاحتلال الإسرائيلي شمال نهر الليطاني من غاراته، سواء على السكسكية على الصرفان. كان هناك مجزرة في السكسكي، ولكن التركيز الأكبر للاحتلال الإسرائيلي سواء بالمسيرات أو بالطيران الحربي هو في قضاء النبطية، حيث تدور المواجهة الأكبر بين محاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل والتقدم باتجاه يعني أكثر باتجاه كفر تبنيت، وبين مواجهات حزب الله وعمليات حزب الله التي تستهدف قواته في تلك النقاط التي تقدم إليها كما في يحمر شقيف القلعة وزوتر الشرقية.
0: شكرا جزيلا لك منصور. مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أفادت مجموعة محامو طوارئ سودانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. أكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. وصل البابا ليو 14 إلى إسبانيا في زيارة تستمر 7 أيام تركز أجندتها على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية. وكان في استقبال البابا رسميا في مدريد الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا. ومن المقرر أن يترأس البابا قداسا حاشدا في مدريد قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان الإسباني ويزور مدينة برشلونة، حيث سيبارك البرج الجديد لكنيسة ساغرادا فاميليا. كما ستشمل الزيارة لقاءات مع ضحايا اعتداءات جنسية منسوبة لرجال دين كاثوليك، إضافة إلى زيارة جزر الكناري للقاء مهاجرين ومنظمات إنسانية في وقت تتصدر فيه ملفات الهجرة النقاش السياسي في إسبانيا. ونتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، ترصد وصول البابا ليو الرابع عشر جولة في شوارع العاصمة الإسبانية، وكما تتابعون وأتابع مشاهدينا كثر عشرات مئات ربما لا أدري كم يمتد طول هذا الطريق، كل هؤلاء الإسبان في استقبال البابا ليو الرابع عشر الذي يبدأ يومه الأول من زيارة ستمتد إلى أسبوع في إسبانيا. للتفاصيل أكثر والمتابعة الحية لهذه الزيارة وهذا الاستقبال من مدريد عبر الهاتف ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. نهارك سعيد معاذ، وأعتقد أن نهارك سيكون مشغولا أيضا بمتابعة هذه الزيارة.
1: نعم في الحقيقة، نعم هنا في مدريد كما تشاهدون هنالك عشرات الآلاف من الناس، ما من السكان من السياح من الذين وصلوا إلى مدريد منذ صباح هذا اليوم لاستقبال البابا في هذا الاستقبال الحاشد والكبير. في الحقيقة من أبرز التصريحات التي وردت حتى هذه اللحظة من قبل البابا وحتى الملك الإسباني هو عملية التعويض لضحايا الكنيسة الذين تعرضوا إلى عمليات تحرش واغتصاب خلال العقود الماضية. البابا يقول أن ذلك هو أولوية من الأولويات الرئيسية له خلال زيارته هذه، وسيلتقي مع عدد من ضحايا الكنيسة، إضافة إلى أن البابا كذلك قال أن الإنسان هو مهم جدا وبأنه هنالك رسالة له يحملها إلى المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا. بالتالي أبعاد هذه الزيارة ليست فقط دينية دعينا نقول، ولكن أيضا لهذه لها أخرى مرتبطة بملف المهاجرين وملف التسويات الذي طرحته الحكومة الإسبانية خلال الأشهر الماضية وأثار جدلا واسعا وانتقادات واسعة خصوصا من قبل اليمين واليمين المتطرف. كان موجود اليمين الإسباني هذا
12: راديو الحرية
21: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
22: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
23: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
24: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة لأبرز وآخر الأخبار الرياضية، ننطلق بكم وإياها من الآن وحتى تمام الرابعة. حديثنا اليوم راح يكون في البداية كالعادة من قطاع غزة ومراسلنا من هناك الزميل علي دحلان، بعدها مباشرة حديث حول خطة لعودة النشاط الرياضي بالأراضي الفلسطينية، والحديث سيكون مع الكابتن أيمن صندوقة، الكابتن أبو الرائد أعلن عن خطة لإعادة النشاط الرياضي. طبعا الهدف من الخطة أو من الدورة اللي وضعها تحت مسمى إقامة دوري تنشيطي، والهدف منه إعادة النشاط الرياضي وبشكل أو بآخر في الفترة القادمة. أبو الرائد رح يكون معنا إن شاء الله تمام الساعة 4 أو 3 وربع. بالفقرة الأخيرة راح يكون معنا الكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، والحديث معه سيكون حول توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أغسطس ميديا ومنصة سماشي لنقل السلة الفلسطينية إلى العالمية تحت عنوان خطوة تاريخية وغير مسبوقة. الاتحاد الفلسطيني يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع أغسطس ميديا وسماشي. حديث أكثر ومفصل مع أخونا الكابتن إبراهيم حبش إن شاء الله بالفقرة الأخيرة من البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمار بدر، ويا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبدأ وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، وبشكل سريع نطير إلى قطاع غزة، حيث من هنالك ينضم لنا الزميل علي دحلان. من هنالك دعونا نرحب بعلوش اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مليون مساك حبيب علوش.
1: بخير عمار،
0: بلعت اللقمة ولا لسه؟ سعد مساك حبيبي.
1: مساك عمار،
0: هذا معناته واضحة كان ألف ألف الخطة. أمانة الله، أفرقت معك ولا ما أفرقتش؟
1: أفرقت
0: يا عمي، عشان تعرف برضه بنعرف الأمور هاي إحنا.
1: حبيبي عمار الله يسعدك.
0: أحلى علي، زميلنا علي دحلان من قطاع غزة. علوش، لو أطلعتنا والسادة المتابعين على أبرز وآخر الأخبار بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.
1: يعني عمار، سنبدأ من الوضع الميداني المتوتر في قطاع غزة. نفس المنازل عمار في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس ما زال مستمر. يعني قبل ما نخرج على الهواء مباشرة بساعة، كان هناك نفس عنيف في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس شهدناه من المناطق الغربية للمحافظة، وإطلاق النار ما زال مستمر في هذه المناطق، وتقدم للدبابات والآليات إلى خط صلاح الدين في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. كان من المفترض عمار أن يزف اليوم أحد العرسان بمحافظة خان يونس من عائلة فروانة، لكن تم زفافه إلى الجنان إن شاء الله ليلة أمس. عمار، كان هناك استهداف لأحد المنازل في منطقة خان يونس البلد، راح ضحيتها شهيد وعدد من الإصابات، وصل إلى مجمع ناصر الطبي، وكانت الصدمة الكبيرة لعائلة فروانة. يعني كان من المفترض زفاف ابنهم اليوم، لكن تم تشييعه إلى متواه الأخير إن شاء الله في جنات النعيم.
0: يعني ربنا هيك راد، فنياله اللي ربنا اختار له الشهادة، نياله
1: نتمنى له الرحمة والمغفرة والسلوان، ولأهله الصبر والسلوان. عمار، هذا بخصوص محافظة خان يونس، لكن المحافظات الأخرى لا تبعد كثيرا عن محافظة خان يونس، ما زال نصف المنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع، خاصة في منطقة جباليا البلد هناك إطلاق النار ما زال مستمر، وخاصة في المناطق الشمالية للقطاع والشرقية لمدينة غزة. أما في المناطق الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح، هي كذلك تتعرض لإطلاق نار كثيف وتقدم للمكعبات الصفراء كما تحدثنا في رسائل سابقة. عمار، هناك تقدم كبير للمكعبات الصفراء في المنطقة الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح. هذا بخصوص الوضع الميداني والحياتي لقطاع غزة. عمار،
0: يعني كان الله بالعون علي، نأمل أن تكون الساعات القادمة أفضل بكثير على كل الأهل بقطاع غزة. حول آخر الأخبار الرياضية في القطاع، إن وجدت أخبار رياضية
1: يعني
0: لهذا المساء.
1: عمار، سنتحدث عن أخبار اتحاد كرة القدم الذي أعلن بالأمس عن انطلاق بطولة الشواطئ السابعة في قطاع غزة يوم 17 من الشهر القادم. ستنطلق البطولة على شاطئ بحر مدينة غزة، القرعة ستقام يوم 1 من الشهر القادم. عمار، حتى هذه اللحظة لم يحدد مكان القرعة، لكن على الأرجح أن تكون في نادي خدمات النصيرات بالمنطقة الوسطى. أما بخصوص بطولة مشاعل الأمل التي تنظمها جمعية الفجر الشبابي، وصلت إلى المراحل قبل النهائي دور الأربعة، اليوم سيكون هناك لقاء المتعة والإثارة. خدمات رفح مع شباب خان يونس عند الساعة 5:30 على ملعب الكنيسة جنوب مدينة خان يونس. أما اللقاء الأول سيكون بين نادي الأمل وجماعة رفح، مباريات كبيرة ستكون حاضرة اليوم على ملعب الكنيسة. المباراة النهائية لم تحدد بعد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة. عمار،
0: يعني إن شاء الله تكون هاي البطولة من البطولات يعني بتشوف النجاح، والنجاح منقطع النظير، ونحن نعلم كم صعوبة الأمر والوضع بالقطاع من حيث تضييق المساحة والخط الأصفر عماله بتم تقدم للأمام أكثر وتقليص المساحة المخصصة للمواطنين. نأمل أن تكون هذه البطولة من البطولات التي تسجل علامة فارقة من حيث النجاح والتميز. في آخر دقيقتين خلينا نحكي معك علي عن طبيعة الحياة عندكم بغزة، كيف الناس ماشية عايشة، مين اللي ماشيها ماشية لحالها مضغوطة بكل تأكيد من كافة جوانب الحياة، يعني كيف مسير أمور حياتها الأمور
1: يعني اليومية. عمار صراحة الوضع الحياتي صعب جدا، يعني اللي ماشيها الواحد متوكل على ربه
0: دائما وأبدا، نتوكل على ربنا.
1: يعني أما الوضع الحياتي صعب جدا عمار، تحدث بأنه اليوم كيلو زيت السيارات عمار، كيلو زيت السيارات إن وجد 3000 شيكل و2500 شيكل
0: زيت السيارات،
1: أبو العشرة شيكل زيت السيارات،
0: الليتر حقه 3000 شيكل
1: و2500 شيكل،
0: لا يا زلمة
1: 10 شيكل
0: والله عنا من 10 لل15 اللتر يتراوح.
1: إن وجد كمان عمار، يعني حياة صعبة. انت بتحدث، عارف اليوم يمكن اتحدث لك بكل صدق، اليوم في بعض الشوفيرية اللي موتوره تعبان، عارف ايش بحط عمار؟ عشان لو صارت يمكن اهل الضفة يعملوه زيت زيتون،
0: زيت زيتون بدل زيت المحرك،
1: بدل زيت المحرك بحطه زيت زيتون.
0: طب هو برضو زيت الزيتون اغلى، احنا عندنا من زيت المحرك.
1: بس احنا
0: يعني احنا مثلا يعني مثلا يعني مثلا كيلو الزيت، كيلو الزيت عندنا تاع السيارات او الليتر تاع الزيت الواحد بنحكي له بالكيلو، يعني بيتراوح قلت لك من 10 خلينا نقول لل18 لل20 هلا هذا زيت السيارات، لكن زيت الزيتون بيصل عندنا الكيلو 35 وب40 كمان في عز الموسم.
1: عارف عمار كمان نحكي على الكوشوك تبع السيارات، الجوز ب7000 شيكل،
0: الجوز
1: ب7000 شيكل.
0: حلو، احنا عندنا الطائم، يعني الطائم الكوشوك الاربع فردات يلا يلحق له 1300-1500 ماكسيم.
1: يعني صعب. احنا شوف انا دائما ممكن بنحكي عن الاكل والشرب، لكن برضو هذا من الظروف الصعبة اللي بعانيها اليوم المواطن الغزي، فكان في المواصلات، كان في التنقل، في بعض السيارات لها يمكن سنتين عمار ما مشتش متر واحد صافي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في سيارات من بداية الحرب ما تحركتش، يعني فالأمور صعبة، كل يوم بزيد التفاقم للأوضاع في قطاع غزة.
0: كان الله بالعون علي، بدي أشكرك شكر جزيل وأتمنى لكم حياة أجمل وحياة تكون أكثر راحة وسعادة في قطاع غزة. شكرا للزميل علي دحلان. تخيلوا لتر الزيت بلحق 3000 شيكل لتر زيت السيارات، فيحمدوا ربنا إذا حدا قالكم اللتر ب20 ولا ب25. يلا بلاش بكرة تعون الضفة هلأ يستغلوا الوضع يقولوا مو في غزة 3000 تنرفع، لا برضو خافوا ربنا يعني. أروح شيلك كمية وخبيها يا ربحي. نسمع دقات الساعة وبعد دقات الساعة نروح لأبو الرائد.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نبدأ وإياكم الفقرة الثانية متابعينا الكرام، وحديثنا بالفقرة الثانية سيكون حول مقترح قدمه الكابتن أيمن صندوق أخونا أبو الرائد، وقال في بداية هذا المقترح أنه أعلم صعوبة المقترح والظروف التي نعيشها، لكن بما أنه إحنا شعب بحب الحياة وعندنا أمل ورغبة مثل باقي شعوب العالم، ولأن الرياضة جزء من هوية الشعب الفلسطيني الوطنية، نأمل والحديث لأبو الرائد طبعا والحديث طبعا لكل الناس أن نستطيع أن نمارسها رغم الألام والجراح. لهذا لدي مقترح لإقامة دوري تنشيطي الهدف من إعادة النشاط الرياضي. طبعا المقترح قابل للتعديل، بقول أبو الرائد هذا المقترح اللي عندي لكن قابل للتعديل. دوري فلسطيني تنشيطي يتم تقسيم الفرق التي كانت تلعب في دوري المحترفين إلى مجموعتين، وإحنا بنتذكر قبل يعني 7 أكتوبر كان عندنا 12 فريق في دوري المحترفين. المجموعة الأولى فرق الجنوب تضم شباب الخليل، شباب الظهرية، السموع، واد النيس، أهل الخليل والعبيدية. المجموعة الثانية فرق الوسط والشمال، المكبر، هلال القدس، البيري، بلاط، الثقافي، الكرمي والسواحرة. وتوزع الفرق حسب المناطق بحيث يتم إعطاء فرصة للفرق للتحضير والإعداد قبل 3 يعني نحكي عن 3 شهور من تاريخ إعلان الاتحاد الفلسطيني عن موعد انطلاق الدوري، وتلعب الفرق دوري ذهاب وإياب. راح نعطي تفاصيل أكثر لأخونا أبو الرائد ويحكي لنا يعني فحوى هذه الخطة من خلال حديثنا مع أبو الرائد. يسعد مليون مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
3: تحياتي كابتن عمار، يسعد مساك ويسعد مسا جميع متابعينك في برنامج ثلاث خشبات يا كابتن.
2: الله يخليك، وإحنا سعداء جدا أنه بيكون معنا اليوم قامة وهامة رياضية كبيرة على المستوى الفلسطيني. نتحدث أبو الرائد عن خطة طرحتها، وكنا يعني شوف المصادفة سبق وطرحنا خطة مشابهة لعودة النشاط الرياضي من خلال برنامج مشابهة إلى حد معين بالخطة اللي أنت طرحتها، لكن أنت أعطيتها بأكثر تفصيل وسميت الفرق وحكيت بدل إحنا كنا حطين وسط شمال جنوب، لكن أنت قلت إنه جنوب لحال، خلينا نقول نص الوسط، النص باتجاه الجنوب فرق بيت لحم باتجاه الجنوب مع فرق محافظة الخليل، ونص الوسط الثاني اللي هي من جهة رام الله بتشمل مع فرق الشمال، وبنلعب دوري تنشيطي وتحضيري. تعطينا أول شيء من وين الفكرة إجت للكابتن أبو الرائد وما الهدف منها؟
3: كابتن والله حقيقة الفكرة، لأنه أنت عارف أني أنا مدرب ولاعب سابق، والرياضة هي يعني زي ما بقولوا في الدم وما بنقدرش نستغني عنها، أنها هي جزء يعني من حياتنا وقضينا فيها أوقات طويلة، عدا عن أنه يعني واجبك كلاعب وكمواطن أنه تحاول تبحث عن أفكار اللي تكون عمليا يعني تنهض بالحركة الرياضية والنشاط الرياضي. أيضا تنساش أنه أنا كمان عندي أكاديمية كرة قدم موجودة في رام الله وبدرب أجيال، وهدول الأجيال بحاجة لرعاية وبحاجة لأنهم يكون لهم مستقبل ويفكروا بمستقبلهم بشكل أكبر. فبالتالي كل المشاكل هاي احنا جزء منها ولازم نبحث عن حلول قدر الإمكان حتى هذا الجيل ما يضيع يعني هدر ولا يضيع تعبه في ظل الأوضاع اللي احنا منعيشها، في ظل أوضاع الاحتلال وفي ظل الحروب وفي ظل الهجمة على الشعب الفلسطيني. فبالتالي لازم الكل يبحث، وكل الكوادر اللي موجودة الكوادر الفلسطينية تبحث عن آلية لإعادة النشاط الرياضي ونستنهض يعني أنفسنا من جديد بشكل كامل، خاصة انه يعني بتعرف احنا ما يقارب 3 سنوات بدون أي نشاط رياضي، فجيل كتير ضاع وأبعد عن الرياضة بسبب الحرب، وفي عندك جيل قادم نحاول إنه إحنا نرعاه ونقدم له كل المساعدة حتى ينظر للمستقبل بأمل أفضل من الوضع الحالي. فبالتالي من هون يعني نبعت الفكرة كواجب وطني يعني بالدرجة الأولى، لأنه الرياضة الجزء من هذا الوطن وجزء من حياتنا وما بنقدر نستغني عنها. فبالتالي رحت يعني لدراسة الفرق اللي موجودة كانت في دوري المحترفين، وجدت انه تقريبا في فرق 7 فرق في منطقة الجنوب، واقرب فريق على منطقة الوسط والشمال اللي هو بكون السواحل كابتن عمار. فبالتالي ضميته لمنطقة الوسط ومنطقة الشمال على اساس انهم يكون في مناصفة 6 فرق 6 فرق فبالتالي بتسهل العملية على فرق الجنوب إنهم يتواجدوا في محافظة واحدة، وفرق الشمال والوسط يتواجدوا في محافظة الوسط والشمال. وقمت بتقسيم طبعا فرق الجنوب يلعبوا لحال في ملعب مدينة ملعب الحسين أو في ملعب دورة حسب ما بشوفوا يعني المختصين في هذا الأمر، مع التوفير الشرح اللي شرحت لك إياه اللي هو إنه دائما يكون في إقامة قبل بيوم في الأوتيلات حتى إنه نتجاوز موضوع التأخير وموضوع المشاكل الطرق وموضوع الحواجز، إنه يكون الاتحاد بتوفير مبيت قبل للفرق قبل المباراة.
2: طيب يعني في هاي النقطة تحديدا أبو الرائد، منقول إنه تأمين سكن للفرق بحيث إنه يكون في أوتيلات أو في شقق جاهزة يعني في كل مدينة رح تستقبل المباريات، لكن ما خدناش في عين الاعتبار إنه ممكن عملية التنقل أسبوعيا ممكن تكون يعني شوي بتكلف الأندية، بحيث إنه بدل ما نلعب مباراة واحدة ويرجع كل فريق لمنطقته يكون في عنا نظام التجمع وتلعب كل مرحلة مثلا على فترة أسبوعين ونص تقريبا، بحيث أنه يمكث اللاعبين أو الفرق الرياضية في نفس المنطقة لأسبوعين أسبوع ونص. الخطة يعني ممكن نقسمها على يومين أو على فترتين بحيث أنه نقلل من تكاليف عملية التنقل وخطورة التنقل ما بين المحافظات.
3: أنا معاك، يعني أنا طارح كل الاقتراحات المناسبة واللي ممكن تفيد رياضتنا أنا معها، لكن أنا بحكي على دوري إنك أنت راح تتنقل مرة واحدة بالأسبوع غير ما إنك تسوي تنقلات شبه يومية، فبالتالي أنت لما بدك تجمعهم 3-4 أيام بدك توفر يعني تكاليف الأوتيلات راح تكون غالية وراح تكون باهظة، فبالتالي قبل بيوم يعني في الدوري الأردني وهم عايشين حياة طبيعية وهذا يقوموا بتوفير أوتيل أو بتجمعوا بعسكروا في أوتيل قبل المباراة بيوم واحد، فبتكون سهلة.
2: على ما تنساش كمان أبو الرائد يعني أنه الاتحاد اليوم مطالب في حال أنه تم تبني هاي الفكرة مطالب بدعم الأندية، فحبذا لو خصص جزء من الدعم هذا أو الرعي اللي تابع للأندية يكون لعملية الإقامة أو المبيت بالمحافظات الأخرى. يعني إذا قدم الاتحاد لكل نادي 10 قروش يكون في منهم 3 قروش هدول لعملية المبيت في حال الاتحاد تكفل مثل هذا الأمر، إنه هو يتكفل بعملية المبيت لكل الأندية.
3: أكيد كابتن، يعني أنا طارح الأمر بأنه يوفر الاتحاد الأمور المالية للأندية في ظل الأوضاع الصعبة.

0: دوري يعني تجريبي حتى يعني نضع النقاط على الحروف بالمستقبل، وبالتالي بتعطي أهمية كبيرة للجيل الشاب وبتعطي فرصة إنه يشارك في هذا الدوري بدون أي ضغوطات ولا في ضغوطات.
1: طيب
0: أيضا
1: على هل هل هل قدمت هذا المقترح بشكل رسمي للاتحاد أو لأي جهة رياضية؟
0: والله تم التواصل مع الأخ أبو إياد الأمين العام وطلب مني إني أرسل المقترح مباشرة.
1: جميل جدا، بمعنى أنه بات المقترح اليوم على طاولة الاتحاد لدراسته، وإذا كان تم تبني كان بده شوية تعديلات أو شوية حديث، فالمهم أنه المقترح اليوم على طاولة الاتحاد.
0: أكيد هو وصل الأخ أبو إياد الأمين العام وهو راح يعني يدرس الأمر وراح أتواصل معه يعني إذا في أي تعديلات أو في أي آراء ممكن نتشاور في هذا الموضوع.
1: شوف هو بكل تأكيد راح يكون بده شوية تعديلات، لأنه بتعرف يعني رأي واحد بيختلف عن رأي مجموعة، فالمجموعة ممكن شوي كل حد عنده رأي، وإذا خلصنا أو خلصنا في في في هذا الاجتماع اللي راح يكون إلى مجموعة من القرارات أخذنا أفضلها، فبيكون أعتقد بده شوية تعديلات عشان نضمن استمرارية هذه الخطة وهذه الفكرة.
0: أكيد أنا مع يعني وأنا طارح الموضوع للنقاش، يعني ممكن ناس بتعطي آراء، ممكن ناس بتحكي عن الأمور المالية، ممكن تحكي عن الطرق، فأنا يعني درست كل الأمور من الناحية المالية ومن ناحية الطرق. يعني كابتن عمار يعني الشركات الوطنية اللي موجودة هي كانت ترعى للدوري قبل الأحداث أو قبل بالتالي الشركات نهائيا ما تأثرتش بالوضع الحرب، صح ولا لا؟ خاصة صحيح. شركات الاتصالات مزبوط ولا لا؟
1: 100%،
0: فبالتالي يعني بجوز حتى زادت.
1: طيب اليوم ما هو كمان تنساش انه الشركات الوطنية عشان احنا نضل نعتبرها شركات وطنية وشركات داعمة لكل مشروع وطني، عشان نضل نعتبرها هيك، هي مطالبة مش برضاها، بديش اقول غصب عنها، لكن هي مطالبة بشكل جدي بالوقوف مع الاتحاد الفلسطيني والفرق الرياضية ودعمها بالشيء اللي هي شايفته مناسب لإلها. يعني احنا مش راح نجي نضرب شركة معينة نقول له بدك تدفع غصب عنك، لكن بالطريقة وبالشكل المعين هو مطالب انه يدفع في عودة النشاط الرياضي. أعتقد أنه هاي الشركات الوطنية اللي كانت بديش أقول تتغذى على أموال المواطنين بقدر ما هو كانت تقدم خدمات ممكن بتكلفة باهظة للمواطنين، فاليوم إجا الدور كمان أنه تساعد بعودة النشاط الرياضي. وأنا يعني بعتذر أني بحكي بقسوة على هاي الشركات الوطنية و30 خط تحت الوطنية، لأنه بفترة من الفترات إحنا مرينا ولازلنا نمر بظروف حرجة وصعبة. أعتقد أنه كان في جزء بسيط جدا شعر بالمواطن، وجزء بسيط جدا شعر بالفائدة وبعودة الفائدة لإله لشركته أو لمؤسسته، بحيث أنه شفنا بعض التغييرات اللي فادتهم هم ما فادت المواطن. اليوم هم مطالبين، وأنا هاي يعني أنا بتمنى هذا الكلام، أنا فقط شخصي أبو الرائد ما إله فيه، أنا شوي بدي أسعى على هاي الشركات أنه اليوم هم مطالبين بضرورة دعم هاي الفكرة أو أي فكرة تهدف إلى عودة النشاط الرياضي، لأنه مثل ما أنتوا الفترة اللي فاتت ما شفتوش المواطنين، اليوم أنتم مطالبين تشوفوا هاي الفئة من المواطنين، الفئة الرياضية، لعودة النشاط الرياضي.
0: أكيد كابتن، وأنا يعني بضم صوتي لصوتك، وهم بعتقد أنه هذا واجب عليهم وواجب كل المؤسسة وكل مؤسسات الحكومة والشركات الخاصة أنها توفر يعني بيئة خصبة للاعبين حتى يمارسوا الرياضة في ظل الأوضاع اللي إحنا منعيشها، ونضل متمسكين بهذا الأمل. أنا بعرف يعني صعوبة الظروف وصعوبة الطرق، واليوم بوابات على المدن، بوابات على القرى، لكن نحاول انه ننهض من جديد، يعني نثبت انفسنا انه احنا يعني شعب على الاقل يعني بنحب الحياه، وحقنا زي حق باقي شعوب العالم كلها انه نمارس الرياضه. تعرفنيش اليوم احنا منتابع المنتخبات ومنتابع الانديه ومنتابع برشلونه ومنتابع ريال مدريد، والكل بتحدث عنها او بتابعها، فبالتالي ليش ما يرجع عنا النشاط بالقدر اللي احنا بنقدر انه نسويه رغم الظروف، نتحدى كل الظروف اللي موجوده ونحاول. هو دوري تنشيطي ممكن يكون تجريبي في البداية، تمهيد لعودة النشاط بشكل طبيعي. فإذا الكل تساعد في هذا الموضوع، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مع وجود الاتحاد ومع توفير بعض الإمكانيات كمان من الاتحاد، دوره كبير وعليه مسؤولية كمان كبيرة الاتحاد في توفير هذه الأمور حتى يرجع النشاط الرياضي بشكل طبيعي في المستقبل، وعلى الأقل نحافظ على الجيل اللي جاي، أطفالنا، أولادنا، إنه يكون في عندهم مستقبل. يعني بالنهاية إحنا مش راح نضلنا معتمدين على 25 لاعب في المنتخب هذا و25 لاعب في المنتخب، في عندنا مستقبل وجيد.

0: مستقبل كبير، فبالتالي لازم نأهل جيل يكون قادر على تمثيل فلسطين أفضل تمثيل يعني في المستقبل،
1: إن شاء الله
0: يعتمد على يعني مجموعة من اللاعبين اللي موجودين حاليا.
1: وشوف كمان قوة أي منتخب في العالم، أوكي المحترفين لهم دور كتير كبير، لكن تكمن في قوة الدوري اللي بيتبع لكل منتخب. فأعتقد قوة دورينا وعودة دورينا لإنتاج بعض اللاعبين القادرين على تمثيل منتخبنا، هذا بيعود بالفائدة على كل الوطن. فأعتقد أنه كمان ضرورة وطنية عودة النشاط الرياضي من أجل رفض المنتخب الوطني بلاعبين صناعة محلية، خلينا نسميهم، أو لاعبين يحملوا راية الوطن في كافة المحافل الدولية.
0: أنا عبر إذاعتك يعني بطالب سيادة الفريق جبرين يرجوب لدراسة المقترح هذا، وأنا مستعد يعني لأي نقاش في هذا الجانب اللي زي ما بقوله نبحث عن حلول تكون بداية أو مؤشر إيجابي لعودة النشاط الرياضي في المستقبل. كابتن عمار،
1: نأمل ذلك، وأنا بدي أشكرك كابتن أبو الرائد. بكل تأكيد رح يكون لنا معك حديث أو اثنين أو ثلاثة في الفترة القادمة لمتابعة كل تفاصيل هذه الخطة، وإن شاء الله بتلاقي على استحسان وموافقة الاتحاد الفلسطيني أو الجانب الرسمي من الجانب الرياضي الموجود عندنا هون لنشوف بدء عودة النشاط الرياضي. كل الشكر لك مدربنا الوطني الحبيب والصديق الإنسان الرائع الكابتن أيمن صندوقة على هذا المقترح اللي نأمل أن يلاقي استحسان الجهات الرسمية الرياضية في فلسطين. سنتوقف الآن إلى فاصل للإعلانات، بعد الفاصل سنعود لنتحدث أكثر مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة والحديث معه حول الخطة الاستراتيجية وغير المسبوقة لنقل السلة الفلسطينية محليا إلى العالمية. فاصل، بعد الفاصل رجعين لنكمل.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام. نعود إلى الجزء الثاني من البرنامج، وبهذا الجزء سنكمل وإياكم حديثنا حول آخر وأبرز الأخبار الرياضية. ربما واحد من الأخبار الرياضية التي كان المفروض نحكي عنها نهاية الأسبوع الماضي، لكن يعني ما زبطت معنا، لكن أنه اليوم حابين نحكي عن هذه الخطوة التاريخية اللي أقامها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أغسطس ميديا لنقل السلة الفلسطينية إلى العالمية. حديث أكثر سيكون مع الكابتن إبراهيم حبش لحظة الوصول لإله لنحكي معاه أكثر بتفاصيل أكثر حول هاي الخطوة غير المسبوقة، ونشوف مدى يعني نجاح ونجاعة الأمر يعني وفايدة هذا الموضوع على كرة السلة الفلسطينية. كابتن إبراهيم حبش صار معنا على خط التليفون. يسعد مليون مساك كابتن.
1: هلا هلا، يسعد لي مساكم.
0: طمنا عنك، شو الأخبار؟
1: والله بنمرض الله خلينا اياك.
0: بدك تجي عنا على الخليل ولا كيف؟
1: احنا الخليل بلدنا،
0: يعني في اي زياره قادمه
1: احنا في تواصل معكم.
0: في اي زياره قادمه خبرنا يا عمي انك جاي على الخليل.
1: ما انت برضو ما انت ما قلت الناس في دبس ولا في، بس يطلع موسم الدبس.
0: هلا موسم الدبس بدك تيجي في شهر 10، بس احنا بدنا نقعد نستنى.
1: ما بقول لك انا ما يطلع موسم الدبس.
0: انت والخبيصه كيف؟
1: احنا دائما احنا بنحبها حبيبي
0: الخبيصه.
1: ايش ايش اي شيء من الخليل زاكي.
0: والله على راسي يا كابتن، انت مجرد ما يصير هذا الموسم اعتبر حالك في ضيافه اخوك عمار.
1: الله يخلي عمرك يا عمار، انت وبيتك عامر يا حبيبي.
0: حبيبي خليك كابتن. يعني نتحدث اليوم مع حضرتك عن خطوه تاريخيه أقامها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بتوقيعه اتفاقية شراكة مع شركة أغسطس ميديا ومنصة سماشي لنقل السلة الفلسطينية من المحلية إلى العالمية. لو تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقية، ومن ثم سنتحدث عن مدى أهميتها ومدى نجاح هذا الأمر بإعادة نوع من رونق كرة السلة الفلسطينية.
1: على احنا يعني كان هدف من اهداف الشراكه هذه اللي تم توقيعها مع شركه أغسطس ميديا اللي هي عندها الديجيتال صفحه هاي تاعتهم ماشي اسمها نافذه الديجيتال اللي هو ببث كل مباريات الدوري الفلسطيني على هذه الصفحه. على هذا الأساس إنه نقدر إحنا نوصل أكثر مشاهدين للدوري وتسليط الأضواء على الدوري الفلسطيني ورفع من كفاءة ونجومية اللاعبين والمدربين والدوري الفلسطيني وإعطائه حق يعني وعطيه له وضع خاص لهذا الدوري، ومنها رسالة خاصة انه يعني كمان كرياضيين انه نوصلها في العالم، نقدر نوصلها من خلال هذه النشاطات الرياضيه ومن خلال كره السله الفلسطينيه على ايش معاناه وهويه اللاعب الفلسطيني في وجوده في برغم كل المعيقات والصعوبات اللي احنا بتواجهها في الضفه وغزه. وهذا هو جزء الشراكة اللي كنا نحكي احنا فيهم على ثبت انه تسليط الاضواء على اللاعبين والدوري الفلسطيني.
0: طيب الان عملية نقل كرة السلة محليا الى العالمية من خلال هذه المنصة بكل تأكيد سينقل كرتنا الفلسطينية للسلة من مكان إلى آخر، بحيث أنه نسلط الضوء عالميا أو على الأقل قاريا نحو كرة السلة الفلسطينية. ما هي الخطة الاستراتيجية التي وضعت للمستقبل لهذا الموضوع؟
1: على في عندنا مشاكل في قبل ما نحط الخطة عشان نعرف إحنا كل يعني. شكرا لاهتمامكم أول، وشكرا لتصويت يعني تسليط الاضواء على هذه
0: هذا واجبنا والله يا كابتن.
1: اوكي هلا في قضيه، بس انا بطلب من الجمهور والمشاهدين واللي بيحبوا كره السله او بيحبوا الرياضه بشكل عام، احنا بدايه في هذا المشروع يعني خلال هذا الاسبوع احنا مسويين زي نوع اختبار لملاعبنا لامكانياتنا، فبدهم يطولوا بالهم علينا شوي الإخوان المشاهدين واللي بروحوا على المنصة يعني احنا ما كنا نحلم بهذه المنصة اكثر مما انه نشوفها كنا، بس هلا احنا حقيقة واحنا متواجدين شراكة مع هدول الاخوان الموجودين، فبدهم يطولوا بالهم علينا لسبب انه هاي في كان اول اختبار كان امبارح واول امبارح، الحمد لله نجحنا اكيد في نجاح في هذا الاختبار اوكي، بس بدهم يطولوا بالهم علينا في قضية انه نبت المباريات بالشكل المطلوب وبشكل الامكانيات اللي احنا متوفر لعنا. احنا في امكانيات بتعرف انت الملاعب الخاصة اللي احنا موجودين فيها، خصوصا مواضيع زي هذه بتطلب مجهود خاص لترتيب الوضع القائم بعملية ترتيب الكاميرات، وخصوصا بحاجة لإنترنت عالي مع فايبر عالي. هذا شوية كانت المعيق الوحيد اللي كانت عنا بتواجهنا خلال اليومين، وطبعا احنا بنحاول كل جهدنا نقيم هذا المعيق بالشراكة طبعا مع شركة جوال الراعي الرسمي للبطولة اللي هي استعدت وعمالهم بيشتغلوا قضية انه تمديد الفايبر المناسب لسرعات الانترنت للتحميل للمباريات هذه، وطبعا شراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع الصالات الرياضية مثل العمل الكاثوليكي مثل بيت صحور مثل السرية، فكل هذا الحكي بأخذ شوية وقت معنا، بس بدنا شوي نتحمل عبل ما احنا انت بتعرف شغلة جديدة علينا بصراحة، فيش معدات كتيرة عنا احنا في البلد، يعني الكاميرات اللي احنا توفرت جزء صغير، فاحنا عمالنا نطلب كمان كاميرات عالي المستوى كمان عشان تركيبهم على جميع الصالات، فاحنا هذه الشراكة عشان نقدر نحط الخطة الاستراتيجية لقضية انه انت ترتيب اللاعب وترتيب هذا بده برنامج خاص اللي احنا عدتها لازم في مسابقات للمستقبل في جميع النشاطات اللي فيها لكرة السلة، على اساس يعني احنا نقدر نعطي الضوء ونسلط الضوء على لاعبينا بجميع مختلف الاعمار بالفئات زائد الشباب والصبايا.
0: طيب كابتن خلينا نسمع بس دقات الساعة دقيقة نصف دقيقة ونرجع نختم معك في مدى فعالية ونجاح الفكرة ماديا ومدى يعني نجاحها انه ايش بيعود على كرة السلة الفلسطينية ماديا من هذا الامر ان كان في استفادة مادية. نسمع دقات الساعة ونكمل معك.
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نكمل وإياكم متابعينا الكرام. أعود وأرحب بالكابتن إبراهيم حبش، وكنت نوهت لإشي قبل الدقات الساعة إنه العائد المادي، وكنت أقصد هون إنه مش بس كمان اتحاد كرة السلة حين وقع على هذه الاتفاقية إنه بحاجة لفلوس ومصاري فقط، أنا كان القصد هون العائد المادي بشكل أوسع وأكبر، بحيث إنه ننظر كابتن إبراهيم على العائد المادي كمان للاعبين اللي راح نسلط الضوء عليهم من خلال هذا النقل. إحنا بنحكي عن تقريبا 150 مباراة، فبكل تأكيد رح يكون في عائد مادي في حال كان في احتراف لمجموعة من اللاعبين بدوريات خارج الوطن.
1: هلا احنا خلينا نكون شوي، حكيت موضوع المادي، خلينا نعطيك وجهة نظرنا احنا كاتحاد.
0: فضل.
1: شو هو المردود المادي للجميع للمنظومة كلها؟ الأول شغلة انك انت تفتح المباريات، تفتح افق للراعيين وللداعمين، تعطي فرصة للأندية وإدارات الأندية تقدر تخاطب الرعاة والداعمين وتعطيهم الناتج، تعطيهم منتج، إنه تقولهم إنه أنتوا تعالوا ادعموا الفريق إكس أو ادعموا فريق باء، ادعموا اللاعبين اللي عندنا، ادعموا من خلال تواجدكم على النشاط تاع النادي اللي هو بده يشارك في البطولات 1-2-3، وفي عندنا تصوير راح يكون بث مباشر، فهذه تساعد الأندية على موضوع تسويق كبير وجلب رعايات أو جلب رعايات لهذا النادي اللي بيخفف عليه العبء المالي اللي هو أصلاً أوريدي عندهم مشاكل مالية في هذا الجانب، ويعطيهم العافية إدارات الأندية اللي عمالها بتواجه الصعوبات والتحديات، وعلى هذا الأساس هم شريك خاص لإلنا، هذا جزء بيخفف عليهم بالأمور المالية، فبعطي ناتج مالي إذا عرفوا فيه إدارات تعرف تستغل هذا القضية. بالنسبة للاعبين طبعا استمرارية النشاط واستمرارية اللعبة بالنسبة للمنظومة تكون مرتبة، بعطي ناتج إنه اللاعبين باستمرار يلعبوا بالأندية تاعتهم، الأندية تاعتهم تسوي العقود تاعتهم أو تسوي ترتيب الأمر المالي معهم، وإذا في كان في ناتج محلي يطلع للعالمية ويكون من خلال الدوري الفلسطيني ويصير احتراف خارجي، هذا بعطي أمر كامل كبير للاعبين حتى مدربين ممكن تسليط الأضواء عليهم وإعطائهم فرص دولية. هذا هو الجانب المالي اللي بنقدر نحكي عنه.
0: الجانب الثاني،
1: الجانب الثاني نشر اللعبة وتحفيز الأمور مش بس في المال، تحفيز نشر الرسالة الرياضية، إعطاء فرصة للأولاد اللي عنا أبناء الفلسطينيين في الخارج وبالداخل بالخارج إنه يتفرجوا على الدوري المحلي، وإعطائهم إنه فرصة إنه يشوفوا شو المستوى الموجودين، وبرضه إنه يقدروا يلتحقوا في المنتخبات الوطنية. بالداخل إعطاء فرصة للشاب الصغير وإخلاقه نجم من نجوم هذه اللعبة، يكون هو يكون مفخرة لنا في المستقبل، ويكون هذا حافز له من خلال هذه التصوير والفيديو والصور وملاحقة إنه اللاعب وين تطور مستواه، يعني هذا كله بده استمرارية وبده تعاون من الجميع.
0: يعني احنا نأمل انه نشوف نجاح هذه الفكرة بالفايدة تعود على الاتحاد، على اللاعبين، على الدوري بشكل عام، ونشوف رياضتنا المحلية بتنتشر للعالمية. انا بدي اشكرك شكر جزيل، وانا بعرف قديش الحجم الكبير من الضغط والشغل اللي بتشتغلوه الفترة اللي فاتت في ظل استمرار الحرب، لكن نأمل انه ان شاء الله تنتهي كل الظروف المأساوية والامور اللي بتعكر علينا حياتنا لنشوف كرتنا الفلسطينية للسلة تنتشر عالميا، ونشوف نجاح لآخر في الفترة القادمة. شكرا الكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على كل هذه التفاصيل وهذا الحديث. قبل أن ننهي البرنامج متابعينا الكرام، خلينا أذكركم أنه اليوم منتخبنا الوطني الفلسطيني يلعب لقاء ودي أمام المنتخب القرغيزي، طبعا المباراة راح تكون الساعة 5:30 بتوقيت فلسطين. تاريخ مشاركاتنا مع منتخب قرغستان بثلاث مواجهات رسمية، مواجهة بكأس التحدي ومواجهتين بكأس الاتحاد الآسيوي، طبعا ثلاث مباريات رسمية، فوز تعادل خسارة، يعني الأمور 50-50. أما بخصوص المباريات الودية فلعبنا ثلاث مباريات ودية مع منتخب قرغستان، تعادلنا في مباراتين 1-1 و2-1 وخسرنا آخر مواجهة معهم في 2021 بهدف للا شيء، بمعنى أنه المستويات متقاربة بشكل كبير ما بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب القرغيزي. نأمل أن يكون المنتخب الفلسطيني اليوم بيفرق كثير عن المنتخب القرغيزي بحيث أنه نحقق الفوز من حيث الأداء والنتيجة، كمان أداء ونتيجة على منتخب قرغستان. إلى هنا نأتي إلى ختام البرنامج لهذا المساء، على أمل أن نعود ونلتقي يوم الاثنين اللي جاي إن ضلينا عايشين. من اليوم للاثنين رح نرجع نلتقي بحلقة جديدة. شكرا للربحي ولإيهاب، تقبلوا تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. مشاهدينا، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بجملة من العواجل ننقلها عن الخارجية الإيرانية. إيران تقول إن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار في منطقة سيرك وجزيرة قشم انتهك وقف إطلاق النار. إذن تصف الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار في منطقة سيرك وجزيرة قشم بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وأيضا تقول إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن الولايات المتحدة لا تنوي التهدئة. إذن في تعليق للخارجية الإيرانية لما قالت إنها انتهاكات أمريكية متكررة لوقف إطلاق النار، وفيها تقرأ الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تنوي التهدئة، وتعتبر الخارجية الإيرانية أن قصف منشآت الرادار في سيرك وجزيرة قشم هو انتهاك لوقف إطلاق النار. كما تضيف الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. إذن تحمل الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية لعواقب أفعالها غير القانونية على حد وصف البيان، وأيضا أي تصعيد آخر. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران. في غضون ذلك يتواصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان على خلفية اتهامات متبادلة بدوافع إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه الكويت والبحرين.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي، أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
2: ومن طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس، وأبدأ معك حازم بتفاصيل بيان الخارجية الإيرانية الأخير.
4: يعني بيان الخارجية الإيرانية بداية أدان الاستهداف الذي وقع في منطقتي سيريك وقشم، وقال بأنه استهدف منشآت للرادار والمراقبة الساحلية التي تعمل على ضمان أمن الممرات المائية ومضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية. وجاء في البيان أيضا أن الخارجية الإيرانية تعتبر هذا الهجوم انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المعلن في 19 من الشهر الماضي، وعدوانا عسكريا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. في هذا الإطار أكدت الخارجية الإيرانية أن هذا الهجوم يأتي في سياق سلوكيات عدائية واستفزازية مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وأنه يعكس تجاهلا تاما من قبل الإدارة الأمريكية للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة. وأوضح بأن القوات المسلحة الإيرانية اليقظة والمقتدرة كما وصفها قامت بالرد بالشكل المناسب. الوزارة قالت في بيانها بأن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تثبت مرة جديدة بأنها لا تمتلك إرادة حقيقية لخفض التوتر والعودة إلى مسار الاستقرار في المنطقة، وأنها من خلال هذه الإجراءات والمغامرات تعرض أمن المنطقة إلى مخاطر جسيمة، وحملتها مسؤولية كاملة عن كل التبعات الناجمة عن هذه الأعمال التي وصفتها بغير القانونية. وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية باتخاذ مواقف فورية وفعالة إزاء هذه الانتهاكات المستمرة كما وصفتها لوقف إطلاق النار وهذه الإجراءات غير القانونية. وطالبت هذه الدول بمنع العمل على التطبيع المتزايد مع انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والأعمال التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأكدت استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة. كما أكدت أن إيران ستدافع بكل قدراتها عن سيادتها وأمنها، وأنها تدعو دول المنطقة إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار والمبدأ الأساسي في القانون الدولي الذي يقضي بالامتناع عن السماح لأطراف معتدية باستخدام أراضيها وإمكاناتها للتخطيط أو تنفيذ أعمال عدائية ضد إيران. هذا هو البيان الذي يأتي في وقت حاسم في الواقع مع انتظار طهران لزيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يعتقد بأن هذه الزيارة لوضع اللمسات الأخيرة على رد إيران على الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التغييرات التي أدخلها دونالد ترامب على نص مذكرة التفاهم، وأيضا في وقت تبدو فيه العقدة الأساسية لا تزال قائمة، إضافة إلى ما ذكره بيان الخارجية بالطبع والذي يرخي بظلاله على المشهد عموما. ولكن العقدة الأساسية حسب تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بشكل أساسي تتمثل في الحصار البحري الأمريكي وفي أموال إيران المحتجزة في الخارج، والذي يبدو بأن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تقدم حلولا واضحة بشأنها من أجل الإفراج عنها وأجزاء منها خلال فترة التفاوض.
2: شكرا على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. أعلن الجيش الكويتي اعتراض 7 صواريخ باليستية فجر اليوم فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا. هذا وأدانت الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية على أراضي الكويت واصفة إياها بالاعتداءات الآثمة والمتكررة. أشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الاعتداءات فضلا عن خرقها الفاضح للقانون الدولي تشكل تصعيدا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. بدورها أشارت قوات دفاع البحرين إلى أنها تمكنت من تدمير واعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. هذا وأدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرة هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة البلدين الشقيقين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، كما أعربت عن تضامنها مع كل ما تتخذه الكويت والبحرين من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. شددت أيضا وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأيضا بدورها قالت الخارجية السعودية إن الاعتداءات الإيرانية على سيادة البحرين والكويت تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدا من التصعيد ودفع المنطقة للتوتر وعدم الاستقرار. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بإطلاق رشقة صاروخية، ورصدت الصور لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة على مدينة النبطية في الجنوب اللبناني، كما أكد مراسل تلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة حاريس في محافظة النبطية.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدتي شوكين وزبدين جنوبي لبنان كما يظهر في هذه المشاهد. كما رصدت المشاهد غارة إسرائيلية أخرى على بلدة الأنصارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على البلدة. بينما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أنباء عن سقوط 6 شهداء وأربعة مصابين، وذلك في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية.

0: وأظهرت مشاهد مصورة آثار غارة إسرائيلية على بلدة صحمر في البقاع الغربي. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان خمس بلدات جنوبية بإخلائها. استشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني منهم ضابطان باستهداف إسرائيلي لآلية عسكرية قرب النبطية. قال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. يأتي الاستهداف بالتزامن مع حديث عن اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، بينما تشهد الجبهة الداخلية توترا في ظل رفض الثنائي الشيعي بنود الاتفاق.
1: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: وينضم إلي الآن مراسلة تلفزيون العربي منصور إدمون ساسين من القدس عبد القادر عبد الحليم، تحياتي لكما. وإدمون سأبدأ معك لنتابع خارطة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا.
6: نعم، خلال الساعة الماضية كثف الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته سواء في القطاع الغربي أو في قضاء النبطي. نتحدث عن سلسلة غارات استهدفت العباسية مثلا، معركة جوية، صريفة، الشهابية، كل وصولا إلى بلدة كفر رمان. وأيضا من خلال القصف المدفعي قبل قليل كان هناك استهداف لمنطقة المعلية والقليلة، استهداف بالقصف المدفعي، وكان قد سبق ذلك صلية صاروخية قبل ساعة ونصف تقريبا استهدفت منطقة البياضة. ولازلنا حتى الآن نشاهد سحب الدخان مع الزميل بشير أبي راشد، سحب الدخان من بلدة البياضة نتيجة الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه المواقع الإسرائيلية. والآن هذا يعني مجددا قصف مدفعي، وطبعا كنا نتحدث عن قصف مدفعي يستهدف المعلية والليلة، الآن لا ندري أين سقطت القذيفة، ولكن يعني طبعا أتابع، هي أيضا سقطت على بعد محدد من النقطة التي كان يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي. مزيد من القصف المدفعي في هذه الأثناء نسمعه في القطاع الغربي، ونشاهد بعض السحب الدخان تتصاعد بين المعلية وبين ليلي في هذه الأثناء مع الزميل بشير أبي راشد بصورة مباشرة من القطاع الغربي. نسمع بوضوح قوة القصف المدفعي المركز الذي كنا نتحدث عنه في بداية الرسالة واستمر، والآن يعني نشاهد سحب دخان أوضح للنقاط المستهدفة، وهذه قذيفة إضافية نسمع صوتها الآن. إذن المزيد من القصف المدفعي المركز على نقاط محددة في منطقة القطاع الغربي، ونحن نتابع هذه الصور واستمرار القصف المدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يمكن
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وأنها مسيرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، لم يحدد الجيش الإسرائيلي ذلك في بيانه، وأدى ذلك أيضا إلى إطلاق صفارات الإنذار في نحو 9 من البلدات الحدودية من كريات شمونة ومحيطها وصولا حتى أفيفيم ويرؤون في القطاع الحدودي الأوسط. ثم تحدث الجيش الإسرائيلي لاحقا عن أن سبب تلك الصفارات كان في حقيقته إطلاق صواريخ أرض جو نحو طائرات سلاح الجو الإسرائيلي دون هجمات بالصواريخ عابرة للحدود. تغيب حتى اللحظة الهجمات العابرة للحدود، لكن صفارات الإنذار تحضر نتيجة هجمات يقول الجيش إنها تقع بالقرب أو تحدث بالقرب من الشريط الحدودي في تمركزات إسرائيلية للقوات الإسرائيلية أو بالقرب من هذه التمركزات داخل الأراضي اللبنانية. ديما،
3: شكرا على هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقلاعة. وقالت الصحيفة إن معلوماتها هذه استندت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة، فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلعت في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023. ينضم إلي الآن من عمان اللواء المتقاعد محمد صمادي المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي. تحياتي لواء محمد.

0: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة
1: عليكم
0: المشاهدين.
1: السلام.
0: هنا يوجد أدلة بصرية، مقاطع فيديو موثقة فوق مناطق مأهولة، تقارير من خبراء دخائر، منظمات حقوقية، تأكيد للمشاهد. القذائف أمريكية الصنع، الولايات المتحدة متواطئة. وفق المادة 16 من القانون الدولي، مسؤولية الدول التي تقدم العون والمساعدة هي شريكة في الجريمة. ولذلك هنا لابد أن نشير بأنه نعم، الفسفور الأبيض هو يستخدم لأن ينتج سحابة دخانية، يستخدم في العمليات الحربية، ولكن هو ينتهك القانون الدولي الإنساني بطبيعة الاستخدام. الآن نحن نتحدث متى يصبح استخدام الفسفور الأبيض غير مشروع. هذا يحكم 3 مبادئ أساسية في القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة. أول مبدأ، وهو مبدأ التمييز، بأن يكون دائما هناك تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. ولكن إذا استخدم الفسفور الأبيض بطريقة تؤدي إلى إصابة المدنيين، فهذا يشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهو يطلق على المدنيين. والمبدأ الثاني، مبدأ التناسب. حتى ولو كان الهدف عسكري مشروع، يجب ألا تكون الأضرار المتوقعة على المدنيين مفرطة مقارنة بالمكسب العسكري المتوقع، وهي كذلك تستهدف المدنيين وتوقع خسائر في المدنيين. والمبدأ الآخر، أن يكون هناك مبدأ احتياطيات في الهجوم، وهذا يلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطيات الممكنة لتقليل الأضرار المدنية، وهذا ما لا تقوم به إسرائيل. ولذلك إسرائيل مع سبق الإصرار
1: طيب،
0: والترصد ومع الضوء الأخضر الأمريكي
1: لأمريكي.
0: البشع، تشن هجمات الأسلحة الحارقة على الشعب
1: طيب
0: اللبناني
1: نفصل
0: الشقيق.
1: أكثر لواء محمد من فضلك، يعني لندمج المبدأين، مبدأ التناسب في العمليات العسكرية والاحتياطات. هل هناك بدائل عسكرية تختار إسرائيل أو غيرها من الدول بغض النظر عن إسرائيل للفوسفور الأبيض، وتكون ليست بذات الأذى وتؤدي نفس المهمة عسكريا، لكي نفهم أنه هذا اختيار
0: نعم
1: مقصود؟
0: نعم
1: ما الخيارات؟
0: نعم يوجد هناك قنابل دخانية، يمكن أن يكون هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تستخدم لوضع سواتر، أو يعني لإطلاق قنابل دخانية تسبب سواتر دخانية تعمل على إعطاء الستر للقوات، أو لعمليات الإنقاذ، أو عمليات الإخلاء، أو عمليات سحب القوات. ولكن إسرائيل تستخدم هذه المادة بشكل متعمد، أقول وأؤكد بأنه متعمد. الدولة التي الكنيست يجيز قانون لإعدام الأسرى لا تبالي في أن تقوم بعمليات القتل والإبادة. الدولة التي تستخدم جنازير الدبابات على خيم النازحين، وتستخدم طائرات الاف 16 وطائرات الاف 35 لقصف المستشفيات، لا تبالي بأن تحرق المواطن اللبناني والأرض اللبنانية والغطاء النباتي اللبناني بقنابل حارقة. ولذلك نحن لا نتحدث فقط عن أسلحة يعني تسبب العمليات الحروق البسيطة، هذه تسبب حروق خطرة جدا.
1: نعم.
0: ودائما الفسفور الأبيض هو يشتعل تلقائيا عندما يلامس الأكسجين، وهو يعتبر من أخطر المواد المستخدمة عسكريا بسبب خصائصه الكيميائية.
1: وأيضا يعني أعود إلى ما ذكرته، أيضا تمييز ومبادئ القانون الدولي وفض النزاعات لواء محمد، كما ذكرت حضرتك بأنه مما يبدو بأنه يعني المدنيين هم في دائرة الاستهداف من ناحية الحروق البشرية، وأيضا يسبب حرائق لمساحات زراعية أيضا ذكرتها، وتهديد الغطاء النباتي. بالتالي بهذا الخيار باستخدام الفوسفور الأبيض، من يكون الخصم؟ هل هو الخصم العسكري المقابل أم البيئة المدنية؟
0: إسرائيل تنظر إلى لبنان كله خصم لها، وحقيقة كما كان يجري مع المقاومة في غزة، لم يكن المقصود المقاومة فقط، وإنما كان الشعب الفلسطيني. ولذلك إسرائيل الآن تريد أن تعاقب الحاضنة الشعبية، تريد أن تعاقب الشعب اللبناني. ليس فقط هي تقاتل المقاومة، هي تقتل ولا تقاتل. وحسب البروتوكول الثالث كذلك من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة التقليدية، هذا البروتوكول يعني يحظر شن هجمات بالأسلحة الحارقة ضد المدنيين. حقيقة عندما أتكلم عن قوانين النزاعات المسلحة والقانون الدولي

0: الإنساني وما أي قانون من قوانين الأمم المتحدة تصيبني حالة من الغثيان، لأننا أمام عدو حقيقة أصبح قوة مارقة لا يحترم أي قانون من القوانين النزاعات المسلحة، ولا يحترم قانون دولي إنساني. إسرائيل تغولت وتجبرت وتقوم بأعمال ترقى إلى جرائم حرب وحرب إبادة ما
1: طب
0: يتم
1: لواء محمد،
0: في
1: على
0: الأرض
1: أي أساس
0: اللبنانية.
1: إذا إسرائيل تقول بأنه الفسفور الأبيض هو أداة عسكرية مشروعة؟ على أي أساس تبني هذا الكلام بغير التغول؟
0: والقانون الدولي لا يحظر الفسفور الأبيض كفسفور أبيض، ولكن القانون الدولي يحظر الفسفور الأبيض إذا تم استخدامه بما يخالف مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الاحتياطات في الهجوم. والأدلة الموثوقة ومن خبراء
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ليس فقط أنها تسبب إصابات حرارية فقط، ولكنها
4: أكثر من مرة ذكرت المحكمة الجنائية أيضا، فيعني لا تبدو هناك أي خطوة لمتابعة هذا الموضوع بطريقة قانونية فاعلة،
3: لأنه إسرائيل تعتمد على الفيتو الأمريكي، وهناك ازدواجية في المعايير، وهناك حالة من الصمت العربي والإسلامي المهين المذل حقيقة، ولذلك تتمادى إسرائيل. ولو وجدت إسرائيل بأن هناك من يقف أمام هذه العربدة لتراجعت، ولكن لا يوجد أي رادع لإسرائيل، لا بل حالة الصمت هي تدعم إسرائيل بطريقة غير مباشرة لمزيد من التمادي.
4: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي. جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسة الشرعية، مؤكدا أن استكمال تنفيذ اتفاق الطائف يتطلب تعزيز سلطة الدولة على جميع أراضيها. قال إسلام خلال افتتاح مطار الرئيس ريني معوض في القليعات بمحافظة عكار شمالي البلاد، قال إن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والإنماء وفق اتفاق الطائف.
5: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفياً في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
4: استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كان مهند فرعون يستعد لزفافه اليوم، لكن الغارة الإسرائيلية قتلته فجرا ليتحول حفل الزفاف إلى بيت عزاء ووداع.
6: هنا غرب مدينة خان يونس يدفن الشهيد مهند فروانة في هذا القبر، والذي كان من المفترض أن يكون بعد ساعات فقط حفل زفافه، يزف عريسا، وكل هذه الجموع كان من المفترض أن تكون جموع مهنئين لا معزين ودافنين. غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة مهند وقتلته فجر هذا اليوم، استهدفت مكان سكنه والمكان الذي كان يجب أن يحتضنه بعد ساعات عريسا مع زوجه بعد رحلة نزوح طويلة وسط مدينة خان يونس. نتحدث إلى شقيق الشهيد لنعرف ماذا حدث. عظم الله أجركم.
7: شكرا الله.
6: شو اللي صار معكم؟
7: اللي صار مبارح كانت حفلة أخوي مهند، الحمد لله فرحنا له وانبسط هو الحمد لله. طبعا بعد ما خلصت الحفلة وكل واحد روح داره، الساعة تقريبا 3 الفجر غارة إسرائيلية استهدفت خيمته، وطلعنا نشوف ايش اللي صار في اخويا. طلعت لقيته مفحم، الخيمة مولعة مش قادر اعمل حاجة. بناشد في الناس تيجي تساعدنا، فيش حدا لا الإسعاف ولا الدفاع المدني رايد يجي.
6: طب كان المفترض الآن تكونوا في العرس.
7: مفترض الآن احنا بنحضر حالنا للعرس بعد ساعات يمكن ساعتين ثلاثة بيبدأ العرس. لكن الحمد لله الحين أخويا عريس، عريس في الجنة الحمد لله.
6: أعظم الله أجركم. هذا لسان حال الفلسطينيين، وهذا حال مهند، حاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أفراحهم وأحلامهم ومستقبلهم ضمن سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من غرب مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: شيع فلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق نار على مركبتهم قرب تل أرميدة في الخليل. وعمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال المتصاعد.
1: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدة مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدة جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
4: وقال فهد أبو هيكل والد الشهيد الرضيع إن جيش الاحتلال أطلق النار من مسافة 10 أمتار من دون أي ذريعة، مؤكدا أنها جريمة بدافع القتل دون تفريق بين رضيع ومسن.
8: وصلت عند حج 17، تخطيته تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه، وبعدها إجت وجه أمه، والشظايا تاعتها إجت في منطقة الصدر عندها، في واحدة دخلت استقرت بجانب الشريان الرئيسي في القلب. طبعا إحنا كلياتنا كان الوضع واقف السيارة كاملا، فيش أي مسوغة أي مبرر إنه يتم إطلاق النار نهائيا.
4: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوبي نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين. أفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل فلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
9: بعد الجهه مش تعاتبوا.
4: رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى. وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
10: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
4: أعلنت روسيا سيطرة
2: راديو الحرية
11: 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
16: 92.7 FM. روسبرغ في العمق الروسي تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو سيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف، فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي، بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوروجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
17: لقد تمكنا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة،
9: وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
16: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
4: وفي روسيا تستمر أعمال منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
17: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بيترسبرغ هذا العام سؤالاً عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
18: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة. تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
17: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
19: ما نشهده في منتدى بيترسبرغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات. الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
17: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية؟ الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فورم، سان بيترسبرغ.
4: ويبقى معنا مراسل التلفزيون العربي من سان بيترسبرغ سعد خلف، ونتابع معك الجديد في هذا المنتدى. سعد، ما الذي برز سياسيا واقتصاديا في يومه الثالث؟
17: ديما، منذ ساعتين تقريبا اختتم المنتدى أعماله في يومه الرابع اليوم السبت بتصريحات لافتة على لسان أنطون كوبيكوف، وهو مستشار الرئيس الروسي ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. الأرقام التي أعلنها كوبيكوف في المؤتمر الصحفي الختامي الذي كنا حاضرين فيه تشير إلى أن روسيا تقول أن هذا المنتدى بات بالفعل بديلا مناسبا ل اتساع الاقتصاد الروسي وإيجاد شركاء آخرين. كوبيكوف يقول أن المنتدى تم خلاله توقيع 1084 عقدا واتفاقية تجارية واتفاق تجاري مع مختلف الدول والمشاركين الذين حضروا بقيمة تقدر ب6 تريليونات فاصل 600
20: أو 6.6 تريليون روبل، ما يعني تقريبا 90 مليار دولار. بالطبع هذه الأموال ليست أموال نقدية ستدخل إلى الاقتصاد الروسي، ولكنها مع ذلك مهمة لأنها تعني اتفاقيات استثمارية واستثمارات وعقود ومذكرات تفاهم طويلة الأمد. وهذا ينقلنا إلى الرسائل المهمة لهذا المنتدى سواء السياسية أو الاقتصادية، وأهم الرسائل بالطبع التي استمعنا إليها من بوتين يوم أمس في الجلسة العامة. ومن أهم الرسائل الاقتصادية التي وجهها بوتين خلال حديثه في ملفات الاقتصاد أن روسيا لا تنتظر رفع العقوبات الغربية قريبا، ولا تنتظر عودة العلاقات مع الغرب إلى ما قبل عام 2022. وهذا المنتدى أصبح منصة لإيجاد شركاء آخرين، وهم موجودون جنبه على المنصة أو في أروقة المنتدى، وبالختام تم توقيع كل هذه العقود. أما في الرسائل السياسية فبالطبع أهم الرسائل كانت فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وإعلام بوتين أنه غير عازم على الجلوس مع زيلينسكي على الأقل في الوقت الحالي أو قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يلبي شروط روسيا لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وبالتالي حين يمكن الالتقاء والتوقيع. لكن في الوقت نفسه ومن اللافت أنه في اليوم الأول مع انطلاق أعمال المنتدى شهدت هذه المدينة، مدينة بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد التي تقع داخلها هذه المدينة، هجوم مكثف بالمسيرات الأوكرانية على منشآت حيوية هامة عسكرية ونفطية. وفي اليوم الأخير أيضا الليلة الماضية 141 مسيرة أوكرانية استهدفت هذه المدينة وأدت إلى تعطل الحركة.
4: شكرا جزيلا من سان بيترسبرغ في روسيا مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. ونوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن مراسل تلفزيون العربي، مصابون جراء غارة إسرائيلية على مخيم النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة. إذا نقلا عن مراسل تلفزيون العربي، مصابون جراء غارة إسرائيلية. نتابع هذه المشاهد الآن الواردة من مكان حصول هذه الغارة والتي استهدفت مخيم للنازحين في حي الرمال غربي مدينة
2: راديو غزة. الحرية
21: من 97.10 FM.
22: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إلى قطاع المخابز وخدمات المياه بما يفاقم صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.
5: إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بهذه الأخبار العاجلة، حيث تفيد مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 4 شهداء وأكثر من 15 جريحا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مدينة غزة. إذن وبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي، 4 شهداء وأكثر من 15 جريحا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مدينة غزة. نتابع هذه المشاهد من حي الرمال في مدينة غزة. إذن المشاهد تظهر أثار الدمار جراء هذه الغارة الإسرائيلية. الحصيلة الأولية تفيد بوقوع 4 شهداء وأكثر من 15 جريحا، ونتابع إذن هذه المشاهد الغارة الإسرائيلية التي تأتي ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر. إذن ارتفاع الحصيلة تفيد أيضا المصادر الطبية بارتفاع حصيلة الضحايا جراء هذه الغارة على مدينة غزة إلى 6 شهداء. إذن 6 شهداء وأكثر من 15 جريحا حتى الآن جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال كما تظهر في هذه المشاهد في مدينة غزة. إذن شهدت مدينة غزة استهدافات عديدة خلال 24 ساعة الماضية في منطقة خان يونس أيضا، ومن خان يونس ينضم إلينا أحمد البطة. إذن أحمد، نتابع معك هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة، حتى الآن 6 شهداء.
6: انتصار، بالفعل ارتفع العدد ل6 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما أيضا نقل عدد من الجرحى، وكان عدد من الشهداء قد نقلوا أيضا في الدقائق الماضية إلى مستشفيات ميدانية. 6 شهداء وأكثر من 10 جرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الجوازات للنازحين، هذه المنطقة الغربية لحي الرمال، في أكثر المناطق اكتظاظا وحيوية أيضا بعشرات آلاف الفلسطينيين، منهم سكان هذه المناطق أو حتى من نازحين كانوا قد فقدوا منازلهم ولم يستطيعوا العودة إلى مناطق سكنهم، سواء من المناطق الشرقية أو حتى من البلدات الشمالية لقطاع غزة. 6 شهداء، أكثر من 10 جرحى، غارة استهدفت خيام النازحين بشكل مباشر. وكنا قبل ساعتين من الآن نتحدث عن الفاجعة التي حدثت فجر هذا اليوم، حينما استشهد الشاب مهند فروان جراء استهداف إسرائيلي لخيمته في مدينة خان يونس وفي يوم زفافه. 7 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة في سلسلة لا تتوقف من هذه الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار ميدانيا، وبذلك نتحدث عن أكثر من 950 شهيدا جراء هذه الخروقات، نحو 3000 جريح جراء أيضا هذه الاستهدافات التي لا تتوقف فقط ميدانيا، أيضا إنسانيا وعلى كل الأصعدة. الجانب الإسرائيلي يعرقل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق التي وقعت خلال أكتوبر 25، وبالتالي يعيش الفلسطينيون واقعا ميدانيا صعبا، بالإضافة لواقع إنساني مأساوي في ظل تفاقم الحالة المعيشية، تعقيد الواقع الإنساني الثاني من قبل الجانب الإسرائيلي بما يفرض من إدارة المعابر، إدارة المنافذ، إدارة عملية إدخال المساعدات وتقنينها، إدارة عملية السفر عبر معبر رفح وإبطائها وعرقلتها بشكل كبير، وبالتالي المشهد المعيشي في قطاع غزة صعب. بالغ الصعوبة، ونتحدث عن خروقات ما بين ساعة وأخرى. تصاعدت هذه الوتيرة منذ أسابيع، وبات الفلسطينيون يعيشون ساعات صعبة من عدم الاستقرار، عدم اليقين، القلق المستمر من غارة هنا أو غارة هناك، أو حتى عمليات النزف التي باتت انفجاراتها تصل لأرجاء واسعة في المحافظات المختلفة، وتضرر كثير من منازل الفلسطينيين التي أيضا تستهدف بما يعرف به القصف المدفعي الذي لا يتوقف على طول ما يسمى بالخط الأصفر الذي يقتضم
5: وإمكانات طبية تكاد تكون معدومة أحمد في ظل
6: من مساحة قطاع غزة
5: استمرار هذه الغارات والاستهدافات.
6: بالفعل انتصار، نتحدث عن منظومة صحية منهارة أساسا منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي، وعلى مدار عامين من الحرب كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ركز الاستهداف بشكل مباشر على المستشفيات، أخرج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة، ما عاد للخدمة هي مستشفيات معدودة. نتحدث عن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي الآن ينقل من غربها إصابات بأكثر من 10 إصابات وعدد من الشهداء، لا يوجد بها إلا مجمع الشفاء الطبي الذي استصلح بعد تدميره بالكلية ببعض الأقسام، بعض المستشفيات الميدانية، وأيضا المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وهو مستشفى كان مستشفى خاص قدم دعما لوزارة الصحة خلال الحرب. لكن بالمجمل كل هذه المراكز الصحية لا يمكن أن تقدم الكثير، لا أسرة في أقسام الاستقبال، لا أسرة في أقسام العمليات، لا متخصصين في وزارة الصحة بشكل كبير. معظم هؤلاء المتخصصين إما استشهدوا باغتيالات إسرائيلية ممنهجة أو حتى اعتقلوا، عدد كبير منهم ما زالوا خلف القضبان مجهولي المصير، وأيضا عدد منهم سافر إلى خارج قطاع غزة. ومن يعمل الآن هو يعمل تحت ضغط شديد في ظل استمرار هذه الخروقات، استمرار هذه المجازر، في ظل أيضا الابتزاز الإسرائيلي والإدارة للمشهد الصحي من خلال تقنين المساعدات الطبية لوزارة الصحة، منع إدخال الأدوية، منع إدخال المعدات الطبية، الأجهزة الخاصة بوزارة الصحة التي تنادي بإدخالها منذ اليوم الأول، منع إدخال قطع الغيار والمولدات وقطع صيانة هذه المولدات التي تعمل منذ اليوم الأول مع تدمير شبكات الكهرباء وقطع الكهرباء بالكلية عن قطاع غزة. واقع مرير تعيشه العائلات الفلسطينية داخل قطاع غزة، والمنظومة الخدماتية سواء الصحية أو حتى ما يتعلق بخدمات البلديات كلها منظومات منهارة تعمل بأقل من الحد الأدنى بمجهود صفري، لكن ما هو متاح يتم العمل به ويتم تقديم ما أمكن للفلسطينيين في ظل أيضا حصار إسرائيلي خانق على قطاع غزة.
5: نعم أحمد، ونتابع معك إذن هذه التطورات من قطاع غزة وهذه المشاهد لحي الرمال، هذا الحي المكتظ بالسكان، وأيضا نتابع في هذه المشاهد أثار الدمار تملأه مخيمات النازحين من المناطق والأحياء الأخرى في مناطق قطاع غزة. إذن تستهدف إسرائيل هذا الحي الذي يؤوي نازحين من مناطق أخرى بالإضافة لسكانه الأصليين في غارات متتالية، وقبلها تعرضت أيضا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة لغارة إسرائيلية. إذن سنتابع كل هذه التفاصيل ونبقى في هذا المشهد وأقرب مع الزميل باسل خلف هنا معي في الاستوديو، الزميل الصحفي معنا في التلفزيون العربي. إذن باسل، عندما نتابع هذه المشاهد وعلى وقع انطلاق اجتماعات القاهرة، ما هو الواقع الذي تريد أن ترسخه إسرائيل؟
0: يتضح بأنه من خلال هذه الاستهدافات في وضح النهار وفي اليوم الأول من اجتماعات القاهرة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ترسيخ واقع جديد في قطاع غزة، بمعنى الملاحقات الميدانية التي نراها في كل يوم منذ اتفاق وقف اطلاق النار وحتى يومنا هذا، 950 شهيد، أكثر من 2500 من المصابين، وتريد أن تقول بأنه لدينا السلطة الأعلى فيما يتعلق بالحالة الأمنية في قطاع غزة، لأنه ما يجري بحثه في القاهرة واحد من الموضوعات التي يتم طرحها حتى على الوسطاء من قبل الفصائل الفلسطينية هو وقف عمليات الاغتيال والقصف المستمر في داخل قطاع غزة، وبالتالي هذه هي ليست منفصلة عما حدث، هذه عملية الاستهداف ليست منفصلة عما حدث خلال الأسابيع الماضية، لكن من حيث التوقيت في وقت تجتمع فيه الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مرة أخرى الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ويقتل عدد كبير من الفلسطينيين. فجر هذا اليوم كان هناك شهيد، لكن الآن نتحدث عن 6 شهداء ويزيد، العدد مرتفع نظرا لأن هذه المنطقة كما ذكرت قبل قليل بالفعل هي في عمق مدينة غزة، توغلت فيها قوات الاحتلال في وقت سابق، دمرت بعض مدارس الأنروا الموجودة والتي تظهر في الصورة وبعض المراكز المرافق التابعة للأنروا، وبعد ذلك يعاود استهدافها مرة أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن تعمد للقتل والتدمير في هذه المنطقة التي تعد بعيدة نسبيا عن الخط الأصفر والتي لجأ إليها سكان المناطق الشرقية شرق قطاع غزة. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى القتل والتدمير وكذلك إرسال الرسائل السياسية في هذا التوقيت.
5: إذن إن تحدثنا عن اجتماعات القاهرة الآن باسل، يعني ما الذي يعول أو يعول عليها فعلا في هذه الاجتماعات الآن في خضم هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر؟
0: الفصائل الفلسطينية تحدثت قبل قليل تصريح لحازم قاسم متحدث باسم حماس، خلال اليومين الماضيين تحدث بعض الممثلين عن الفصائل الفلسطينية يقولون نحن ذاهبون لمنع وقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي من أجل استئناف حربه كما كانت أو شكل الحرب كما كانت عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه كان هناك تهديدات واضحة وحتى تحدث عنها أو فهمت كذلك ميلادونوف ممثل السامي لمجلس السلام، قال بما يعطي ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي، إن لم تلتزم الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح تحديدا في غزة، فبما معناه أنه ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي من أجل توسيع عملياته وقد يكون هناك عملية توغل. ذهبت الفصائل الفلسطينية للقاهرة لمحاولة إيجاد بعض الحلول التي تقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي من أجل عودة العمليات الواسعة داخل قطاع غزة، عمليات البرية، وهو يلوح وحدد بعض المناطق والأماكن. ولكن فيما يتعلق بالاجتماعات في القاهرة هناك أيضا وجه سياسي متعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والتأسيس للدخول للمرحلة الثانية. لم يلتزم الاحتلال لا ببنود المرحلة الأولى ولا يوجد أفق واضح فيما يتعلق
5: ولا ضمانات. إذن ماذا نعرف عن الاجتماع الأول حتى الآن باسل في القاهرة للفصائل الفلسطينية؟
0: أولا وصلت بالأمس الوفود من بينها وفد حركة حماس برئاسة خليل حية، الجهاد الإسلامي موجودين في القاهرة برئاسة زياد نخالة، الجبهة الشعبية جميل مزهر وقيادات من الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وكذلك الدكتور مصطفى البرغوثي للمبادرة الوطنية ولجان المقاومة وفصائل فلسطينية أخرى موجودين في القاهرة، اجتمعوا بالأمس وهناك اجتماع عقد صباح هذا اليوم، وهناك اجتماع آخر كما فهمت قبل قليل سيعقد مساء هذا اليوم مع الوسطاء والمسؤولين المصريين، وهناك اجتماعات ستستمر يوم الغد. عديد الملفات يتم طرحها تحدثنا عن جزء منها قبل قليل، لكن الأساس فيها هو أن هناك مطلب فلسطيني بوقف ما يحدث الآن، ما رأيناه قبل قليل في هذه الصور، أن تتوقف حالة القتل، لأنه عدد كبير من الفلسطينيين إذا ما وزعناه على الأشهر القليلة الماضية بالنظر إلى العمليات المستمرة وحدث هناك عملية اغتيالات، يعني كيف يمكن أن تفسر أو يفسر الوسطاء تنفيذ الاحتلال هذه الملاحقات وعملية الاغتيال؟ هذا السؤال تسأله الفصائل الفلسطينية في مقابل أن هناك اتفاق وقف إطلاق النار ولم تعلن الفصائل الفلسطينية عن أي هجمات أو عمليات من داخل قطاع غزة تجاه جنود الاحتلال الذين يتمركزون في مناطق قريبة من الخط الأصفر ويطلقون النار يوميا على الفلسطينيين سواء بالقصف المدفعي أو بالقناصة كما حدث في جباليا ورفح.
5: سنكمل الحديث باسل ولكن أذهب إلى القدس ومن هناك مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. إذن عبد القادر كما نتابع في هذه المشاهد الانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات أيضا مستمرة، نتحدث عن 6 شهداء وأكثر من 15 جريحا حتى الآن في هذه الغارة الأخيرة التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة، لكن وكل هذا يأتي تزامنا مع بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
2: ساعة
6: صحيح انتصار. لم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على هذه الغارة الأخيرة في مدينة غزة، ولم تعلق المصادر الإسرائيلية على مسار المباحثات والمفاوضات. لكن إن تحدثنا عن السياق الأكبر لهذه الانتهاكات الإسرائيلية وما كانت تركز عليه طيلة الفترة الماضية، كنا نتحدث عن أكثر من نوع من الانتهاكات عبر الغارات الجوية ومحاولات الاغتيال. كانت تركز إسرائيل في جزء كبير منها. على سبيل المثال قبل يومين كانت تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقال إنه اغتيال لقادة في المنظومة الأمنية أو في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة. لاحظنا عمليات اغتيال وقصف جوي عديدة طيلة الأسابيع الماضية تستهدف رجال الشرطة في قطاع
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: وليس فقط خطا وهميا، انما خط يفرض بالنار ويفرض بسيطره الاحتلال المتقدمه والتي تتقدم من اسبوع الى اخر الى عمق قطاع غزه. من يقترب من هذا الخط يتم اطلاق النار نحوه في احيان معينه حتى دون اجتياز الخط الاصفر وفق الادعاءات الاسرائيليه. تشير حتى البيانات الرسميه الى مجرد اقتراب من الخط الاصفر او ما تسميه احيانا بتحركات مشبوهه في المنطقه الصفراء تؤدي الى عمليات اطلاق نار واغتيال من قبل جيش الاحتلال وسلاح الجو، تحديدا المسيرات التي عادة ما تقوم بتنفيذ هذه الغارات في مناطق سيطرة الاحتلال المتقدمة داخل قطاع غزة. الجزء الآخر هو محاولات استهداف القياديين في كتائب القسام والجهاد الإسلامي. كانت إسرائيل إذا وجدت معلومة استخباراتية قيمة تفيد بوجود قيادي ما في منطقة معينة كانت تقوم بتنفيذ هذا الاغتيال بصورة فورية، ولاحظنا ذلك طيلة الفترة الماضية، إضافة إلى جزء رابع وهو أيضا الاستهدافات التي كانت تؤدي إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين كذلك في قطاع غزة نتيجة إما تشخيصات إسرائيلية خاطئة أو ضربات قد تكون واسعة النطاق رغم أنها تستهدف شخصية معينة لكنها تتسبب بدمار كبير أيضا في محيط موقع الاستهداف كما لاحظنا في عمليات استهداف كثيرة. بالتالي هذا هو سياق الاستهدافات العامة في قطاع غزة. إسرائيل تنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار ربما كما عرفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريف أكثر تطرفا. ترامب تحدث عن أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط من وجهة نظره هو استخدام معتدل للنيران، ويبدو أن إسرائيل ترى أن معنى الاستخدام المعتدل هو أن تستخدم النار من قبلها فقط دون أن يكون هناك أي رد فعل، لأننا إن عدنا إلى أيام وقف إطلاق النار الأولى في قطاع غزة فقد كانت تعتبر حتى مجرد تحرك مقاتلين عالقين في منطقة رفح دون حتى القيام بعمليات كانت تعتبره خرقا لإطلاق النار، في المقابل تعتبر هجماتها في منطقة الصفراء في رفح والمتخطية للمناطق الصفراء نحو مدينة غزة كانت تعتبرها جزءا من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وبهذه الصيغة كانت تعمل إسرائيل طيلة الفترة الماضية، لم تعلق على المفاوضات لكن الموقف الإسرائيلي معروف وهو أنه إن لم يتم نزع سلاح حركة حماس تطبيقا لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق الرؤية الإسرائيلية فهذا يعني أن إسرائيل ستبقى في تصعيد لعملياتها ولن تنسحب أبدا من قطاع غزة. وحتى في عملية نزع السلاح هناك من يتحدث بطبيعة الحال عن فرض منطقة أمنية داخل القطاع في نهاية هذه العملية بأسرها حتى وإن تمت وفق ما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
4: نعم عبد القادر ابقى معنا، سنتابع معك بكل تأكيد كل التطورات من جانبك في القدس. وأعود مجددا إلى هنا في الاستديو إليك باسل، نتحدث أيضا عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة. يعني تقرير مركز حقوقي يقول اليوم أن أكثر من 20,000 مريض يواجهون خطر الموت بسبب الحرمان من السفر لتلقي العلاج في الخارج. أنا أتحدث وأتعمق أكثر في هذه الأزمة اليوم في قطاع غزة،
5: وربما يرتفع العدد بارتفاع عدد المصابين من هذا الحدث الذي نراه الآن، لأنه تنقل سيارة الإسعاف كما نشاهد يعني المصابين إلى مستشفي المعمداني أو السرايا القريب أو حتى مستشفى الشفاء الحكومي وهي مكتظة بالمرضى. التقرير الذي ذكره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم يعيد التذكير بالوضع الصحي الصعب وتحديدا على وجه خصوص منه ما تعلق بالسفر. 20,000 فلسطيني وفق التقرير الذي رصد فيه حالة المرضى في قطاع غزة، من بينهم 5,000 ويزيد 5,300 هم من الأطفال، من بين هذا الرقم الكبير بحاجة للإجلال العلاج في الخارج، من بينهم أيضا 2,194 حالة خطيرة، وهناك أيضا 189 من بين المصابين الذين جاء التقرير على ذكرهم في حالة الخطر الشديد، وقد يكونوا في عداد من سيعلن عن وفاتهم بسبب عدم مقدرتهم للعلاج في الخارج وعدم مقدرة النظام الصحي في قطاع غزة المتهالك من التعامل مع حالتهم الصحية. ناهيك عن أنه الرقم الذي ذكره التقرير وهو رقم لافت بالمناسبة، يتحدث عن 1,628 فلسطيني أعلن عن وفاتهم لأنهم لم يستطيعوا أو كانوا من ضمن قوائم الانتظار لم يستطيعوا العلاج في الخارج. وبالتالي الأرقام الكبيرة هذه تعكس واقعا صعبا داخل قطاع غزة بالنظر إلى الحاجة الشديدة، الاستهداف المستمر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.
4: وكان هناك ادعاءات أيضا بفتح معبر رفح وكرم أبو سالم لمرور من يحتاجون العلاج من خلال هذا المعبر أيضا يا باسل.
5: وهذه نقطة مهمة جاء عليها التقرير حينما يتحدث عن أنه 7% فقط ممن هم بحاجة للإجلاء من قطاع غزة إلى الخارج، 7% فقط هم الذين استطاعوا الخروج سواء من معبر كرم أبو سالم أو من معبر رفح البري. وإذا ما ذهبنا إلى التفاصيل، فتح قليلا وأغلق كثيرا معبر رفح، يعني يفتح لساعات في اليوم الواحد وفي ظروف شديدة التعقيد، وبالتالي لا يستطيع عدد من الفلسطينيين الخروج. معبر كرم أبو سالم قبل أيام يعتقل الاحتلال الإسرائيلي أحد الفلسطينيين في ظروف لم نفهم سياقها بعد، المعلومات قليلة، وبالتالي يرهب الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة ويهددهم ويبتزهم كما حدث في وقت سابق في حاجز إيرز بيت حنون، مع وقفه التام للتحويلات من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية التي كانت يعني تستقبل بعض المرضى من قطاع غزة من الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها وعلاجهم. وبالتالي نحن نتحدث عن تفاصيل مهمة حينما نتحدث عن 7%. إذن أعداد العدد الذي ذكرناه قبل قليل 1620 تقريبا ممن توفوا، هذا سيرتفع بالتأكيد إذا ما بقيت الأوضاع على حالها داخل مشافي. يذهب الأطباء خلال الأسابيع الماضية ليقولوا بأنه نغلق أقسام مهمة في مستشفى شهداء الأقصى الحكومي الوحيد في منطقة وسط قطاع غزة بسبب عدم توفر ليس الدواء فقط، إنما قطع الغيار لازم لتشغيل المولدات والكهرباء في المستشفى المهم. وبالتالي هذا حدث في مشافي مدير الصيدلة في وزارة الصحة، يقول ليس لدينا بعض الأدوية البسيطة للأطفال سواء الرضع أو السيدات الحوامل أو على وشك الولادة، وهذا يؤثر على المنظومة المتهالكة. يذهب المواطنون إلى الصيدليات فتكون تفتقر إلى كثير من الأدوية التي يحتاجونها، وفي المقابل الوضع أصلا الذي يعيشونه من جراء القوارض والحشرات وما إلى ذلك، حتى ظروف الطقس والحرارة أو سابقا البرد الشديد في الشتاء هي تنشئ أمراض صعبة لا تستطيع المنظومة الصحية التعامل معها، وبالتالي يصبح الوضع معقدا من جهة تقديم الخدمات للفلسطينيين داخل القطاع أو حتى تسهيل سفرهم للعلاج خارج القطاع.
4: إذن الأنظار الآن تتجه نحو القاهرة واجتماعات القاهرة، ما هي الضمانات اليوم بأن تلتزم إسرائيل بأي تفاهمات جديدة؟
5: في الحقيقة هذا ما تبحثه، هذا السؤال الذي تحمله الفصائل الفلسطينية للوسطاء. هناك اجتماعات مع المسؤولين المصريين في المخابرات العامة المصرية، وأيضا اجتماعات لاحقة قد تنضم إليها وفق المعلومات أنه هناك وسطاء، ونعرف أن الوسطاء من قطر وتركيا، لكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد من هاتين الدولتين، لكن نحن نتحدث عن أنه الاجتماعات مع الوسطاء وممثلين عنهم ستجرى في القاهرة. لا يوجد حديث وفق ما فهمت من بعض المشاركين في الاجتماعات لأن يكون هناك اجتماعا مباشرا.

0: الوطني الفلسطيني المشترك بشأن ملف تسليم السلاح، ويقولون في العنوان العريض يمكن أن نتحدث عن تسليم السلاح لكن ليس للاحتلال الإسرائيلي، لأي جهاز شرطة فلسطينية تعمل ضمن هناك لجنة أمن في لجنة التكنوقراط ومفوض لها، يمكن أن يكون هناك عملية تسليم داخل قطاع غزة ل وهو يعد شأنا فلسطينيا وطنيا ولا علاقة للاحتلال به. هذا ما تتحدث عنه الفصائل، لكن المشكلة الأكبر العقدة الأساسية هو أن ميلادونوف والاحتلال الإسرائيلي وحتى الأمريكان يتحدثون عن أنه المطلوب أولا هو تسليم السلاح للاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم
1: ويتحدث أيضا ميلادونوف بأن حماس هي العقبة الرئيسية لتنفيذ خطة ترامب،
0: وهذا التلويح الذي فهمته الفصائل الفلسطينية على أنه قد يكون ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي من أجل استئناف حربه على شكله التي كانت قبل أكتوبر الماضي، وبالتالي قررت الذهاب إلى هذه الجولة من المفاوضات. والسؤال الذي تحدثت عنه قبل قليل أنه طب ما هي الضمانات التي نذهب إليها، أو ما هي الضمانات الممنوحة حتى نذهب لجولة جديدة طالما هنا نتحدث عن مباحثات ولا يوجد مفاوضات، أي أن الاحتلال الإسرائيلي ليس ممثلا في هذه الاجتماعات ولا يوجد أي وفود في القاهرة الإسرائيلية. والسؤال الآخر هو أن هناك تصريحا وليس تلميحا تحدث عنه زاهر جبارين أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس قبل أسابيع، قال إن ما يجري ليست مفاوضات بالمعنى الحقيقي، إنما هي ضغوط تمارس ضد أو تمارس على الفصائل الفلسطينية من أجل انتزاع ما لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه خلال فترة الحرب من خلال هذه المباحثات المشاورات.
1: تقول لجنة التكنوقراط بأن هنالك مقترحات، حدود هذه المقترحات يا باسل ما الذي يمكن أن نتصوره؟
0: الآن الحديث يدور حول أنه هناك مرونة فيما يتعلق باستلام الحكم في غزة، هناك لجنة شكلت من قبل بعض الفصائل الفلسطينية المجتمع المدني وغيره لتسهيل عمل اللجنة، لجنة التكنوقراط، وهذا أعلن سابقا حينما تم الإعلان عن تشكيلها لتسهيل التوطئة لاستلام عملها في داخل قطاع غزة والتأسيس لوضع الملفات الحقيقية المتعلقة بإغاثة الفلسطينيين أولا والتأسيس لملف آخر لاحقا وهو ملف إعادة الإعمار. لكن مرة أخرى ميلادونوف مجلس السلام الذي رصيده صفر، الصندوق المالي الذي تحدث عنه سابقا ترامب الآن رصيده صفر، وبالتالي لا يوجد تمويل كافي لانطلاق عملهم، وإن دخل إن كان هناك حتى التمويل الكافي هناك على ما يبدو فيتو إسرائيلي لدخولهم، ويرهن الاحتلال الإسرائيلي كل شيء متعلق بمستقبل قطاع غزة، بل حتى تنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى وأساسا منها البروتوكول الإنساني يرهنه بملف نزع السلاح، ويبدو أن هذا الملف سيبقى مستمرا خلال الأشهر القريبة القادمة لأنه مرتبط ارتباطا كما يفسره البعض بالانتخابات الإسرائيلية الداخلية وما سينجم عنها، وبالتالي هذا يعطي حتى بعض المتفائلين ممن يتابعون اجتماعات القاهرة بأنه قد لا ينجم عنها الشيء الكبير الذي ينتظره الفلسطينيون، ملفات الإغاثة العاجلة الملحة، ملفات السفر، أو التأسيس للمرحلة الثانية التي أساس منها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وليس تقدمه كما يحدث الآن في بعض المناطق تقديم الخط الأصفر، بل ينص المرحلة الثانية على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي إلى الخلف وفتح المعابر وإدخال مزيد من الشاحنات وتسهيل عمل الفرق الدولية وأيضا إدخال العلاج اللازم وكل الملفات المتعلقة به أفق لحياة كريمة للفلسطيني في القطاع.
1: شكرا لك باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي، شكرا لك. وأيضا نبقى في متابعة هذه التطورات، نعود لخان يونس ومن هناك مراسلنا أحمد البطة. إذن أحمد نعود إليك من جديد لتغطية ما توفر لديك من معلومات جديدة حتى الآن، هل هناك أي تحديث بالنسبة لحصيلة الشهداء والجرحى؟
2: انتصار، 6 شهداء، 13 جريحا، من بين الشهداء 2 من النساء. العائلة التي استهدفت في خيمة نزوحها داخل مخيم الجوازات للنازحين هي عائلة كانت قد وصلت اليوم إلى هذا المكان في محطة نزوح جديدة جراء هذه الرحلة المستمرة حقيقة من المعاناة، والقصف الإسرائيلي طاول الخيمة خلال الدقائق الماضية، بالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يلاحق النازحين في كل المناطق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: الساعة الآن 5:00.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. حسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطأ.
2: تل رميدة واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع ايديه يعني انه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، اجت في اصبع جوزي، انا قاعده بالسياره ورا وابني بحضني، اجت الرصاصه في ايد جوزي بعدين في راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
3: وقال فهد أبو هيكل والد الشهيد الرضيع أن جيش الاحتلال أطلق النار من مسافة 10 أمتار من دون أي ذريعة.
4: وصلت عند حج 17، تخطيته تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه، وبعدها إجت وجه أمه، والشظايا تاعتها إجت في منطقة الصدر، عندها في واحدة دخلت استقرت بجانب الشريان الرئيسي في القلب. طبعا إحنا كلياتنا كان الوضع واقف السيارة كاملا، فيش أي مسوغة أي مبرر إنه يتم إطلاق النار نهائيا.
3: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوبية نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وإلى لبنان، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، واستهدف الطيران الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة حريص إضافة إلى بلدتي شوكين وزبدين جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء و4 مصابين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وفي البقاع الغربي شرقي لبنان استهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من عناصر الجيش اللبناني، منهم ضابطان باستهداف إسرائيلي لآلية عسكرية قرب النبطية. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. ويأتي الاستهداف بالتزامن مع الحديث عن اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، بينما تشهد الجبهة الداخلية توتراً في ظل رفض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل بنود الاتفاق.
5: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوباً ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرجعيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقاً باتجاه زوطر غرباً وجنوباً إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية في إشارة إلى إسرائيل.
3: من جهته أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف دورية للجيش وقال أن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استهداف إسرائيل لضابطين وجندي في الجيش جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، مؤكدا أن استكمال تنفيذ اتفاق الطائف يتطلب تعزيز سلطة الدولة على جميع أراضيها.
6: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفياً في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
3: وتعليقا على استهداف مركبة الجيش اللبناني أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته ومؤكدا ضرورة التنسيق معه داخل مناطق القتال. وللوقوف ورصد المواقف وردود الفعل بعد استهداف عناصر من الجيش اللبناني نذهب لبيروت ومن هناك مراسلنا أحمد حسين.
7: نعم انتصار، يعني المواقف التنديد والاستنكار بشكل واضح لحادثة وجريمة استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني اليوم على طريق الخردلي في قضاء النبطية والتي استشهد جراءها ضابطان وجندي، ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب، و جندي كان يرافقهما في السيارة التي استهدفت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي عبر مسيرة. أول هذه الإدانات جاءت من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي قال إن هذا الحادث هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان ويقوض جهود استعادة الأمن في الجنوب، وأيضا يأتي رغم ما تبذله أو عفوا ما يبذله لبنان من جهود في المسار الدبلوماسي في واشنطن. كذلك يعني ندد رئيس الحكومة نواف سلام بهذه الجريمة الموصوفة على حد تعبيره، وقبلها كان قد أكد أن الدولة اللبنانية ستواصل جهودها لبسط سيطرتها بجهودها الذاتية على كافة التراب اللبناني. حزب الله أيضا أدان هذه الجريمة ولكن في إدانته وتعزيته للجيش اللبناني وتأكيده وتجديده على تضامن الحزب مع الجيش الوطني في لبنان، قال إن هذه الجريمة هي نتاج لتفريط السلطة اللبنانية لسيادة لبنان وتفريطها في دماء أبناء شعبها وتقديم التنازلات غير المسبوقة في مفاوضات واشنطن، وجدد أنه سيمضي قدما في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. كذلك أدان رئيس مجلس النواب ومختلف الأطياف السياسية ورؤساء الأحزاب هذا الاستهداف. عندما تحدث الجيش الإسرائيلي عن أن سيارة الجيش اللبناني لم تكن تعمل بتنسيق مع الجيش أو لم تبلغ الجيش الإسرائيلي بتحركاتها مسبقا، هنا تجدر الإشارة انتصار إلى أن هذا الحادث أو هذا الاستهداف للجيش اللبناني تحديدا هو الثالث في أقل من أسبوع. قبل يومين جرى استهداف آلية أخرى رسمية للجيش اللبناني وأصيب فيها ضابط وجنديين، وقبلها أو في نفس اليوم جرى استهداف جندي للجيش اللبناني عندما كان يسير متنقلا في أيضا قضاء النبطية في كفر تبنيت على وجه التحديد، ويرتفع بذلك عدد الشهداء من الجيش اللبناني فقط منذ جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار في
0: راديو الحرية
7: 17 جنديا وضابطا من الجيش اللبناني.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب،
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي. جوال 0593-69-6666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
3: 2017. تؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها جاءت رداً على تهديدات أو هجمات إيرانية،
12: وأنها تندرج ضمن إجراءات اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار محذرة
3: من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها.
13: إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستانية وزير الطهران الإيرانية
3: يأتي هذا مع انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار في محيط الخليج.
13: تظهر أن الولايات المتحدة لا تنوي على خلفية اتهامات متبادلة بدوافع على منشآت الرادار والمسيرات باتجاه الكويت والبحرين
3: وجزيرة قشم. وقال الجيش الكويتي في بيان له خرقا لوقف إطلاق النار
13: سبعة صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية
3: ما أسفر عن صعيدا جديدا في حين تؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها جاءت ردا على تهديدات أو هجمات إيرانية وأنها تندرج ضمن إجراءات دفاعية.
14: بين واشنطن وطهران تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي.
3: إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران يأتي هذا مع تواصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان على خلفية اتهامات متبادلة بدوافع إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه الكويت والبحرين. وقال الجيش الكويتي في بيان له إنه اعترض سبعة صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية ما أسفر عن سقوط شظايا
14: في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى.
15: اتفاق لم ينجز وأفق يشمل التصعيد.
14: اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
3: وللحديث أكثر من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. وأبدأ معك حازم، إذن في ظل هذه المناوشات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أحداث عسكرية في محيط الخليج وبحر عمان، إذن بالنسبة للمسار الدبلوماسي وزير الداخلية الباكستاني في طهران، ماذا نفهم حتى الآن من كل هذه المعطيات؟
16: يعني في الواقع كل ما يحصل يشي بأن المعادلة الحاكمة حتى هذه اللحظة منذ وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن بعد انتهاء حرب 40 يوما هي معادلة اللا حرب واللا سلم. لم يتم التوصل إلى أي نص يعتمد من أجل أن يكون نص مذكرة تفاهم بين الطرفين تشكل أرضية وإطار من أجل المضي قدما في مفاوضات تخوض في تفاصيل الكثير من القضايا ومنها الملف النووي، ولم تستأنف الحرب مرة أخرى كما توقع البعض. ولكن هذه المناوشات تشكل بشكل أو بآخر شرارة يخشى بأن تؤدي إلى حريق كبير وتشعل الحرب مجددا. هذه المناوشات تكررت خلال الأيام الماضية بشكل واضح، إسقاط مسيرات، تبادل للقصف، وخاصة في محيط مضيق هرمز. وبطبيعة الحال عدد من الدول الخليجية في مقدمتها الكويت والبحرين تشكل أهداف للقوات الإيرانية التي تقول بأن القوات الأمريكية تنطلق من قواعد موجودة في هذه الدول. كل هذا يخيم أو يلقي بظلاله هذه على مشهد المفاوضات المتعثر أساسا. هناك عقبات تواجه المفاوضات، وهذا ربما ما دفع بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى التوجه إلى طهران. هو الآن في طريقه، تحرك من مطار لاهور وبانتظار وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران. كان محسن نقوي قد التقى نظيره الإيراني في بيشكيك عاصمة قرغيزستان خلال يومي الخميس والجمعة لمرتين، ولكن هذا يعني لم يكن كافيا. يبدو بأنه التقى رئيس الوزراء الباكستاني، وكان هناك تبادل لوجهات النظر بطبيعة الحال، وجاء محملا برسائل باكستانية وربما أمريكية إلى الجانب الإيراني. سيلتقي بالمسؤولين الإيرانيين في محاولة لإيجاد مخرج من هذه المعادلة الصعبة، اللا حرب واللا سلم، والتي ترخي بظلالها على الجميع في المنطقة، خاصة في المنطقة الخليجية. بطبيعة الحال الحجر العثرة الأبرز بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين هو ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي يبدو بأنه لم يوجد حل نهائي لها حتى الآن. وسيركز وزير الداخلية الباكستاني في مباحثاته على هذا على هذه القضية.
13: حالة لا حرب ولا سلم حازم، اسمح لي فقط أن أنتقل بهذه الإشارة التي أشرت إليها لعبد الرحمن من واشنطن. إذن هذه الحالة يبدو أنها يعني تحدث ما تحدثه من أصداء أيضا في الداخل الأمريكي، من تباين المواقف التي تجذب يعني قرار ترامب هذا.
17: نعم صحيح انتصار، نحن اليوم في يعني اليوم 99 منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 من فبراير، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا هي بأننا على وشك الاتفاق مع الجانب الإيراني، وهناك حالة اقتصادية صعبة جدا يعيشها المواطن الأمريكي وتؤثر فيه سلبا بسبب هذه الحالة، حالة اللا سلم اللا حرب كما ذكر الزميل حازم من طهران. هذه الحالة تربك الأسواق المالية، ولكن ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب على هذا الوتر منذ عدة أسابيع بأننا على وشك الاتفاق، بأننا ربما سنوقع الاتفاق قريبا حتى لا يحدث أزمة كبيرة في الأسواق المالية، حتى وإن لم يكن فعلا يقصد كل ما يقوله فيما يخص الانتهاء من هذه الورقة أو هذه المسودة التي من المفترض أن بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم التوافق عليها في القريب العاجل، ولكن الفجوة ما زالت كبيرة جدا، ونعرف ذلك بسبب تصريحات المسؤولين من واشنطن ومن طهران. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على نفس المطالب، وسقف المطالب لم يهبط على الإطلاق بالنسبة للرئيس ترامب، وعلى رأس هذه المطالب هو أن تسلم إيران اليورانيوم المخصب، أو على الأقل يتم التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بمساعدة الصين وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، وألا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي أموال، أو ألا تفرج عن الأموال المجمدة في المصارف الأمريكية والمصارف الأوروبية. نعم. الأموال الإيرانية، كل هذه جعل المواطن الأمريكي يشعر بأن الحالة حالة اللا سلم اللا حرب ربما تستمر كثيرا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع بهذه السهولة الانتهاء من هذه الحرب.
13: شكرا لك عبد الرحمن، والشكر موصول أيضا للزميل حازم كلاس كان معنا من
18: راديو الحرية
19: 97.7
20: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
1: لمتابعة النقاش ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، معنا من الرياض مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن واشنطن ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، معنا أيضا من الكويت حسين جمال الصحفي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من الكويت التي تعرضت ل هجمات من إيران عبر صواريخ وطائرات مسيرة، ليس اليوم فقط إنما على مدار الأيام الماضية. إن لم يسمعني ضيفي في الكويت أتوجه بسؤال ضيفي في المملكة العربية السعودية. السؤال هو: هل هذه الهجمات باتت روتين يمكن لدول الخليج التعامل معها، أم أنها بلغت منعطفا خطيرا في هذه اللحظة التي لا يمكن وصفها لا بالحرب ولا بالسلم؟
2: مساء الخير لك ولزملاء مشاهدك الكرام. هذه الاعتداءات الإيرانية حقيقة تثبت بأن النظام الإيراني اليوم يريد، كما قلنا في سابقا، إعادة خلط الأوراق من جديد، كما أنه يريد أن يؤكد بأنه لا يعترف لا بحسن جوار ولا بكل الخطوات التطمينية التي بعثت من الجانب الخليجي. النقطة الثانية أيضا، يدرك النظام الإيراني بأنه لا يستطيع أن ينتقم من الولايات المتحدة الأمريكية إلا من خاطرتها، يعني الرخوة تقريبا من خلال الكويت والبحرين. يضاف إلى ذلك اليوم النظام الإيراني، وطبقا لما أشرتم قبل قليل في تقريركم، في اعتقادي أنه يصر على مسألة 24 مليار دولار باتت ثمن تلهث خلفه طهران، معتقدة بأنها من خلال هذه الاعتداءات المتكررة على السواحل الخليجية تعتقد بأنها ستفرض على الدول الخليجية أنها ستضغط على الجانب الأمريكي لسرعة الإفراج عن هذه الأموال المجمدة. النقطة الأهم حقيقة والتي أبادلكم فيها المخاوف والشكوك هو أن هذه المشاورات بالفعل تبدو في ظاهرها بأنها وصلت إلى مرحلة من الانسداد الأفق، لكن حقيقة الوضع هي تثبت بأن النظام الإيراني وصل إلى مرحلة خانقة من خلال استمرار الحصار الأمريكي الذي يؤثر كثيرا كما قلنا على الاقتصاد الإيراني فقط دون أن تتأثر اقتصاديات الأخرى، في حين أن إيران تريد أن تؤثر على الاقتصاديات الخليجية. أعتقد أن الرئيس الأمريكي عندما فرض الحصار خفف أعباء المعركة عن

0: تؤهل القوات الأمريكية، وبدأت هذه الأعباء تبدو أكثر تركزا على الجانب الإيراني. لذلك الجانب الإيراني يسعى لتخفيف أعباء المعركة من خلال توزيعها على الجانب الخليجي ومن خلال
1: طيب، لكن
0: توزيع
1: إيران
0: عدوانها على
1: تقول
0: عدد من
1: يا
0: الدول الأوروبية.
1: أستاذ مبارك العاتي، إيران تقول بأنه في أسوأ الحالات ستعيد إغلاق مضيق هرمز إن استمرت هذه ما تصفه بالاعتداءات والخروقات الأمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار. على الجانب الخليجي أنا كان سؤالي، هل يبدو الموضوع مريح أن تتعرض دول الخليج تقريبا كل يوم لهجمات من هذا النوع؟ وهل وصلنا يعني منعرج حاسم في سياق هذه المواجهة يمكن لدول الخليج أن تلعب فيه دورا مختلفا؟
0: يعني علينا أن نعترف بأمر خطير جدا، وهو أن هذه الحرب جعلت النظام الإيراني يستمر السيطرة على مضيق هرمز، وهذه نتيجة سلبية جدا لهذه الحرب. النقطة الثانية، دول الخليج اليوم في موقف قوي حتى وإن لم ترد على العدوان الإيراني، لكن بالمناسبة هي في موقف دفاعي قوي جدا من خلال استمرار تمسكها بعدم الانزلاق إلى هذه المعركة التي تسعى لها إيران ويسعى لها الكيان الإسرائيلي. وبكل تأكيد أن تمسك دول الخليج بعدم الانزلاق لهذه المعركة رغم استمرار الاعتداءات الإيرانية تعتبر طوق نجاة لدول مجلس التعاون الخليجي. بكل تأكيد أن هذه الاعتداءات مؤثرة ومخيفة على الاقتصاد الكويتي وعلى الاقتصاد البحريني، لكن أقل ضررا من أن تنفتح الأراضي الخليجية لمعركة لا نهاية لها، ما بين معركة طائفية أو معركة عرقية ما بين السنة والشيعة أو ما بين العرب والفرس، وهو ما كان يسعى له الكيان الإسرائيلي.
1: قبل أن أنتقل لضيفي في الكويت لمعرفة حقيقة الموقف الكويتي، وإن كانوا يشعرون أيضا بأنهم في موقع قوة رغم كل هذه الهجمات الإيرانية، أود أن أسمع من ضيفي يا دكتور محمد حسين هاشمي عن الاستراتيجية الإيرانية. هل يمكن لإيران أن تستمر بهذا الشكل، يعني أن ترد على هجمات أمريكية في أراض عربية؟ وكان دائما السؤال يطرح من قبل المحللين والخبراء، لماذا لا توجه هذه الصواريخ باتجاه المدمرات الأمريكية؟ لماذا تذهب إلى أراض عربية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع نشهد خلال الأيام الأخيرة هذه المناوشات والتبادل النار بين الجانب الإيراني والأمريكي، و يعني القوات الأمريكية هي الظاهر حسب الرواية الإيرانية هي من بدأت هذا، يعني خلال هذا الأسبوع المنصرم هي التي بدأت هذه المناوشات. بس في إيران هناك اعتقاد راسخ أن القوات الأمريكية المتمركزة في الخليج الفارسي، يعني خارج المضيق، وهذه تسعى جاهدة لفتح ثغرة داخل مضيق هرمز من خلال هذه المناوشات وهذه العمليات. طبيعي أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يقف دون هذا الأمر.
1: بأي معنى فتح ثغرة؟ هذا مصطلح أمني عسكري صحيح؟ بأي معنى فتح ثغرة في مضيق هرمز؟
2: ثغرة من شان أنه يعني شيء يشبه عمليات التحرير، الحرية، شو سماها الرئيس الأمريكي أنه لمرور بعض
1: مشروع الحرية،
2: مشروع الحرية الذي كان يقضي بمرور بعض السفن وبعض الناقلات التي تكون تحت الرعاية الأمريكية. هذه العمليات باعتقادي، يعني وإن يكون نحن الآن قواعد الاشتباك تغيرت، يعني في إيران هناك اعتقاد راسخ بأن لا قواعد لأمريكا فيما بعد في هذه المنطقة، لأن هذا العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم الذي غار على إيران وقتل القائد وقتل القيادة العسكرية وما أصاب في إيران، هذا لا يمكنه من الآن فصاعداً. هذه القواعد قامت هنا في هذه المنطقة للحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول، ولكن الآن تبدل الموقف، الآن أصبحت هي من تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. لذلك نعتقد أنه من الآن فصاعدا هذه القواعد هي بحد ذاتها مراكز للفتنة في هذه المنطقة، وتحول دون لقاء هذه الدول، وهي وراء كل هذا التصعيد الحاصل بين إيران والدول الخليجية. اليوم إذا نحقق في ظاهر الأمور. الإدارة الأمريكية وشخص الرئيس لا يعبه أبداً بما يحصل في الكويت أو في بحرين أو في أي دولة خليجية، لا يذكرها أصلاً ولا يكترث بما يحصل هناك ولا يتحدث عنه أبداً. هو دائماً يتحدث إما عن مضيق هرمز أو يتحدث عن الملف النووي وما إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: هذا يعني أن الإدارة الأمريكية لا تكترث، وهي في الواقع باعت هذه الدول لإسرائيل وتريد هيمنة إسرائيلية على كل المنطقة، وما دعوته الأخيرة إلى أن تنضم الدول الخليجية إلى الاتفاقات الإبراهيمية إلا في هذا السياق.
1: طيب، نذهب بكل هذه المعطيات إلى ضيفنا في الكويت حسين جمال. ضيفنا الآن دكتور محمد يقول باختصار بأن واشنطن لا تهتم بأمن دول الخليج، وقد تكون المعطيات الميدانية والعسكرية خلال الحرب الماضية 40 يوما قد أثبتت ذلك من خلال الاعتراضات الأمريكية وإلى من توجهت وعن من دافعت، وفي النهاية أيضا إيران لا تريد استعداء هذه الدول، إنما القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة هي الآن أصل المشكلة، هي مثار الفتنة بين إيران ودول الخليج. ما رأيك؟
3: لا، هذا كان الخطاب التعبوي المستمر الذي عهدناه من الجانب الإيراني لا زال مستمر في نفس الطريقة ونفس الأسلوب. أنت تعتدي على دول جارة لك، دول منعت استخدام أراضيها للعمل العسكري ضدك، دول سعت إلى اللحظة الأخيرة من الحرب، حرب الأربعين يوم، أن تمنع هذه الحرب.
4: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. مقتل وجرح العديد من الأشخاص، عشرات الأشخاص، هذا مجرم قانون في القانون الدولي.
1: طيب، ما مصلحة إيران من ذلك؟ حتى وإن كانت هذه ممارسات إيرانية يعني جرت على أرض الواقع، ما مصلحة إيران؟
3: إيران تعتقد بأنها تريد من خلال ذلك أن توصل رسائل إلى الولايات المتحدة، تعتقد بأن بعض دول الخليج هي الخاسرة الرخوة. لا يعني إيران لماذا لا تتجه إلى دول أخرى؟ مثل هناك تقارير عن أن هناك عمليات استخباراتية إسرائيلية في أذربيجان لتقويض الأمن الداخلي من خلال موساد داخل إيران، لكنها لم تعتدي على أذربيجان ولا تجرؤ أن تقوم بذلك في حين أنها تقوم بذلك.
1: طيب، إيران تقول بأنه لم تنطلق هجمات من هذه الدول ضد، كان هناك إجابات إيرانية متعددة، لكن يعني ما يذكر من ردود إيرانية أن هذه الدول لم تنطلق منها هجمات ضد إيران،
3: ولم تنطلق أي هجمات عسكرية أو جوية من الكويت. الكويت كانت ولا زالت تستمر في سياستها منع استخدام أراضيها لأي عمليات عسكرية ضد إيران. الكويت كانت ولا زالت سياستها دفاعية. الكويت كانت ولا زالت تريد أن تكون الحلول السلمية والحلول الدبلوماسية هي خارطة الطريق للوصول إلى نتيجة في النهاية، لكن الإيرانيين يريدون تصعيد الأمر لمصالح ذاتية لهم ولمصالح التفاوض، رفع سقف العمليات العسكرية تجاه الكويت وغيرها. نحن نعتقد في دول الخليج، أنا أتكلم عني، الكويت لم تنتهي الحرب. يوما ما اعتقدنا بأن المفاوضات بدأت وأن العمليات العسكرية ستتوقف، لكننا خلال الأيام الماضية استمرت هذه الاعتداءات الإيرانية على الكويت ولم تتوقف. نصبح ونمسي على أصوات الصواريخ والمسيرات تجاه.
1: أنتقل إلى ضيفي في واشنطن ثم نعود لنقاش هذه النقطة بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو. سيد ريتشارد ويتس، يعني من الغريب أن تنجح القيادة المركزية الأمريكية في كل مرة في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تستهدف المواقع العسكرية من ضمنها موقع الأسطول الخامس في الكويت أو في البحرين، وتفشل في اعتراض الصواريخ أو المسيرات التي تستهدف أهداف مدنية في دول الخليج. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
6: حسب القيادة المركزية، لقد اعترضوا أغلبية الصواريخ والمسيرات بصرف النظر عن أهدافها. أعتقد أنه ونظرا لحقيقة إذا ما كانت يتم اختراق الخليج عبر مسيرات أو صواريخ أكثر، فذلك يعزى لأن وقت الطيران لهذه الصواريخ والمسيرات أقل، والترجيح والقدرة على إطلاقها أكثر من مرة أقل، لذلك من الأصعب بالطبع أن تعترض صاروخا أقصر مدى من الصواريخ بعيدة المدى من ناحية الاعتراض وناحية الحل، لا سيما إذا ما كان محاولة اعتراض الأول فاشلة.
1: وهل هذا يعني فشل أمريكي في دعم دول الخليج في توفير هذه المظلة، مظلة الحماية والأمن التي جرى على أساسها عقد اتفاقيات وشراكات أمنية ودفاعية مع الولايات المتحدة؟
6: هذا ما تريد إيران أن يعتقده الجميع، والخاصية المثيرة للاهتمام هي هنا أن دول الخليج وحتى الكويت والإمارات والبحرين، وهي ما تتم مهاجمتها غالبا من قبل إيران، لم تطلب تدخلا أمريكيا قويا، حيث أنها حاولت بقدراتها الخاصة وبمساعدة أمريكية متواضعة تم اعتراض هذه المسيرات وصواريخ، ولكن لن تكون أي منظومة كاملة. ولكن هل دول الخليج أفضل حالا بقوات أمريكية على أراضيها لحمايتها، أو ربما أن تدافع عنها من قواعد خارج أراضيها؟ هو سؤال وجيه، الناس يتساءل أو يتساءلون حول هذا السؤال أيضا وحول هذا الموضوع، لأن القوات كونها أقرب لإيران يجعل أكثر هشاشة، ورأينا إيران تدمر أو تضر بالكثير من القواعد لمدى قربها، لذلك قد يكون منطقيا عسكريا أن نبقيها أبعد عن إيران وبالتالي نطلق الاعتراضات من هناك، ولكن ذلك سوف يكون أصعب للدفاع ضد أنظمة المدى القصير. لذلك على الجيش الخليجي أو الجيوش الخليجية أنتظر إلى ما هو أفضل للدفاع عنها. وثمة مسألة سياسية، نظرا لأن الدول الخليجية تشعر بالإطمئنان إزاء وجود القوات الأمريكية هناك، هل سوف يشعرون بنفس الإطمئنان إذا ما تموضعت أبعد عنها ولكن بجهوزية؟ وذلك يعتمد على كل دولة خليجية. أعتقد أن حاليا ثمة قلق أكبر حيال مزاعم إيرانية حول وطلباتها حول أسبقيتها في المنطقة، ولذلك تضرب دول الخليج تريد أن تظهر أنها تقود القوى العسكرية في منطقة الخليج الآن. وإذا ما غادرت القوات الأمريكية، هل ذلك سوف يساعدهم في التعامل مع هذه المشكلة؟ لا أعتقد ذلك، بل سيسيء ويضخم من هذه المشكلة في المدى الفوري.
1: سيد مبارك العاتي في الرياض، ضيفنا طرح الكثير من الأسئلة المنطقية في الحقيقة. إن كنت استمعت لهذه الأسئلة أود منك تعقيب عليها. ثم أنه الشراكة الأمريكية الخليجية طويلة، لكن الشراكة السعودية الأمريكية أيضا تاريخية ومجربة، لكن كيف تم اختبار هذه الشراكة وتقييمها خلال هذه الحرب لناحية الجانب السياسي ما يتعلق بالمطالب الخليجية على مستوى الأمن الإقليمي، ولناحية الجانب العسكري الاستعداد الأمريكي العسكري في الدفاع عن هذه الدول؟
0: بعيدا عن حديث الزميل واحمد الله انه حديث محلل وليس حديث مسؤول، في اعتقادي ان ما يجمع ما بين الكتلة الخليجية والمنظومة الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية اعمق بكثير، واتفاقيات استراتيجية كبيرة جدا ولم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية فزعة أو مساعدة أو مجانا بقدر ما أنها جاءت نتيجة اتفاقيات تاريخية ضاربة في جذور تاريخ منذ 1945، والولايات المتحدة الأمريكية تستفيد كثيرا من علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك هي تضطر اضطرارا للدفاع أيضا عن المنطقة وليس عن دول الخليج فقط، عن منابع النفط وعن تسهيل ممرات النفط العالمي وتحديدا مضيق هرمز، الذي أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجي عندما سمحت لإيران بأن تضع هذا الكرت على طاولة المفاوضات.
1: وهل كانت مخيرة واشنطن؟
0: السماح لإيران
1: سمحت؟ يعني الرئيس الأمريكي نفسه يقول بأن حتى الخطط التي كان يتحدث عنها ضيفنا الآن ومشروع الحرية ومشروع الحرية بلاس تراجع عنها لأنها يعني هي تعتبر حلول عسكرية أو حلول لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، وهذا لا يبدو بأنه قابل للتحقيق.
0: يعني دعيني بعيدا عن حديث الزميل في الاستوديو سأتي إليه، لكن قضية مضيق هرمز كلنا نتفق بأنها أشبه ما تكون بأن هي البرنامج النووي الذي يسيطر يهدد به النظام الإيراني العالم منذ 47 سنة، وأعتقد أنه أسقط هذا الخيار على طاولة المفاوضات الآن من خلال أن الولايات المتحدة الأمريكية ألغته بالحصار المفروض الآن خارج إطار غلاق مضيق هرمز، وهو ما خنق الاقتصاد العالمي. لذلك تسعى طهران اليوم لسرعة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لفك الحصار من خلال ضرب.
1: لكن هناك سفن، اسمح لي أستاذ مبارك، هناك سفن تمر بتنسيق مع الإيرانيين، وحتى ترامب بالأمس يعني كأنه تفاخر بذلك، قال بأن هناك سفن تمر عبر مضيق هرمز ولذلك أسعار النفط تبدو في مستويات مقبولة. فهنا سؤال، أعود لأطرح نفس السؤال، لأي درجة تبدو هناك جدية لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الأخطار العسكرية والأمنية التي تعيشها دول المنطقة؟
0: بلا شك أن آخر لقاء جمع ما بين الإدارة الأمريكية روميو مع نظيره الكويت كان لقاء مهم جدا، وأسفر عن إعادة تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بأمن المنطقة، وأسفر أيضا

0: بعد سيظل هذا العداء لدى النظام الإيراني في طهران، ولذلك ما يتحدث عنه الزميل بجوارك في الاستوديو حول تذرعه بوجود قواعد أمريكية. نعلم أن الصواريخ التي سقطت على طهران وعلى المحافظات 31 سقطت من حاملات الطائرات ومن البارجات الأمريكية التي هي على بعد كيلومترات من الصواريخ الإيرانية ولم توجه لها. النقطة الأخطر أن إيران اليوم هي تريد أن تندلع حرب إقليمية مفتوحة، لأنها تريد بالفعل كما قلت لك تخفيف أعباء المعركة عليها، ومن ثم أيضا الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي في اختيار إما الفلك الإيراني أو الفلك الإسرائيلي، وهو ما قاله أيضا السفير الأمريكي مايك هاكابي في تل أبيب. لكن نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية بقيادة السعودية كونت قطب جديد ثلاثي رفض الحرب ويسعى اليوم لمعالجة هذه الحرب بالطرق التي تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي.
1: طيب سنعود للتوسع أكثر في هذه النقطة، ما يسمى بحالة التوازنات. حالة التوازنات الدولية التي تصفها الآن، تقول بأنها تقودها المملكة العربية السعودية في المنطقة، هل هي أيضا قابلة لتحقق في ظل حالة التنافس التي تشهدها المنطقة؟ لكن أعود لضيفي في الاستوديو الدكتور محمد كي أسمع تعليقه.
0: ولما لا؟
1: طيب امنحني فقط بعض الوقت كي أسمع رد الدكتور محمد. تفضل دكتور، ما رأيك في هذا الكلام؟ يقول لك أن هناك حالة عداء بين الإيرانيين ودول الخليج في المنطقة، لا موضوع القواعد العسكرية ولا موضوع آخر. حتى ضيفنا في الكويت كان يقول بأنه حتى في حالة وقف إطلاق النار يعني لم تتوقف الصواريخ على دول الخليج.
2: أولا لا، أنا لست حكوميا ولست في موقع رسمي حتى أتحدث، أنا كمراقب كأكاديمي وأحلل القضايا حسب الواقع الذي أشاهده في طهران وفي إيران. ليس هناك أي عداء من قبل إيران اتجاه الدول الخليجية والشعوب الخليجية، هذه شعوب جارة مسلمة مسالمة، ليس لها أي ذنب في أن تتحمل كل هذا الوزر. الدول الخليجية موضوع آخر، الدول الخليجية متحالفة مع الإدارة الأمريكية، وهذا أيضا ليس ويعني من اختصاصنا ولا أصلا لا دخل لنا.
1: لماذا تطالب إيران بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة؟ نعم. إذا كان هذا خيار الخليج،
2: هذا خيار الخليج، خيار الخليج سياسيا ما لنا دخل فيه، هذا موضوع سيادي أصلا يتعلق بالعلاقات الدول. ولكن عندما تحظى الآن 70 حسب السنت كام 70,000 عسكري في الدول الخليجية مع إمكانات ضخمة من الإدارة الأمريكية هنا متركزة، بالمناسبة مضيق هرمز كان مفتوح ولا في أي مشكلة ولا أحد كان يتحدث عن مضيق هرمز إلا بعد هذا العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. إيران رأت أن تستفيد من جغرافيتها ومن المضيق الذي في حدودها، ولذلك باعتقادي أن هذه القواعد وهذا المضيق كان تمر عبره سفن وبواخر تحمل الأسلحة لهذه الدول. كل ما في الأمر إيران قالت نحن لا نسمح من الآن فصاعدا لعبور أي سفينة أو باخرة أو ناقلة تحمل أسلحة إلى هذه المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أولا ليس هناك أي عداء، هناك بالعكس يعني هناك شعور لدى الشعب الإيراني أن هناك تواصل حتى عائلي مع الكثير من العوائل الموجودة في الدول الخليجية. الدول أيضا هي حرة في أن تتخذ ما تشاء، أما هذه الاتفاقيات التي يشير إليها يعني لو غدا جاءت إيران واتفقت أو فتحت قاعدة لنفرض جدلا بدولة أفرض كروسيا أو الصين أو أي دولة أخرى، وبعدين يصدر من هذه القاعدة ما يضر أو ما يهاجم به بعض الدول الجارة، يعني هذه الدول الجارة ما لها حق تقول يا إيران شو هذا جاي أنتو، هذا من سمح لكم أنه تأتي هذه القوى وهذه بهالغزارة وتهاجمنا؟ يعني من حق إيران أن تسأل وأن تكون أن تطالب بهذا الأمر. قبل هذا العدوان لم يكن أي شيء، بالعكس كانت الأمور تسير نحو المصالحة المفتوحة والاتفاق الأمني بين إيران والمملكة العربية السعودية والاتفاق الذي حصل في الصين كل هذه الأمور كانت تسير على ما يرام. هذا العدوان هذا غير الصفحة. الآن في داخل إيران والشعب الإيراني يطالب الدولة والحكومة أن تتخذ قرارات صارمة في مجال

0: المواجهة مع الإدارة الأمريكية، والمواجهة هذه مع الإدارة الأمريكية صرفا، ومن يقف معها طبيعي من يقف معها الكيان الصهيوني هو وكيل وهو
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: دوليا ولا محليا ولا دوليا، وسيكون لدول الخليج ومنها الكويت موقف حازم منه.
7: طيب، ضيفي في واشنطن سيد ريتشارد، يعني في ظل حديث الرئيس الأمريكي عن إمكانية لقاء المرشد الإيراني خامنئي، إن كان الموضوع يسهل سياق التفاوض مع الإيرانيين، يعني يطرح سؤال ما حقيقة النوايا الأمريكية تجاه دول المنطقة؟ وهل تبدو المصلحة الإسرائيلية تطغى وأولى من أي مصالح أخرى؟
8: إذن إن الولايات المتحدة، الرئيس ترامب شن هذه الحرب اعتقادا منه أنه بإمكانه أن يضع قائدا إيرانيا يستطيع التعامل معه، وبالتالي يعني أن يدع الشركات الأمريكية تعود إلى البلد ويخفض أو يلغي برنامجها النووي ودعم لمجموعات بالبكالة كحزب الله والحوثيين إلى آخره. وهذا لم يفلح كما
7: كان يقول أيضا بأنه يريد تدمير النظام. فمنطلق الأهداف الحرب هل كان واضح؟
8: كان ثمة عدة أهداف، ولذلك كان الأمر مربكا في عدة مرات. قال الرئيس ترامب إنه يريد أن يغير النظام، وهذا وضع عنوانا له، من ثم وضع نظام جديد سياسي في إيران، ومن ثم تحدث عن تغيير سياسات النظام الإيراني، وبالتالي أن يكون ثمة قائد إيراني يخفض من السياسات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، وأن يكون أكثر انفتاحا للتعاون الأمريكي مع إيران حول مسائل عدة. وأيضا تحدث عن إضعاف الجيش الإيراني، ولذلك قال البارحة إن إيران لديها فقط 22% من الصواريخ التي بقيت لها. لذلك تحدث عن جملة من الأهداف، ولكن ذلك كان السبب الذي دفعه للرغبة في لقاء المرشد الأعلى الإيراني. ظن أنه بإمكانه إذا إبرام اتفاق كما حصل مع كوريا الشمالية والصين، مهما كان يقود البلد فكل شيء سوف يحل. لذلك هذا ما حدث. أما فيما يتعلق بإسرائيل فإنها لعبت دورا في اتخاذ القرارات الأمريكية، ولكن لطالما إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة أن تهاجم إيران. أما ترامب فكان الرئيس الأول الذي يقوم بذلك، لذلك يجب أن ننظر إلى أسباب أخرى بالإضافة إلى ضغط الإسرائيلي.
7: طيب، ما هي تلك الأسباب؟ أنا ربطت السؤال بإسرائيل لأنه لا يوجد لاعب آخر أقوى وأكثر تأثيراً على الإدارة الأمريكية في هذه المنطقة عدا إسرائيل، وإسرائيل هي من دفعت بالأمريكيين لهذه الحرب. لكن فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي ودول الخليج، هل هناك أي تفسير لإهمال أو إخفال الرئيس الحديث عن أمن منطقة الخليج في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الإيراني؟ مثلا نراه يتحدث عن البرنامج النووي، عن مخزون إيران من اليورانيوم، لكن لا يتحدث أبدا عن أمن دول الخليج.
8: حسب معرفتي وفهمي أن حكومات الخليج على الأقل في واشنطن يقال أنها تقول لنا أن لا نقوم بذلك، أن لا تبدو أنها منخرطة مع الولايات المتحدة وأن لا نجعلها منخرطة في هذه الحرب.
7: من يقول ذلك؟
8: هذه هي الرسالة التي الناس يتلقاها في واشنطن من حكومات الخليج، هنا السفارات ولا سيما السفارات الأمريكية هناك، حيث أنها تريد دبلوماسيتها الخاصة مع إيران وأن تحدد مصالحها الخاصة، وهي سعيدة بالتعاون مع الولايات المتحدة في بعض هذه الحالات ولكن ليس في جميعها. والرئيس ترامب أوقف عملية الحرية الأولى حينما اعترضت دول الخليج، وهو في الماضي استمع إلى قادة الخليج أكثر من الإسرائيليين، كما رأينا حينما اصطف إلى جانب قطر بعدما هاجمت إسرائيل قطر، وأيضا جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي يأتي إلى البيت الأبيض ويتصل بالمسؤول القطري يعني الأمير ويعتذر منه. وإسرائيل تلعب دورا،
7: إسرائيل هاجمت قطر، يعني وقع الضرر. إسرائيل هاجمت قطر وتهاجم لبنان وتريد احتلال لبنان إلى غير ذلك، يعني مستمرة السياسات الإسرائيلية في المنطقة وربما تتوسع إلى دول أخرى، سوريا، يعني من يعلم في المستقبل ما سيحدث. لكن أعود مجددا لضيفي في الرياض سيد مبارك لأسألك عما تحدث عنه سيد ريتشارد، يعني هل يبدو مقبول ومنطقي أن تطلب حكومات دول الخليج من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ربما على الأقل أن لا يجهر بالحديث عن موضوع الأمن الخليجي ضمن سياق مفاوضات مع الإيرانيين؟
4: يعني حديث غريب من الزميل حقيقة. كل دول الخليج أعلنت بشكل واضح جدا قبل اندلاع هذه العمليات العسكرية بأنها رفضت استخدام أراضيها أو مجالها الجوي من أي طرف إن كان شرقا أو غربا، وهذا أعلن وكرر الإعلان، ولا يمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي لديها موقفين كالنظام الإيراني، موقف للداخل وموقف الخارج، بل على العكس استخدم دائما يعتمدون الصراحة والوضوح والشفافية مع شعوبهم قبل أن يعتمدوها مع الدول الأخرى. ما يحكم هنا حقيقة هو طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، والعلاقات التاريخية الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي التي لا تخفى على أحد. بكل تأكيد كما تفضلت نتنياهو من الأشخاص الأكثر تأثيرا على الرئيس الأمريكي، بل إن المحادثات التي تستمر لساعات ويحاول الرئيس الأمريكي أن يظهر بأنه قد نهر نتنياهو أو قد زجره أو قد وصفه بأوصاف توبخية، لكن حقيقة الأمر هناك تأثير واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي. قضية أخرى أريد أن أشير إليها، وهي أن ما تحدثت عنه قبل قليل، العداء الإيراني لدول الخليج أو العداء المضاد الخليجي لدول الإيران، هي ليست العداوات بين الشعوب، هي عداء الشعب الإيراني للنظام الإيراني. لذلك الجميع اليوم في حالة عداء مع النظام الإيراني، حتى الشعب الإيراني الشقيق عانى ويعاني الكثير جدا من نظام المرشد ونظام الحرس الثوري الذي اختطف القرار واختطف المقدرات والمكتسبات.
7: ضيفنا قال العكس،
4: مصالح الشعب الإيراني أجدم.
7: أستاذ مبارك، استمعت لي ضيفنا ماذا قال؟ قال بأن هذه الحرب وحدت الإيرانيين على العلم وعلى النظام، وبأن المطالب أصبحت في الشارع الإيراني ربما أكثر يمينية أو تطرف من التوجهات النظام نفسه.
4: يعني الزميل أنا دائما أطلع أنا وياه في كثير من القنوات عبر قناتكم، يعني هذه هي السردية المعتادة من الزملاء الإيراني، لكن حقيقة الأمر بأن جبهة الداخلية الإيرانية 31 محافظة لا تزال تنتظر أن تضع الحرب أوزارها. عملية سيطرة الحرس الثوري على الميادين في الداخل الإيراني ومهرجانات بيع السلاح والتدريب على السلاح ما هو إلا قطع الطرق على المحتجين حتى لا ينزلوا إلى الميادين. أجزم أن الشعب الإيراني يبادل الشعوب الإيرانية الإخاء والجوار الحسن، لكن النظام الإيراني، نظام الحرس الثوري، نظام المرشد، هو في حالة عداء مع الجميع، مع كل الدول وليس مع الشعب الإيراني فقط. هذه قضية يجب أن نعيها. مسألة استلطاف الشعوب، الحديث بما تفضل به زميل قبل قليل بجوارك بهذا الأسلوب اللين، هذا لا ينطلي على أحد. نحن أكثر من عانى من سلوك النظام الإيراني، من فجر في الحرم، ومن فجر مجمعات السكنية، ومن قطع الطريق، ومن فجر المواكب، ومن كل من اعتدى على دول مجلس التعاون الخليجي، من طلقه كان من طهران، من آوى زعامات القاعدة وزعامات داعش كان النظام الإيراني، من آوى المعارضين كان النظام الإيراني. هذه قضية لا خلاف عليها. القضية الأخطر اليوم نحن في في منعطف
7: في هذه النقطة. خلي ضيفير يرد دكتور محمد، ما رأيك في هذا الكلام؟
4: أريد أن
7: تدخلات الإيرانية، يقول لك يعني فقط يعني الدول التي نعرفها تقليديا سوريا اليمن العراق، وإنما هناك تدخلات الإيرانية في دول الخليج وليست يعني منذ اليوم، يعني منذ زمن بعيد.
4: لم أكمل للسادة شهر.
7: طيب سأعود إليك، خليه فقط يرد في هذه النقطة، نود أن نسمع رأيه.
5: أنا كلامي للإخوة والأخ الكريم من المملكة العربية السعودية، يا سيدي الآن أجواء الحاكمة في هذه المنطقة أجواء حرب وأجواء غير طبيعية. أنا لو أريد أن أدخل في مضمار هذا الأمر، موضوع العلاقات الإيرانية الخليجية وما عانت إيران خلف الكواليس من الكثير من القضايا التي خلال هذه الفترة المنصرمة، خلال 47 سنة من عمر هذه الثورة، يعني منذ انتصار هذه الثورة، هو هذه في العلاقات الخارجية موضوع القواعد والعلاقات مع أمريكا التي تعد هي العدو اللدود لإيران، لأنها أسقطت نظام الشاه وأقامت نظام كما تريد، نظام إسلامي حاكم في إيران منذ 47 سنة. وهذه الإدارة الأمريكية تسعى ليلا ونهارا، وأعلنت عبر كل الرئاسات وعبر كل الإدارات المتعاقبة في أمريكا أنها تريد إسقاط هذا النظام.
7: طيب.
5: لماذا؟ لأنه في هناك منطق للمقاومة، وفي هناك مشروع يعالج.
7: ما دخل دول الخليج؟ نحن نتحدث عن دول الخليج. ممارسات إيران في دول الخليج،
5: ممارسات إيران في دول الخليج، أنا هذا يأتي في سياق شيطنة
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية 92.7 FM.
5: والخليجية حاولت أن تتدخل، وهم أهل السنة، مش أنه والله هؤلاء الشيعة حتى يصبحون سنة، هم أهل السنة، ولكن مع الأسف هناك تحريض ضد النظام، وحتى يصبحوا هؤلاء تكفيريين ويعتقدون أن قتل أي شيعي سيذهب بهم إلى الجنة وسيلقي بهم في أحضان الحور العين. هذا مع الأسف هذا ما شاهدناه خلال هذه الفترة المنصف. نحن لم نطرح هذه القضايا، الآن نقول يا جماعة الخير كما يقال هنا في الدول الخليجية، يا جماعة الخير نريد أن تنتهي هذه الحرب وأن لا تكون بيننا هذه المشاكسات وهذه المناكفات.
7: طيب سؤالي تالي، كيف يمكن ذلك؟
4: يا جماعة الخير
7: إليك أستاذ مبارك، تفضل تفضل.
4: يا جماعة الخير
7: تفضل.
4: يعني من منطلق يا جماعة الخير، أريد أن أسأل الزميل سؤال، ما السبب في وجود القوات الأجنبية في المنطقة؟ السؤال الثاني، كيف كانت علاقات دول مجلس التعاون الخليجي وإيران قبل 1979؟ منذ قيام هذه الثورة المشؤومة والعلاقات في حالة تأزم في المنطقة، وليس بين إيران ودول الخليج فقط بل مع كل المحيط الإيراني، كل الدول الثمان المحيطة بإيران لديها قضية تاريخية مع النظام الإيراني. ما هو السبب؟ لأن النظام الإيراني في مادته السابعة قائم على تصدير الثورة والتوسع في محيطه، والنظام الإيراني لا يقل في أطماع التوسعية عن الكيان الإسرائيلي في التوسع في الأراضي الفلسطينية، سيان كما سيطر على الأحواز العربية عام 1923 وهي تفوق فلسطين في مساحتها، مما يعني أن النظام الإيراني لديه نوايا عدوانية تجاه محيطه العربي تحديدا. إذا كان قد قصف أفغانستان أو دخل في قضية بلوشستان مع باكستان أو مع أذربيجان وأخذ أذربيجان الغربية، الدول العربية وقفت له بالمرصاد، ولذلك هو يستعدي الدول العربية، لأن الدول العربية رفضت السماح لأي أطماع إيرانية بقضم أراضي عربية. حتى عندما نصح الملك فهد صدام حسين بعدم الدخول في الحرب العراقية الإيرانية واندلعت الحرب آنذاك، كانت الدول العربية تقف موقف المحايد إلى أن طال العدوان، ومن ثم اضطرت الدول العربية إلى أن تقف مع قوى مع الأشقاء في العراق. أريد أن أقول أن السبب في تواجد القوات الأجنبية هو حالة العداء النظام الإيراني عام 1979 وإلى الآن، ونحن في حالة عداء متواصل. النقطة الثانية أيضا، قضية التذرع بالمقاومة، حتى الآن لم تنتصر إيران لا لغزة ولا إلى فلسطين، بل هي روضت لبنان وجعلته ملفا تفاوضيا، وروضت أيضا حماس وجعلتها تنعزل عن قضية عن النضفة الغربية، ومن ثم أيضا جعلتها لقمة ساغة للكيان الإسرائيلي، مما يعني أن إيران تاجرت بقضايا العرب لصالح بقاء نظام الحرس الثوري، ولصالح أيضا السيطرة على مصالح ومقدرات الشعب الإيراني الشقيق.
7: ضيفي في الكويت سيد حسين، يعني كي نتجاوز كل هذه الحساسيات وندخل في صلب الموضوع باختصار، هل يمكن أن يكون هناك أمن خليجي مستقل في ظل مشروعين متناقضين يقول البعض، مشروع إيراني في المنطقة ومشروع إسرائيلي؟ ما رأيك؟
6: لا يمكن أن يكون هناك منظومة أمنية تشارك فيها إيران التي اعتدت على دول الخليج. دول الخليج اليوم بينها وبين إيران مسافات طويلة زرعت بالدم والقتل من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية. الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران لم يكن لدول الخليج لا ناقة ولا جمل فيها. دول الخليج حاولت قدر إمكانها أن تحل هذه، أن لا تدخل الولايات المتحدة في حرب دفعتها إسرائيل إليها، لكن بالنهاية لم يكن بيد دول الخليج القدرة على منع هذه الحرب، لكنها أوقفت الكثير من العمليات التي كانت ممكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحرب. ضيفي إلى ذلك، دول الخليج اليوم نعم بحاجة إلى أمن داخلي بين دول الخليج لمواجهة أي إرهاصات خارجية عليها. دول الخليج اليوم عندها اتفاقات مع الدول الكبرى، مع الولايات المتحدة، وأنا أعتقد اليوم دول الخليج عرفت بأن دورها مهم، دورها في الطاقة اليوم. العالم كله يعرف أن دول الخليج صمام أمان للاقتصاد العالمي، دول الخليج أمنها مرتبط الأمن العالمي بأمنها، ولذلك يجب على الدول العالم أن تقف إلى جانبها. هناك توازنات دولية، هناك توازنات إقليمية، وأعتقد دول الخليج ستكون كانت وستكون شريكة في أي توازنات في هذا الإطار. أنهي بأن هذه الاعتداءات الإيرانية التي استمرت حتى يومنا هذا يجب أن تتوقف، حتى يعني وإن كان الثقة فقدت حتى يمكن أن نبني عليها شيئا في المستقبل.
7: ضيفي في واشنطن سيد ريتشارد، هل تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب طويلة في منطقة الشرق الأوسط؟ وهل هناك بالفعل معرفة وقدرة لدى هذه الإدارة للتعامل مع تداعيات هذه الحرب على المصالح الأمريكية في المنطقة والحلفاء في المنطقة؟
14: إن الرئيس ترامب لديه ثلاث خيارات واسعة. أولاً بإمكانه ببساطة أن يعلن النصر وجرحل، بإمكانه أن يقول انظروا لقد دمرنا كل هذه السفن الإيرانية وأضعفنا إيران، ولذلك بإمكاننا أن نرحل ونركز على الصين أو كوبا أو ما شابه. ومن جهة أخرى بإمكانه أن يصعد ليحاول كسر هذا الحائط المسدود، هذا الطريق المسدود، فتح هذا الطريق المسدود عبر المزيد من القصف. ولكن من المرجح أن نستمر في هذه الحالة القائمة الآن، أي وقف إطلاق نار مع قتال متقطع. رأينا ذلك في غزة وفي لبنان، والرئيس ترامب قال أنه يعتقد على أن الشرق الأوسط تعمل فيه وقف إطلاق النار على هذا النحو، أي الكثير من المناقشات ولكن حروب أقل. هل بإمكان الولايات المتحدة أن تتعامل مع هذا الوضع؟ نعم بإمكانها فعل ذلك، لديها بإمكانها أن تبقي بعض أجزاء بحرياتها هناك، وبإمكانها أن تعيد تموضع قوات أخرى في أماكن أخرى، ولكن أن تبقي بعض القوات في المنطقة لإبقاء الحالة على ما هي. هل هو وضع
15: راديو الحرية
16: 97.10 FM؟
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس،
15: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية 97.7
1: FM. مبارك العتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. كان معنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، ومن الكويت حسين جمال الصحفي والباحث السياسي. شكرا لكم جميعا. تغطيتنا مشاهدينا مستمرة الآن مع زميل جمال.
2: شكرا لك سيام. ساعة جديدة مشاهدينا من التغطية من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأها بتصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أدان استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدورية للجيش، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد، ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

0: بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استهداف إسرائيل لضابطين وجندي في الجيش جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين. وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، مؤكدا أن استكمال تنفيذ اتفاق الطائف يتطلب تعزيز سلطة الدولة على جميع أراضيها.
1: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بياني الوزاري ولن نتراجع عنه.
0: وتعليقاً على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له استهداف المركبة مدعياً أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته، ومؤكداً ضرورة التنسيق معه داخل مناطق القتال.
2: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرج عيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، واستهدف الطيران الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة حاريس إضافة إلى بلدتي شوكين وزبدين جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بسقوط 6 شهداء و4 مصابين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. كما رصدت هذه المشاهد غارة إسرائيلية أخرى على بلدة أنصارية في قضاء صيدا. وأفادت أيضا الوكالة الوطنية للأعلام أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على البلدة. وفي البقاع الغربي شرقية لبنان استهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر. إلى ذلك غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني من دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. وتأتي الزيارة في وقت يضطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساع تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة بينها الوضع في لبنان وجهود خفض التصعيد مع إسرائيل. إلى أحمد حسين ينضم إلينا الآن من بيروت. أحمد، تصريحات سياسية جديدة، تطورات ميدانية أيضا في لبنان مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية، تابعنا بعضها منذ قليل في سلسلة الأخبار التي أوردناها، أيضا هذه الزيارة اللافتة لقائد الجيش إلى باكستان ربما في صميم هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، نتابع معك مجمل هذه المستجدات.
3: صحيح، الأحداث متلاحقة بشكل سريع جدا في لبنان. غادر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى باكستان بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لمناقشة مستجدات عسكرية مرتبطة بالجنوب اللبناني. هيكل لم يغادر منفردا، بل يرأس وفدا عسكريا لبنانيا، وهو ما يبدو أنه مسار متصل أو وثيق الصلة بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بصفة أن باكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، ومسار تقول الدولة اللبنانية إنه منفصل بشكل كامل في مفاوضاتها في واشنطن المباشرة مع إسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار. لبنان الرسمي يصر على فصل المسارين، مسار مفاوضات إيران عن المسار المرتبط بمفاوضات لبنان في واشنطن، وهو ما أكده رئيس الجمهورية جوزيف عون في تصريحات نقلت عنه يوم أمس، تحدث بها إلى CNN، وهاجم فيها بشكل رسمي إيران، وكذلك حذ حذوه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي هاجم إيران أيضا، ووصف كلا الرئيسين أن إيران تستخدم ورقة الجنوب اللبناني للضغط والمناورة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اليوم يذهب قائد الجيش للقاء نظيره الباكستاني لمناقشة مسائل مرتبطة بالتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني، وقبل مغادرته بساعات فقط يبدو أن إسرائيل كانت تود إرسال رسالة في هذا المسار وهذا السياق، فاستهدفت مباشرة مركبة للجيش اللبناني، استشهد على إثر هذا الاستهداف ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى جندي، وهي رتب هي الأعلى التي تستهدف وتستشهد منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويرفع عدد الشهداء الذين استهدفتهم إسرائيل حتى الآن منذ مارس الماضي إلى 31 شهيدا من الجيش اللبناني، 12 فقط منهم يعني يقترب العدد من النصف فقط بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلن في 16 من إبريل الماضي. هذا الاستهداف أثار موجة من التنديد والاستنكار سواء من الداخل اللبناني أو من الخارج، لكن كانت أبرز المواقف صدرت من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا من رئيس البرلمان الذي قال إنه استهداف لم يكن عن طريق الخطأ ولا يمكن تبريره كما فعلت إسرائيل. كذلك حزب الله أيضا استنكر وندد بهذا الاستهداف، لكنه قال إنه يأتي نتاجا لتفريط السلطة في لبنان بسيادتها الوطنية، وأيضا تفريطها بدماء شعبها وتقديم تنازلات غير مسبوقة على طاولة المفاوضات التي جرت في واشنطن. بالتالي هذا الاستهداف يضاف أيضا إلى سلسلة من الغارات التي لم تتوقف ميدانيا. إسرائيل منذ الصباح الباكر استهدفت معظم البلدات والقرى في الجنوب اللبناني سواء بالطيران الحربي أو بالغارات التي نفذت عن طريق الطيران المسير أو بالقصف المدفعي سواء بالمدفعية أو بالدبابات، وأيضا سجلت عدة تفجيرات في بلدات في الجنوب اللبناني. نحن نتحدث عن 6 شهداء في بلدة السكسكية، وأيضا شهيدان في جوية ومعركة، وأيضا كان هنالك 5 شهداء في زبدين حتى اللحظة. إجمالي عدد الشهداء وفقا لآخر البيانات الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية وصل إلى 3593 شهيدا كإجمالي للاعتداءات الإسرائيلية، ويقترب عدد الجرحى والمصابين جراء هذه الاعتداءات إلى 11,000 جريح، ونحن ندخل الشهر الرابع من العدوان الإسرائيلي على لبنان. هذه الاعتداءات أيضا ترافقت مع استمرار التحذيرات اليومية لعدد من البلدات والقرى، 5 بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، ومباشرة حزب الله ما زال أيضا يصاعد من عملياته العسكرية، وأصدر حتى الآن 19 بيانا حتى هذه اللحظة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد حسين من بيروت. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية والصور والخيام والقليعة. وقالت الصحيفة أن معلوماتها هذه استندت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة، فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلعت في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023.
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. بالستية ومسيرات باتجاه الكويت والبحرين. وقال الجيش الكويتي في بيان له إنه اعترض 7 صواريخ بالستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط 10 مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي، أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين، عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
2: قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، قال أن اعتراف الإعلام الغربي بحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز يدل على انتصار سلطة المقاومة بحسب تعبيره. وأضاف ولايتي في تصريح أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، في إشارة إلى المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتابع أن السلام الدائم ينبوع من توازن القوى لا مما وصفه بوهم الالتزامات غير المدعومة. قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد طائرات المسيرة بقيمة 2 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده. وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، رفعه إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
1: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييماً جديداً رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
2: من ساحات المواجهة السياسية إلى ملاعب كرة القدم، تشق الخلافات بين واشنطن وطهران طريقها إلى كأس العالم 2026. ومع العد التنازلي لانطلاق البطولة، تتداخل السياسة بالرياضة مجددا في مشهد يثير كثيرا من الجدل والترقب. في سياق أحدث تطورات مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم والذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن واشنطن رفضت منح تأشيرة الدخول ل15 عضوا من وفدها المرافق للمنتخب. الاتحاد وصف الأمر بأنه تمييز سياسي وانتهاك لروح الرياضة والقوانين المنظمة للبطولات الدولية، فيما أعلنت طهران أنها ستطرح القضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للتدخل. الولايات المتحدة كانت منحت تأشيرات الدخول لجميع اللاعبين والجهاز الفني الأساسي للمنتخب الإيراني والبالغ عددهم 26، ما أنهى الشكوك حول غياب المنتخب عن المباريات المقرر إقامتها على الأراضي الأمريكية. ولكن ما موقف أمريكا؟ السلطات الأمريكية أوضحت أن بعض حالات الرفض مرتبطة بفحوص أمنية أو بمعلومات قدمت في طلبات التأشيرة، كما أكدت أيضا أنها لن تسمح بدخول أشخاص لهم ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني على حد تعبيرها. على خلفية تداعيات هذه الأزمة، نقل المنتخب الإيراني معسكره الرئيس من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، على أن يسافر اللاعبون وبقية الأعضاء إلى الولايات المتحدة أيام المباريات المقررة للمنتخب هناك فقط. وقد أفاد مسؤولون إيرانيون بأن نقل المعسكر جاء أيضا لتقليل المخاطر السياسية واللوجستية أيضا المرتبطة بالتأشيرات. السجالات المتعلقة بالمشاركة الإيرانية في منافسات كأس العالم بدأت في واقع الأمر مبكرا، إذ أدلى مسؤولون أمريكيون بتصريحات عبروا فيها بشكل مباشر وغير مباشر أيضا عن عدم رغبتهم في المشاركة الإيرانية، على رأس هؤلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في مارس الماضي، قال أن المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكنه لا يعتقد أن وجوده مناسب حفاظا على سلامة وحياة أفراده. أما وزير الخارجية ماركو روبيو فأكد بدوره أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني وفق تعبيره. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لم يتدخل بشكل علني ومباشر في الأزمة، بالنظر إلى أن قرارات منح التأشيرات والدخول تبقى من صلاحية

0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، كما أرحب أيضا من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة السيد ستيفن زونس أستاذ العلوم السياسية ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو. أهلا بكما. نقاشنا بنكهة رياضية دكتور حسين اليوم، واشنطن تقول أنها منحت التأشيرات لكافة عناصر المنتخب الإيراني عدا مجموعة محدودة جدا من البعثة، بذلك هل يمكن اعتبار ذلك استهدافا للبعثة الإيرانية بشكل كامل كما ترى ذلك إيران، أم هو مجرد ربما احتراز أمني لا يمكن اعتباره استهدافا للبعثة الإيرانية ككل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع يعني الولايات المتحدة التي تدعي أنها بلد الحريات وبلد القوانين الدولية وبلد هذا قانون دولي، البلد المضيف لكأس العالم ينبغي أن يمنح التأشيرة لكل أعضاء الوفد الرياضي والفني. الآن التأشيرات التي صدرت بس تتعلق باللاعبين لا أكثر، 15 عنصر من عناصر الوفد الفني المرافق للوفد الرياضي لم يمنحوا التأشيرة. يعني الواقع أن هذا الفريق يذهب بدون أي دافع، أي أي أي أي وفد فني يرافقه لأجل القضايا الفنية التي تتعلق بمباراته. يعني حتى إذا سقط أحدهم في على الأرض ليس هناك
0: حتى الطاقم الطبي لم يسمح له،
1: يعني يستطيع أن يدرك هذا اللاعب. والقضايا الفنية الأخرى، يعني هذا واقعا اليوم يعني تبدي الإدارة الأمريكية نوع من الـ كيف أسميها، عدم الاكتراف لا بالقوانين الدولية ولا حتى في عالم الرياضة الذي هو عالم المحبة والتآلف والتعاطف بين الشعوب وما إلى غير ذلك. الإدارة الأمريكية تسيس كل هذه الأمور
0: تماما. هذه نقطة، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تقوم بتسييس الرياضة بمعاقبة الوفد الرياضي الإيراني على خلفية أسباب سياسية، أسباب على علاقة طبعا بالحرب الدائرة الآن والمستمرة؟
1: دقيقا، لأن هناك ما يتعثر في المفاوضات بيننا وبين الإدارة الأمريكية وما بدأت هي به من عدوان غاشم على إيران. إيران لم تذهب لأمريكا وتهاجم أمريكا وتضرب أمريكا، أمريكا جاءت من وراء البحار وبالتعاون مع الكيان الصهيوني وهاجموا إيران في عقر دارها. الآن هم في الواقع رغم أنهم شعروا، يعني رغم أنهم استخدموا فائض القوة لم يحققوا شيئا على الأرض ولم يحققوا شيئا في المفاوضات، يريدون أن يكسبون في مكان آخر، وهذا المكان هو عالم الرياضة وكأس العالم الذي يعني القلوب والعيون مشدودة إلى هناك لترى هذه المباريات.
0: أسأل السيد زونس أيضا، إذا كانت الولايات المتحدة تستضيف هذه كأس العالم وهذه المناسبة الرياضية الدولية، فهل يحق لها استبعاد أعضاء معتمدين من طرف الفيفا، معتمدين في بعثة رسمية؟ وأيضا كيف ترد على اتهام ضيفي هنا في الاستوديو والاتهام الإيراني أيضا بأن هذا هو تسييس للرياضة ومعاقبة للوفد؟

0: القضية الأمريكية على أسباب وخلفيات سياسية.
1: هذه المرة الأولى في تاريخ 100 عام من كأس العالم حيث دولة مضيفة كانت في حرب مع أحد المشاركين، لذلك هذا وضع غير اعتيادي، ولكني أوافق أنه غير ملائم للولايات المتحدة أن تضع قيودا كهذه على الفريق الإيراني. في كما قاله أو كما قال الضيف الإيراني، إنها منافسة رياضية وهي فرصة لجمع الأشخاص من أرجاء العالم، حيث أن كرة القدم يحبها كل الإيرانيون حتى من أعتى معارضي النظام الإيراني، ومباريات كرة القدم غالبا
2: راديو الحرية
3: من 97 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الإيرانية ينبغي أن يذهب إلى الـ إلى الـ إلى تحت شو بالعربي ما بعرف شو نسميها، الخدمة العسكرية.
7: الخدمة العسكرية.
6: الخدمة العسكرية. الشباب عندما يبلغوا مرحلة معينة، إن كان قبل الجامعة أو بعض الجامعة، ينبغي أن يخدموا
7: الخدمة العسكرية الإلزامية.
6: الإلزامية
7: نعم.
6: إما أن ينتسب إلى الجيش أو ينتسب إلى الحرس الثوري. هذا الحرس الثوري هو الجيش الوطني لإيران. فهناك الملايين أعضاء في الحرس الثوري في إيران، وملايين هم أعضاء في الجيش الإيراني، يعني هم يخدمون، خدموا وأنهوا وذهبوا إلى إلى
7: هل يعني ذلك بأن الأشخاص أو الأفراد المعنيين بهذه البعثة ليسوا ناشطين الآن في الحرس الثوري؟
6: دقيقا، ليس هؤلاء خدموا في الحرس الثوري. هي الخدمة العسكرية التي يخدمها كل إنسان. أنا وأنت في أي بلد هناك خدمة عسكرية. الخدمة العسكرية في إيران في الجيش الإيراني له جناحان، الحرس الثوري والجيش النظامي. في كلا الجانبين يخدمون الخدمة العسكرية وتنتهي. من يريد أن يبقى في الحرس الثوري أو في الجيش يبقى ويترقى. أما من يريد أن يدخل بعد ما ينهي الخدمة العسكرية يذهب للشؤون الإدارية. هاي نقطة. النقطة الثانية، نحن في السنة الماضية استضفنا وفود رياضية أمريكية في إيران وفي طهران وفي إصفهان، وكان هناك ترحيب من الشعب الإيراني المحب للرياضة بها.
7: نعم.
6: بهذه الفرق. طيب. الأمريكية.
7: الأخبار يعني تصلنا الآن تباعا في هذا الخبر العاجل. الآن وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات. إذن وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات. دكتور هاشمي، هذه الزيارة تقريبا الرابعة في غضون أسابيع لوزير الداخلية الإيراني، زيارة أخرى متزامنة لقائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد للقاء عاصم منير. هل يمكن الحديث عن حراك الآن في هذه المفاوضات على أكثر من جبهة ربما تضم أيضا الجبهة اللبنانية؟
6: في باكستان أعلن أن وزير الداخلية يتوجه إلى إيران ويحمل رسالة من قائد الجيش إلى سماحة القائد المرشد في إيران. هذا ما أعلنته باكستان. أما لا ينكر أن هناك حراك داخل منظومة التفاوض وتبادل الرسائل بين عبر الوسيط الباكستاني بين إيران والإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية فعلت هذا المجال، يعني عندما بعثت ببعض التعديلات، هي تنتظر أيضا الرد الإيراني على هذه التعديلات، وأن الجانب الإيراني أيضا سيرد ولكن باعتقادي أن هناك أيضا تعديلات جديدة على هذه التعديلات الأمريكية، لأنه لا يمكن لإيران أن توافق على شيء أعلنت عنه ويعد خط أحمر بالنسبة لها، لا سيما فيما يخص الملف اللبناني وموضوع الأصول الإيرانية المحتجزة وموضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. باعتقادي أن هناك حوار مستمر وتبادل الرسائل بشكل جاد في هذا المجال. زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، إلى إسلام آباد، أيضا يعني ما يعني، يعني رغم أن لبنان الرسمي أعلن أن الملف اللبناني منفصل عن الملف الإيراني، رغم هذا الظاهر وصل إلى قناعة أنه يبعث قائد الجيش اللبناني إلى إسلام آباد لكي يتواصل مع قائد الجيش
7: والحديث عن ترتيبات عسكرية
6: عن ترتيبات عسكرية. باعتقادي أنه أن القيادة في لبنان، القائد العسكري عندما يصل إلى باكستان سيكون على بينة من ما يحصل داخل هذه المبادرات بين إيران والولايات المتحدة.
7: دعنا نسأل سيد زونس أيضا، كيف تتابع مسار المفاوضات الآن، مهلة 60 يوما التي قد يتم تمديدها مجددا، وهذا الحراك الدبلوماسي، خصوصا أنه في الأيام الماضية كان ما يشبه الجمود في هذه المفاوضات مع تمسك كل طرف كما أشار الدكتور هاشمي بخطوطه الحمراء؟
4: هذا محبط للغاية، لأنه منذ أسابيع فقط بدأ أنه كنا نقترب من اتفاق، وكانت ثمة هذه المذكرة للتفاهم التي كان فريقا المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين يتابعونها، كما أن دولا من الخليج أو ممثلين من الخليج وافقوا عليها. ولكن يبدو أنه حينما ذهب هذا الاتفاق إلى العواصم لهذه الدول تم رفضه على الأقل من جهة واشنطن، اعتقد ترامب أنه ليس جيدا كفاية. لذلك من الصعب أن نقول ونحدد مآل الأمور، لأن أي اتفاق واقعي في هذه المرحلة لن يكون تحسنا عن الوضع الذي بدأت فيه الحرب، أو من اتفاق النووي ل 2015 الذي رفضه ترامب أيضا. لذلك يبدو أن كبر ترامب هو على المحك، لا يريد أن يشعر أنه يتنازل، يريد أن يشعر أن الحرب أرغمت إيران أن على أمور لم تكن تريد فعلها. ولكن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب من دون قيود، والمفاوضات كانت تمضي قدما بدعم من السلطات العمانية، من الوزير العماني. أما هذه الحرب الفظيعة وكل هذا الضرر، من المؤسف جدا أنه ألحق بإيران، بدول الخليج وبالاقتصاد العالمي، كان هباء، وهذا أمر ترامب يبدو أنه غير قادر على الاعتراف به.
7: أشكرك من سفر فرانسيسكو سيد ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو. أختم معك دكتور هاشمي بتعليق سريع لو سمحت.
6: الواقع هناك يعني الحيلولة دون ذهاب الجهاز الفني، هذا إذا أحسننا الظن يمكن أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب قلق من أن يحقق الفريق الإيراني في المباراة أن يحقق شيئاً، فهذا غير صالح الإدارة الأمريكية.
7: دعنا نقترح سيناريو هنا، لنفترض مباراة تجمع الولايات المتحدة وإيران، بتقديرك هذا وقعت أو تمت، هل يمكن أن تكون، لا نتحدث عن هذه الدورة كدورة كأس العالم 2026، هل ستكون المباراة فرصة دبلوماسية للبلدين لتخفيف التوتر، أم على العكس من ذلك ربما ستكون امتدادا لهذا الصراع السياسي بين البلدين؟
6: لا ينكر أن الرياضة والروح الرياضية تطغى على الروح السياسية، يعني عادة هذه، نعم أنا باعتقادي لو كان هناك مباراة بين الفريق الإيراني والفريق الأمريكي ستعزز من التعاون بين الشعبين الإيراني والأمريكي.
7: أشكرك، أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسين محمد حسين هاشم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم 213 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة، كما سقط شهيد جراء استهداف إسرائيلي بحي الزيتون في المدينة. كما استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه، وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال خيمة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وكان الشاب فروان يستعد لزفافه اليوم، لكن إسرائيل قتلته فجرا ليتحول حفل الزفاف إلى بيت عزاء ووداع.
8: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
9: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند، المفترض يكون عريس. مفروض أنا بقى الحين بلبسه، قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله العرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في الضفة الغربية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
3: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوبية نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش تابعة للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة المحتلة خلال مايو الماضي، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. في السودان، أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. في سوريا، فضت قوات الأمن وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في العاصمة دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك لعدم حصول منظميه على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. ورفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهجرين. وطالبت قوات الأمن المشاركين بإنهاء التجمع فورا قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنظمين. جاء ذلك بالتزامن مع تجمع آخر مؤيد للحكومة ومعارض لمطالب حركة قانون وكرامة قرب مواقع الاحتجاج بمحيط البرلمان. وفي تونس، دعا نشطاء محليون وقادة حركة أوقف التلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد، دعوا إلى التظاهر اليوم وسط مركز المحافظة للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفقيق أو تفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي المتسبب طبقا لتقارير متطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة. ومن جابس جنوب تونس ينضم إلينا مراسلنا خليل كلاعي. خليل، عودة الحراك البيئي في جابس والمطالب المتجددة أيضا بتفكيك المجمع الكيميائي في المدينة، يأتي هذا الحراك مجددا، نتابع كما نتابع في الصورة خلفك، بدأ هذا الحراك وهذه المظاهرة.
4: تماما جمال، نحن أمام المحكمة الابتدائية بالمحافظة والأعداد التي تنتوي المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي للمطالبة بتفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي آخذة في التزايد، للإشارة بأنه هذا الحدث، هذا التجمع الاحتجاجي، يمثل عودة للحراك الاحتجاجي الذي شهدته المحافظة طوال الأشهر الماضية. هذا الحراك توقف لفترة بعد وعود رسمية بالتدخل وبتدارس الملف البيئي وأثار التلوث التي يسببها المجمع الكيميائي على المحافظة، لكن يبدو أن نشطاء حماية البيئة ونشطاء محليون وقادة في حراك أوقف التلوث في محافظة جابس يقدرون بأن الوعود الرسمية التي تلقوها بهذا الخصوص لم تكن في مستوى تطلعاتهم وأمالهم وانتظاراتهم، ولذلك هم يعودون اليوم بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للبيئة يعودون للاحتجاج في محافظة جابس. للتذكير جمال والتذكير السادة المشاهدين ووضعهم في إطار هذه الصورة الماثلة خلفي، فإن المئات من حالات الاختناق بالغازات الملوثة المنبعثة من وحدة الإنتاج بالمجمع الكيميائي الذي وقع إنشاؤه في المحافظة في مطلع سبعينات القرن الماضي هي ما دفع الأهالي في أكثر من فعالية احتجاجية، في أكثر من تحرك، في أكثر من مظاهرة إلى الاحتجاج والمطالبة بتفكيك هذه الوحدات وبإزالة هذا المجمع الكيميائي الذي يصفه الأهالي هنا في جابس يصفونه باللعنة، خاصة مع كم أو حجم الأضرار التي طالت البيئة، طالت الأتربة، المياه، الشواطئ، الواحات في هذه المحافظة، لكن أيضا سببت الكثير من الأمراض المزمنة، منها السرطان، أمراض الغدة الدرقية والأمراض التنفسية والكثير من حالات الموت المفاجئ وتشوهات الولادة. إذن هذه المدينة التي عرفت ذروة الحراك الاحتجاجي المطالب بتفكيك الوحدات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي تعود اليوم للاحتجاج، وذلك بعد محطتين مهمتين. الأولى رفض المحكمة الابتدائية في جابس لدعوى رفعها فرع هيئة المحامين، دعوى استعجالية بإيقاف نشاط المجمع الكيميائي لاعتبار أو لسبب استفز أهالي المدينة، يصفونها بالمستفز والسبب، والاعتبار لدى بالنسبة للقضاء الذي حكم في هذه القضية هو عدم ثبوت الضرر. هذا الاعتبار الأول. أما الاعتبار الثاني فهو تكوين أو إنشاء الرئيس التونسي قيس سعيد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إنشائه للجنة لتدارس الوضع البيئي والصحي في الولاية. هذه اللجنة قدمت تقريرها للرئيس في يناير من هذا العام، لكن لا أثر البتة وفق الأهالي، وفق النشطاء المحليين، وفق حملة أوقفوا التلوث، لا آثار ولا نتيجة لعمل هذه اللجنة المفترض على الواقع البيئي والصحي في المحافظة. إليك جمال.
3: خليل كلاعي من جابس جنوب تونس، شكرا جزيلا لك خليل. وصل البابا ليو 14 إلى إسبانيا في زيارة تستمر أسبوعا وتركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية. يترأس البابا بابا الفاتيكان قداسا حاشدا في العاصمة مدريد قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان الإسباني ويزور مدينة برشلونة. كما تشمل الزيارة لقاءات مع ضحايا اعتداءات جنسية منسوبة لرجال دين كاثوليك، إضافة إلى زيارة جزر الكاناري للقاء مهاجرين ومنظمات إنسانية في وقت تتصدر فيه ملفات الهجرة النقاش السياسي في إسبانيا.
5: Alba va a compartir además ahora lo que significa este símbolo y cómo también en los caminos más difíciles la esperanza puede volver a brotar.
6: Santo Padre, gracias por estar aquí y por mirar de cerca esta realidad. Me acerco a usted en nombre de tantos que hemos decidido dedicar nuestra vida profesional a acompañar a quienes más lo necesitan. Este árbol lo han hecho personas que atraviesan momentos muy difíciles, pero que cada día encuentran motivos para seguir.
3: التغطية متواصلة الآن مع سهام. تفضل سهام.
7: شكرا لك جمال. إذن مشاهدينا ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطور.
1: راديو الحرية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وأفاد مراسل العربي بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة جرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. في البقاع الغربية شرقي لبنان استهدفت غارة إسرائيلية بلدة صحمر. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية والسور والخيام والقليعة. وقالت الصحيفة إن معلوماتها هذه استندت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة، فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر العام 2023. غادر قائد الجيش اللبناني رودوف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني من دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. تأتي الزيارة في وقت يطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساعي تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة بينها الوضع في لبنان وجهود خفض التصعيد مع إسرائيل. معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومعنا من القدس عبد القادر عبد الحليم. ونبدأ معك عبد القادر بمتابعة هذه الأخبار العاجلة التي ترد في الإعلام الإسرائيلي، وتأكيد الجيش الإسرائيلي على أنه مستمر في تدمير ما يصفه بالبنى التحتية التابعة لحزب الله، ما يعني بأن سياسة التدمير مستمر عكس يعني ما قالته اليونيفيل اليوم. كيف يفسر ذلك؟
8: صحيح، هذا التأكيد من الجيش الإسرائيلي يأتي بعكس رواية كان نقلها أحد المصادر في اليونيفيل لصحيفتها آرتس، تحدث فيها عن أن آخر عملية هدم كانت رصدت من قبل اليونيفيل كانت يوم الأربعاء قبل الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية عن وقف لإطلاق النار. ادعى هذا المصدر أنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم ترصد عمليات هدم إضافية للقرى والبلدات اللبنانية جنوبية لبنان التي تخضع لسيطرة واحتلال جيش الاحتلال لها منذ توغله البري. أيضا أحد المصادر الإسرائيلية كان تحدث لها أرتس في نفس السياق أن مسألة وقف هدم القرى هي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، لكن كل هذا نصف في غضون دقائق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تحدث لها أرتس عن نفيه المطلق لتلقي أي تعليمات تفيد بوقف هدم القرى والبلدات جنوبية لبنان، بل تحدث عن أنه يواصل عمليات ما يسميها بعمليات هدم البنى التحتية في جنوبية لبنان. وهدم البنى التحتية إسرائيليا يحمل تعريفا كان تحدث عنه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، هو في حقيقة الأمر هدم لكامل البلدات ونسف لكامل هذه البلدات لسيما تلك الأقرب إلى الشريط الحدودي، هدم لآلاف المنازل فيها كما كان تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو بالمناسبة من كان أيضا تحدث غداة الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الخميس الماضي، كان تحدث عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. بالتالي حديث الجيش الآن الذي ينفي رواية مصدر اليونيفيل يتقاطع إلى حد كبير مع حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان تحدث أيضا عقب الاتفاق عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. إذا ما تحدثنا عن سياق الهجمات بصورة عامة وليس فقط هدم البنى التحتية جنوبية لبنان، فالجيش الإسرائيلي يتحدث عن نسق مرتفع جدا من الغارات الإسرائيلية، وصل إلى 150 غارة وهدف يقول إنه قصفها لحزب الله بنى تحتية، طبعا وفق ادعائه تتبع لحزب الله. خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث عن مخازن للأسلحة، تحدث عن مراكز قيادية قال إنها كانت تستخدم من قبل حزب الله، ولم يدلي بتعليقات جديدة على ما جرى في حادثة القصف التي أدت إلى قتل ضابطين في الجيش اللبناني وجندي لبناني اليوم. اكتفى بالتعليق الأول الذي كان نشره وتحدث فيه عن التحقيق في الحادثة، وأن ذلك أتى نتيجة أو عقب رصد مركبة قال إنها تحركت بشكل مشتبه به نحو قواته في تلك المنطقة أو بالقرب من قواته في تلك المنطقة، واكتفى بهذا بتقديم هذه الذريعة متحدثا عن أنه يحقق في هذه الحادثة. سهام،
7: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. نذهب الآن إلى بيروت لمعرفة آخر المواقف السياسية وتطورات أيضا في جنوب لبنان، وإن كان هناك أي معطيات جديدة مرتبطة بزيارة قائد الجيش لباكستان، يعني ما الهدف من الزيارة؟
0: نعم سهام، الجيش اللبناني أعلن عن مغادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وفي التفاصيل غير الرسمية التي لم يعلن عنها من قبل الجيش، فإن هيكل غادر على رأس وفد عسكري لبناني ولمناقشة موضوعات عسكرية مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات العسكرية في الجنوب اللبناني. قبل مغادرة هيكل إلى باكستان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستفسار والاطلاع منه على ماهية المناطق النموذجية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية في بيان وقف إطلاق النار عقب الجولة الرابعة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن قبل 3 أيام، ودور الجيش في هذا الترتيب الذي لم يكتب له النجاح حتى اللحظة بناء على الرفض الواضح الذي صدر من حزب الله وحركة أمل لمسودة الاتفاق. وبالتالي الترجيحات تذهب في أن مسار أو سفر قائد الجيش اللبناني هو اتصال وثيق وواضح بمسار المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن باكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات. لكن الدولة اللبنانية كما نعلم تصر على فصل المسارين، فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني الذي اتخذته الدولة اللبنانية خيارا بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا قبل مغادرة قائد الجيش إلى باكستان استهدفت مركبة للجيش اللبناني أثناء سيرها في قضاء النبطية تحديدا على طريق كفر تبنيت الخردلي، واستهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب وجندي كان يرافقهما. هو الاستهداف الأعلى من حيث رتبة الضباط المستهدفين أو الذين استشهدوا، ويرفع بذلك عدد الشهداء من الجيش اللبناني إلى 31 شهيدا، 12 منهم فقط منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي حيز التنفيذ. هذا الاستهداف أثار موجة من الإدانات الواسعة في جنوب لبنان، في لبنان عفوا، وأيضا من خارج لبنان. أدانه رئيس الجمهورية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، وأيضا أدانه رئيس البرلمان وقال إنه ليس استهدافا عن طريق الخطأ كما تقول إسرائيل، وأدانه أيضا رئيس الحكومة وكذلك حزب الله، لكن برره حزب الله بأنه نتيجة لتفريط السلطة في لبنان بسيادة لبنان وأيضا بتفريطها بدم أبناء شعبها. هذا الاستهداف لم ينفصل عن واقع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي أوقعت عددا من الشهداء، 6 منهم في غارة على بلدة السكسكية و5 على زبدين، وكان هنالك شهيدين في غارات على جوية ومعركة، وتوالت الغارات سواء عبر الطيران الحربي أو الاستهدافات بالطيران المسير والقصف المدفعي باستخدام المدفعية وحتى باستخدام الدبابات. كما رصد أيضا نهج الجيش الإسرائيلي إلى استكمال عمليات التفجير للمنازل في عدة بلدات في الجنوب، وبالتالي يستمر أيضا مع هذا النسق المرتفع للعمليات العسكرية الإسرائيلية والاستهدافات بالطيران المسير، والتي شملت اليوم أيضا مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان وأقضية النبطية وصور وأيضا صيدا. يتزامن ذلك أيضا مع تكثيف وزيادة في وتيرة عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن 22 عملية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي. كان من اللافت في هذه العمليات هذا اليوم أن حزب الله استخدم صواريخ الأرض جو لاعتراض مسيرات من نوع هرمز، 3 مسيرات جرى اعتراضها كما يقول الحزب في
2: راديو الحرية. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
0: واستهدف أيضا تجمعات للجنود في عدة مناطق أخرى وصولا إلى الناقورة وغيرها من البلدات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى بنت جبيل وفي داخل أحياء المدينة كما تقول بيانات الحزب.
7: شكرا لك أحمد حسين، حدثنا من بيروت. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي. وقبل توجهه إلى طهران التقى نقوي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وتلقى منه توجيهات بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. قال الجيش الكويتي في بيان إنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
9: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله تصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
7: الآن مشاهدينا نشير هذا الخبر العاجل. نيويورك تايمز تقول بأن تقارير استخبارية أمريكية تشير إلى مخاوف من تكثيف إسرائيل جهود التنصت على مسؤولين منهم ويتكوف. نيويورك تايمز تضيف نقلا عن مسؤولين أمريكيين، تكثيف إسرائيل جهود معرفة مواقف واشنطن بشأن إيران تجاوز الخطوط الحمراء. إذن هذا في تعقيب على تقرير نشرته شبكة NBC الأمريكية حول تقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار. الصحيفة أفادت بأن التقارير تتضمن مخاوف من أن إسرائيل زادت من محاولات التنصت على مسؤولين أمريكيين من بينهم ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألبريدج كولبي أحد كبار أيضا مسؤولي السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إضافة إلى أحد أبرز نوابه مايكل ديمينو. بحسب تقرير NBC رفع البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بالتجسس المضاد من جانب إسرائيل إلى المستوى الحرج، بينما كان هناك بيان صدر عن السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية نفى فيه هذه الادعاءات كما وصف وقال بأن التقرير كاذب تماما. إذن نعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن نيويورك تايمز، تقارير استخباراتية أمريكية إذن تشير إلى مخاوف من تكثيف إسرائيل جهود التنصت على مسؤولين منهم ستيف ويتكوف. نيويورك تايمز تضيف عن مسؤولين أمريكيين، تكثيف إسرائيل جهود معرفة مواقف واشنطن بشأن إيران تجاوز الخطوط الحمراء. وتضيف نيويورك تايمز بأن مستوى التهديد للاستخبارات المضاد لإسرائيل أعلى حاليا من أي حليف آخر للولايات المتحدة. إذن هذه أخبار عاجلة مرتبطة بالتقرير الذي تم تداوله عن تنصت وأيضا مراقبة إسرائيلية لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. نتابع هذا الملف مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن البرديسي. تفضل عبد الرحمن. معنا من طهران حازم كلس. أهلا بك حازم، سنعود إليك.
10: نعم سهام، بطبيعة الحال هناك خلاف سياسي كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل في كيفية إنهاء الحرب. كان هناك توافق في كيفية بدء الحرب وبدء الضربات والعدوان في 28 فبراير الماضي، ولكن الخلاف ظاهر للجميع بأن هناك خلاف في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بكيفية إنهاء هذه الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن انتصار سياسي عبر الدبلوماسية وعبر اتفاق وعن طريق الضغوطات الاقتصادية التي يفرضها من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا عن طريق الكثير من المناوشات العسكرية التي يريد من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعلن سيطرته على مضيق هرمز، حتى وإن كان فقط مجرد إعلان من تصريحاته المتكررة. الجانب الآخر الإسرائيلي لا يريد ذلك بطبيعة الحال. الجانب الإسرائيلي كما نعلم يريد انتهاء من هذه المهمة بأن يقضي على جميع القيادات الإيرانية، صف أول ثاني ثالث، هذا لا يهمه كثير، هو يريد أن يستكمل ويستمر في هذه الحرب حتى يكون هناك سيطرة أمريكية إسرائيلية على اليورانيوم المخصب. ولذلك نرى التعنت الإسرائيلي في الانتهاكات المتكررة على الجبهة اللبنانية، خاصة بعدما هددت إيران في أكثر من مناسبة بأنها ستنسحب من هذه المفاوضات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجبهة اللبنانية، لا سيما على الجنوب اللبناني تحديدا. ولذلك هم الإسرائيليون يصرون على هذه الضربات حتى تنسحب إيران بطريقة أو بأخرى، وحتى تحرج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ربما المفاوضات لن تكون السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدا أن هذا الخلاف موجود، ولكن لابد ألا نغفل أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لإسرائيل، ولن تغضب الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل كما كان حليفة في الحرب. يريد ترامب أن يقرب وجهات النظر مع الجانب الإسرائيلي حتى لا يكون هناك خلافات جوهرية تطفو على السطح أمام الإعلام وأمام حتى القاعدة الجمهورية التي تتبنى بشكل كبير جدا أيضا استمرار النهج الإسرائيلي واستمرار الحرب. كما ذكرت سام، شبكة NBC تحدثت على أن وحدة استخباراتية دفاعية تقول بأن هذه التصنت الإسرائيلي من أعلى مستوياته من دولة حليفة، ولذلك هناك مخاوف كبيرة جدا من استمرار هذا النوع من التصنت على حليف استراتيجي كالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للحرب وعدم استمرار الحرب أو هناك اتفاق أم لا، الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته يوم أمس من ويسكونسن تحدث وقال بأننا الخيار الأول هو الاتفاق، والخيار الأصعب هو أننا سنحصل على ما نريد باستمرار الحرب، والخيار الأصعب هو سهل على الولايات المتحدة الأمريكية على حد وصفه. والمناوشات العسكرية المستمرة بين القيادة الوسطى والحرس الثوري ربما تفجر الأمور بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يقلق الكثير من المراقبين هنا.
7: طبعا التقرير الذي نشرته شبكة NBC والآن يؤكد من مسؤولين أمريكيين لنيويورك تايمز كان له ردود فعل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. السفارة الإسرائيلية ردت على ذلك، لكن ضمن بيان السفارة الأمريكية يعني رصدت الكثير من التناقضات، مثلا عندما

0: مشاركة المعلومات الاستخباراتية. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هذه الحرب ليس بناء على الاستخبارات الأمريكية، ولكن بناء على تقارير الموساد، ولذلك كان هناك غضب، وما زال هذا الغضب موجود داخل مجمع الاستخبارات الأمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ساقت فقط وراء الموساد الإسرائيلي، لأن CIA والاستخبارات الأمريكية بشكل عام كان لديها فقر في المعلومات فيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الحرب. الموساد الإسرائيلي أكد للإدارة الأمريكية بأننا سنبدأ هذه الضربات بقوة وسنقضي على القيادات الإيرانية، ومن ثم الشارع الإيراني سينزل وسننتهي من هذا الملف وكأنها فنزويلا. ولذلك كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب، الذي فعلا يريد إنهاء هذه الحرب ولكنه لا يعلم كيف ينهيها بشكل مباشر جدا. لماذا؟ لأن الرجل سقف توقعاته وسقف تصريحاته كان في السماء بالنسبة لمطالبه الغير واقعية كما يصفها الديمقراطيون من قبل واشنطن لطهران، وأيضا يريد إرضاء الجانب الإسرائيلي الذي بدأ معه هذه الرحلة من المتاعب للشعب الأمريكي، وأيضا بالنسبة لكل دول العالم التي تستفيد من مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نتحول الآن إلى طهران معك حازم لمتابعة الموقف الذي صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالمناوشات أو الاحتكاكات العسكرية التي تجري في بحر عمان، والبيان يعني قريب جدا من البيان الذي صدر عن الحرس الثوري في وقت سابق.
2: يعني يمكن القول بأن إيران تريد القول من خلال كل هذه البيانات بأن ما يرسم هو توازن قوى جديد في الواقع. إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ أو تبقي هذه المعادلة اللا حرب ولا سلم، وتريد إنهاء هذا. ما يحصل من مناوشات في مضيق هرمز وجنوب البلاد أكدت إيران مرارا بأنها سترد عليه ولن تتركه يمر مرور الكرام. وشيئا فشيئا مع ازدياد عدد المناوشات ربما وحتى حجمها، وصلنا إلى مرحلة يصدر بيان واضح من الخارجية الإيرانية يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بخرق وقف إطلاق النار، وهي
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدافع

0: فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حديث عن هذا الموضوع في زيارة وزير الداخلية الباكستاني.
4: مبدئيا ما أعلن من برنامج محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور إيران للمرة الرابعة في غضون أسابيع قليلة هو أنه سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ومسؤولين آخرين، ربما يلتقي الرئيس الإيراني، ربما يلتقي محمد باقر قاليباف، وهذا حصل في الزيارات السابقة. في الواقع ما نقل عن وسائل إعلام باكستانية نقلا عن مصادرها بأن وزير الداخلية الباكستاني يحمل معه رسالة من قائد الجيش الباكستاني إلى المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، تتعلق بشكل أساسي بقضية الأصول والأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، في ضوء التصريحات الأمريكية لدونالد ترامب التي قال فيها بأنه لن يقدم أي أموال لإيران. هذه عقدة أساسية، إيران ترفض أي اتفاق دون الإفراج عن أموالها، جاء ذلك بوضوح على لسان المسؤولين الإيرانيين. وكانت قطر قد حققت خرقا كبيرا في هذا الموضوع من خلال تشاور مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. الجانب الباكستاني يتشاور مع الأمريكيين بالتأكيد، ولكن الرسالة تبدو باكستانية بالدرجة الأولى.
3: سنتابع معك في الساعة القادمة تفاصيل هذه الزيارة. شكرا جزيلا لك حازم مكلاس، حدثنا من طهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. كما أفاد مراسل العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة. أسود مشاهدينا آخر التفاصيل المرتبطة بالغارة الإسرائيلية والحصيلة المسجلة نتيجة لهذا العدوان الجديد على مدينة غزة، مع مراسل التلفزيون العربي أحمد البطا يحدثنا من خان يونس. تفضل أحمد.
5: سهام القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ فجر هذا اليوم، نسجل 9 من الشهداء. ارتفع هذا العدد خلال الساعتين الماضيتين فقط جراء استهداف إسرائيلي بمجزرة حقيقة، غارة إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين، مخيم الجوازات في المنطقة الغربية لمدينة غزة. خلف الاستهداف 7 من الشهداء بينهم سيدتين وطفلة، وأكثر من 10 من الجرحى جلهم أيضا من النساء والأطفال. العائلة التي استهدفت كانت قد نزحت اليوم إلى هذا المكان، وأحد الشهداء أيضا كان قد رزق بطفله الأول يوم أمس فقط، كان يعني يستقبل التهاني واليوم يدفن شهيدا. طبيعة الحال 7 من الشهداء، الشهيد 8 في مدينة غزة كان برصاص جيش الاحتلال انتشل من مفترق دولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والتي أيضا من محيط هذه المنطقة انتشل أو نقل عدد من الجرحى مصابين باستهداف من قنابل مسيرات إسرائيلية لكواد كابتر إلى المستشفى المعمداني ومجمع الشفاء الطبي. 8 شهداء في مدينة غزة جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، عدا عن عمليات النصف أيضا شرق مدينة غزة وصولا إلى جنوب القطاع مدينة خان يونس التي لا تتوقف عمليات النصف فيها على طول ما يعرف بالخط الأصفر، وهي تقريبا أكثر المحافظات التي يقضم جيش الاحتلال من مساحتها ضمن ما يعرف بالمناطق الأمنية. نتحدث عن بلدات الشرقية، بني سهيلة، خزاعة، عبسان، المناطق الجنوبية الشرقية، منطقة معن، الشيخ ناصر، التحلية وجورت اللوت، وأيضا جعلي جرين، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية. نتحدث عن بلدة الجرارة، وأيضا الجنوبية الشرقية بلدة الفخاري، وكثير من المناطق تقع في نطاق هذا الخط الذي يقضم أكثر من 60% من مساحة مساحة القطاع على طوله. فجر هذا اليوم كانت فاجعة أيضا في مدينة خان يونس، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين فوق منزل سكني. هذه الخيمة كانت لعريس، كانت مجهزة بالكامل. خلال هذه الساعة أو خلال هذه الدقائق كان من المفترض أن يكون هذا الشاب عريسا مع زوجته، لكن هذه الغارة أتت على خيمة نزوحه وخيمة زفافه فوق منزل سكني تقطنه عائلته. استشهد على الفور وأخرج بعد إخماد النيران جثة محترقة دون أي ملامح، وأيضا دمرت الخيمة، بقيت بعض مظاهر وتفاصيل هذا الزفاف كشاهد على زفاف لم يكتمل بقرار إسرائيلي وبجريمة إسرائيلية حولت المكان إلى بيت عزاء وحولت الفرح إلى مأتم وبيت تقدم فيها أو يقدم الناس فيها لذويه التعازي والمواساة. وصلنا إلى ذلك المكان، حاولنا أن ننقل هذه الصورة المؤلمة حقيقة سهام وهذه المشاعر والتفاصيل. وأيضا في خضم تصوير هذا التقرير رصدنا انفجارا كبيرا لعملية نسف أدى لإسقاط حجارة من هذا المنزل السكني المستهدف فجر هذا اليوم على بيت العزاء لتلاحق الغارات الإسرائيلية والانفجارات الفلسطينيين حتى في أشد لحظاتهم ألما. نتابع هذا التقرير، وبطبيعة الحال هذا جزء يسير ما ننقله عبر هذه التقارير من آلام الفلسطينيين ومآسيهم المتواصلة.
1: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريسا بعد ساعات.
6: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس، مفروض أنا بقى الحين بلبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله العرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
1: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
7: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان المفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن رب اختار عريس في الجنة بإذن الله، الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلا، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
8: كل يوم قصف، كل يوم في مجلس، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف، بقول لك وقف اطلاق نار، فيش وقف اطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجوه نضوف الأرض، مش رحمين أهل غزة بتاتا.
1: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات أكثر من 950 شهيداً رحلوا باستهدافات إسرائيلية ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
5: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية. أضافت المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها. أشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات والتنسيق بشأن الملفات المطروحة.

0: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية وطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وبحث الانتقال للدخول في المرحلة الثانية. أضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب إلى قطاع غزة.
1: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف خروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما سنطرح في المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية شيع فلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق النار على مركبتهم قرب تل أربيدة في الخليل. وعمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال المتصاعد.
2: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدة مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدة جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: سوريا وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك لعدم حصول منظميه على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. ورفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهجرين. وطالبت قوات الأمن المشاركين بإنهاء التجمع فورا قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنظمين. جاء ذلك بالتزامن مع تجمع آخر مؤيد للحكومة ومعارض لمطالب حركة قانون وكرامة قرب موقع الاحتجاج بمحيط البرلمان. الآن نتابع كل التفاصيل المرتبطة بهذه الوقفة الاحتجاجية مع مراسلة التلفزيون العربي في دمشق خالد الإدليبي. تفضل خالد.
3: نعم سهام، هذه المظاهرة الثانية لما يعرف بحركة قانون وكرامة التي أنشئت في شهر نيسان الفائت في العاصمة السورية دمشق، والتي خرجت في أولى تظاهراتها في 17 من نيسان من هذا العام، واليوم هي المظاهرة الثانية التي خرج بها أعضاء هذا التجمع الذين طالبوا بعدد من المطالب السياسية وعدد من المطالب الاقتصادية وأيضا بعض المطالب الخدمية. كان أيضا بين المطالب محاسبة رموز نظام الأسد. على الجانب الآخر سيام، كان هناك تجمع لبعض الشبان المؤيدين للحكومة السورية والرافضين لبعض مطالب هيئة قانون وكرامة، وقالوا أن هذه المطالب هي مطالب محقة، لكن لا يزال الوقت طويلا حتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كبير جدا. شهدت هذه الساحة التي نقف بها الآن نوع من النقاش بين الطرفين عن هذه المطالب وعن وقت تنفيذ هذه المطالب وإمكانية تنفيذ هذه المطالب، لكن قوات الأمن السورية وبحسب طبعا البلاغ 201 الصادر عن وزارة الداخلية السورية في 29 من شهر نيسان الفائت، والذي نص على ضرورة تنظيم التراخيص لأي تجمع أو أي تظاهرة في سوريا بشكل عام والتي ستقدم إلى المحافظات التي ستقام فيها هذه التظاهرات، قالت قوى الأمن أن التظاهرتين المؤيدة وأيضا تظاهرة قانون وكرامة لم تحصل أي منهما على تصريح أو ترخيص للقيام بهذه التظاهرات. قامت قوات الأمن بإعطاء مهلة للمتجمهرين بضرورة إخلاء المنطقة وفتح الطريق المعطل كان هنا أمام مجلس الشعب والمجلس النيابي في العاصمة السورية دمشق. سرعان ما انفضت هذه التظاهرة من هذه المنطقة، حيث قامت أيضا قوات الأمن بتأمين المنطقة وإعادة حركة السير في هذه المنطقة، وأيضا منع وقوع أي صدام بين المعارضين والمؤيدين لهذه التظاهرة كما حصل سابقا. كان هنالك احتكاك بسيط في التظاهرة الفائتة، لكن تظاهرة اليوم لم تشهد أي احتكاك بين المعارضين أو بين المتظاهرين وبين مؤيدي الحكومة الذين أيضا انفضوا بسرعة عندما قامت قوات الأمن السوري بإخراجهم من هذه الساحة. طبعا هذا القانون الذي صدر بعد حصول عدد من المظاهرات، كان من بينها مظاهرات الساحل السوري، والذي قالت فيه وزارة الداخلية أنها حفاظا على الأمن العام في المنطقة ولقيام الأمن في المنطقة بتأمين أي تظاهرة أو أي تجمع خشية وقوع أي احتكاك بين المعارضين والمؤيدين للحكومة السورية، أنه يتوجب عليهم الحصول على هذه التصريحات بموجب هذا البلاغ وبموجب التعليمات التنفيذية الصادرة وفق هذا البلاغ. وبعد انتهاء هذا التجمع أعلن أيضا أو التجمع قانون وكرامة أعلن انتهاء الاعتصام هذا اليوم بنجاح مع إيصال مطالبهم كما قالوا في البيان الختامي بعد انتهاء هذه التظاهرة في هذه المنطقة بالقرب من المجلس النيابي.
0: شكرا جزيلا لك خالد الإدليبي من دمشق. أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بطائرة مسيرة في ولاية شمال كردفان، واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمر الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. أكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. في تونس تظاهر نشطاء محليون وقادة حركة أوقف التلوث بمحافظة يابس جنوبي البلاد إلى المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. وشهدت المحافظة منذ سبتمبر من العام الماضي مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما للمطالبة بإزالة الخطر البيئي الذي يشكله المجمع بالتزامن مع المئات من حالات الاختناق بسبب الغازات الملوثة. ويذكر أن محكمة تونسية رفضت الدعوى الاستعجالية التي رفعها الفرع لهيئة المحامين بالمحافظة، وذلك لعدم ثبوت الضرر وفق قرار المحكمة. معنا من تونس مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، أهلا بك. ضعنا في هذا الحراك المتجدد في جابس بتونس، وبما أن هناك قرار من المحكمة أو القضاء التونسي، يعني ما الخطوات المقبلة؟ ما الذي ستنجزه هذه التحركات؟ هل تحقق نوع من الضغوط؟
11: الخطوات المقبلة هي ما نرصده في هذه الصور، عودة الحراك الاحتجاجي إلى محافظة جابس. وكبنا منذ حوالي نصف ساعة مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمركز محافظة جابس جنوب تونس. انطلقت من المحكمة الابتدائية، جابت شوارع المحافظة وتوقف مسيرها هنا قبالة مقر البلدية. الشعارات التي رفعها المئات من الذين أموا هذه المظاهرة انتقدت السلطات التونسية، انتقدت ما اعتبرته تراخٍ في الاستجابة للمطالب البيئية الملحة للمحافظة، وانتقدت كذلك قرار المحكمة بعدم ثبوت الضرر على المحافظة وعلى أهاليها جراء المجمع الكيميائي المنتصب بالمحافظة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي، وطالبوا مجددا ومرارا وتكرارا وكما هو عهدهم وشأنهم منذ بدأت هذه الاحتجاجات قبل 9 أشهر، طالبوا ب تفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي ثم إزالة كل هذا المجمع بما يعنيه ذلك من إزالة للخطر البيئي والصحي على المحافظة وعلى أهاليها. إذن أهالي جابس يعودون مجددا للاحتجاج بعد توقف دام لأشهر. في خلفية الصورة اعتباران مهمان، الأول اللجنة التي أنشأها الرئيس التونسي قيس سعيد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لإعادة دراسة واقع المحافظة البيئي والصحي، وكان لافتا أنها تتكون من خبرات ومن كفاءات من خارج الدولة التونسية، وذلك ما فهم على اعتبار أنه تعزيز لاستقلالية هذه اللجنة، العمل على أن تكون مستقلة عن الهياكل الإدارية إما التابعة للإدارة التونسية للدولة أو التابعة للمجمع الكيميائي. هذه اللجنة سلمت تقريرها في يناير الماضي لكن لم ينتج عن ذلك، وفق أهالي جابس لم ينتج عن ذلك شيء، ليس هناك أي قرارات، أي خارطة الطريق، أي تعهدات. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني هو قرار المحكمة في فبراير الماضي بعد ماراثون من الجلسات التي كانت تؤجل في كل مرة قرارها في علاقة بالدعوة التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين بعدم ثبوت الضرر. هذا القرار القضائي على وجه الخصوص استفز الأهالي هنا على اعتبار أن الضرر بالنسبة لهم ثابت في ماء المحافظة وهوائها وأرضها وبيئتها ووحاتها وكائناتها البحرية التي تنفق من يوم إلى آخر، ولكن كذلك ماثل وثابت من خلال العشرات من القبور لمرضى بأمراض مزمنة على خلاف باقي الولايات، أمراض الغدة الدرقية، السرطان، الأمراض التنفسية، تشوهات الولادة. الكثير من التقارير لمنظمات مستقلة تؤكد أو تربط هذه الوفيات وهذا المستوى الملحوظ من الإصابة بهذه الأمراض تربطها بالانبعاثات السامة التي يطلقها المجمع الكيميائي الضيف غير المرغوب فيه في هذه المحافظة.
9: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
12: وأول أوردر

0: فيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: في ألبانيا تستمر موجة الاحتجاجات التي أثرها مشروع منتجع السياحي مرتبط بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف بيئية واتهامات تتعلق بالفساد. تجمع آلاف المحتجين في منطقة ساحلية رفضاً للمشروع الذي تبلغ قيمته مليار وما يقارب نصف يورو، وتقوده شركة تابعة لكوشنر بالقرب من محمية طبيعية، مرددين هتافات من بينها أوقفوا المشروع وألبانيا ليست البيع، فيما رفع بعضهم لافتات كتب عليها إيفانكا عودي إلى بلدك. التغطية مستمرة مع الزميل جمال الآن.
3: شكرا لك سيام، وهذه ساعة جديدة مشاهدينا من تغطياتنا المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. نبدأها بتطورات الأخيرة في لبنان، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وشرقه مستهدفة عدة بلدات ومدن. وفي أبرز حدث اليوم، أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخرد قرب النبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة، مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته. وفي ردود الفعل اللبنانية، أدان الرئيس جوزيف عون استهداف الاحتلال دورية للجيش، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد، ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، مؤكدا خلال افتتاح مطار الرئيس ريني معوض في القليعات بمحافظة عكار شمالي البلاد. أضاف أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والإنماء وفق اتفاق الطائف.
4: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
5: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرج عيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية في إشارة إلى إسرائيل.
3: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء و4 مصابين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة جرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد عمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. وفي البقاع الغربي استهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر. كما رصدت المشاهد غارة إسرائيلية أخرى على بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على البلدة. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة حاريس إضافة إلى بلدتي شوكين وزبدين جنوبي لبنان. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان بما في ذلك النبطية وصور والخيام والأقليع. وقالت الصحيفة إن معلوماتها هذه سردت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023. غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني من دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. تأتي زيارة في وقت يطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساع تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة بينها الوضع في لبنان وجهود خفض التصعيد مع إسرائيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات الرئيس اللبناني الذي اتهم طهران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن، قال إنه بناء على تصريحات الرئيس جوزيف عون سيظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وهي التي تقصفه يوميا. وأضاف عراقجي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت بلاده إلى اتفاق منذ زمن وفق تعبيره. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة.
6: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
7: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند، المفترض يكون عريس. مفروض أنا الحين ألبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله العرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
6: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد. وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
8: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان مفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن ربه اختاره عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
6: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
9: كل يوم قصف، كل يوم في مجازر، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف. شو بقول لك وقف، شو بقول لك وقف اطلاق النار، فيش وقف اطلاق نار، النار شغال، بيضربوا بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجنود في الارض، مش رحمين اهل غزه بتاتا.
6: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات اكثر من 950 شهيدا رحلوا باستهدافات اسرائيليه ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
10: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية. وأضافت المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها. وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات والتنسيق بشأن الملفات المطروحة. إذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية وطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وبحث الانتقال للدخول إلى المرحلة الثانية. أضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب على قطاع غزة.
11: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف فروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما سنوات المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطى كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
3: في الضفة الغربية المحتلة شيع فلسطينيون جثمان الشهيد.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
12: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الاحتلال والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدا جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
3: وقالت دانيا سلامة والدة الطفل الذي قتله جنود الاحتلال الجمعة في الخليل. التلفزيون العربي قالت إن الجنود أطلقوا النار مباشرة نحو السيارة التي كانت تستقلها مع زوجها وابنها، ما أدى إلى استشهاد طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز الشهر السابع من العمر.
4: كنا في السيارة رايحين نوصل حماتي على تل رميدة، واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع ايديه يعني انه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، اجت في اصبع جوزي، انا قاعدة بالسيارة ورا وابني بحضني، اجت الرصاصة في ايد جوزي بعدين في راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
5: 17 تخطيته تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه، وبعدها إجت وجهي أمه، والشظايا تاعتها إجت في منطقة الصدر عندها، في واحدة دخلت استقرت بجانب الشريان الرئيسي في القلب. طبعا إحنا كلياتنا كان الوضع واقف السيارة كاملا، فيش أي مسوغة أي مبرر إنه يتم إطلاق النار نهائيا.
3: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوبية نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وأفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وأول أوردر

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق والقعدة الحلوة بدها مذاق ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي جوال 0593-69-6666.
2: أصل القهوة مذاق.
1: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وحتى لو كانت ضد من يحملون السلاح، أما إن استهدفت المدنيين فإن بذلك نقلة أخرى، فهو استهداف لأشخاص محميين وقد يصل إلى مراتب جرائم الحرب وإلى التطهير العرقي، لأن هذا الاستهداف هو ضد نوع معين وجنس معين وعرق معين بصب جام غضب القوات الإسرائيلية على هذه الفئة التي نراها اليوم وهي فئة الفلسطينيين المدنيين.
2: أستاذ رامي، أشار دكتور إياد إلى العقيدة العسكرية الإسرائيلية، كيف تتعامل مع هذه الاستهدافات وعمليات الإعدام الميداني؟ هل على أنها وعلى أساس أنها أخطاء جانبية وأضرار جانبية، أم هي استراتيجية وهي سياسة ممنهجة تعتمد القتل العمد للفلسطينيين، ربما لدفع الناس على المغادرة، ربما لتهجير الفلسطينيين، ربما يعني حتى للقضاء على أي حاضنة شعبية تحتضن أي نفس مقاوم في الضفة الغربية؟ ودعنا نتحدث هنا عن الضفة الغربية تحديدا.
3: صحيح، يعني فقط لنذكر أن مبدأ الإعدامات الميدانية واستهداف المدنيين العزل سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا هو مبدأ عسكري منذ العام 48، ومارست إسرائيل طيلة هذه العقود مرورا بحرب 56 وحرب حرب 67 73 وإلى يومنا هذا. إذن هذا مبدأ مؤسس في العقيدة العسكرية الإسرائيلية باستهداف المدنيين بهدف الترويع والترهيب لدفعهم إلى الهجرة، وتمارس ذلك اليوم في الضفة الغربية مثلما مارست ذلك في السنوات السابقة، ولكن أصبح هذا الأمر منتشرا أكثر بسبب انعدام الردع الشخصي للجنود بمعاقبتهم في حال القيام بمثل هذه الجرائم، ولعلم الجنود وأنهم يحظون ليسوا فقط بتغطية من المستوى العسكري، وأن التحقيقات معهم في هذه الجرائم تكون بهدف تبرئتهم من هذه الجرائم، وأنها كانت حادث عملية ناتجة عن الشعور بالخطر، وإنما أيضا شعورهم بالدعم من المستوى العسكري، عفوا السياسي. ليس فقط من اليمين المتطرف، ولكن هناك إجماع
2: سنتحدث عن الدعم السياسي.
3: الضفة الغربية بحماية قوات الجيش، وحتى أن
2: هذه ممارساتك تكون يومية يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون. نعم،
3: وكذلك تفجير المنازل في قطاع غزة وجنوب لبنان. نحن نشاهد أن الجنود الإسرائيليين ينشرون فيديوهات لتفجير منازل مدنية في قطاع غزة وفي في في في جنوب لبنان بعد أن تم إخلاءها من السكان وتهجير الناس منها. لذلك

0: لماذا يتم تفجير هذه المنازل؟ المحرك الأساسي والوحيد أولاً عدم المعاقبة والردع، بل التشجيع على تنفيذ مثل هذه العمليات والتفاخر والدعم لمثل هذه العمليات في الرأي العام الإسرائيلي ووسائل التواصل الاجتماعي، والعامل الأساسي هو الرغبة في الانتقام من العرب سواء
1: نعم عدم المعاقبة والردع. وهنا أعود إليك دكتور إياد، إسرائيل التي ثبتت ارتكابها لجرائم إبادة في قطاع غزة، العديد سلسلة طويلة من الجرائم التي أثبتتها المنظمات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام غربية وغيرها وناشطين وما إلى ذلك، ما هي الفرص القانونية الممكنة دعنا نقول لملاحقة إسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم في ظل فيتو أمريكي يدافع عنها تقريبا في كل محفل، وأيضا في ظل التضييقات التي تقوم بها الولايات المتحدة وعدد آخر أيضا من الدول الغربية على المحاكم الدولية، نتحدث هنا على الجنائية والعدل الدوليتين على الأقل؟
2: كنت أتمنى أن يكون الكلام وما أشرت إليه بأنه إثبات لما تقوم به إسرائيل من جرائم، ولكن كل الذين ذكرتهم هم تحدثوا ويتحدثون من إعلام ومؤسسات، ولكن نحن بحاجة إلى إثبات من خلال المحاكم لكي يكون هناك إثبات على هذه الجرائم. للأسف فإن إسرائيل ما زالت تتملص من مسؤولياتها لأن المحاكم قد عطلت إمكانية
1: أرسلت الإثباتات إلى الجنائية الدولية وإلى محكمة
2: أرسلت الملفات أرسلت القضايا، ولكن نعم. لم يتم الإثبات قضائيا كما نريد لكي يتم فرض هذه العقوبات أو المحاسبة. الفيتو الأمريكي يقف بالمرصاد، ولكن لم يتوقف الحال عند الفيتو الأمريكي، بل وجدنا ترهيبا وترويعا لكوادر ولقضاة هذه المحاكم ولمكوناتها ولوكيل النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
1: المقررة الدولية أيضا فرانشيسكا ألبانيز أيضا
2: كل هذه المنظومة القضائية تختلف. ألبانيز تتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتم ترويعها، ولكن حتى الجهاز القضائي الوحيد الذي وضعته دول العالم هو المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القيام بمهامها بمعزل عن كل ذلك. ما نخلص إليه أن الممارسات الإسرائيلية التي وثقت والتي رفعت إلى المحاكم لم تجد حتى تاريخ إثبات قضائي كافي لكي يطالب بمحاسبة المسؤولين.
1: ما الذي يمنع ذلك؟ أرسلت التقارير والقرائن إلى المحاكم الدولية، وبدأت جنوب أفريقيا التي رفعت دعوة في المحاكم الدولية، ولكن إلى حد الآن لم يتم هذا الإثبات الذي تتحدث عنه.
2: هذا ما نراه اليوم إن لم يكن هناك معايير أخلاقية ومعايير انضباطية لدى هذا الجيش، وبدعم كبير من السياسة وتحويل الممارسات العسكرية في الميدان إلى سياسة الدولة معلنة بحد ذاته يجب أن يكون كافيا للإدانة. ولكننا نجد أن الآليات التقاضي في داخل هذه المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لم تجد ما يكفي من الدعم السياسي والدعم المنطقي لمنتسبي الأمم المتحدة من دول لكي تقوم بمهامها. لا تريد منهم أي شيء سوى أن يتركوها تقوم بمهامها. لا نجد أن هذه المنظومة الدولية التي وضعت، ولا أفضل حال مما عبر عنه السيناتور الأمريكي عندما قال أنشأنا هذه المحاكم لمحاسبة أفريقيا والشرق الأوسط لا لكي تحاسب جيوشنا ولا لإسرائيل. هذا الفصل وهذا التمييز هو الذي يشجع هذه الممارسات التي نراها. إن عدت مرة أخرى إلى قضية الاستهداف للمدنيين والطفل في الخليل، على حامل السلاح وعلى القوات الإسرائيلية أن تقوم بكل معايير أخذ الحيطة والحذر قبل أن تقوم بعملية استهداف، حتى لو كان هناك شك بأن من في داخل السيارة من الهدف المشروع، فيتوجب عليها إذا كان لديها شك أن تعطي الأولوية للشك وليس القيام بذلك. إسرائيل اليوم تمارس هذا ضد طفل، ومارسته ضد عشرات مئات آلاف الأطفال بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة. إذن هناك نوع من أنواع التسيب، الحصانة، الضمان أن لا مساءلة لنا وبالتالي نفعل ما نريد. هذه الممارسة التي نراها
1: لا مساءلة داخلية ولا خارجية ودولية. إسرائيل مطمئنة إلى أن العقاب لن يأتي ولن يكون، ربما هذا
2: شاهد الممارسة
1: للتمادي.
2: هذا نعم. شاهد الممارسة التي نشاهدها وتزداد كل يوم، ولا يوجد أي إعلان لا رسمي ولا غير رسمي عن مساءلة. نسمع بأن هناك لجان للتحقيق وهناك إمكانية للتحقيق، ولا نرى لا عقوبة ولا نرى أصلا تقارير تتحدث عن ذلك.
1: أستاذ رامي، تحدثت عن الدعم الذي يقدمه المستوى السياسي للجيش، لا سيما ربما اليمين المتطرف الذي يقود الحكومة اليوم في إسرائيل. ما هي مبررات المستوى السياسي وحتى الإعلامي أيضا في إسرائيل لتقديمها بشكل واضح مقابل هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي الذي يدعي زورا وبهتانا وكذبا بأنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟ كيف يمكن أن يتم تبرير مثل هذه الجرائم؟ ما هي المبررات التي يتم التسويغ لها هنا؟
0: يعني عدا عن التبرير العسكري بأن الجنود يواجهون خطرا دائما فيضطرون التعامل مع أهداف طارئة، وبالتالي هم يخطئون في تصرفاتهم، ولكن المبرر الأساسي هو أن الدم الفلسطيني رخيص، أن يعني قتل الأطفال في قطاع غزة لم يعني يكون عنوانا في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا كان أمرا مفروغا منهم، بأن دم الفلسطينيين في غزة هو رخيصا، وكذلك الحال مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي جنوبي لبنان، باعتبار أن دم العربي هو دم رخيص، ليس حاجة يعني ليست هناك حاجة حتى لتبرير هذا القتل، سوى القيام بإجراءات داخلية في الجيش هدفها ليس فقط تبرئة الجنود، وإنما حماية الجنود من الملاحقة الدولية، بأن مؤسسة داخلية في إسرائيل قامت بتحقيق أو فحص أو التدقيق بهذه الجرائم، وأنها يعني هذا يمنع أو يكفي من التوجه إلى محاكم دولية أو مؤسسات دولية لملاحقة هذه الجنود، لأن الجيش الإسرائيلي قام بهذا الإجراء. لذلك لا يوجد هناك تبرير. لنتذكر اليوم أحد السياسيين الذين يعتبرون يساريين ومعارضين لبنيامين نتنياهو هو يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين، هو في الانتفاضة الثانية قام باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في منطقة نابلس عندما كان قائدا للجيش في الضفة الغربية، على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية منعت الجيش من هذا الإجراء باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية.
1: نعم.
0: ولكن هو يعني تمرد على قرار المحكمة العليا واستخدم عشرات سمح باستخدام عشرات الفلسطينيين كدروع بشرية ما هدد حياتهم بالخطر، ولم يعاقب على ذلك لا عسكريا ليس في إطار الجيش ولا حتى قانونيا، بأنه يخرج ويتمرد على حكم قرار صدر من المحكمة العليا. لذلك هذه هي عقيدة مترسخة في الجيش الإسرائيلي، هي يعني الجيش يعتبرها ممارسات فردية وحالات تسيب، ولكن هي مبدأ مؤسس في العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
1: طيب، الأمر لا يقتصر فقط طبعا لا يقتصر الأمر فقط على الضفة الغربية المحتلة، نتحدث عن الضفة الغربية المحتلة، نتحدث عن غزة، ونتحدث أيضا عن لبنان. استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا تستخدمه إسرائيل منذ بداية الحرب، اليوم استهداف هذه المركبة واستشهاد ضابطين وعدد جرحى في صفوف أيضا الجنود اللبنانيين. ترى دكتور إياد بأن هذه المحاكم الدولية لا ربما فائدة أو لا تنتظر منها تقوى بشيء ما؟ طيب، ما الذي يجب فعله؟ من الذي يجب أن يتحرك حتى تحاكم إسرائيل على هذه الجرائم؟
2: السؤال المنطقي والسؤال الذي يكرر نفسه مرات ومرات، إسرائيل تمارس عمليات ذر الرماد في العيون كما نعرف، الممارسات ولجان التحقيق التي تحدث عنها زميل أستاذ علي في هذا الموضوع ليست بديلا، ما نص عليه القانون بأن المحاكم الوطنية هي البديل للمحاكم الدولية، هي الأولى بأن تحاسب هؤلاء الأشخاص. ولكن هناك منطق رئيسي، الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن هذه العمليات بأنها سياسة دولة معلنة، وبالتالي التقاضي أمام المحاكم الدولية قد انتزع، المحاكم الوطنية قد انتزع وانتهى هذا الشرط. إذن التوجه إلى المحاكم الدولية هو الأساس، يتوجب أن يتم تكثيف عمليات التوثيق القانونية الواضحة والمكتملة بكل ما يلزم لتقديمه لهذه المحاكم. ما يميز هذه المحاكم بأنها تتعلق وتتعامل مع القانون الدولي الإنساني، أن كل هذه الخروقات لهذا القانون لا تسقط بالتقادم. إن لم تتمكن اليوم من إصدار أحكامها ستصدر هذه الأحكام لاحقا. لجان التحقيق، عمليات التحقيق التي تقوم بها إسرائيل لا تغني ولا تسمن من جوع. ما يتوجب على إسرائيل القيام به ومحاسبة هؤلاء الأشخاص، وأن تقوم بإصدار أحكام قضائية كفؤة ومناسبة للعمليات وليس فقط عمليات إحكام سورية. ما حدث في لبنان اليوم هو استهداف لأفراد من الجيش اللبناني، هؤلاء الأشخاص ليسوا في حالة اشتباك مباشر مع إسرائيل.
1: صحيح.
2: وبالتالي فإنه لا يجوز استهدافهم، وقد يصل استهدافهم إلى أن يكون هذا سلوكا وهجوما غير مشروع. وإذا ما ثبت في هذه الممارسة أن إسرائيل لم تقم بالحيطة والحذر الكافيين وفقا للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول، فإن هذا قد يصل إلى أن يكون مبررا لأن يكون جريمة حرب فيما هو ممارس ضد هؤلاء الأشخاص الذين لا يشاركون ولا يعدون كعدو لإسرائيل. نعم. في هذه العملية.
1: أستاذ رامي، أشار الدكتور إياد إلى القضاء الإسرائيلي، هل هو في وارد أن يقوم بهذا الدور بهذه المحاكمات وتحميل المسؤوليات؟ نحن إزاء نظام فصل عنصري، نظام احتلالي استيطاني يرتكب الجرائم على كل الجبهات. لا ننسى أيضا دكتور إياد استهداف مخيمات في الضفة الغربية بالطيران الحربي، هذه أيضا جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. هل القضاء الإسرائيلي في وارد أن يقوم بهذا الدور، وهو الذي دافع في السابق عن العديد من الجرائم التي ارتكبت؟
0: القضاء الإسرائيلي هدفه توفير الحماية للجنود الإسرائيليين من الملاحقة الدولية، لذلك إذا قام في إجراءات محاكمة هو هدفه حماية الجنود والحفاظ على سمعة الجيش بأنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم من خلال هذه المحاكمات الصورية. ولنتذكر أن قبل عدة سنوات قدم للمحاكمة جندي ليور أزاريا على ما أذكر، عندما يعني شوهد ووثق يطلق النار على فلسطيني مصاب وقام بإعدامه ميدانيا وهو ملقى على الأرض وتمت محاكمته، والذين وقفوا معه في المحكمة وشاركوا في المحكمة ودافعوا عنه هم سياسيون في يعني باتوا في قلب الإجماع الصهيوني في السنوات الأخيرة. لذلك المحاكمات هي يعني ليس الهدف منها هي فعلا وضع حد لمثل هذه الجرائم، وإنما توفير الحماية من الجنود وأحيانا ملاحقة جنود الذين لا يمكن تجاهل الجرائم التي قاموا بها نتيجة الضغوط الدولية وتوثيق الجرائم بفيديوهات تنتشر على وسائل التواصل، ولكن بالسطر الأخير يكون الهدف هو حماية الجنود من الملاحقة الدولية من خلال هذه المحاكمات الشكلية.
1: أشكرك جزيل الشكر رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، كنت معنا من حيفا. أشكر أيضا معي هنا في الاستوديو الدكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي بجامعة نورثهامبتون، شكرا جزيلا لك دكتور. نشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل الآن مشاهدينا، مجلس مستوطنات الجولان يفيد بمقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي متأثرا بإصابته الخميس الماضي جنوبية لبنان. إذن بيان لجيش أو لمجلس مستوطنات الجولان يفيد بمقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي متأثرا بإصابته الخميس الماضي جنوبية لبنان. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي. وقبل توجهه إلى طهران التقى نقوي على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وتلقى منه توجيهات بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان له إنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية ما أسفر عن سقوط شظايا.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء رداً على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
1: قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن اعتراف الإعلام الغربي بحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز يدل على انتصار سلطة المقاومة بحسب تعبيره. وأضاف ولايتي في تصريح أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، في إشارة إلى المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتابع أن السلام الدائم ينبع من توازن القوى لا مما وصفه بوهم الالتزامات غير المدعومة. كما اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده. وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة، كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

0: قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة ملياري دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
1: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييماً جديداً رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذراً من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلاً أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، 2.3 مليون في أفغانستان، 1.3 مليون في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. في السودان أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. فرضت قوات الأمن السورية وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وكذلك لعدم حصول منظميه على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. ورفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهجرين. وطالبت قوات الأمن المشاركين بإنهاء التجمع فورا قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنظمين. جاء ذلك بالتزامن أيضا مع تجمع آخر مؤيد للحكومة ومعارض لمطالب حركة قانون وكرامة قرب موقع الاحتجاج بمحيط البرلمان. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على مدينة سان بطرسبرغ تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي، مضيفا أنه لا يرى جدوى حاليا من لقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي.
2: من خيرسون جنوبا إلى زابوريجيا وخاركيف شرق أوكرانيا، وصولا إلى سان بطرسبرغ في العمق الروسي، تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو السيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف، فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي، بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوروجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
3: لقد تمكنا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة، وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
2: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع، بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
0: وصل البابا ليو 14 إلى إسبانيا في زيارة تستمر أسبوعا وتركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية. ومن المقرر أن يترأس بابا الفاتيكان قداسا حاشدا في العاصمة مدريد قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان الإسباني ويزور مدينة برشلونة، حيث سيفتتح البرج الجديد لكنيسة ساغرادا دي فاميليا. كما تشمل الزيارة لقاءات مع ضحايا اعتداءات جنسية منسوبة لرجال دين كاثوليك، إضافة إلى زيارة جزر الكناري للقاء مهاجرين ومنظمات إنسانية في وقت تتصدر فيه ملفات الهجرة النقاش السياسي في إسبانيا. في ألبانيا تستمر موجة الاحتجاجات التي أثارها مشروع منتجع سياحي مرتبط بصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب، وسط مخاوف بيئية واتهامات تتعلق بالفساد. تجمع آلاف المحتجين في منطقة زيفرنيتس الساحلية رفضا للمشروع الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار يورو وتقوده شركة تابعة لكوشنر. يقع المشروع بالقرب من محمية فيوسا نارتا الطبيعية، وردد المتظاهرون هتافات من بينها أوقفوا المشروع، ألبانيا ليست للبيع، فيما رفع بعضهم لافتات كتب عليها إيفانكا عود إلى بلدك. الآن إلى قراءة في بعض عناوين الصحف العالمية التي رصدت مواصلة إسرائيل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في لبنان، كما تناولت تعثر مسار التفاوض بفعل الأموال الإيرانية المجمدة مع تآكل سردية الحرب داخل النخبة الروسية.
4: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت سانجانا فارغيز أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقليعة، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023، فيما وثقت منظمات حقوقية حالات نزوح للسكان وتضرر المنازل والسيارات والأراضي الزراعية. ونقلت الصحيفة تحذيرات خبراء ومنظمات دولية من أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقاً قد تصل إلى العظام وإصابات تنفسية خطيرة، كما يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد في التربة والمياه ويمنع السكان والمزارعين من العودة إلى أراضيهم. كما أوضحت نيويورك تايمز أن خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية أكدوا أن المشاهد المصورة تتوافق مع استخدام قذائف أمريكية الصنع، وأن استخدام هذه الذخائر في مناطق مأهولة يثير أخطاراً جسيمة بسبب آثارها الصحية والبيئية طويلة الأمد. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول لورانس نورمان العقبة الرئيسية التي تعطل التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب، موضحاً أن طهران تطالب بالحصول على جزء من أموالها المجمدة في المراحل الأولى، بينما يواجه الرئيس ترامب صعوبة في تقديم تنازل يمكن أن يشبه بالاتفاق النووي الذي هاجمه لسنوات. وأشار نورمان إلى أن طهران تعتبر الإفراج المبكر عن الأموال ضمانة لجدية واشنطن بعد تجربة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي السابق، خاصة أن القيمة الحقيقية بالنسبة لطهران ليست الهدنة بحد ذاتها، وإنما قدرتها على استعادة الأموال وتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات والحرب، بينما ترفض واشنطن ذلك وتربط الأمر بخطوات لاحقة تتعلق بالبرنامج النووي. لذا ختم الكاتب بالقول إن المحادثات ما زالت تدور في حلقة مفرغة بين الوعود والخلافات العملية حول متى وكيف تحصل إيران على مواردها المالية، ما يبقي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهنا بتجاوز هذه العقبة. في صحيفة الغارديان ناقش باتريك وينتر التحديات التي تواجه إيران مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران تستعد للانتقال من حالة التماسك المرتبطة بالحرب إلى مرحلة قد تتسم بالتضخم المفرط والانكماش الاقتصادي وأزمات الطاقة وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية. وأوضح أن الاقتصاد يواجه انكماشا مع خسائر واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بينما سجلت أسعار الغذاء مستويات قياسية، إذ بلغت نسبة التضخم الغذائي السنوي 130% في مايو، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 176%. كما أدى تقييد الإنترنت والحصار الاقتصادي إلى تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وأشار الكاتب إلى أن شخصيات أكاديمية وسياسية تحذر من عودة أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران قبل الحرب، وسط دعوات لوقف الإعدامات وتخفيف القيود على الحريات، مضيفاً أنه ورغم الآمال المرتبطة بتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، يؤكد اقتصاديون أن أي تدفقات مالية محدودة لن تكون كافية لمعالجة المشكلات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. ختاماً، في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب سايمون شاستر أن النخبة الروسية لم تعد قادرة على إنتاج معنى للحرب أو صورة نصر قابلة للتصديق في ظل استمرار الاستنزاف العسكري وتزايد العجز عن صياغة هدف سياسي واضح رغم تمسك القيادة بمواصلة القتال ورفض التسوية. وقال إن تفكك الخطاب الفكري والسياسي الذي يبرر الحرب يمكن قراءته عبر حالة ألكسندر دوغين المعروف بعقل بوتين، والذي طور لعقود فلسفة الأوراسية الجديدة لتأطير الغزو بوصفه صراعاً حضارياً مع الغرب، إذ إنه أي دوغين ورغم كونه أحد أبرز منظري الحرب بات عاجزاً عن تقديم تفسير متماسك لها، وأضاف شستر أن هذا الارتباك لا يقتصر على دوغن، بل يعكس حالة أوسع داخل الدوائر المؤيدة للحرب في موسكو، حيث بدأت تظهر إشارات إنهاك وتناقض في تبرير استمرار القتال، حتى بين شخصيات كانت تعد من أشد الداعمين، خاصة مع تنامي الفجوة بين الرواية الرسمية والإدراك الشعبي، والتي اتسعت بفعل الإعلام الرقمي الذي نقل صورة أكثر قتامة من خطاب الدولة.
0: أعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من عناصر الجيش اللبناني، منهم ضابطان، باستهداف إسرائيلي لآلية عسكرية قرب نبطية. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشار مسار الاستقرار. ويأتي الاستهداف بالتزامن مع الحديث عن اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، بينما تشهد الجبهة الداخلية توترا في ظل رفض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل بنود الاتفاق.
5: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرج عيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: نذهب الآن مشاهدين إلى واشنطن لمتابعة هذه الحلقة من برنامج حوارات العربي مع الزميل عبد الرحمن البرديسي. تفضل عبد الرحمن.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم من واشنطن. الحرب على إيران لم يصوت عليها الكونغرس الأمريكي ولم يطلبها الشارع، لكنها وقعت، والسجال الآن لا يقل ضراوة عن الضربات نفسها في الكونغرس وفي استطلاعات الرأي وفي قلب الحزب الجمهوري نفسه. ديمقراطيون يتهمون ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية وشن حرب على إيران بلا تفويض، وجمهوريون تقليديون يقفون خلف الضربات باسم الأمن القومي الأمريكي. لكن قاعدة ماجا تقول هذه ليست حربنا، وأمريكا لا تتحمل مغامرة أخرى بلا نهاية. الشارع الأمريكي قلق، والأغلبية لم تكن تريد هذا الخيار. الوقود يرتفع بسبب الحرب على إيران، والتضخم يعود، والمواطن يتساءل من يدفع الثمن؟ وفي الخلفية دائماً سؤال واشنطن الأصعب: إلى أي حد تصنع إسرائيل القرار الأمريكي؟

0: أهلا بكم من جديد. نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن إمكانية تحول الانقسام في واشنطن إلى قيود حقيقية على خيارات ترامب في الحرب على إيران، ونناقش قدرة الرئيس الأمريكي على تجاوز ضغوط السلطة التشريعية في البلاد، ونبحث في الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران بين الدبلوماسية والتلويح بجولة تصعيد جديدة. ولنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا الكرام، الأستاذ محمد المنشاوي الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، وأيضا نرحب بديفيد بلاجر عضو الحزب الديمقراطي، وجينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا، وأريد أن أبدأ مع الأستاذ محمد المنشاوي فيما يتعلق بسير هذه الحرب. إذا تحدثنا على المسار القانوني لهذه الحرب من وجهة نظر الدستور الأمريكي، هل هناك أي مسارات قانونية تسمح أو سمحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هذه الضربات والاعتداءات على إيران؟
1: تحية طيبة لك وشكرا على الاستضافة. الإجابة باختصار هي نعم، لكن نعم، من حق الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس منتخب أن يأمر القوات المسلحة الأمريكية بشن هجمات هنا وهناك، لكن عليه دستورين أن يرجع إلى الكونغرس في غضون 60 شهرا من أجل السماح له بممارسة هذا الحق واستمراره لما بعد الشهرين. ورئيس ترامب رجع إلى الكونغرس قبل نهاية الشهرين وأوقف القتال قبل نهاية الشهرين، ورأى أنه لا يريد ولم يعد هناك حاجة إلى هذا التفويض من الكونغرس. الكونغرس من جانبه حاول أن يعرقل خاصة الأغلبية الأقلية الديمقراطية أن تعرقل الرئيس ترامب بقانون صلاحيات الحرب، لكنها فشلت في 6 أو 7 محاولات وبسبب الأغلبية الجمهورية وإن كانت بسيطة خاصة في مجلس الشيوخ. لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أقر في عدة مناسبات أن الرئيس لم يخالف أي نصوص قانونية أو دستورية بإيقاف الحرب قبل مرور 60 يوما كما هو منصوص عليه في القانون الأمريكي، وعليه لم يخالف الرئيس أي قواعد دستورية.
0: نعم ممتاز. هذه الخلفية القانونية للحرب ديفيد، إلى أي مدى يمكن للحزب الديمقراطي أن يجيش الحزب الجمهوري أو يأخذ بعض من الأصوات الجمهورية لمنع هذه الحرب؟ وأنا أتحدث الآن عن مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب الذي حدث منذ يومين، هل هناك ثقل ديمقراطي لإقناع بعض من الجمهوريين لأن ينضموا إلى زملائهم في المجلس من الديمقراطيين؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا النقاش الهام، لا سيما في وقت حيث يسود فيه انعدام اليقين حول ما يحصل إذا ما كان ثمة اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار أو لا وقف إطلاق نار أو حرب أو عملية عسكرية. من غير الواضح إطلاقا ما يجري مع الرئيس ترامب وإدارته. لذلك هنا ما قاله زميلي، المادة الأولى للكونغرس بإمكانه أن أو تنص على أن الكونغرس بإمكانه أن يسمح بشن حرب، والرئيس في 28 فبراير لم يذهب إلى الكونغرس، ذهب مع بعض الخش في بعض المحادثات في الكونغرس، ولكن لم يكن من تفويض رسمي. ومن ثم حسب الدستور مضى 60 يوما في قانون صلاحيات الحرب أنه يجب أن يكون ثمة إخطار، وأنا أذكر ذلك لأن هذه هي الطريقة الاعتيادية التي يقوم بها الجمهوريون والرئيس ترامب يحاولون المضي فيها قدما أو العمل. الديمقراطيون يريدون دبلوماسية أكبر، يريدون تحالفات، لا يريدون المضي في هذا قدما وحدهم. إذا ما عدنا إلى الجمهوريين عن سؤالك، إن الرئيس بوش الأب والابن الرئيسان في خلال عهديهما قاما بدخول في تحالفات في المنطقة وفي أوروبا وفي باقي أرجاء العالم، لم نرى أي من ذلك. الجزء الجيد من وجهة نظر ديمقراطية أنه يظهر للأمريكيين أن هذه هي الحكومة التي تريدون، هذا انعدام اليقين السائد بعد كل هذه الأيام، وهذا يذهلهم.
0: أنتقل الآن بسؤال إلى جينجر من الحزب الجمهوري. كما ذكر ديفيد، بعد مرور 98 يوما تقريبا على بداية هذه الحرب، هل يعتقد الحزب الجمهوري أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر أمانا الآن بعد شنها هذه الضربات على إيران فيما يتعلق أيضا بالمصلحة العليا للأمن القومي الأمريكي؟
2: اعتذاري أن لم تتوفر الترجمة لي، ولكن إذا ما كنت تسأل عن الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين،
0: I was asking you specifically
2: كنت أسألك إذا ما الولايات المتحدة تشعر أنها أكثر أمنا من ناحية أمنية بعد إعلان هذه الحرب. ما نعرفه هو أن إيران لم تشكل تهديداً مباشراً على الولايات المتحدة أبداً، لذلك في الواقع إذا ما كان الأمريكيون الآن أكثر أمناً أو أقل أمناً، أنا أقول أننا أقل أمناً لأننا استفزينا وعادينا وخاصمنا وشنينا حرباً في الشرق الأوسط، وهذا استمرار لحرب منذ 47 عاماً. ولكن الطريقة التي شنها الرئيس ترامب فيها هي خلافية، ومن بيانات الوزير روبيو كانت هذه الخطة غير الأساسية للولايات المتحدة، وبدأنا هذه الحرب لأن إسرائيل كانت سوف تبدأ الحرب على إيران. لذلك الآن نرى أن الأمريكيين أقل أمنا، نحن أقل أمنا اقتصاديا بسبب إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الهائل الذي يؤثر بشكل كبير على كلفة المعيشة، ونرى أسعار التضخم ترتفع وأسعار المواد أيضا. من ناحية أو من منظور أمني، بسبب سوء حسابات ترامب وبسبب رد إيران على أساس أو على القواعد الأمريكية في بحرين و الكويت والمملكة العربية السعودية، هذا أثر سلبا على قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن يفضي إلى خفض في القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب للصين ودول أخرى لكي تأتي وتبني وتستثمر. لذلك بشكل عام إن بدء هذه الحرب ضد إيران على المدى البعيد سوف يضعف الولايات المتحدة ويظهر حدود قدرات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة، ويخفف من وجود الأمريكي في الشرق الأوسط ويفتح الباب لبلدان أخرى.
0: أستاذ محمد، يعني النقطة اللي جينجر بتتكلم فيها وتكلمت عليها تحديدا هي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل في بدء هذه الحرب. يعني رئيس ترامب مع نتنياهو كان يعني هما حليفة الحرب، والآن خصمان في تحقيق السلام الذي يريده ترامب. إلى أي مدى يستطيع ترامب الحصول على الاتفاق المنشود بدون موافقة إسرائيل وبدون رغبة إسرائيلية في هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني؟
1: طبعا أنا دائما أقلل من حجم التقارير والتسريبات أن هناك خلافات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ربما تكون هناك بعض الخلافات الشخصية هنا وهناك، لكن على مستوى السياسات وما تقوم به الولايات المتحدة بالفعل.
0: نعم. يعني ممكن نقول أن الخلافات أنه ترامب يريد تحقيق انتصار سياسي دون توجيه ضربات، أما نتنياهو وإسرائيل
1: طبعًا.
0: يريد
1: نتنياهو له حسابات غير حسابات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب والولايات المتحدة لها علاقات كبيرة تتخطى العلاقة مع إسرائيل. هناك علاقات هامة للولايات المتحدة، سواء كان في البيت الأبيض رئيس جمهوري أو ديمقراطي، مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تريد وقف القتال بأسرع ما يمكن بسبب تأثرها السلبي الكبير بسبب هذه الحرب. إسرائيل على النقيض تريد تدمير كل المقدرات الإيرانية بعد تدمير المقدرات العسكرية، المقدرات الاقتصادية، مصادر الطاقة، اغتيال المزيد من القادة والمسؤولين العراقيين الإيرانيين، وعدم وقف القتال بأي صورة من الصور، ومنع أي اتفاق يمنح إيران أموالها المجمدة ويرفع عنها العقوبات ويجعلها تستطيع بناء قدرتها الذاتية. هذا أهداف إسرائيل، حرب إلى ما لا نهاية طالما معها الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لديه من الكروت الكثير، إن أراد الرئيس ترامب وتحتها خطين، إن أراد يستطيع أن يدفع إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القيام بأي شيء يريده، إذا هدد بوقف المساعدات، بوقف التعاون الأمني، بوقف التعاون الاستخباراتي بعد منح إسرائيل المساعدات.
0: هذه لكنها يعني هذا الأمر ليس في العقيدة الأمريكية وليست في عقيدة الإدارة الأمريكية.
1: لكن نعم، لكن الرئيس ترامب لا يمكن توقع ما يقوم به، هذا صحيح مع أي رئيس تقليدي. الرئيس ترامب بسبب أنه رئيس استثنائي ذهب إلى هذه الحرب، لم نرى رئيس جمهوري خلال السنوات 40 أو 45 الأخيرة ذهب إلى الحرب مع إيران، أو رئيس ديمقراطي. الرئيس الذي خرج على النص هو رئيس ترامب دعما وردوخا للضغوط الإسرائيلية، لكن في الوقت نفسه بسبب أنه هو رئيس ترامب بكل ما يمثله يستطيع أن يقلب الصفحة على إسرائيل إن أراد وإن كان هناك هدف واضح له.
0: أريد أن أذهب بهذه النقطة لك سيد ديفيد فيما يتعلق بقدرة أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن ينقلب على حليفه الاستراتيجي في الشرق الأوسط الأبرز، الحليف الأبرز إسرائيل بهذه الصورة. هل تستطيع الإدارة الأمريكية، ونتحدث عن الإدارة الأمريكية أيا كانت، الإدارة الأمريكية السابقة أم الحالية إدارة ترامب، أن تنقلب على نتنياهو أو على الحكومة الإسرائيلية بالمعنى المفهوم وتعمل على صياغة بعض من الاتفاقات التي ربما لا تعجب إسرائيل على الإطلاق؟
3: Well, this is the question that I think has followed, not necessarily dogged.
2: ليس بالضرورة أرق السياسيين الأمريكيين، ولكنه لاحقهم منذ الخمسينيات منذ تأسيس دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لا سيما عبر الكونغرس الديمقراطيون والجمهوريون كانوا داعمين أساسيين لدولة إسرائيل، نقطة وانتهى. وما جرى حديثا مع رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه طور علاقة أكثر شخصية من حيث الاتفاقات مع الولايات المتحدة. هو مع الرئيس أوباما السابق لم يتفق جيدا، مع الرئيس بايدن أيضا، ولكن لدينا الرئيس ترامب في ولايتين مختلفتين، لذلك طورا نوع من العلاقة الشخصية. والرئيس ترامب يعي ويفهم ماهية وعمل رئيس الوزراء نتنياهو والضغط الذي هو تحته.
0: العلاقة جينجر قوية جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما صرح به ترامب. إلى أي مدى يمكن أن يعلي ترامب هذه العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق مصلحة أمريكا وفوق مصلحة حركة ماجا؟
2: إن أمرا كان ملحوظا جدا بولاية الثانية للرئيس ترامب هو تمحص الشعب الأمريكي للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود. نتنياهو قال للأمريكيين أن مصالحه هي مصالح الولايات المتحدة، أي أن مصالح إسرائيل هي مصالح أمريكا. ولكن مع هذه الحرب نجد أنه لعقود كانت إسرائيل بدل أن تكون حليفاً أكثر تصرفت وفق أجندتها الخاصة، ولقد كلفت الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات، آلاف من الجنود في محاربة أو في خوض حروب عدوانهم في الشرق الأوسط بمكاسب قليلة للأمريكيين. في الحقيقة فقط وصمت سمعة الولايات المتحدة وعزلت أمريكا على الساحة الدولية. حالياً الكثير من داعمي ترامب يتساءلون إذا ما كان هذا القتال المستحدث أو الخلاف المستحدث بين نتنياهو وترامب هو تمثيلية أو أنه ترامب فعلا يدافع عن مصالح الأمريكيين. وجهة نظر تقول أن أمريكا تستعمل إسرائيل على أنها حاملة طائراتها في الشرق الأوسط، ووجهة نظر أخرى تقول أن إسرائيل تتلاعب بالرؤساء لعقود في الولايات المتحدة المتحدة ومنذ عقود لجرها إلى حروبها، وهذا الآن يتبين. وأدلة لذلك هو الاستفاض الجمهوري الديمقراطي الحديث حول ملفات أبستين لكشف هذه الملفات، والآن نرى بعض الجمهوريين أيضا يصطفون مع الديمقراطيين في الكونغرس لفحص ومراجعة العلاقة العسكرية والقسم الجديد 224 الذي تحاول إسرائيل زرعه في تفويض قانون تفويض الدفاع القومي، مقلق للغاية، لأن نتنياهو قال علنا إن

0: على أنه ما يقول له نتنياهو مريم أندلسون المتبرعة بالأموال الطائلة، وهذا يؤثر على داعميه من الجمهوريين لأنهم يرونه يتخلى عن الولايات المتحدة للتركيز عن مصالح
1: هذا يذكرني إسرائيل. أستاذ محمد، ويذكرنا جميعا بما الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، وكان هناك غضب أمريكي ديمقراطي وجمهوري بعض الشيء على إدارة بايدن الإدارة الأمريكية السابقة بسبب انسياقها وراء حكومة نتنياهو، نفس الشيء تقريبا. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك الزخم الجمهوري الحقيقي الذي يغير مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو فعلا، خاصة أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن موضوع أن هناك خلافات هو غير دقيق على الإطلاق، إنما تسريبات مقصودة من بعض وسائل الإعلام الأمريكية؟
2: بالطبع كما ذكرت، الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة يتم تضخيمها بصورة كبيرة جدا. التصويت في الكونغرس وبمجلسيه نواب الشيوخ ضد منح إسرائيل مساعدات أو ضد بعض المشتريات العسكرية يزداد عدد النواب والسيناتورز المعارضين، لكن على مستوى السياسات لم تصل بعد إلى تغيير مستوى السياسات. هناك غضب شعبي، إذا رأيناه في احتجاجات ضخمة ضد الدعم الأمريكي الغير مشروط لإسرائيل في قطاع غزة بسبب ما اقترفته إسرائيل من مذابح جماعية وإبادة جماعية. لكن هذا لم يتغير في عهد الرئيس بايدن. الرئيس بايدن استمر في منح إسرائيل الضوء الأخضر لتفعل ما تفعل في غزة، منحها السلاح والمساعدات، ولم يتغير الأمر بعد وصول الرئيس ترامب، وإن دفع إلى وقف إطلاق النار، لكن منذ وقف إطلاق النار قتل أكثر من 1000 مواطن من قطاع غزة. فالسياسات لم تتغير، ربما تتغير في المستقبل القريب، ربما إدارة أو إدارتين، لكن الغضب الشعبي تظهره كل استطلاعات الرأي أن دعم إسرائيل كان غير يقطع على أي سؤال في أمريكا. كان الجميع يدعم إسرائيل خلال العقود الأخيرة، لكن الآن مع جيل الشباب أصبح وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك ديمقراطية في الحصول على المعلومات،
1: صحيح.
2: على عكس جيل الآباء، فهناك الآن غضب بين الشباب، حتى الشباب الجمهوري أقل من 29 سنة في الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين، دعمهم لإسرائيل والقضية الإسرائيلية ولا يمارونها ولا وللسردية الإسرائيلية في الأحداث أصبحت أقل من الدعم للفلسطينيين. يعني دعم الفلسطينيين زاد عن دعم إسرائيل خلال العقد الأخير بالنسبة لهذه الفئة السنية التي ستصل الآن، هم أقل من 29 سنة، بعد 10 سنوات سيكونوا في الثلاثينات من عمرهم، بعد 20 عاما سيكونوا هم قادة الولايات المتحدة. فهذا يقلق إسرائيل بشدة، وأعتقد أن الوقت في صالح القضية العربية، لكن الإدارة الحالية والإدارة القادمة ربما ما بعد القادمة دعمهم لإسرائيل لن يتغير.
1: وماذا عن الحزب الديمقراطي ديفيد؟ إلى أي مدى يمكن أن يستغل الحزب الديمقراطي هذه القضية، قضية أن هناك شباب من الحزبين ضد سياسات إدارة ترامب لدعمها المستمر لحكومة نتنياهو حتى ولو كان على حساب الداخل الأمريكي؟ لا يوجد زخم ديمقراطي حقيقي، الأعضاء الديمقراطيون يلجؤون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وبسبب الأقلية الديمقراطية في المجلسين النواب والشيوخ لم نرى ضغط حقيقي من الديمقراطيين على إدارة ترامب لوقف هذه أو هذا الانسياق الواضح للجميع لإسرائيل.
0: أعتقد أن الجيل الأصغر، أجل الشباب، لا أعرف جيل الشباب، لا أعرف إذا ما كان جيل ما يسمى جيل زاد أو جيل واي، أنا أتي من جيل ما بعد الحرب بين العالميتين الثانية أو الثانيتين أو عفوا الثانية، وكان ثمة حقيقة أن الجمهوريين واستهدفوا و نالوا أصوات الشباب والأفارقة والأشخاص من أصول إسبانية في الانتخابات الماضية، وأعتقد أن ذلك تغير بشكل كبير في 18 الماضية. ولكن من منظور هذه الحرب على وسائل التواصل، أعتقد أن الحزب الديمقراطي يجب أن يعلي الصوت ويقول هذه هي أسس كيف تعمل السلطة الدستورية الأمريكية وأن يرسي أسس ذلك، ونرى ذلك في عدد من المرشحين الذين يفوزون في أرجاء البلاد وهم يظهرون.

0: تبينون، والمعنى نجم معتقد أننا سوف نرى ذلك قبل الصيف بعد عيد العمال، لذلك أمامنا حوالي 90 يوما. لذلك أعتقد أن هذه الدفعة تم القيام بها، أن الحزب الديمقراطي ليس بأفضل حال حاليا على الرغم من أسعار النفط المرتفعة، أسعار الوقود المرتفعة، التضخم المرتفع، ولكن من وجهة نظر حزبية لدينا بعض التغييرات التي يجب أن نقوم بها بسرعة، ولكن بشكل فردي إذا ما نظرنا إلى مثلا الوسط الغربي والقطاعات أو الولايات الجنوبية والغربية، ثم فرص أكبر للديمقراطيين لأنهم ينقلون أسس ماهية هذه الحرب.
1: جينجر، هل هناك مخاوف في الحزب، مخاوف الحزب الجمهوري لخسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية القادمة بسبب الحرب على إيران؟
0: نعم، هذا من أكبر المخاوف الذي أو التي تساور الجمهوريين، لأنه حتى ولو كان ترامب نفسه ليس على لوائح الاقتراع في نوفمبر، فإن الجمهوريين على لوائح سوف يثقلها كاهلهم هذه الحرب. وما يلاحظ في حملة انتخابية في 2024 كانت تجمع الشبان اليافعين، المستقلين، الطبقة العاملة، الرجال السود من أصول إسبانية، من البيض، لذلك جمع ووحد طوائف كثيرة ومجموعات ديمغرافية واسعة، وكان بإمكانه أن يقوم بأي شيء. وأما الآن ما يدفعه ليخسر ناخبيه ودعم له هو أنه رؤي أو رؤية له على أنه وفر بشكل سريع أسلحة لإسرائيل لتستعملها ضد غزة وفي حرب إسرائيل، ومن ثم إسرائيل ضربت إيران في حزيران 2025. لذلك ترامب رمى بعيدا دعمه الشعبي بغية القيام بالرهان الإسرائيلي، ما لم يقم به الكثير أو ما قام به عفوا الكثير من الرؤساء الإسرائيليون، ولكنه كان من المفترض أن يكون رئيس أمريكا أولا، ومن هنا انبثق خيبة الأمل حينما تخلى عن الأمريكيين وبدلهم ذلك. ولكن الديمقراطيون يعملون على منصة نحن نكره ترامب ونحن نناهض ترامب، وهذا لا يجعلهم يحققون أهدافهم. ولكن ترامب يخسر الدعم، ولكن قد لا يصوت الكثير من الديمقراطيين في هذه الحرب.
1: سنرجع إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن قبل ذلك أريد سؤال مباشر ولنكون موضوعيين. هل الرئيس الأمريكي ترامب في مأزق وأنه لا يستطيع فعلا نهاية هذه الحرب وهناك عوامل اقتصادية وسياسية، أم أن الرجل في أريحية من أمره كما يقول ولا يوجد أي ضغوطات سواء اقتصادية أو سياسية عليه لإنهاء هذا الملف؟
2: بصفة شخصية أعتقد رئيس ترامب في أزمة والولايات المتحدة في أزمة، أزمة انهاء هذه الحرب. رئيس ترامب يرى نفسه انتصر عسكريا بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية في أغلبها، وعليه يجب أن يحصل على ما يعكس ذلك في المسار التفاوضي في مسار إسلام آباد، وعلى النقيض إيران ترى نفسها انتصرت بصمتها الكبير ضد أقوى جيش على الأرض وأكبر جيش في التاريخ إضافة إلى إسرائيل، وعليه لن تتنازل. والإيرانيون يلعبون اللعبة الدبلوماسية أكثر بأكثر براعة من الأمريكيون، والوقت في صالحهم، هم يرون أنفسهم إذا تنازلوا في موضوعات تتعلق بالسيادة هذا سيكون نذير شؤم ولن يكون لهم وجود في السنوات المقبلة ولا في العقود المقبلة. الرئيس ترامب في عجلة من أمره، هو ليس استراتيجي يريد أن يحل المشاكل بسرعة، هو تصور الحرب في تخلص في أيام أو أسبوع بالكثير، وجد نفسه يحارب لأربعين يوما، والآن التفاوض دخل اليوم ربما الخمسين ولم تظهر هناك أفق للنجاح بصورة شديدة، والإيرانيين يدركون ذلك. نعم. أن الضغوط على ترامب أكثر من الضغوط عليهم، خاصة أسعار الوقود التي ندفع كلنا أسمنها وارتفعت، وأسعار المواد الغذائية وخلافه. فأعتقد الأزمة أكثر في واشنطن، الأزمة أكثر في البيت الأبيض، الأزمة أكثر في الرئيس ترامب الذي جاء على أجندة أمريكا أولا، ولن تكون هناك حروب أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موثق في كل حملاته الانتخابية الأخيرة. ونائب الرئيس نفسه ذكر في مقالة شهيرة في نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب لن يخوض أي حرب في الشرق الأوسط. جي دي فانس ذكر ذلك. فالآن نحن في ورطة، البيت الأبيض في ورطة، كيف ننهي هذه الحرب بصورة تظهر الرئيس ترامب منتصرا؟ هذا هو أكثر ما يكترث به الرئيس ترامب، أن لا يظهر مهزوما وأن لا يظهر كالرئيس أوباما بصفقة تبدو ضعيفة بالنسبة للجانب الأمريكي، وإيران حتى الآن لم تسلم الرئيس ما يريد.
1: نعم ديفيد، كما جينجر قالت قبل قليل، مشكلة الديمقراطيين هي أنكم تكرهون دونالد ترامب ولا تكرهون سياسات دونالد ترامب، وفي نفس الوقت يعني كلنا نعلم أن إدارة بايدن كانت تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل استمرار الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة. إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الديمقراطي ربما يحدث الفارق في الانتخابات النصفية المقبلة ويغير من سياساته تجاه إسرائيل، لا سيما بعد تصويت 44 سيناتور أمريكي ديمقراطي ضد منح إسرائيل الأسلحة التي كانت ستقتل بها غزة المدنيين في غزة ولبنان، بصرف النظر عن تمرير التشريع، ولكن 44 سيناتور ديمقراطي عارضوا هذا التشريع. هل يمكن أن نرى تغيير وشفت حقيقي في سياسة الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل؟
0: أولا لزميلتي أقول لا أعتقد أن الديمقراطيين يبنون حملتهم على كراهية دونالد ترامب. ما نقوم به على الأقل في 98 اليوم الماضي هو أنه حينما يقوم عدوك بارتكاب أخطاء دعه يقوم بذلك. لذلك نحن لا نقوم بملء المساحة العامة بمعلوماتنا، ولكن ما حصل في الأشهر الماضية هو أنه نعم هو يقترف الكثير من الأخطاء، ويجب أن نسجل انتصارات بسبب أسعار الوقود، التضخم والحرب التي لا تنتهي، ولكننا لا نفعل ذلك لأنه يجب أن نستبدل ذلك بشيء ما، وهذا مبني على وقائع. ولكن فيما يتعلق بالتصويت، التصويت الأحدث الذي ذكرت، دونالد ترامب لديه خناق يشده على الحزب الجمهوري في البلد، وهذا الخناق يتشكل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ربما 2 أو 3 من مجلس النواب، ولكن هذا يتزايد من حيث معارضته، ولكن ذلك قلب السياسات رأسا على عقب حول كيفية الانخراط إذا ما بإمكاننا أن ننجز شيئا أو ما. لذلك كما ذكرت زميلتي ثمة ما رأيناه في الأيام العشرة الماضية من التصدعات التي تظهر ربما مرتبطة بالانتخابات النصفية. لقد أبلى بلاء حسنا مع ماسي وفي تكساس، ولكن كان ثمة بعض السباقات كولاية أيوا. لذلك أعتقد أنه ثمة أمل، ولكن الوقت ينفد. الديمقراطيون يحتاجون إلى وجود برنامج بحلول 4 من تموز حتى يوم العمال ومن ثم حتى آخر.
1: أريد العودة لحركة ماجا، القاعدة الشعبية للرئيس ترامب، مرة أخرى. لا يوجد أي مؤثر حقيقي في حركة ماجا يستطيع إقناع القاعدة الشعبية للرئيس ترامب بأن ما يحدث في إيران خطر على الأمن القومي الأمريكي وأضر الاقتصاد، أم أن ترامب مسيطر سيطرة كبيرة جدا على رموز حركة ماجا حتى هذه اللحظة؟
0: ما وجدناه هو أن الحرب مع إيران قد خلقت صدعا كبيرا في ماجا، حركة ماجا، وأصبحت الولايات المتحدة أولا أو أمريكا أولا في مقابل إسرائيل أولا. وزميلي ذكر توماس ماسي، وتبين أنه كالبرق والصدع الأساسي في الحزب الجمهوري بين الولايات المتحدة أولاً وإسرائيل أولاً، ولقد هاجم تايلر جرين وتاكر كارسون وهجماته على توماس ماسي، أعني ترامب، يعني مهاجمته لكل هؤلاء الأشخاص، حيث رؤيته الدستورية لتاكر كارسون ورؤية الولايات المتحدة وهجمات ترامب قسمت الحزب الجمهوري بطريقة ربما لن يتعافى منها. والآن لدينا مجددا الولايات المتحدة أولا مقابل إسرائيل أولا، لذلك هذا ما يظهر كما قال زميلي، يبدو في آيوا ظاهرا، ومرشحو ترامب الأوليين كلهم فازوا في الانتخابات الأولية، ولكن الآن نرى في الانتخابات العامة في آيوا مثلا مرشح ترامب خسر في مقابل مرشح لم يتقاضى أموال من آيباك، وهو أكثر استفافا مع ماها وكندي. لذلك إن الانتخابات سوف تظهر التصدعات في الحزب الجمهوري، وسوف ذلك يرى مآله إذا ما الديمقراطيون بإمكانهم أن يبنوا على ذلك، ولكن ما نراه هو تحول جيلي وفرق في التصويت بين الشبان وبين الأكبر سناً. وأيضاً الانتخابات النصفية القادمة سوف تكون اختباراً.
1: نعم. هذه النقطة يعني طرحتها، وهذه نقطة في غاية الأهمية. هل يمكن اعتبار نتائج الانتخابات النصفية المقبلة اختبار عملي للأيباك وكيفية دعم المرشحين الأمريكيين؟ الكثير من الشباب الأمريكي الآن يتحدث على أنه لن يدعم هذا المرشح أو ذاك بسبب أنه يتلقى أموال من أيباك أو من الفصائل اليهودية أو الصهيونية الأخرى في أمريكا.
2: لا، أخشى فقط من تبسيط واختزال الانتخابات الأمريكية في العلاقة مع إسرائيل وأموال أيباك. هذا أعتقد تبسيط مخل. القضاء خاصة انتخابات الكونغرس في نوفمبر، القضايا الأساسية هي القضايا الداخلية، أسعار ارتفاع مستوى المعيشة، أسعار الوقود، التضخم، هذا الأساس. طبعا هناك كثير من الغضب بسبب الحرب على إيران. هي الحرب على إيران بالمناسبة استثنائية، بمعنى في الحروب السابقة جميعا خاصة في الشرق الأوسط كان الدعم الشعبي منخفض في بداية كل الحروب، مثل في العراق وفي أفغانستان من قبلها، وبعد بدء القتال يرتفع الدعم الشعبي عندما يجروا الجنود الأمريكيين يخوضون القتال بالفعل. هذه الحرب في إيران الدعم الشعبي أقل من 40% منذ بدايتها، وحتى الآن لم يزداد الدعم الشعبي للحرب رغم وجود مقاتلين أمريكان في الجبهات الأمامية وسقوط 13 ضحية أمريكي والمئات من المصابين. الحرب لم تنل أي شعبية لأن الرئيس ترامب فشل في إقناع الأمريكيين بجدواها وأهدافها. لم يستطع حتى اليوم يقول أنا هجمت إيران بسبب خدمة هذه المصالح التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ويكرر الملف النووي، لكن الأمريكيون لا يصدقون ذلك. أعتقد أن الانتخابات القادمة الرئيس ترامب يبدو أنه غير مكترس بها، هو يرى أنها بعد 5 أشهر، هذه فترة طويلة، الحرب ستنتهي والأمريكيون سينسون ذلك، وربما يخسر الحزب الديمقراطي الجمهوري في مجلس النواب على ما هو متوقع بنسبة ضئيلة، عدد بسيط، لكنه لا يخشى هذا، يبدو يكترث أكثر بإرثه الرئاسي، بما سيقول عنه التاريخ، بما سيترك في واشنطن من مباني جديدة في لينكولن ميموريال وغيرها، إرثه الشخصي. وأعتقد أنه لا يكترث أن يصبح بطة عرجاء لم دق في آخر عامين في حكمه، وهو لا يكترس ويبدو غير مكترس بذلك.
1: إذا تحدثنا ديفيد عن الرئيس الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يتحدث على أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا منذ أواخر شهر مارس. هل يمكن اعتبار هذه التصريحات حتى يومنا هذا تصريحات إيجابية في مصلحة الأسواق المالية وفي مصلحة عدم ارتفاع أسعار النفط؟
0: No, they're not positive statements. كلا، إنها ليست تصريحات إيجابية. أعتقد أن سوق الأسهم ليس جزءا من الاقتصاد الحقيقي، أقل من 50% حتى من الأمريكيين يشاركون في أسواق البورصة، ولكن ترامب هو الذي يضع معدلات داو جونز ويعني الأسهم الأساسية، ومن ثم سلفه كان جو بايدن يتحدث عن ذلك دائما. وكما قال زميلي للتو إنه سوف يكون في غضون 4 إلى 6 أسابيع نهاية هذه الحرب. هذا ما يقال لنا منذ فبراير أنه تم الأمر تقريبا إلى حد كبير، وهذا الإعلان، هذا البيان بني على انعدام اليقين، وما تكرهه وول ستريت هو انعدام اليقين. ودونالد ترامب يستثمر، واكتشفنا ذلك عبر نيويورك تايمز، أنه يستثمر في أنواع من البورصات كالنفط ومصافي النفط والعملات المشفرة إلى آخره، وهو يراهن ضد السوق ويجني الأموال. لذلك هذا الإعلان الأول في 28 فبراير أن الأمر سوف ينتهي في غضون 4 إلى 6 أسابيع أعاده بعد أسبوع وأسبوعين إلى آخره. وأنا لا أتحدث حتى عن الوسائل التواصل التي ينشر عليها. لذلك هذا ما يقوم به هو يقوم بزرع انعدام اليقين ويدفع بذلك، وأعتقد أن ذلك يؤذي بلدنا.
1: إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الجمهوري يثق حالياً في إدارة ترامب للملف الاقتصادي وملف الحرب على إيران؟ هل هناك بعض من الجمهوريين التقليديين يؤكدون أن الرئيس ترامب سينهي هذه الحرب بالطريقة التي يريدها، أم ربما تفرض عليه أو يفرض عليه استمرار القتال بسبب أن مثلما ذكر الأستاذ محمد الإيرانيين لديهم خبرة واسعة في الدبلوماسية وفي التفاوض عكس الرئيس ترامب نفسه؟
0: حاليا يبدو أنه بدء هذه الحرب ضد إيران كان خطأ فادحا في الحسابات من قبل الرئيس ترامب. لقد دامت الحرب أكثر بكثير، ورأينا ترامب يقوم بإعلانات لأغراض ولشركات أو لمجالات مختلفة، ومن ثم يقول لأسواق البورصة إن الاتفاق اقترب، ومن ثم نرى نزاعات وإطلاق صواريخ في مضيق هرمز ومناكشات، ومن ثم بحلول الاثنين نرى أنه يحاول تهدئة الأسواق مجدداً. يبدو أنه كان خطأً استراتيجياً في الحسابات، وكان سوف يكون مستنقعاً أسوأ من فيتنام بسبب تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي والبنى التحتية الإقليمية التي توفر النفط للاقتصاد العالمي كمصافي النفط، بالإضافة إلى ذلك أنها كارثة للاقتصاد الأمريكي الذي سوف في نهاية تموز سوف يتأثر بشكل كبير حينما نبدأ بالنفاد من مخزوننا النفطي، لأن نحاول خفض أسعار النفط منخفضة للأمريكيين، والفرق في الأسعار سوف يكون مدمرا إذا ما استمرت هذه الحرب. لذلك ترامب أدخل الولايات المتحدة في مستنقع وليس من طريق واضح للخروج منها، لأن إسرائيل ونتنياهو لن يدعى ترامب يقوم بأي اتفاق. يريدون من الولايات المتحدة أن تدمر إيران، وسوف يخربون ويقودون أي اتفاق عبر استخدام لبنان، وهذا أيضا استراتيجي للمجال الجوي. لذلك إسرائيل سوف تقوم بكل ما يلزم للحؤول دون هذا الاتفاق. ليس لدينا خيارات عسكرية. ربما ترامب يحاول الخروج عبر إعلانه أي نوع من النصر، ولكن ذلك يبدو أقل ترجيحا.
1: أستاذ محمد، زي ما أستاذة جينجر بتقول إن الرئيس ترامب رفع سقف يعني توقعاته جدا فيما يتعلق في هذه الحرب، ومنساق وراء إسرائيل مثلما تحدثت، ويعود في الحزب الجمهوري والكثير من المراقبين يعلمون ذلك. كيف يمكن لترامب أن يفلد من مصيدة نتنياهو وينهي هذه الحرب بسلام، لا سيما أن ترامب وضع عقدة تلو الأخرى على نفسه، وإسرائيل وضعت عقدة لبنان الآن ولا تريد الانسحاب من الجنوب اللبناني، وتم تجاهل الوثيقة الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية التي تم التوقيع عليها في الخارجية الأمريكية.
2: كما ذكرت الرئيس ترامب يستطيع وقف القتال في لبنان إن أراد، ويستطيع التوصل لصفقة إن أراد، لديه كل الكروت وكل المعطيات. هو رئيس منتخب في الولايات المتحدة، شعبته طاغية في الحزب الجمهوري على الأقل، لديه أغلبية في الحزبين في المجلسين النواب والشيوخ على الأقل حتى بداية العام الجديد. لكن أعتقد هناك غياب للرغبة السياسية ولتحدي اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب استعان بمفاوضين في ملف التفاوض مع إيران، ستيف ويتكوف صديقه التاريخي وصهره جاريد كوشنر، وهم لهم مصالح في إسرائيل، لهم علاقات في إسرائيل، علاقات عائلية وعلاقات استثمارية، وهم من يمثلون الولايات المتحدة ولهم مصالح، يعني في تضارب مصالح فظيع بالمعايير الأمريكية لم يكن يتخيله أحد أن يكون حجم هذا الفساد بهذه الطورة في البيت الأبيض لأشخاص يمثلون مصالح الولايات المتحدة، لكنهم في نفس الوقت as we said embed with Israeli lobby with Israeli leadership. هؤلاء الأشخاص عندما يسيرون إسرائيل بعضهم ينزل في بيت نتنياهو، فهذه العلاقة بهذا هي القوة. فأعتقد أن هذا صعب جدا، لكن الرئيس ترامب رئيس استثنائي ولا يمكن توقع تصرفاته. أعتقد أنه يستطيع إن أراد، وربما أنا أتوقع أنه سيكفل الحرب ويصل إلى صفقة لن ترضي كل ما يريده، لأنه رفع سقف عاليا جدا، خاصة فيما ذهب إليه الرئيس السابق باراك أوباما الذي أصبح شبحا في هذه المفاوضات، أنه أعطى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وهي أموال إيرانية. هو لا يذكر ذلك، لا يذكر أن هذه الأموال هي أموال الشعب الإيراني التي جمدتها الولايات المتحدة في مناسبات سابقة، والطبيعي أن تعود إلى الإيرانيين. لكن يذكر ما يريده، يذكر خطوط الحمراء، وهو كرجل تفاوض عليه أن يذكر أيضا خطوط حمراء للطرف الآخر. لا يجب أن ننسى أن القائد الأعلى في المنظومة الإيرانية آية الله علي خاميني تم اغتياله، وهذا ترامب لا يتحدث عن هذا كأنه تاريخ قديم، هذا صحيح. حدث منذ 3 أشهر، والإيرانيون لن ينسوا ذلك، وطبعا في حساباتهم هذه كانت نقطة متطرفة جدا. توقعوا أنها قد تحدث إذا استعملوا سلاح نووي، توصلوا سلاح نووي، لكن أن يبدأوا الحرب إسرائيل وأمريكا باغتيال المرشد الأعلى. هذا إيران ترامب لا يفهم أن هذا مثل شرخ في السكة الإيرانية، لن يسكوا في أي شيء، ويريدون أن تكون هناك تأكيدات لم يحصلوا حتى عليها من الرئيس أوباما.
1: نعم، بصرف النظر ديفيد عن الخلافات الجوهرية الموجودة بين الديمقراطيين والرئيس ترامب، هل هناك ثقة في الحزب الديمقراطي أن هذه الحرب ربما فعلا تقف بهذه الصفقة المرتقبة، أما أن هناك تشكك في إبرام هذه الصفقة وربما يلجأ ترامب إلى توجيه ضربات أخرى على إيران تشعل المنطقة بأسرها؟
0: لا ندري، إنه كصندوق مفاجآت، كصندوق بندورة. إن المجموعات بالوكالة كحزب الله وحماس، كيف تجري المفاوضات مع حزب الله؟ لا تجري بحال جيد بين لبنان وإسرائيل وحزب الله ولبنان، والولايات المتحدة جزء من ذلك، وسوف نضاعف ذلك، حيث أن ليس فقط دول الخليج منخرطة في ذلك، لأن إيران استهدفتها وثمت خسارة في الحيوات، في الممتلكات، في إنتاج الغاز في الدوحة في قطر، 50% منها قضي عليه، لذلك ذلك سوف يتطلب سنوات لإعادة بنائه. ثمة الكثير من القلق في ذلك، وترامب من زار أولا في زيارته الأولى كان المملكة العربية السعودية ومن ثم قطر، ولقد تلقى الطائرة الكبيرة من القطريين، لذلك هذه الصداقات تتفانى لأنه أو تتلاشى لأنه ليس رئيسا في أوقات الحرب لا يعرف ما هي ذلك وهو ينفذ ويرتجل. والشهر والنصف المقبلين مهمين جدا. أولا الرابع من تموز هو ذكرى التأسيس أو ذكرى الاستقرار ولا يريد شبح إيران في هذه الذكرى أن يلاحقه وما يحدث مع لبنان. ومن ثم
1: أريد أن أختم معك بسؤال ربما متعلق بالحرب ولكن ليس بطريقة مباشرة. لا يوجد ثقة كبيرة للحزب الجمهوري في إدارة ملف الحرب على إيران بالنسبة لترامب. هل هناك ثقة على الأقل في الحزب الجمهوري بأن ترامب قادر على إدارة الملف الاقتصادي؟ وباختصار من فضلك.
0: ثمة قلق كبير في الحزب الجمهوري لأننا نرى أن كل اهتمام ترامب يولى لإسرائيل أو يولى لإسرائيل ولإيران. والولايات المتحدة في أزمة كبرى ليس فقط من كلفة المعيشة ولكن أيضا من الشركات الأجنبية. كان يجب أن يجلب الرئيس الأمريكي الشركات الأجنبية إلى بلدنا، بدل ذلك يحصل العكس والأمريكيون يشعرون أنهم أصبحوا أفقر. ولذلك هذا الشعور بالاستثمارات مع كوشنر وويتكوف يغضب الأمريكيين. ونرى أن الأغنياء يصبحوا أكثر غناء والفقراء يصبحون أكثر فقرا. وهذه الحرب مع إيران قد تكون شبحا يطارد الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية، والديمقراطيون قد يعزلون الرئيس ترامب في السنتين المقبلتين، وذلك يظهر حدود الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ونصل في نهاية الحلقة نصل في نهاية الأمر نهاية هذه الحلقة من حوارات العربي، ونشكر الأستاذ محمد المنشاوي الباحث والمتخصص في الشأن الأمريكي، وديفيد بلوجر العضو في الحزب الديمقراطي، وأيضا جينجر تشابمان العضو في الحزب الجمهوري. ونذهب الآن إلى استديوهاتنا في لوسيل. إليكم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا خالد الغرابلي، وهذه ملفات الليلة. بعد تقارير استخباراتية داخلية عن تكثيف إسرائيل جهودها للتنصت على مسؤولي إدارة ترامب بالتوازي مع حرب إيران، البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا للدرجة القصوى. نسأل عن تأثير القضية على العلاقات بين الحليفين. في لبنان، خلافات داخلية تتصاعد مع استمرار هجمات الاحتلال واستهدافه للجيش اللبناني في الجنوب. عون وسلام ينددان بالاعتداءات الإسرائيلية ويتعهدان بمواصلة العمل على حصر السلاح. هل يتمكن لبنان من لملمة شروخه الداخلية لمواجهة الخطر الإسرائيلي؟ في ملفنا الثالث، ثورة الفلامينغو في ألبانيا، الآلاف يتظاهرون ضد مشروع استثماري مرتبط بعائلة ترامب في محمية طبيعية، ورئيس الوزراء الألباني يقلل من المخاطر. فما هي الحكاية؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. على السطح يطفو من جديد واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، مع عودة الحديث عن تصاعد وتيرة النشاطات التجسسية الإسرائيلية أين؟ داخل الولايات المتحدة. الملف يضع طبعا علامات استفهام ثقيلة بشأن حدود الثقة بين الحليفين حتى في ذروة التعاون الأمني والاستخباراتي في الحرب على إيران، كما تتجدد في خلفيته طبعا أسئلة بشأن مدى أمان تدفق المعلومات بين الجانبين في لحظة سياسية شديدة التوتر تتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، وتتعلق أيضا بوعود سابقة لإسرائيل بعدم التجسس على أمريكا. إذن يكشف تقرير لقناة NBC الأمريكية عن تزايد القلق في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون حيال تصعيد إسرائيل لعملياتها التجسسية على الولايات المتحدة. القناة نقلت عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، نقلت عنهم قولهم إن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية رفعت مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد المرتبط بإسرائيل وإسرائيل وحدها إلى مستوى حرج. طبعا ذلك وسط توترات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب على إيران. المسؤولون أوضحوا كذلك أن التقييم يستند إلى مخاوف من محاولات إسرائيلية لجمع معلومات بشأن مداولات إدارة ترامب وقراراتها المتعلقة بالشرق الأوسط. كما أشاروا إلى أن وزارة الحرب دعت بعد الكشف عن تصاعد العمليات التجسسية، دعت المسؤولين الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر عند السفر لإسرائيل أو لقاء المسؤولين فيها. ارتفاع حدة النشاطات التجسسية الإسرائيلية لم يؤثر وفق مصادر القناة على التبادل الرفيع المستوى للمعلومات الاستخباراتية الذي يجري بشكل يومي بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على إيران. في هذه المسألة نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم أن التقارير الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى مخاوف من تكثيف إسرائيل جهود التنصت على عدة مسؤولين، منهم هذا الرجل الذي نراه هنا ويتكوف مستشار الرئيس الأمريكي. كما أعرب المسؤولون وفق الصحيفة عن قناعتهم بأن تكثيف تل أبيب جهودها لمعرفة مواقف واشنطن بشأن طهران يعد تجاوزا للخطوط الحمراء. مقابل ذلك كله نفت السفارة الأمريكية أو السفارة الإسرائيلية في واشنطن نفت الاتهامات بالتجسس جملة وتفصيلا، ووصفتها بأنها كاذبة ومسيسة في وقت رفض فيه البنتاغون، وزارة الحرب رفض البنتاغون الإدلاء بأي تعليق. ورغم أن قضية التجسس الإسرائيلي مشاهدينا الكرام على الولايات المتحدة ليست جديدة حقيقة، إلا أن ما تم الكشف عنه يعكس بشكل واضح حساسية الملف الإيراني بالنسبة للطرفين. واشنطن التي تسعى للحفاظ على هامش للمناورة السياسية والعسكرية، وتل أبيب التي تخشى من أن تؤثر التفاهمات أو القرارات الأمريكية في استراتيجيتها تجاه إيران. على أي حال، لا تعني هذه التقارير بأي شكل من الأشكال وجود قطيعة بين الحليفين، لكنها تكشف إلى حد ما عن تراجع مستوى الثقة في مرحلة شديدة الحساسية، كما تشير إلى أن الخلاف بين الحليفين لم يعد مقتصرا على إدارة الحرب أو الملف النووي الإيراني، بل امتد إلى دوائر تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية. الجدير بالذكر هنا أن المؤسسات الأمنية الأمريكية من فكت تصنف إسرائيل ضمن الدول التي تمتلك حقيقة مؤهلات استخباراتية عالية وتعتبرها قادرة على جمع معلومات داخل الولايات المتحدة مثل كثير من الحلفاء الكبار. لكن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في معرض حديثها عن التقارير الأخيرة أن مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد لإسرائيل هو الأعلى حاليا من أي حليف آخر للولايات المتحدة. الحديث عن هذا الملف لا يكتمل دون التطرق إلى قضية ربما تتذكرونها، قضية التجسس الأكبر والأشهر بين البلدين، وهي قضية المواطن الأمريكي اليهودي جوناثان بولارد الذي أدين في ثمانينيات القرن الماضي بتسريب معلومات سرية لإسرائيل أثناء عمله محللا في الاستخبارات البحرية الأمريكية. قضى بولارد نحو 30 عاما في السجن داخل الولايات المتحدة، وهو في السجن حصل خلال تلك الفترة على الجنسية الإسرائيلية، و وعام 2015 تم الإفراج عنه وسمح له بعد 5 سنوات بمغادرة الولايات المتحدة، وطبعا تعرفون إلى أين؟ إلى إسرائيل، بعد انتهاء قيود الإفراج المشروط عنه. طبعا إلى أين يمكن أن تقود الأمور؟ إلى أين يمكن أن تؤثر أو كيف يمكن أن تؤثر على العلاقات بين البلدين؟ ينضم إلينا من واشنطن السيد ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا. مرحبا بك سيد ديفيد. طبعا لن أسألك لماذا تتجسس إسرائيل على الولايات المتحدة، لأنه ليس بشيء جديد، الجميع يتجسس على الجميع، لكن السؤال لماذا الآن إسرائيل وهي تتخذ قرار الحرب مع الولايات المتحدة، تحارب مع الولايات المتحدة، تتبادل معلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشكل دائم، تكثف وتزيد من التجسس على الولايات المتحدة؟
1: كما قلت إن التجسس على الحلفاء ليس بأمر جديد، ولكن حسب التقارير إسرائيل كسرت حواجز جديدة وقوّدت الثقة بين البلدين للدرجة التي بلغتها، والثقة هذه مبنية على تعاون بين البلدين. ولكن في الأشهر الأخيرة تبين أن التوترات ترتفع بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه الخطوة من البنتاغون هي إشارة لإسرائيل أنه ليس بإمكانها أن تتخطى درجة معينة في علاقتها مع الولايات المتحدة.
0: طيب، NBC تنقل عن المسؤولين الذين كشفوا هذه المعلومات أن جهود إسرائيل الأخيرة تجاوزت بكثير ما هو معتاد ومتوقع في مجال التجسس. ما هو المعتاد وكيف يمكن أن تكون تجاوزته هذه المرة؟ في ماذا؟
1: من الصعب من دون أن ندخل في وثائق سرية أن نقول ما هو المعتاد والطبيعي، ولكن إذا ما نظرنا إلى تقارير NBC نرى مثلا زرع بعض أجهزة التنصت في بعض المقرات الحكومية في واشنطن، وجمع استخبارات حول المبعوث الأول للرئيس ترامب ويتكوف لفلسطين وإيران ومناطق أساسية، والضغط الذي يمارس على مسؤولين في الجيش الأمريكي الذين يعملون مع نظرائهم الإسرائيليين. لذلك ليس بإمكاني أن أدخل في التفاصيل، لكن من الواضح أن ما تقوم به إسرائيل في الأشهر الماضية يتجاوز ما قامت به في الماضي، وهذا ما جعل الولايات المتحدة لا سيما الجيش مستائين جدا ويعرض التعاون مع الإسرائيليين للوراء.
0: طيب، إسرائيل بحسب ما أفهم من التقرير ومن ما تفضلت فيها أنها أصبحت لديها شكوك، بكلمات أخرى لا تثق في القرارات السياسية، وتريد أن تعرف بنفسها ما الذي يدور في خلف الأبواب المغلقة. لكن هذا معناه أن على إسرائيل أن يكون لها جواسيس في الدائرة القريبة من الرئيس ترامب. هل من الممكن أن يكون لإسرائيل جواسيس في هذه الدائرة؟ هل يمكن أن تضع أجهزة التجسس داخل مكاتب الرئيس والمقربين منه؟
1: أنا لدي ثقة عالية بأن السلطات الأمريكية قادرة على إبقاء هذا النوع من الأجهزة بعيدة عن مكتب الرئيس والأقرب الناس إليه، ولكن الأشخاص الذين جلبهم الرئيس الأمريكي عدد منهم يستعملون هواتف عادية، لا يتبعون تدابير الأمنية، وثمة مستشار خسر عمله لأنه لم يكن يستعمل طرقا آمنة استخباراتيا. لذلك ثمة تجاوز من قبل بعض المسؤولين لهذه التدابير الأمنية، ولكن السؤال يكمن، هل الأشخاص حول الرئيس يستعملون كل التدابير الأمنية؟ وربما الجواب لا.
0: ربما الجواب لا. طيب، السؤال ماذا تفعل إسرائيل بمثل هذه المعلومات؟ يعني عندما تحصل على معلومات من أناس على هذا المستوى في عملية اتخاذ القرار، هل الهدف هو التحضير للتعامل مع القرارات السياسية، أم ربما استخدام هذه المعلومات ضد هؤلاء الأشخاص؟ لأن حقيقة من يسمع هذه المعلومات يتولد له انطباع أن إسرائيل ربما تكون قادرة على تحريك الأمور كما تريد حول الرئيس الأمريكي.
2: كلا،
1: أعتقد أنه أكثر حساسية وأكثر تعقيدا من ذلك، أن كيفية تكشف السياسة الدولية غالبا تقوم على أخذ خطوات حساسة وحذرة لترى كيف يتأثر الطرف الآخر. وأعتقد أن إسرائيل تقوم بأمر مماثل لكي ترى كيف يتأثر الرئيس الأمريكي، ولكي ترى لأي درجة بإمكانها أن تضغط على الرئيس وعلى اتخاذ القرار. إذا ما كانوا بإمكانهم إذا كان بإمكانهم أن يكونوا ناجحين، هنا السؤال، لأنه كان ثمة أشخاص كثيرين لم يستطيعوا التأثير على الرئيس ترامب، ولكن سوف يحاول الإسرائيليين مع ذلك.
0: يعني إذا حاولوا التأثير على ما يتخذه الرئيس الأمريكي من قرارات، وبالتالي يحاولون يستطيعون أيضا التأثير على من يحيطون بالرئيس الأمريكي وقراراتهم، مرة أخرى هذا معناه أن الإسرائيلي يستطيع أن يتحكم في القرار الأمريكي.
1: كلا، إن الإسرائيليين ليسوا بإمكانهم أن يتحكموا باتخاذ القرارات في الولايات المتحدة، ولكنهم يحاولون التأثير على اتخاذ القرارات كما تقوم في الولايات المتحدة في إسرائيل. هذا ما يقام في الدبلوماسية وفي السياسات الدولية، تحاول التأثير على اتخاذ القرارات، وهذا ليس كإدارة اتخاذ القرارات، بل هو محاولة للتأثير على اتخاذ القرارات. يجب أن نكون واضحين حيال الفرق.
0: صحيح، لكن عندما نتذكر ما كشفته الصحف الأمريكية عن الاجتماعات الأمنية التي حدثت بين نتنياهو والاستخبارات الإسرائيلية والرئيس ترامب عند زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة قبل حرب إيران، نرى إلى أي مدى كان قرار الحرب قرار حرب إيران بحسب ما كشفته الصحيفة، هو قرار في النهاية بتأثير مباشر إسرائيلي. ومن هنا حتى نتساءل لماذا كانت إسرائيل لديها هذا النفوذ، لماذا تحتاج إلى التجسس بهذا الشكل. طيب، في تقديرك إلى أين ستصل الأمور؟ يعني بعد ما كشفته NBC، هل هذا معناه أن الإجراءات الأمنية ستتغير مع الحليف الإسرائيلي؟
1: إن تقرير NBC حدد بعض التدابير التي يأخذها أو تأخذها وزارة الدفاع الأمريكية لتقليل قدرة إسرائيل على جمع هذه الاستخبارات، ولكن قدرة إسرائيل على جمع هذه الاستخبارات ومحاولة التأثير على الرئيس ترامب أمر مفتوح، ومن الواضح أن الرئيس ترامب تحاول التأثير عليه إسرائيل، ولكن درجة نجاح ذلك يجب أن نتركه للمؤرخين، ليس بإمكاننا أن نلحظ ذلك الآن بناء على ما نعرفه في المجال العام.
0: صحيح، لكن أنا سألت عن التداعيات. يعني الـ NBC تقول أن المسؤولين الأمريكيين عندما يتجهون لإسرائيل منهم من يتخذ حتى تليفونات وأجهزة كمبيوتر لفترة زمنية محددة حتى لا يتعرضون للتجسس، هذا في الوضع العادي. الآن بعد أن تنكشف محاولات تعتبر خطرة من قبل الأمريكيين إلى درجة رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، ما الذي يمكن أن يحدث أمنيا، وما الذي يمكن أن تكون تداعياته على الثقة بين الحليفين؟
1: كما قلت سابقا، إن التداعيات على الثقة جرت أصلا، إن الثقة أقل مما كانت من قبل فيما يتعلق بالتدابير العملية التي يتخذها الأشخاص للحقول دون استحواذ المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، فبالطبع سوف تزيد ذلك من الجانب الأمريكي، وسوف يكون ثمة جهود أكبر لضمان أن يكون لدى إسرائيل استخبارات أقل، ولكن الضرر في الثقة بين البلدين حصل بالفعل، ولكن السؤال كيف سوف يصلح أو هل يمكن إصلاحه، هذا سؤال مفتوح.
0: طيب، في تقديرك سيد ديفيد، لماذا يكشف عن هذه المعلومات الحساسة والمحرجة؟ هل تعتقد أن هناك داخل الإدارة الأمريكية من يريد أن يدق ناقوس الخطر ويقول أن إسرائيل خطر على الولايات المتحدة ويجب التعامل معها بشكل مختلف؟
1: أعتقد أنه من الواضح جدا أن سبب صدور هذه المعلومات هو أن الولايات المتحدة تبعث برسالة إلى إسرائيل، وليس رسالة خاصة لأن هذا أمر اعتيادي، ولكن رسالة عامة، وهي تحذر إسرائيل أنها إذا ما لم تخفف من هذه الجهود وتغير من هذه المقاربة فضرر أكبر في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية ممكن أن يحصل. لذلك نعم، هذه رسالة تبعث لإسرائيل، ولكن هذه هي كيفية عمل الدبلوماسية، لا تجرى عبر محادثات مباشرة، أحيانا تجري عبر تسريب قصص أو القيام بأمور بطريقة غير مباشرة، وهذه المرة كانت بطريقة مباشرة وأظهرت لأي مدى هذه المسألة مهمة.
0: أشكرك سيد ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، شكرا لك.

0: على وقع الهجمات الإسرائيلية واتهامات حكومية لبنانية لإيران وحزب الله بتعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحصر السلاح في يد الدولة، وذلك خلال تدشينه مطار روني معوض في الإقليعات بمحافظة عكار شمالي البلد. هذا بينما كان طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف قوة من الجيش اللبناني في الجنوب، مما أوقع شهداء ومصابين. الإسرائيليون مشاهدينا الكرام يقصفون الجيش اللبناني الذي وقع مسؤولو معهم وقفا لإطلاق النار، ويفترض أن الطرفين شرعا على الأرض في تنفيذ بند المناطق التجريبية التي تتيح للجيش اللبناني السيطرة الحصرية على قرى وبلدات هناك. حصر السلاح بيد الدولة، هذا ما يؤكده مجددا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن قضية السلاح وفرض سلطة الدولة في تصريحات خلال افتتاح مطار إقليعات وسط احتفاء حكومي غير مسبوق. وبثت رئاسة الوزراء اللبنانية صور وصول، كما نتابع هنا صور وصول نواف سلام ووفد وزاري إلى المطار الواقع بمحافظة عكار شمالي البلاد. سلام أكد على أن إعادة الحياة للمطار هي استعادة لمعنى الدولة واستعادة لوثيقة الطائف وفق قوله. رئيس الوزراء اللبناني أضاف أن استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. لماذا يربط نواف سلام افتتاح مطار مدني ببسط السلطة، سلطة الدولة؟ نستمع إلى ما يقوله.
1: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفياً في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
0: مطار روني معوض المعروف بمطار إقليعات في شمال لبنان والذي لا يبعد عن الحدود السورية ظل منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي قاعدة عسكرية جوية، مع استخدامه بشكل متقطع للرحلات المدنية قبل أن تتوقف حركة الملاحة به بعد ذلك. مشاهدين الكرام، في الوقت الذي كانت طائرة رئيس الوزراء نواف سلام تحط بمدرج مطار إقليعات، كان سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارة عنيفة على موكب للجيش اللبناني في الجنوب، ليس على حزب الله وإنما على الجيش اللبناني في الجنوب. هذه مشاهدين الكرام صور للغارات الإسرائيلية. المركبة المستهدفة كانت للجيش، والجيش أكد استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابطان. هذه هي المركبة التي تعرضت للقصف. الجيش اللبناني قال إن الغارة الإسرائيلية استهدفت الموكب العسكري على طريق الخردل النبطية. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأدان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية الجيش. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهجوم الإسرائيلي هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، واعتبر أنه يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار بالجنوب رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. لكن لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني ولبنان اتفق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار؟ جيش الاحتلال مشاهدينا الكرام زعم أنه استهدف السيارة بعد شكوكه بأن عناصر حزب الله تستعد لإطلاق النار على قواته من المنطقة. حزب الله ندد طبعا بالهجوم وقال إن الاعتداء الإسرائيلي هو نتيجة حتمية لما وصفه باستهانة السلطات اللبنانية بسيادة البلاد وتنازلاتها المجانية في واشنطن. واللافت مشاهدينا الكرام أن الاعتداء الإسرائيلي يأتي في خضم انخراط الجيش اللبناني في تنفيذ بند المناطق التجريبية. هذه المناطق التي نراها عادة على الخارطة والتي يفترض بمقتضاها أن يقوم الجيش أن يفرض سيطرته الكاملة عليها. وسبق للرئيس جوزيف عون أن قدم مقترحا بأن تشمل تلك المناطق قريتا زوطر الشرقية وزوطر الغربية وصولا إلى قلعة تشقيف شرقا وجنوبا إلى بلدة يحمر.

0: ينضم إلينا من بيروت السيد علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار، ومن بيروت أيضا السيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة جريدة الجمهورية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد جورج، كيف نفهم الذي حدث الذي فعله الإسرائيلي؟ يعني المحتل يتفق مع صاحب الأرض، مع ابن البلد، مع الجيش اللبناني على اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم عندما يتحرك ابن البلد في أرضه يقوم المحتل بقتله. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه عليك كجيش لبناني أن تتحرك وفق ما أقوله أنا، وإلا ستكون النتيجة القتل. هل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟
1: طبعا ليس هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه. في كل حال يعني ما قامت به إسرائيل ليس جديدا، فهي تمتهن القتل والغدر. هناك هدفان حقيقة لما قامت به، لهذه الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. الهدف الأول، وهنا يعني اسمح لي أن أنقل كلاما عن مرجع مسؤول في قيادة الجيش، بأنه منذ أيام والجيش الإسرائيلي يهدد كل أهالي المنطقة الموجودين جنوب نهر الزهراني بإخلاء قراهم ومنازلهم والابتعاد إلى شمال نهر الزهراني. وبالتالي هذه العملية اليوم هي من أجل ترويع السكان الذين رفضوا إخلاء منازلهم والذين ما زالوا في قراهم من أجل أن يغادروا إلى شمال الليطاني. هذا هو الهدف الأول الذي يعني كشف عنه المسؤول العسكري. وأنا يعني اسمح لي أن أضيف هدفا ثانيا، وهي يعني رسالة من الجيش الإسرائيلي إلى السلطة اللبنانية التي رفضت خلال المفاوضات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي، بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، والتنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. فهي أتت لتقول أنه الخطأ يحصل عندما لا تنسق معنا مباشرة، ولكن هذه كلها مكشوفة. وأستطيع أيضا أن أكشف أن رئيس

0: المسيحي اللبناني هو اللبناني وهو يتعامل مع الجميع وفقا لمصلحته هو وبالقوة. طيب سيد علي، يعني لنكون منطقيين وواقعيين، يعني نعلم أن وضع لبنان في التفاوض ليس هو في أفضل حال، يعني لماذا لا يساعد حزب الله الدولة ويقبل بهذا الاتفاق ويسمح بهذه المناطق التجريبية إن كانت في النهاية ستؤدي إلى انسحاب لجيش الإسرائيلي من مناطق يسيطر عليها جيش البلد جيش لبنان؟
1: يعني أولا تحية طيبة لك الزميل
0: العزيز
1: ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. يعني بالأساس حزب الله له موقف من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبالتالي من له موقف من التفاوض المباشر مع إسرائيل لا يمكن أن يوافق على ما ينتج عن هذه المفاوضات، فهذا أمر طبيعي لأنه يعتبر أن المطلوب أن تكون هناك مفاوضات ليست مباشرة، وبالتالي هو غير ملزم بما ينتج عن هذه المفاوضات، لذلك كان موقفه واضحا وصريحا وجليا في هذا المجال، ولذلك هو رفض ما تم التفاهم عليه في واشنطن بين المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي، وبالتالي تبين أن ما توصل إليه المفاوضان هو نتيجة ضغط أمريكي وليس نتيجة رغبة إسرائيلية. يعني لدينا من الواضح أن الرغبة الإسرائيلية هي رغبة الحرب، لأن كانت المفاوضات تجري في واشنطن وكانت الحرب مستمرة وكان القصف وكان التهجير وكان التجزير، وبالتالي تم التفاهم وما زال الحرب قائمة.
0: مفهوم.
1: فإذا نحن أمام رغبة إسرائيلية واضحة أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي يريد الحرب،
0: لا لكن يريد سيد علي اسمح لي حتى باللبناني سيد علي
1: هذا
0: يعني
1: حياة
0: اسمح لي طبع. حتى باللبناني يعني احنا بدنا ناكل عنب ولنكات النطور، يعني في النهاية كان الاتفاق في النهاية يؤدي إلى أن يستلم الجيش اللبناني أرضه من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألم يكن هناك إمكانية لإعطاء هذا الاتفاق فرصة؟
1: لا، ما هو كان أول شيء المفاوض اللبناني رأى على أساس عناوين أساسية متفق عليه بغض النظر الآن عن موضوع اللي تكلمت فيه موقف الفريق سياسي من التفاوض المباشر، لكن العناوين التي ذهب إليها المفاوض اللبناني هي انسحاب إسرائيل، وقف إطلاق النار، وقف العمليات، إعادة إطلاق الأسرى، وبالتالي إعادة الإعمار. يعني هذه العناوين على هذا الأساس ذهب لبنان. التفاهم الذي حصل نسف كل هذه العناوين، ما إلى علاقة في ترتيب جديد تم. هذا الترتيب الجديد يعطي إسرائيل الحق المكتسب في أن تفعل ما تفعله ساعة تشاء، طالما أنها ترى أن هناك هدف ما يجب ضربه فهي تضرب بطريقة مشرعة على ضوء التفاهم. إضافة إلى ذلك الذي يتوفر انسحاب، يعني هي انسحبت من قرية أو قريتين على قاعدة التجربة. شو التجربة هذه؟ بعدين تحميل الجيش اللبناني وبالتالي السلطة في لبنان مسؤولية عمليا أن يترك حزب الله منطقة جنوب النهر، يعني تفريغ هذه المنطقة من المقاتلين وبالتالي من تسليم حزب الله لسلاحه في جنوب النهر كمقدمة من أجل الشمال. ما هذه هي المعضلة من الأساس، وبالتالي لو كانت السلطة قادرة على ذلك لما كانت الحرب الآن.
0: طيب.
1: فإذا نحن أمام معضلة أساسية، الدولة غير قادرة على ذلك، وبالتالي تحميل الدولة والسلطة مسؤولية نزع سلاح حزب الله بأي طريقة من الطرق في ظل رفض حزب الله لذلك، هذا يعني أن المطلوب هو نقل الحرب ما بين لبنان وبين إسرائيل
0: إلى مفهوم سيد
1: بين اللبنانيين أنفسهم.
0: طيب اسمح لي
1: إذا ما كان هناك
0: اسمح لي أن أنطلق
1: دور للسلطة في هذا المجال على أن تتخذ
0: سأعود إليك، لكن اسمح لي أن أسمع من سيد جورج. سيد جورج، يعني طبعا نتذكر أن المبادرة التي مبادرة التفاوض التي كان يتحدث عنها رئيس عون لم يكن نتنياهو مهتم بها إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو، وطبعا نعلم أن ترامب يضغط على نتنياهو بسبب المفاوضات مع إيران، ثم المكالمة التي وبخ فيها ترامب وأهان نتنياهو كانت بسبب الضغط الإيراني أيضا، واليوم قائد الجيش اللبناني موجود في إسلام أباد أو يتجه إسلام أباد. كل هذه المؤشرات تقول أن إيران لها يد في إسكات الحرب على لبنان. طيب لماذا إذن لا يقترب الطرفان، تقبل الحكومة بفكرة أن إيران لها دور ويتم التعامل مع هذا الواقع لفرض وقف إطلاق النار؟

0: حقيقة المعركة التي نشهدها اليوم هي معركة على الحلقة الأخيرة من حلقات المحور الإيراني، يعني الذي يمثله حزب الله اليوم. البيان، بيان واشنطن، يعكس الواقع الميداني، وبالتالي لا إسرائيل تريد وقف هذه الحرب ولا حزب الله يريد التسليم بما ورد في بيان واشنطن. إسرائيل اليوم، خاصة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ربط مصيره السياسي والانتخابي بمصير استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان، كما أنه حزب الله اليوم لا يريد أن يسلم سلاحه مجانا ولا يريد أن ينسحب إلى شمال الليطاني. يعني من يقف خلف حزب الله هو طبعا إيران. إيران أيضا لا تريد أن تتخلى عن وحدة الساحات التي لم يبقى منها إلا الساحة اللبنانية، ولا تريد أن تتخلى عن لبنان أو عن حزب الله كورقة قوية من الأوراق التي بقيت بين يديها، خاصة أنه هي على مرحلة يعني تقترب من توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء حالة الحرب، وبالتالي هي لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة مجانا.
1: بغض النظر سيد جورج، اسمح لي سيد جورج،
0: من جهة يريد
1: بغض النظر عما يريده الإيراني، بغض النظر عما يريده الإيراني، اللبناني يبحث عن مصلحة لبنان. إن كانت مصلحة لبنان تقتضي أن يكون هناك نوع من التفاهم مع إيران لدفع ترامب للضغط على نتنياهو لفرض وقف إطلاق النار، لماذا هذا يبدو مستحيلا؟ طب هو ما احنا وافقنا على الجلوس مع الإسرائيلي
0: اطلاقا، لا مصلحة اطلاقا للبنان بان يعني يسمح بان يكون ورقة في يد ايران، لانه ايران تريد مصلحتها الحيوية وتريد مصلحة حزب الله، وهي لا تريد مصلحة لبنان، وهذا امر طبيعي، وبالتالي لبنان يريد ان يفاوض عن نفسه بنفسه. رأينا اليوم ريبورتاج على شاشتكم الكريمة قبل لحظات، عندما تحدثتم عن افتتاح مطار القليعات، هي رسالة قوية من السلطة اللبنانية في هذا التوقيت بالذات،
1: سنعود
0: لكي تقول أن هناك في لبنان خياران استراتيجيان، خيار البناء والاستقرار والاستثمار والتنمية، وخيار الساحات والحروب.
1: سنعود إليه. طيب سيد علي، بماذا تردون؟ أنتم ورقة في يد إيران، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على إيران في موضوع وقف إطلاق النار، ولبنان يريد أن يعتمد على نفسه.
2: يعني أولا لا أحد ينكر بأن هناك محور وبقيادة إيران، هذا أمر معلن وليس مضمر، وبالتالي أن هناك تأثيرات إيرانية في لبنان هذا كذلك الأمر واضح، وهذه التأثيرات ليست وليدة حزب الله فقط، هي وليدة مجموعة تحالفات قائمة في لبنان ومتنوعة ومتعددة على المستوى الطائفي وعلى المستوى السياسي. هناك تأثير وعلاقات وتحالفات مع إيران بين قوى سياسية لبنانية ومتعددة ومتنوعة على المستوى الطائفي كما ذكرت، وبالتالي على المستوى السياسي. وبالتالي إيران لم تدخل إلى لبنان من خلال السماء نزلت بالباراشوت، هي تعاونت مع لبنان من خلال قوى سياسية كانت موجودة في السلطة وما زالت موجودة في السلطة، كانت موجودة في الشارع السياسي في لبنان وما زالت هذه القوى موجودة
1: لكن السيد جورج، والرئيس عون
2: إيران يقولان
1: أن ورقة حزب الله تستخدم في يد إيران لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان.
2: صحيح، الآن هذا التوجه، هناك توجه بعد من قبل الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. صحيح، يعني أنا أقول بأن هذا الموقف الآن مستجد على مستوى الرئيسين نواف وجوزيف عون، ولكن هناك فريق سياسي آخر يختلف مع هذه وجهة النظر. الرئيس بري مثلا أحد أوتاد الدولة في لبنان يختلف مع الرئيسين في هذا المجال، وبالتالي هو الرافعة الأساسية.
0: اسمح لي، هذا الكلام ليس دقيقا، مع كل احترام الى
1: دقيقا.
0: الرئيس نبيل بري
1: يريد ان
0: يعلق ساجا،
2: يعني بدك تحتاج الى دليل، تحتاج الى صديق، لذلك انا اقول بشكل ليس صحيحا.
1: طيب اسمح لي سيد علي،
2: سيد اعطيني دليل، بدك دليل، نريد دليلا ولا نريد نوايا. ما في الشتي الرئيس بري ما بتعني لي، بيعني لي شو في على لسانه. الرئيس نبيه بري على لساني موقف واضح انه رفض للمفاوضات المباشره مع اسرائيل، واحد. اثنين، رفض ما تم التفاهم عليه بين المفاوض اللبناني والاسرائيلي، اي بيان واشنطن رفضه الرئيس نبيه بري، وتصريحه واضح في هذا المجال. لا يتوفر عندنا موقف لحركه امل او للرئيس نبيه بري يختلف عن موقف حزب الله في كثير من العناوين، وخاصه الان عنوان التفاوض وما نتج عن هذا التفاوض. اذا نحن امام موقف واضح في هذا المجال لا يتوفر. ثانيا، انا اقول بشكل واضح لجورج ده حبيبي، واقول للزميل وللمستمعين، اذا كانت ايران هي المشكله في لبنان، لماذا لا يتخذ موقف من ايران مباشره يا اخي؟ صار في طلاق. اذا كانت ايران هي التي تعيق تقدم لبنان وامن لبنان واستقرار لبنان، وبالتالي هي التي المشكله الاساسيه في لبنان، لماذا لا يتجرأ احد على ان خلاص يقطع علاقات؟
1: طيب سيد جورج،
2: يعني
1: رايكم
2: المسايرات فيها العناوين السياديه،
1: نريد ان نسمع
2: راي العناوين السياديه، مساله متعبه.
1: نسمع يا سيد علي، نسمع راي سيد جورج.
2: اسمعه طبعا، هذا من حقه.
1: تفضل سيد جورج.
0: اولا، تربطني علاقه صداقه مع الرئيس نبيه بري، واتشرف بها، وانا اعرف جيدا كما انه كثيرين من الزملاء يعرفون موقف الرئيس بري، وهو ليس سرا. عندما يعني يتفاوض مع الأمريكيين وينقل رسائل بين الأمريكيين وحزب الله، يعني ألا يكون داعما لهذه المفاوضات أولا؟ ثانيا، هو مطلع على كل شاردة وواردة في العملية التفاوضية مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وثالثا، عندما أبدى ملاحظاته على بنود في بيان واشنطن، هذا يعني أن له ملاحظات على البيان وليس هو رافض لهذا البيان. هذا فيما يتعلق بالرئيس نبيه بري. أما فيما يتعلق بقدرة إيران على بما يعني روج في الإعلام بأن إيران هي التي ضغطت وأوقفت ضرب الضاحية، لو كانت إيران تملك قدرة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لذلك، لماذا لم تضغط أيضا من أجل وقف القتال في جنوب لبنان؟ وأكثر من ذلك، هل الضاحية الجنوبية أغلى على إيران من مصلحة طهران نفسها؟ لماذا لم تضغط إيران ما دامت قادرة على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فك الحصار عن موانيها؟ هذا الحصار الاستراتيجي الذي انتزع.
1: هي تتفاوض بشأنه، لكن يعني بماذا ضغط الرئيس عون سيد جورج؟ بماذا ضغط الرئيس عون ليصل إلى هذا الاتفاق؟
0: أولا، حصل الرئيس عون على ضمان تحييد بيروت من أي استهداف عسكري إسرائيلي، وكذلك الأمر هناك تأكيدات أمريكية بأنه في نهاية المطاف سنصل إلى اتفاق بما يضمن ليس فقط وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنما الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ضمن اتفاق يضمن أمن إسرائيل من جهة، ويضمن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها. هناك ضمانات أمريكية بأن إسرائيل لن تبقى في شبر واحد من الأراضي اللبنانية.
1: لكن الإسرائيلي يقول عكس.
0: ما هو الخيار البديل لهذه الحرب المدمرة القاتلة؟
1: طيب، أريد أن أنتقل لفكرة أخرى. مع العلم أن الإسرائيلي يقول أنه لن ينسحب من جنوب لبنان الآن على الأقل، إذن الإسرائيلي يريد أن يفرض ما يريده من شروط. طيب، كنت تتحدث سيد جورج عن موضوع، وأعود إلى سيد علي أيضا، موضوع فتح مطار الرئيس رينيه معوض. لماذا يعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه بسط لسيادة الدولة؟ مطار مدني، لماذا بسط لسيادة الدولة؟ سيد علي،
0: يعني كان هناك عدة أسباب.
1: اسمح لي سيد جورج.
0: سيد علي،
2: ولا أنا للدولة أن تبسط سيادتها؟ ما في فرق بيناتنا.
1: تفضل سيد علي.
2: يعني أنا أقول بشكل واضح أن سيادة الدولة أولا سيادة لا تتجزأ. السيادة مهبطها الأساسي جنوب لبنان، السيادة تبدأ من جنوب لبنان، وبالتالي السيادة لا تتجزأ كما أن الأمن لا يتجزأ، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يأخذ من الدولة سلطتها إلا إذا تخلت الدولة عن سلطتها.
1: يعني ما كانش مقصود
2: السلطة بدها تأخذ،
1: اسمح لي
2: خليها تأخذ كيف، من الذي
1: ندخل في العمق على طول لضيق الوقت، يعني ألم تكن الرسالة أنه إذا كان حزب الله من خلال ما لديه من سلطات في مطار رفيق الحريري يسيطر على الأمن في المطار، نستطيع الدولة أن تفرض سلطتها من خلال مطار آخر؟
2: يعني هذا هذا هذا ما يعيب السلطة وما يعيب الدولة، إذا كان عم يعطوا مطار بير رفيق الحريري إلى حزب الله، وبالتالي إن عم يعملوا مطار آخر خارج سلطة حزب الله، فهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة تدين الحكومة، تدين السلطة، تدين العاملين على إنشاء مطار القليعات إذا كان بهذا البعد.
1: أنا أسأل أنا أسأل إن كان
2: هذا يدين
1: انت يا ابن البلد جاوبني،
2: الطائف وبضروره ان ينفذ الطائف، وبالتالي على المستوى الفني انا معه، ولكن اذا كان له هذا البعد السياسي مشكله. انت هل عم تقول ان هذا
1: أنا ما مقابل بقول.
2: هذا
1: انا بسال سيد
2: هذا
1: علي،
2: هذا مش طبيعي ابدا.
1: انا بسال سيد علي، سيد جورج في تقديرك هل هذا الهدف من وراء
2: لذلك انا لا اعتبر انه هذا مقابل ان هذا ان مطار قليعات مقابل مطار رفيق الحريري.
1: سيد جورج،
0: نعم،
1: ما علاقة بص السلطة بفتح مطار مدني جديد؟
0: أولا لم يعد حزب الله يسيطر على مطار بيروت كما كان يفعل قبل سنوات، هذا الأمر يعني مؤكد أصبح، وبإشراف يعني بإشراف كل الدول الصديقة للبنان الذين أتوا إلى لبنان وأشرفوا على الإجراءات الجديدة في مطار بيروت، وبالتالي مطار بيروت هو مطار خاضع 100% للسلطة اللبنانية. افتتاح مطار القليعات يحمل رسالتين مهمتين جدا. الرسالة الأولى أن حزب الله خلال السنوات العشرين الماضية كان الذي هو الذي يمنع افتتاح مطار ثان في لبنان لأسباب أمنية طبعا تتعلق ببهام المقاومة. الهدف الثاني من افتتاح هذا المطار اليوم هو لإظهار خيارات اللبنانيين أن الأغلبية العظمى من اللبنانيين هي مع خيار الاستقرار والتنمية والسياحة والبناء والحياة، في مقابل خيار آخر يعني يرمي اللبنانيين في أتون حرب استنزاف مدمرة لا مصلحة للبنان فيها لأسباب خارجية، وبالتالي على اللبنانيين أن يختاروا هل يريدون لبنان أن يكون مثل مطار القليعات هذا الإنجاز الاقتصادي، أم مثل ما يحصل في الجنوب اليوم من قتل وتدمير ودماء وتشريد عائلات.
1: طيب.
0: يعني مئات آلاف العائلات، ناس من منازلهم، ناس يعني كلهم كرامة وعزة ويرمون في الشوارع، هذا أمر يعني
1: طيب صعب. يعني كنا نسمع، سمعنا أصوات سيد علي، سمعنا أصوات أن تقول أن هناك نوع من الانزعاج داخل مؤسسة الجيش اللبناني من موضوع المفاوضات وما آلت إليه المفاوضات، واليوم نرى كيف ينظر لافتتاح مجرد مطار مدني بأنه نوع من أنتم تديرون مطار رفيق الحريري حتى لو كان في تراجع لسلطة حزب الله، ونحن ندير هذا المطار كما لو كان الدولة أصبحت مقسمة. هل هناك خطر مواجهة أن يواجه اللبناني شقيقه اللبناني في ظل هذا الوضع؟
2: أنا لا أوافق الزميل جورج، ولا أوافق القائلين بأن هناك هويتان في لبنان، أو أن هناك ثقافتان في لبنان، أو شعبين أو هذا مش مظبوط. نحن في وطن واحد، لا يوجد وطنان في لبنان.
1: صحيح.
2: نحن أمام شعب واحد، لا يوجد أكثر من شعب في لبنان. بالتالي في عنا توجهات سياسية، وهذا طبيعي. هذا البلد الحيوي دائما في تنوع سياسي، وهذا التنوع السياسي دايما الدول الديمقراطية. نحن لسنا في دولة استبدادية بيسيطر عليها اتجاه واحد، فهم واحد، وعي واحد. هذا دايما لبنان، وهذه هي قيمة لبنان الحضارية، أنه يحمل هذا التعدد، هذا التنوع. وبالتالي أنا ضد هذه الفكرة، ضد أن أقول مطار ضد مطار، وبالتالي شارع ضد شارع،
1: ما في خطر مواجهة بكلمة قصيرة من فضلك،
2: ورئيس ضد رئيس. أنا ضد هذه الأفكار. لا أقول بأن لا يحتمل لبنان مواجهة داخلية، وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها الآن. لا يمكن ولا يحتمل لبنان غير الاستقرار الداخلي.
1: وضحت.
2: الاستقرار الداخلي هو الأساس، هو المعيار، وبالتالي هناك جبهة مفتوحة، ويضر بهذه الجبهة أن يكون هناك عدم استقرار داخلي في لبنان.
1: شكرا لكما، يعني كنت أتمنى أن يكون هناك المزيد من الوقت. على كل الأحوال سيكون هناك فرص أخرى للحديث عن ما يحدث في بيروت. أشكرك سيد علي إسبيتية، وأنت مدير مركز العربي للحوار، كنت معنا من بيروت.
2: شكرا.
1: وأشكر السيد جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية أيضا.

ثورة الفلامينغو. طبعا تتساءلون عن هذا المصطلح. هذه ثورة الفلامينغو، طائر فلامينغو بالمناسبة، هذه الثورة تشعل أزمة سياسية في ألبانيا بسبب إيفانكا ترامب، أو بالأحرى مشاهدينا الكرام حتى نكون أكثر دقة، بعد ما سمعه الألبان من إيفانكا ترامب. فمجرد نشر مقابلة لها تحدثت فيها عن إقامة منتجع خاص بها على إحدى جزر ساحل البحر الأدرياتيكي، خرج الآلاف إلى شوارع تيرانا احتجاجا على إقامة المشروع. ورغم ما بدا كأنه نفي من قبل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما للمعطيات التي تقدمت بها إيفانكا، فقد أعلن مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد والجريمة، أعلن فتح تحقيق في الأموال المستخدمة لشراء الأراضي وبيعها للمستثمرين. طيب، غضب شعبي لم يهدأ في ألبانيا منذ نشر تصريحات إيفانكا ترامب. طبعا زوجة، تعرفون زوجة من؟ جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، في بودكاست تحدثت فيه عن رحلة لها رفقة زوجها جاريد كوشنر إلى ألبانيا، وتحدثت عن إعجابها بالجزيرة، ثم تحدثت أيضا عن تلبية زوجها لطلبها بإقامة منتجع سياحي هناك. هذا المنتجع هو الذي يثير غضب هؤلاء المتظاهرين. على كل الأحوال الأمر يتعلق بمنتجع سياحي فاخر تعتزم شركة Affinity Partners المرتبطة بجاريد كوشنر تشيده بكلفة تفوق 1,600,000,000 دولار أمريكي حتى الآن. هناك من يتحدث عن 4 مليارات لاحقا. على كل أحوال هذا ليس بعيدا عن محمية فياسا نارتا التي تضم طيور الفلامينغو وعجول البحر ومواقع أعشاش السلاحف البحرية، محمية طبيعية. منذ أواخر الشهر الماضي اندلعت الاحتجاجات الشعبية العارمة التي نشاهدها هنا في العاصمة الألبانية تيرانا. رفع خلالها المحتجون لافتات تقول ألبانيا ليست للبيع، وتندد بما وصفوه بتواطؤ حكومة رئيس الوزراء إيدي راما مع عائلة إيفانكا ترامب، واتهموه بعقد صفقات مشبوهة. وسرعان ما زادت حدة المظاهرات الشعبية بانضمامها الآلاف، انضم الآلاف إلى هذه المظاهرات، وأطلق الإعلام المحلي على الاحتجاجات اسم ثورة الفلامينغو، لأنه طيور الفلامينغو وهي في رحلة الهجرة تمر عبر هذه المحمية الطبيعية مع استخدام رموز ودمى طائر الفلامينغو الوردي ضمن اللافتات خلال المسيرات اليومية، تعبيرا عن التهديدات المحدقة بالبيئة جراء هذا المشروع. جاريد كوشنر مشاهدينا الكرام صهر ترامب ومستشاره الخاص غير الرسمي، كان نشر صورا على حسابه في منصة انستغرام وثقت زيارات قامت بها إيفانكا ترامب إلى ألبانيا برفقة مستثمرين خلال الشتاء الماضي. غير أن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قلل من أهمية المشروع باعتباره أنه لم يعتمد حتى الآن. لم يعتمد حتى الآن لا يعني أنه غير موجود، لكن لم يعتمد حتى الآن. إيدي راما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وفق تعبيره، وبدأ أن هناك تناقضا حكوميا واضحا حيال حقيقة إقامة هذا المشروع، إذ صرحت وزيرة الاقتصاد الألبانية ديلينا إبراهيماي أن تقييمات الأثر البيئي للاستثمار المقترح يجري إعدادها. كان هناك دراسة، هذا معناه أن المشروع موجود ويجب أن تمتثل تماما للتشريعات البيئية دائما وفق وزيرة البيئة، وهو ما يعني أن إيفانكا وزوجها قد طرحا فعليا مشروع المنتجع. لكن السلطات القضائية في ألبانيا أعلنت فتحها تحقيقا ابتدائيا في القضية، وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، قال إن التحقيق سيدقق في الأموال المستخدمة لشراء سندات ملكية الأراضي وبيعها للمستثمرين.

0: مشاهدينا الكرام، حتى لا ننسى الذي يحدث في قطاع غزة، نشير إلى أنه استشهد 8 فلسطينيين في هجمات للاحتلال على مدينة غزة، فيما استشهد شاب في يوم زفافه، وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال خيمة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وكان فروان يستعد لزفافه السبت، لكن إسرائيل قتلته فجرا ليتحول حفل الزفاف إلى بيت عزاء وودع.
1: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
2: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس، مفروض أنا بقى الحين بلبسه، قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله عرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
1: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
3: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان المفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن رب اختار عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
4: كل يوم قصف، كل يوم في مجازر، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف، شو بقول لك وقف اطلاق نار، فيش وقف اطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجنودهم في الارض، مش رحمين اهل غزه بتاتا.
1: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات اكثر من 950 شهيدا رحلوا باستهدافات اسرائيليه ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
5: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الأخيرة لهذه الليلة. ساعة جديدة إخبارية الآن مع جمال عز الدين.

هذه ساعة جديدة مشاهدينا من تغطياتنا المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط وفي العالم. نبدأ بتصريحات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران. قال إنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما أعرب نقوي عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن.

0: واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان له إنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
1: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي، أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: وإلى مراسلينا الآن من واشنطن عماد الرواشدة، من طهران حازم كلاس. وأبدأ معك حازم بما تحمله هذه الزيارة الجديدة، أعتقد الرابعة حازم، لوزير الداخلية الباكستاني في غضون أسابيع إلى طهران، يتحدث عن رسالة مهمة وخاصة ينقلها من شهباز شريف إلى المرشد الإيراني.
2: يعني في الواقع يمكن القول بأنه عشية يوم 100 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الذي يصادف يوم غد، يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية محملا برسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني بعد لقاءين كان قد عقدهما أيضا في بشكيك في قرقيزستان مع نظيره الإيراني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي، ولكن هذا لم يكن كافيا. يحمل رسالة معه من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وصف هذه الرسالة بأنها مهمة، وهي تأتي في توقيت غاية في الحساسية في الواقع، في ضوء تصاعد المناوشات بين طهران وواشنطن خاصة حول مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية لإيران، وهذا الأمر تكرر بشكل متصاعد ومكثف خلال الأيام القليلة الماضية، وتتسع رقعته شيئا فشيئا في إطار رؤية إيرانية انتقلت من الصبر الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات إلى الفعل الاستراتيجي وتثبيت المعادلات من خلال القوة والقوات المسلحة. وهذا ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم. وكذلك تأتي في وقت جبهة لبنان أيضا تشهد وضعا مختلفا بالكامل عن المرحلة التي بدأت فيها مرحلة وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وهذا أيضا من النقاط المهمة التي كان وزير خارجية إيران اليوم قد أشار إليها، وقال تعليقا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق منذ زمن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيد على شروط إيران. بالعموم يبدو بأن إيران مصرة على شروطها، وزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران محملا بهذه الرسالة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تأتي لحلحلة العقد وإزالة العقبات أمام المسار التفاوضي، خاصة ما يتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذا المسار الذي شهد انفراجات بحسب المسؤولين الإيرانيين خلال زيارة وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام في الواقع، والآن نستمر في هذا المسار من أجل إزالة العقبات وكذلك التشاور حول النقاط الأخرى المتعلقة بشروط إيران فيما يتعلق بالتفاوض في ظل مرحلة يبدو فيها الموضوع بين لا حرب ولا سلم، بل أقرب ربما إلى الاشتعال في ظل المناوشات في جنوب إيران.
0: شكرا جزيلا لك حازم. ونذهب الآن إلى عماد رواجدة من واشنطن، حراك دبلوماسي تقوده باكستان كما تابعنا فيها وخلال عبر هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. ماذا عن الجانب الأمريكي عماد؟ ماذا يرشح هناك من معلومات أو من تصريحات ومواقف بخصوص المفاوضات مع إيران؟
3: يعني جمال، هناك حالة شديدة من الصمت في الولايات المتحدة. في الحقيقة لا نسمع الكثير من البيت الأبيض حول الملف الإيراني، ربما منذ الاجتماع الأمني المعروف للرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه سيحسم أمر إيران بعد انتهائه، ثم لم يحدث أي شيء. ومن لحظتها تقريبا قلت التصريحات بشكل كبير في القادمة من البيت الأبيض بخصوص إيران. كل ما نشاهده هو تحركات عسكرية للقيادة المركزية الوسطى، بيانات تصدر من القيادة المركزية الوسطى ردا على بيانات إيرانية، أو عمليات عسكرية للجيش الأمريكي كما حصل يوم أمس في الداخل الإيراني مقابل عمليات عسكرية على الأقل تقول البيانات الرسمية الإيرانية بأنها تنفذها في محيط إيران، في محيط أيضا مضيق هرمز. لكن على مستوى التفاوض الرئيس يواصل القول بطريقة إيجابية بأن المفاوضات تسير قدما، بأنه يرحب برؤية المرشد إن توصل إلى اتفاق، بأن له الشرف أن يفعل ذلك. هناك تسريبات نشرت يوم أمس جمال تتحدث عن أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ذهبا إلى ولاية تينيسي للالتقاء بمجموعة من الخبراء النوويين الأمريكيين، في إشارة إلى أن النقاش حول التفاوض أو حول الاتفاق مع إيران وصل إلى مراحل متقدمة تتناول تفاصيل البرنامج النووي. لا نتحدث فقط عن الخطوط السياسية العريضة ولكن حتى التفاصيل التقنية. هذا كان المؤشر الذي استوحاه كثيرون من هذا التسريب. المصادر من داخل البيت الأبيض تقول إن الاتفاق ليس قريب، لكن مجرد لقاء ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بخبراء نوويين يعني بأن البحث والنقاش الآن متعلق بالتفاصيل وليس فقط في الخطوط العريضة، وهذا تقريبا يعتبر تقدم. لكن المسؤولون الإيرانيون الذين يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات، ليس هناك أصلا مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة، كل ما هنالك هو عبارة عن رسائل تنقل عبر الوسطاء عبر الهاتف بين الطرفين لم ترقى حتى لمستوى التفاوض الرسمي، لا يوجد أي تقدم. وكما قال بالأمس محسن رضائي وهو المستشار العسكري للمرشد في لقاء حصري مع شبكة CNN الأمريكية، قال نصا بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل رفع التجميد عن أصول إيران المحتجزة لدى واشنطن وتقدر قيمتها ب 25 مليار دولار. هذا شرط كبير بالنسبة لدونالد ترامب. دونالد ترامب قال أكثر من مرة بأنه لن يسمح بتسليم الإيرانيين أي أموال، لأن هذا يضعه في نفس خانة الرئيس السابق باراك أوباما الذي ينتقده دونالد ترامب دائما، فقط لأن باراك أوباما وقع اتفاقا وبموجب هذا الاتفاق سلم أموالا مجمدة للإيرانيين، وهو يقول بأنه لن يسلم أي أموال للإيرانيين تحت أي ظرف. بالتالي هذا يصعب مسألة التوصل لاتفاق. بشكل عام المراقبون يقولون بأن الرئيس لا هو قادر على الذهاب باتجاه العمل العسكري خشية أن يسوء الوضع الاقتصادي أكثر وأكثر وترتفع أسعار النفط أكثر وأكثر، ولا هو قادر على تحقيق فتح دبلوماسي على مستوى الاتفاق مع إيران، لأنه لا يستطيع التنازل عن خطوطه الحمر.
0: كيف تنظر التقارير الإعلامية والتحليلات الإعلامية هناك عماد لهذا الأمر؟ هل ترى بأن الرئيس ترامب في ورطة الآن، لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتراجع؟ كأس العالم على الأبواب، ربما بدأ لاستمرار الحرب تأثيرات كبيرة على احتضان الولايات المتحدة لهذه الفعالية الرياضية الدولية، أيضا الانتخابات النصفية باتت قريبة وتقترب أكثر فأكثر، بالتالي كيف يمكن أن يؤثر هذا على ترامب الذي كرر في أكثر من مرة بأنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
3: تماما جمال، مجرد إشارة الرئيس الأمريكي إلى أنه غير مستعجل توحي بأنه يحاول تهيئة الرأي العام الأمريكي إلى أن الوضع الحالي وهو حالة اللاسلم ولا حرب ستطول. طبعا استطالة هذه الحالة من اللاسلم ولا حرب من مصلحة الرئيس الأمريكي من ناحية موضوعية، أولا لأنها تجنبه الخوض في حروب أو في اتفاقات سيئة على أبواب كأس العالم، هذا الحدث الضخم الذي يعتبر بأنه استثمر فيه شخصيا مع رئيس الفيفا. والمسألة الثانية هي أن عدم الدخول في حرب أيضا يعطيه فرصة للتهيؤ للانتخابات النصفية التي هو شخصيا معني بأن يحافظ الحزب الجمهوري حزبه على غرفتي المجلس، المجلس التشريعي الأمريكي الكونغرس، أي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يجب أن يحافظ على الأغلبية هناك. بالتالي مسألة اللاسلم ولا حرب تناسبه، وهو يهيئ الرأي العام الأمريكي لها من خلال القول بأنه ليس تحت ضغط الوقت ويجب أن يأخذ وقته عوض أن يوقع اتفاقا سيئا. الإعلام في المقابل يحاول أن يستخدم ذلك لإثبات أن الرئيس الأمريكي ضعيف، والرئيس الأمريكي ليس لديه أي استراتيجية للخروج من إيران، لذلك هو يضع الأمر على هذا النحو إلى إشعار آخر. طبعا هذا لا يأتي بدون ثمن جمال، لأن حالة اللاسلم ولا حرب أيضا لها ثمن في الداخل الأمريكي، لأن أسعار المشتقات النفطية مرتفعة الآن ولا سبيل لخفضها إلا في فتح مضيق هرمز، حتى أن الخبراء يقولون لو افتتح مضيق هرمز غدا فإن أسعار المشتقات النفطية ستأخذ من شهرين إلى 3 أشهر على الأقل لتنخفض، هذا إذا انخفضت أصلا إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة من واشنطن. قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن اعتراف الإعلام الغربي بحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز يدل على انتصار سلطة المقاومة بحسب تعبيره. وأضاف ولايتي في تصريح أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، في إشارة إلى المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتابع أن السلام الدائم ينبوع من توازن القوى لا مما وصفه بوهم الالتزامات غير المدعومة. واتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتأسيس الملف النووي لبلاده، وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة، كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة ملياري دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
4: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذراً من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلاً أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، 2,300,000 في أفغانستان، 1,300,000 في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد وشرقه مستهدفة عدة بلدات ومدن. وفي أبرز حدث أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخرد قرب النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان في هذا البيان أو في أحد بياناته ادعى أنها المركبة اللبنانية تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قوته. وفي ردود الفعل اللبنانية أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف الاحتلال دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حدا لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية. سلام أكد خلال افتتاح مطار الرئيس ريني معوض في الإقليعات بمحافظة عكار شمالية البلاد أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والإنماء وفق اتفاق الطائف.
5: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
6: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرج عيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء وأربعة مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سكسكية. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة جرمق في قضاء جيزين جنوبي لبنان، أظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. وفي البقاع الغربي شرقي لبنان استهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر. كما رصدت مشاهد غارة إسرائيلية أخرى على بلدة أنصارية في قضاء صيدا، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على البلدة. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة حاريس إضافة إلى بلدتي شوكين وزبدين جنوبي لبنان. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقليعة. وقالت الصحيفة أن معلوماتها هذه استندت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلعت في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023. غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. وتأتي الزيارة في وقت يضطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساعا تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة بينها الوضع في لبنان وجهود خفض التصعيد مع إسرائيل. وفي مداخلة سابقة عرض مراسل التلفزيون العربي في بيروت التطورات الأخيرة في لبنان.
7: الجيش اللبناني أعلن عن مغادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وفي التفاصيل غير الرسمية التي لم يعلن عنها من قبل الجيش، فإن هيكل غادر على رأس وفد عسكري لبناني ولمناقشة موضوعات عسكرية مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات العسكرية في الجنوب اللبناني. قبل مغادرة هيكل إلى باكستان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستفسار والاطلاع منه على ماهية المناطق النموذجية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية في بيان وقف إطلاق النار عقب الجولة الرابعة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن قبل 3 أيام، ودور الجيش في هذا الترتيب الذي لم يكتب له النجاح حتى اللحظة بناء على الرفض الواضح الذي صدر من حزب الله وحركة أمل لمسودة الاتفاق. وبالتالي الترجيحات تذهب في أن مسار أو سفر قائد الجيش اللبناني هو اتصال وثيق وواضح بمسار المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن باكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات. لكن الدولة اللبنانية كما نعلم تصر على فصل المسارين، فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني الذي اتخذته الدولة اللبنانية خيارا بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا قبل مغادرة قائد الجيش إلى باكستان استهدفت مركبة للجيش اللبناني أثناء سيرها في قضاء النبطية، تحديدا على طريق كفر تبنيت الخردلي، واستهدف

0: من خارج لبنان أدانه رئيس الجمهورية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، وأيضا أدانه رئيس البرلمان وقال إنه ليس استهدافا عن طريق الخطأ كما تقول إسرائيل، وأدانه أيضا رئيس الحكومة وكذلك حزب الله، لكن برره حزب الله بأنه نتيجة لتفريط السلطة في لبنان بسيادة لبنان وأيضا ب تفريطها بدم أبناء شعبها. هذا الاستهداف لم ينفصل عن واقع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي أوقعت عددا من الشهداء، 6 منهم في غارة على بلدة السكسكية و5 على زبدين، وكان هنالك 2 في غارات على جوية ومعركة، وتوالت الغارات سواء عبر الطيران الحربي أو الاستهدافات بالطيران المسير والقصف المدفعي باستخدام المدفع وحتى باستخدام الدبابات، كما رصد أيضا نهج الجيش الإسرائيلي إلى استكمال عمليات التفجير للمنازل في عدة بلدات في الجنوب، وبالتالي يستمر أيضا مع هذا النسق المرتفع للعمليات العسكرية الإسرائيلية والاستهدافات بالطيران المسير والتي شملت اليوم أيضا مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان وأقضية النبطية وصور وأيضا صيدا، يتزامن ذلك أيضا مع تكثيف وزيادة في وتيرة عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن 22 عملية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي. كان من اللافت في هذه العمليات هذا اليوم أن حزب الله استخدم صواريخ الأرض جو لاعتراض مسيرات من نوع هرمز، 3 مسيرات جرى اعتراضها كما يقول الحزب في الزهراني وعدة مناطق أخرى. وأيضا كان من اللافت أيضا أن الحزب تحدث عن استهداف بالمحلقة الانقضاضية أبابيل والتي يستخدمها منذ عدة أسابيع لمواجهة القوات العسكرية الإسرائيلية، لكنه استهدف دبابتي مركافة على الأقل في محيط منطقة الخيام، وأيضا استهدف آليتين من نوع هامر، وبحسب بيانات الحزب فإن هذه الآليات شهدت تحترق بمن فيها. ويكثف الحزب أيضا من عملياته في محيط قلعة الشقيف التاريخية، واستهدف أيضا تجمعات للجنود في عدة مناطق أخرى وصولا إلى الناقورة وغيرها من البلدات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى بنت جبيل وفي داخل أحياء المدينة كما تقول بيانات الحزب.
1: بدوري تحدث مراسل التلفزيون العربي في القدس في مداخلة سابقة عن هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى جنوبية لبنان.
2: هذا التأكيد من الجيش الإسرائيلي يأتي بعكس رواية كان نقلها أحد المصادر في اليونيفيل لصحيفة هآرتس، تحدث فيها عن أن آخر عملية هدم كانت رصدت من قبل اليونيفيل كانت يوم الأربعاء قبل الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية عن وقف لإطلاق النار. ادعى هذا المصدر أنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم ترصد عمليات هدم إضافية للقرى والبلدات اللبنانية جنوبية لبنان التي تخضع لسيطرة واحتلال جيش الاحتلال لها منذ وغله البري. أيضا أحد المصادر الإسرائيلية كان تحدث لها أرتس في نفس السياق أن مسألة وقف هدم القرى هي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، لكن كل هذا نصف في غضون دقائق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تحدث لها أرتس عن نفيه المطلق لتلقي أي التعليمات تفيد بوقف هدم القرى والبلدات جنوبية لبنان، بل تحدث عن أنه يواصل عمليات ما يسميها بعمليات هدم البنى التحتية في جنوبية لبنان. وهدم البنى التحتية إسرائيليا يحمل تعريفا كان تحدث عنه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، هو في حقيقة الأمر هدم لكامل البلدات ونسف لكامل هذه البلدات لسيما تلك الأقرب إلى الشريط الحدودي، هدم لآلاف المنازل فيها كما كان تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو بالمناسبة من كان أيضا تحدث غداة الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الخميس الماضي، كان تحدث عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. بالتالي حديث الجيش الآن الذي ينفي رواية مصدر اليونيفيل يتقاطع إلى حد كبير مع حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان تحدث أيضا عقب الاتفاق عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. إذا ما تحدثنا عن سياق الهجمات بصورة عامة وليس فقط هدم البنى التحتية جنوبية لبنان، فالجيش الإسرائيلي يتحدث عن نسق مرتفع جدا من الغارات الإسرائيلية، وصل إلى 150 غارة وهدف يقول إنه قصفها لحزب

0: بالله بنى تحتية طبعا وفق ادعائه تتبع لحزب الله. خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث عن مخازن للأسلحة، تحدث عن مراكز قيادية قال إنها كانت تستخدم من قبل حزب الله، ولم يدلي بتعليقات جديدة على ما جرى في حادثة القصف التي أدت إلى قتل ضابطين في الجيش اللبناني وجندي لبناني اليوم. اكتفى بالتعليق الأول الذي كان نشره وتحدث فيه عن التحقيق في الحادثة، وأن ذلك أتى نتيجة أو عقب رصد مركبة قال إنها تحركت بشكل مشتبه به نحو قواته في تلك المنطقة أو بالقرب من قواته في تلك المنطقة. واكتفى بهذا بتقديم هذه الذريعة متحدثا عن أنه يحقق في هذه الحادثة.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات الرئيس اللبناني الذي اتهم طهران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن، قال إنه بناء على تصريحات الرئيس جوزيف عون سيظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وهي التي تقصفه يوميا. أضاف عراقجي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت بلاده إلى اتفاق منذ زمن وفق تعبيره. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في خان يونس عن الاستهدافات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
2: منذ فجر هذا اليوم نسجل 9 من الشهداء، ارتفع هذا العدد خلال الساعتين الماضيتين فقط جراء استهداف إسرائيلي بمجزرة حقيقة، غارة إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين، مخيم الجوازات في المنطقة الغربية لمدينة غزة. خلف الاستهداف 7 من الشهداء بينهم سيدتين وطفلة، وأكثر من 10 من الجرحى جلهم أيضا من النساء والأطفال. العائلة التي استهدفت كانت قد نزحت اليوم إلى هذا المكان، وأحد الشهداء أيضا كان قد رزق بطفله الأول يوم أمس فقط، كان يعني يستقبل التهاني واليوم يدفن شهيدا. طبيعة الحال 7 من الشهداء، الشهيد الثامن في مدينة غزة كان برصاص جيش الاحتلال انتشل من مفترق دولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والتي أيضا من محيط هذه المنطقة انتشل أو نقل عدد من الجرحى مصابين استهداف من قنابل مسيرات إسرائيلية لكواد كابتر إلى المستشفى المعمداني ومجمع الشفاء الطبي. 8 شهداء في مدينة غزة جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، عدا عن عمليات النصف أيضا شرق مدينة غزة وصولا إلى جنوب القطاع مدينة خان يونس التي لا تتوقف عمليات النصف فيها على طول ما يعرف بالخط الأصفر، وهي تقريبا أكثر المحافظات التي يقضم جيش الاحتلال من مساحتها ضمن ما يعرف بالمناطق الأمنية. نتحدث عن بلدات الشرقية، بني سهيلة، خزاعة، عبسان، المناطق الجنوبية الشرقية، منطقة معن، الشيخ ناصر، التحلية وجورت اللوت وأيضا جعلي جرين، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية نتحدث عن بلدة الجرارة، وأيضا الجنوبية الشرقية بلدة الفخاري، وكثير من المناطق تقع في نطاق هذا الخط الذي يقضم أكثر من 60% من مساحة القطاع على طوله. فجر هذا اليوم كانت فاجعة أيضا في مدينة خان يونس، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين فوق منزل سكني. هذه الخيمة كانت لعريس، كانت مجهزة بالكامل. خلال هذه الساعة أو خلال هذه الدقائق كان من المفترض أن يكون هذا الشاب عريسا مع زوجته، لكن هذه الغارة أتت على خيمة نزوحه وخيمة زفافه فوق منزل سكني تقطنه عائلته. استشهد على الفور وأخرج بعد إخماد النيران جثة محترقة دون أي ملامح، وأيضا دمرت الخيمة، بقيت بعض مظاهر وتفاصيل هذا الزفاف كشاهد على زفاف لم يكتمل بقرار إسرائيلي وبجريمة إسرائيلية حولت المكان إلى بيت عزاء وحولت الفرح إلى مأتم وبيت تقدم فيها أو يقدم الناس فيها لذويه التعازي والمواساة.
3: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
4: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس. مفروض أنا الحين بلبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله عرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
3: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
5: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان مفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن رب اختار عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
3: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
6: كل يوم قصف، كل يوم في مجازر، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف، بقول لك وقف إطلاق نار، فيش وقف إطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجوده في الأرض، مش رحمين أهل غزة بتاتا.
3: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات أكثر من 950 شهيداً رحلوا باستهدافات إسرائيلية ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
2: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية. أضافت المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها. وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات والتنسيق بشأن الملفات المطروحة. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية ووطنية أو مسؤولية وطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وبحث الانتقال للدخول في المرحلة الثانية. أضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب على قطاع غزة.
7: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف خروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما سنطر المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطى كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة شيع فلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق النار على مركبتهم قرب تل رميدة في الخليل. عمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال المتصاعد.
8: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدا مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدا جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
1: وقالت دانيا سلامة والدة الطفل الذي قتله جنود الاحتلال الجمعة في الخليل، قالت للتلفزيون العربي إن الجنود أطلقوا النار مباشرة نحو السيارة التي كانت تستقلها مع زوجها، ما أدى إلى استشهاد طفلها الرضيع الذي لم يتزاوج كما ذكرنا في التقرير، لم يتزاوج 7 من العمر.
9: كنا في السيارة رايحين نوصل حماتي على تل رميدة واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع إيديه يعني إنه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، إجت في إصبع جوزي، أنا قاعدة بالسيارة ورا وابني بحضني، إجت الرصاصة في إيد جوزي بعدين في رأس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
10: وصلت عند حج 17، تخطيته تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي، وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه، وبعدها اجت وجهي امه، والشظايا تاعتها اجت في منطقة الصدر، عندها في واحدة دخلت استقرت بجانب الشريان الرئيسي في القلب. طبعا احنا كلياتنا كان الوضع واقف السيارة كاملا، فيش اي مسوغة اي مبرر انه يتم اطلاق النار نهائيا.
1: هاجم مستوطنون اسرائيليون بلدة حوار جنوبي نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأفادت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين وأقدموا على سرقة رؤوس مواش للسكان، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أضرم مستوطنون أيضا النار في أراض وأشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية المغير شمال شرقي رام الله. أفاد عضو مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أشعلوا النار في الأراضي خلال مرورهم على مركبة جبلية، أشار إلى أن جيش الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى الموقع لإخماد النيران. هذا وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه عبر الاقتحامات المستمرة والاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. في السودان أفادت مجموعة محامو الطوارئ بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في أمدرمان عن الوضع الميداني في ولاية شمال كردفان.
11: درجة القوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في العمليات العسكرية الأخيرة على استخدام المسيرات إذا كان في محور كردفان أو في محور إقليم النيل الأزرق. بحسب بيان محامو الطوارئ أن 4 مدنيين سقطوا جراء هذه الاستهدافات الأخيرة، والتي كانت من خلال مسيرات بهجمتين متفرقتين بمنطقتين بحمرة الشيخ ب ولاية شمال كردفان. ولكن الناظر إلى العمليات العسكرية الميدانية في هذه الولاية أن هنالك هبوط في وتيرة العمليات العسكرية عدا استخدام المسيرات الانتحارية والمسيرات الاستراتيجية من قبل الجيش أو حتى من قبل قوات الدعم السريع. لا توجد عمليات عسكرية برية في هذا المحور الذي كان نشطا في الأسابيع الماضية. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية ما تزال سيئة جدا، خصوصا في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لولاية شمال كردفان جراء استمرار العمليات العسكرية وجراء استخدام قوات الدعم السريع للمدفعية في قصف مدينة الدلنج، إحدى كبريات مدينة جنوب كردفان. أما في إقليم النيل الأزرق ما تزال العمليات العسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذا المحور، عمليات الكر والفر التي استمرت لعدة أيام منذ سيطرة الجيش على عدد من المواقع المهمة التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في هذا الإقليم. قوات الدعم السريع تحاول حشد قواتها جنوبي الكرمك وفي محلية باو من أجل استعادة ذمام المبادرة في هذا الإقليم، ولكن ما تزال الأفضلية القتالية والعسكرية في محور إقليم النيل الأزرق أيضا في صالح الجيش السوداني في هذا المحور.
1: فضت قوات الأمن السورية وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك لعدم حصول منظميه على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. رفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهجرين. وطالبت قوات الأمن المشاركين بإنهاء التجمع فورا قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنظمين. وجاء ذلك بالتزامن مع تجمع آخر مؤيد للحكومة ومعارض لمطلب حركة قانون وكرامة قرب موقع الاحتجاج بمحيط البرلمان. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في دمشق عن هذه الوقفة المطلبية.
12: هذه المظاهرة الثانية لما يعرف بحركة قانون وكرامة التي أنشئت في شهر نيسان الفائت في العاصمة السورية دمشق، والتي خرجت في أولى تظاهراتها في 17 من نيسان من هذا العام. واليوم هي المظاهرة الثانية التي خرج بها أعضاء هذا التجمع الذين طالبوا بعدد من المطالب السياسية وعدد من المطالب الاقتصادية وأيضا بعض المطالب الخدمية. كان أيضا بين المطالب محاسبة رموز نظام الأسد. على الجانب الآخر سيام كان هناك تجمع لبعض الشبان المؤيدين للحكومة السورية والرافضين لبعض مطالب هيئة قانون وكرامة، وقالوا أن هذه المطالب هي مطالب محقة، لكن لا يزال الوقت طويلا حتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كبير جدا. شهدت هذه الساحة التي نقف بها الآن نوع من النقاش بين الطرفين عن هذه المطالب وعن وقت تنفيذ هذه المطالب وإمكانية تنفيذ هذه المطالب، لكن قوات الأمن السورية وبحسب طبعا البلاغ 201 الصادر عن وزارة الداخلية السورية في 29 من شهر نيسان الفائت، والذي نص على ضرورة تنظيم التراخيص لأي تجمع أو أي تظاهرة في سوريا بشكل عام، والتي ستقدم إلى المحافظات التي ستقام فيها هذه التظاهرات. قالت قوى الأمن أن التظاهرتين المؤيدة وأيضا تظاهرة قانون وكرامة لم تحصل أي منهما على تصريح أو ترخيص للقيام بهذه التظاهرات. قامت قوات الأمن بإعطاء مهلة للمتجمهرين بضرورة إخلاء المنطقة وفتح الطريق المعطل كان هنا أمام مجلس الشعب أو المجلس النيابي في العاصمة السورية دمشق. سرعان ما انفضت هذه التظاهرة من هذه المنطقة، حيث قامت أيضا قوات الأمن بتأمين المنطقة وإعادة حركة السير في هذه المنطقة، وأيضا منعوا وقوع أي صدام بين المعارضين والمؤيدين لهذه التظاهرة. كما حصل سابقا كان هنالك احتكاك بسيط في تظاهرة الفائتة، لكن تظاهرة اليوم لم تشهد أي احتكاك بين المعارضين أو بين المتظاهرين وبين مؤيدي الحكومة الذين أيضا انفضوا بسرعة عندما قامت قوات الأمن السوري بإخراجهم من هذه الساحة. طبعا هذا القانون الذي صدر بعد حصول عدد من المظاهرات كان من بينها مظاهرات الساحل السوري، والذي قالت فيه وزارة الداخلية أنها حفاظا على الأمن العام في المنطقة ولقيام الأمن في المنطقة بتأمين أي تظاهرة أو أي تجمع خشية وقوع أي احتكاك بين المعارضين والمؤيدين للحكومة السورية، أنه يتوجب عليهم الحصول على هذه التصريحات بموجب هذا البلاغ وبموجب التعليمات التنفيذية الصادرة وفق هذا البلاغ. وبعد انتهاء هذا التجمع أعلن أيضا أو التجمع قانون وكرامة أعلن انتهاء الاعتصام هذا اليوم بنجاح مع إيصال مطالبهم كما قالوا في البيان الختامي بعد انتهاء هذه التظاهرة في هذه المنطقة بالقرب من المجلس النيابي.
1: في تونس دعا نشطاء محليون وقادة حركة أوقفوا والتلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد، دعوا إلى التظاهر اليوم وسط مركز المحافظة للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفكيك وحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي المتسبب طبقا لتقارير متطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة.
13: الخطوات المقبلة هي ما نرصده في هذه الصور، عودة الحراك الاحتجاجي إلى محافظة جابس، وكبنا منذ حوالي نصف ساعة مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمركز محافظة جابس جنوب تونس. انطلقت من المحكمة الابتدائية، جابت شوارع المحافظة وتوقف مسيرها هنا قبالة مقر البلدية. الشعارات التي رفعها المئات من الذين أموا هذه المظاهرة انتقدت السلطات التونسية، انتقدت ما اعتبرته تراخ في الاستجابة للمطالب البيئية الملحة للمحافظة، وانتقدت كذلك قرار المحكمة بعدم ثبوت الضرر على المحافظة وعلى أهاليها جراء المجمع الكيميائي المنتصب بالمحافظة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي، وطالبوا مجددا ومرارا وتكرارا وكما هو عهدهم وشأنهم منذ بدأت هذه الاحتجاجات قبل 9 أشهر، طالبوا بتفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي ثم إزالة كل هذا المجمع بما يعنيه ذلك من إزالة للخطر البيئي والصحي على المحافظة وعلى أهاليها. إذن أهالي جابس يعودون مجددا للاحتجاج بعد توقف دام لأشهر. في خلفية الصورة اعتبران مهمان: الأول اللجنة التي أنشأها الرئيس التونسي قيس سعيد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لإعادة دراسة واقع المحافظة البيئي والصحي، وكان لافتا أنها تتكون من خبرات ومن كفاءات من خارج الدولة التونسية، وذلك ما فهم على اعتبار أنه تعزيز لاستقلالية هذه اللجنة، العمل على أن تكون مستقلة عن الهياكل الإدارية إما التابعة للإدارة التونسية للدولة أو التابعة للمجمع الكيميائي. هذه اللجنة سلمت تقريرها في يناير الماضي، لكن لم ينتج عن ذلك، وفق أهالي جابس لم ينتج عن ذلك شيء، ليس هناك أي قرارات، أي خارطة الطريق، أي تعهدات. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني هو قرار المحكمة في فبراير الماضي بعد ماراثون من الجلسات التي كانت تؤجل في كل مرة قرارها في علاقة بالدعوة التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين بعدم ثبوت الضرر. هذا القرار القضائي على وجه الخصوص استفز الأهالي هنا، على اعتبار أن الضرر بالنسبة لهم ثابت في ماء المحافظة وهوائها وأرضها وبيئتها وواحاتها وكائناتها البحرية التي تنفق من يوم إلى آخر، ولكن كذلك ماثل وثابت من خلال العشرات من القبور لمرضى بأمراض مزمنة على خلاف باقي الولايات، أمراض الغدة الدرقية، السرطان، الأمراض التنفسية، تشوهات الولادة. الكثير من التقارير لمنظمات مستقلة تؤكد أو تربط هذه الوفيات وهذا المستوى الملحوظ من الإصابة بهذه الأمراض تربطها بالانبعاثات السامة التي يطلقها المجمع الكيميائي الضيف غير المرغوب فيه في هذه المحافظة منذ حوالي 50 عاما. إذن لكل هذه الاعتبارات ولغيرها يعود أهالي جابس من جديد للضغط من خلال هذا الحراك الشعبي ومن خلال تثوير الشارع، واليوم يستأنفون هذا الحراك الذي بدأوه عندما تم تسجيل المئات من حالات الاختناق بالغازات الملوثة في مطلع سبتمبر أيلول من العام الماضي.
1: أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على مدينة سان بطرسبرغ تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي، مضيفا أنه لا يرى جدوى حاليا من لقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
14: من خيرسون جنوبا إلى زابوريجيا وخاركيف شرق أوكرانيا وصولا إلى سان بطرسبرغ في العمق الروسي، تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو السيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف، فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي، بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوروجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
15: لقد تمكنا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة، وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
14: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
1: رصدت صحف العالمية مواصلة إسرائيل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في لبنان، وتناولت تعثر مسارة التفاوض بفعل الأموال الإيرانية المجمدة مع تآكل سردية الحرب أيضا داخل النخبة الروسية. تتابعون هذا التقرير وبعده إعادة لبرنامج حوارات العربي. إلى اللقاء.
16: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت سانجانا فارغيز أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقليعة، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023، فيما وثقت منظمات حقوقية حالات نزوح للسكان وتضرر المنازل والسيارات والأراضي الزراعية. ونقلت الصحيفة تحذيرات خبراء ومنظمات دولية من أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقاً قد تصل إلى العظام وإصابات تنفسية خطيرة، كما يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد في التربة والمياه ويمنع السكان والمزارعين من العودة إلى أراضيهم. كما أوضحت نيويورك تايمز أن خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية أكدوا أن المشاهد المصورة تتوافق مع استخدام قذائف أمريكية الصنع، وأن استخدام هذه الذخائر في مناطق مأهولة يثير أخطاراً جسيمة بسبب آثارها الصحية والبيئية طويلة الأمد. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول لورانس نورمان العقبة الرئيسية التي تعطل التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تطالب بالحصول على جزء من أموالها المجمدة في المراحل الأولى، بينما يواجه الرئيس ترامب صعوبة في تقديم تنازل يمكن أن يشبه بالاتفاق النووي الذي هاجمه لسنوات. وأشار نورمان إلى أن طهران تعتبر الإفراج المبكر عن الأموال ضمانة لجدية واشنطن بعد تجربة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي السابق، خاصة أن القيمة الحقيقية بالنسبة لطهران ليست الهدنة بحد ذاتها، وإنما قدرتها على استعادة الأموال وتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات والحرب، بينما ترفض واشنطن ذلك وتربط الأمر بخطوات لاحقة تتعلق بالبرنامج النووي. لذا ختم الكاتب بالقول إن المحادثات ما زالت تدور في حلقة مفرغة بين الوعود والخلافات العملية حول متى وكيف تحصل إيران على مواردها المالية، ما يبقي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهنا بتجاوز هذه العقبة. في صحيفة الجارديان ناقش باتريك وينتر التحديات التي تواجه إيران مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران تستعد للانتقال من حالة التماسك المرتبطة بالحرب إلى مرحلة قد تتسم بالتضخم المفرط والانكماش الاقتصادي وأزمات الطاقة وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية. وأوضح أن الاقتصاد يواجه انكماشا مع خسائر واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بينما سجلت أسعار الغذاء مستويات قياسية، إذ بلغت نسبة التضخم الغذائي السنوي 130% في مايو، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 176%، كما أدى تقييد الإنترنت والحصار الاقتصادي إلى تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وأشار الكاتب إلى أن شخصيات أكاديمية وسياسية تحذر من عودة أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران قبل الحرب، وسط دعوات لوقف الإعدامات وتخفيف القيود على الحريات، مضيفا أنه ورغم الآمال المرتبطة بتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، يؤكد اقتصاديون أن أي تدفقات مالية محدودة لن تكون كافية لمعالجة المشكلات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. ختاما، في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب سايمون شاستر أن النخبة الروسية لم تعد قادرة على إنتاج معنى للحرب أو صورة نصر قابلة للتصديق في ظل استمرار الاستنزاف العسكري وتزايد العجز عن صياغة هدف سياسي واضح رغم تمسك القيادة بمواصلة القتال ورفض التسوية. وقال إن تفكك الخطاب الفكري والسياسي الذي يبرر الحرب يمكن قراءته عبر حالة ألكسندر دوغين المعروف بعقل بوتين، والذي طور لعقود فلسفة الأوراسية الجديدة لتأطير الغزو بوصفه صراعا حضاريا مع الغرب، إذ إنه أي دوغين ورغم كونه أحد أبرز منظري الحرب بات عاجزا عن تقديم تفسير متماسك لها. وأضاف شاستر أن هذا الارتباك لا يقتصر على دوغين، بل يعكس حالة أوسع داخل الدوائر المؤيدة للحرب في موسكو، حيث بدأت تظهر إشارات إنهاك وتناقض في تبرير استمرار القتال حتى بين شخصيات كانت تعد من أشد الداعمين، خاصة مع تنامي الفجوة بين الرواية الرسمية والإدراك الشعبي، والتي اتسعت بفعل الإعلام الرقمي الذي نقل صورة أكثر قتامة من خطاب الدولة.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم من واشنطن. الحرب على إيران لم يصوت عليها الكونغرس الأمريكي ولم يطلبها الشارع، لكنها وقعت، والسجال الآن لا يقل ضراوة عن الضربات نفسها في الكونغرس وفي استطلاعات الرأي وفي قلب الحزب الجمهوري نفسه. ديمقراطيون يتهمون ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية وشن حرب على إيران بلا تفويض، وجمهوريون تقليديون يقفون خلف الضربات باسم الأمن القومي الأمريكي. لكن قاعدة ماجا تقول هذه ليست حربنا، وأمريكا لا تتحمل مغامرة أخرى بلا نهاية. الشارع الأمريكي قلق، والأغلبية لم تكن تريد هذا الخيار. الوقود يرتفع بسبب الحرب على إيران، والتضخم يعود، والمواطن يتساءل من يدفع الثمن؟ وفي الخلفية دائما سؤال واشنطن الأصعب: إلى أي حد تصنع إسرائيل القرار الأمريكي؟

0: أهلا بكم من جديد. نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن إمكانية تحول الانقسام في واشنطن إلى قيود حقيقية على خيارات ترامب في الحرب على إيران، ونناقش قدرة الرئيس الأمريكي على تجاوز ضغوط السلطة التشريعية في البلاد، ونبحث في الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران بين الدبلوماسية والتلويح بجولة تصعيد جديدة. ولنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا الكرام، الأستاذ محمد المنشاوي الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، وأيضا نرحب ديفيد بلاجر عضو الحزب الديمقراطي، وجينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا، وأريد أن أبدأ مع الأستاذ محمد المنشاوي فيما يتعلق بسير هذه الحرب. إذا تحدثنا على المسار القانوني لهذه الحرب من وجهة نظر الدستور الأمريكي، هل هناك أي مسارات قانونية تسمح أو سمحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هذه الضربات والاعتداءات على إيران؟
1: تحية طيبة لك وشكرا على الاستضافة. الإجابة باختصار هي نعم، لكن نعم، من حق الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس منتخب أن يأمر القوات المسلحة الأمريكية بشن هجمات هنا وهناك، لكن عليه دستوريا أن يرجع إلى الكونغرس في غضون 60 شهرا من أجل السماح له بممارسة هذا الحق واستمراره لما بعد الشهرين. ورئيس ترامب رجع إلى الكونغرس قبل نهاية الشهرين وأوقف القتال قبل نهاية الشهرين، ورأى أنه لا يريد ولم يعد هناك حاجة إلى هذا التفويض من الكونغرس. الكونغرس من جانبه حاول أن يعرقل خاصة الأغلبية الأقلية الديمقراطية أن تعرقل الرئيس ترامب بقانون صلاحيات الحرب، لكنها فشلت في 6 أو 7 محاولات بسبب الأغلبية الجمهورية وإن كانت بسيطة خاصة في مجلس الشيوخ. لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أقر في عدة مناسبات أن الرئيس لم يخالف أي نصوص قانونية أو دستورية بإيقاف الحرب قبل مرور 60 يوما كما هو منصوص عليه في القانون الأمريكي، وعليه لم يخالف الرئيس أي قواعد دستورية.
0: نعم ممتاز. هذه الخلفية القانونية للحرب ديفيد، إلى أي مدى يمكن للحزب الديمقراطي أن يجيش الحزب الجمهوري أو يأخذ بعض من الأصوات الجمهورية لمنع هذه الحرب؟ ونتحدث الآن عن مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب الذي حدث منذ يومين، هل هناك ثقل ديمقراطي لإقناع بعض من الجمهوريين لأن ينضموا إلى زملائهم في المجلس من الديمقراطيين؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا النقاش الهام، لا سيما في وقت حيث يسود فيه انعدام اليقين حول ما يحصل إذا ما كان ثمة اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار أو لا وقف إطلاق نار أو حرب أو عملية عسكرية. من غير الواضح إطلاقا ما يجري مع الرئيس ترامب وإدارته. لذلك هنا ما قاله زميلي، المادة الأولى للكونغرس بامكانه أن أو تنص على أن الكونغرس بإمكانه أن يسمح بشن حرب، والرئيس في 28 فبراير لم يذهب إلى الكونغرس، ذهب مع بعض الخش في بعض المحادثات في الكونغرس، ولكن لم يكن من تفويض رسمي. ومن ثم حسب الدستور مضى 60 يوما في قانون صلاحيات الحرب أنه يجب أن يكون ثمة إخطار، وأنا أذكر ذلك لأن هذه هي الطريقة الاعتيادية التي يقوم بها الجمهوريون والرئيس ترامب يحاولون المضي فيها قدما أو العمل. الديمقراطيون يريدون دبلوماسية أكبر، يريدون تحالفات، لا يريدون المضي في هذا قدما وحدهم. إذا ما عدنا إلى الجمهوريين عن سؤالك، إن الرئيس بوش الأب والابن الرئيسان في خلال عهديهما قاما بدخول في تحالفات في المنطقة وفي أوروبا وفي باقي أرجاء العالم، لم نرى أيا من ذلك. الجزء الجيد من وجهة نظر ديمقراطية أنه يظهر للأمريكيين أن هذه هي الحكومة التي تريدون، هذا انعدام اليقين السائد بعد كل هذه الأيام، وهذا يذهلون.
0: أنتقل الآن بسؤال إلى جينجر من الحزب الجمهوري، كما ذكر ديفيد بعد مرور 98 يوما تقريبا على بداية هذه الحرب، هل يعتقد الحزب الجمهوري أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر أمانا الآن بعد شنها هذه الضربات على إيران فيما يتعلق أيضا بالمصلحة العليا للأمن القومي الأمريكي؟
2: اعتذاري أن لم تتوفر الترجمة لي، ولكن إذا ما كنت تسأل عن الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين،
0: كنت أسألك
2: إذا ما الولايات المتحدة تشعر أنها أكثر أمنا من ناحية أمنية بعد إعلان هذه الحرب. ما نعرفه هو أن إيران لم تشكل تهديداً مباشراً على الولايات المتحدة أبداً، لذلك في الواقع إذا ما كان الأمريكيون الآن أكثر أمناً أو أقل أمناً، أنا أقول أننا أقل أمناً لأننا استفزينا وعادينا وخاصمنا وشنينا حرباً في الشرق الأوسط، وهذا استمرار لحرب منذ 47 عاماً. ولكن الطريقة التي شنها الرئيس ترامب فيها هي خلافية، ومن بيانات الوزير روبيو كانت هذه الخطة غير الأساسية للولايات المتحدة، وبدأنا هذه الحرب لأن إسرائيل كانت سوف تبدأ الحرب على إيران. لذلك الآن نرى أن الأمريكيين أقل أمنا، نحن أقل أمنا اقتصاديا بسبب إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الهائل الذي يؤثر بشكل كبير على كلفة المعيشة، ونرى أسعار التضخم ترتفع وأسعار المواد أيضا. من ناحية أو من منظور أمني، بسبب سوء حسابات ترامب وبسبب رد إيران على أساس أو على القواعد الأمريكية في البحرين و الكويت والمملكة العربية السعودية، هذا أثر سلبا على قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن يفضي إلى خفض في القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب للصين ودول أخرى لكي تأتي وتبني وتستثمر. لذلك بشكل عام إن بدء هذه الحرب ضد إيران على المدى البعيد سوف يضعف الولايات المتحدة ويظهر حدود قدرات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة، ويخفف من وجود الأمريكي في الشرق الأوسط ويفتح الباب لبلدان أخرى.
0: أستاذ محمد، يعني النقطة اللي جينجر بتتكلم فيها وتكلمت عليها تحديدا هي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل في بدء هذه الحرب. يعني رئيس ترامب مع نتنياهو كان يعني هما حليفة الحرب، والآن خصمان في تحقيق السلام الذي يريده ترامب. إلى أي مدى يستطيع ترامب الحصول على الاتفاق المنشود بدون موافقة إسرائيل ودون رغبة إسرائيلية في هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني؟
1: طبعا أنا دائما أقلل من حجم التقارير والتسريبات أن هناك خلافات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ربما تكون هناك بعض الخلافات الشخصية هنا وهناك، لكن على مستوى السياسات وما تقوم به الولايات المتحدة بالفعل.
0: يعني ممكن نقول أن الخلافات أنه ترامب يريد تحقيق انتصار سياسي دون توجيه ضربات، أما نتنياهو وإسرائيل
1: طبعا.
0: يريد
1: نتنياهو له حسابات غير حسابات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب والولايات المتحدة لها علاقات كبيرة تتخطى العلاقة مع إسرائيل. هناك علاقات هامة للولايات المتحدة، سواء كان في البيت الأبيض رئيس جمهوري أو ديمقراطي، مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تريد وقف القتال بأسرع ما يمكن بسبب تأثرها السلبي الكبير بسبب هذه الحرب. إسرائيل على النقيض تريد تدمير كل المقدرات الإيرانية بعد تدمير المقدرات العسكرية، المقدرات الاقتصادية، مصادر الطاقة، اغتيال المزيد من القادة والمسؤولين العراقي الإيرانيين، وعدم وقف القتال بأي صورة من الصور، ومنع أي اتفاق يمنح إيران أموالها المجمدة ويرفع عنها العقوبات ويجعلها تستطيع بناء قدراتها الذاتية. هذا أهداف إسرائيل، حرب إلى ما لا نهاية طالما معها الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لديه من الكروت الكثير، إن أراد الرئيس ترامب وتحتها خطين، إن أراد يستطيع أن يدفع إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القيام بأي شيء يريده. إذا هدد بوقف المساعدات، بوقف التعاون الأمني، بوقف التعاون الاستخباراتي بعد منح إسرائيل المساعدات.
0: لكنها يعني هذا الأمر ليس في العقيدة الأمريكية وليست في عقيدة الإدارة الأمريكية.
1: بالضبط. لكن نعم، لكن الرئيس ترامب لا يمكن توقع ما يقوم به. هذا صحيح مع أي رئيس تقليدي. الرئيس ترامب بسبب أنه رئيس استثنائي ذهب إلى هذه الحرب. لم نرى رئيس جمهوري خلال السنوات 40 أو 45 الأخيرة ذهب إلى الحرب مع إيران، أو رئيس ديمقراطي. الرئيس الذي خرج عن النص هو رئيس ترامب دعما وردوخا للضغوط الإسرائيلية، لكن في الوقت نفسه بسبب أنه هو رئيس ترامب بكل ما يمثله يستطيع أن يقلب الصفحة على إسرائيل إن أراد وإن كان هناك هدف واضح له.
0: أريد أن أذهب بهذه النقطة لك سيد ديفيد فيما يتعلق بقدرة أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن ينقلب على حليفه الاستراتيجي في الشرق الأوسط الأبرز، حليف الأبرز إسرائيل بهذه الصورة. هل تستطيع الإدارة الأمريكية، ونتحدث عن الإدارة الأمريكية أيا كانت، الإدارة الأمريكية السابقة أم الحالية إدارة ترامب، أن تنقلب على نتنياهو أو على الحكومة الإسرائيلية بالمعنى المفهوم، وتعمل على صياغة بعض من الاتفاقات التي ربما لا تعجب إسرائيل على الإطلاق؟
3: Well, this is the question that I think has followed, not necessarily dogged.
2: ليس بالضرورة أرق السياسيين الأمريكيين، ولكنه لاحقهم منذ الخمسينيات، منذ تأسيس دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لا سيما عبر الكونغرس، الديمقراطيون والجمهوريون كانوا داعمين أساسيين لدولة إسرائيل، نقطة وانتهى. وما جرى حديثا مع رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه طور علاقة أكثر شخصية من حيث الاتفاقات مع الولايات المتحدة. هو مع الرئيس أوباما السابق لم يتفق جيدا، مع الرئيس بايدن أيضا، ولكن لدينا الرئيس ترامب في ولايتين مختلفتين، لذلك طورا نوع من العلاقة الشخصية. والرئيس ترامب يعي ويفهم ماهية وعمل رئيس الوزراء نتنياهو والضغط الذي هو
0: العلاقة
2: تحته.
0: جنجر قوية جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما صرح به ترامب. إلى أي مدى يمكن أن يعلي ترامب هذه العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق مصلحة أمريكا وفوق مصلحة حركة ماجا؟
2: إن أمرا كان ملحوظا جدا بولاية الثانية للرئيس ترامب هو تمحص الشعب الأمريكي للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود. نتنياهو قال للأمريكيين أن مصالحه هي مصالح الولايات المتحدة، أي أن مصالح إسرائيل هي مصالح أمريكا، ولكن مع هذه الحرب نجد أنه لعقود كانت إسرائيل بدل أن تكون حليفا أكثر تصرفت وفق أجندتها الخاصة، ولقد كلفت الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات، آلاف من الجنود في محاربة أو في خوض حروب عدوانهم في الشرق الأوسط بمكاسب قليلة للأمريكيين. في الحقيقة فقط وصمت سمعة الولايات المتحدة وعزلت أمريكا على الساحة الدولية. حاليا كثير من داعمي ترامب يتساءلون إذا ما كان هذا القتال المستحدث أو الخلاف المستحدث بين نتنياهو وترامب هو تمثيلية، أو أنه ترامب فعلا يدافع عن مصالح الأمريكيين. وجهة نظر تقول أن أمريكا تستعمل إسرائيل على أنها حاملة طائراتها في الشرق الأوسط، ووجهة نظر أخرى تقول أن إسرائيل تتلاعب بالرؤساء لعقود في الولايات المتحدة المتحدة ومنذ عقود لجرها إلى حروبها، وهذا الآن يتبين. وأدلة لذلك هو الاستفاف الجمهوري الديمقراطي الحديث حول ملفات أبستين لكشف هذه الملفات، والآن نرى بعض الجمهوريين أيضا يصطفون مع الديمقراطيين في الكونغرس لفحص ومراجعة العلاقة العسكرية والقسم الجديد 224 الذي تحاول إسرائيل زرعه في تفويض قانون تفويض الدفاع القومي، مقلق للغاية، لأن نتنياهو قال علنا أنه لا يريد المساعدات الأمريكية العسكرية، ولكن نتنياهو ووكلاءه وعملاءه يتلاعبون بالتشريع الأمريكي لاختراق لإخراق المساعدات العسكرية الإسرائيلية في القوانين الأمريكية من دون وفي ميزانيتها من دون تفويض من الكونغرس، وهذا مقلق للغاية للشعب الأمريكي. لذلك نرى تصدعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ودونالد ترامب نفسه يبدو على أنه وفي على أنه ما يقول له نتنياهو ومريم أندلسون المتبرعة بالأموال الطائلة، وهذا يؤثر على داعميه من الجمهوريين لأنهم يرونه يتخلى عن الولايات المتحدة للتركيز عن مصالح
0: إسرائيل. هذا يذكرني أستاذ محمد ويذكرنا جميعا بما الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، وكان هناك غضب أمريكي ديمقراطي وجمهوري بعض الشيء على إدارة بايدن الإدارة الأمريكية السابقة بسبب انسياقها وراء حكومة نتنياهو، نفس الشيء تقريبا. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك الزخم الجمهوري الحقيقي الذي يغير مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو فعلا، خاصة أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن موضوع أن هناك خلافات هو غير دقيق على الإطلاق، إنما تسريبات مقصودة من بعض وسائل الأمريكية؟
1: بالطبع كما ذكرت الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة يتم تضخيمها بصورة كبيرة.

0: منح إسرائيل الضوء الأخضر اللي تفعل ما تفعل في غزة، منحها السلاح والمساعدات، ولم يتغير الأمر بعد وصول الرئيس ترامب، وإن دفع إلى وقف إطلاق النار، لكن منذ وقف إطلاق النار قتل أكثر من 1000 مواطن من قطاع غزة. فالسياسات لم تتغير، ربما تتغير في المستقبل القريب، ربما إدارة أو إدارتين، لكن الغضب الشعبي تظهره كل استطلاعات الرأي أن دعم إسرائيل كان غير يقطع على أي سؤال في أمريكا. كان الجميع يدعم إسرائيل خلال العقود الأخيرة، لكن الآن مع جيل الشباب أصبح وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك ديمقراطية في الحصول على المعلومات،
1: صحيح.
0: على عكس جيل الآباء، فهناك الآن غضب بين الشباب، حتى الشباب الجمهوري أقل من 29 سنة في الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين دعمهم لإسرائيل والقضية الإسرائيلية ولا يمارونها ولا والسردية الإسرائيلية في الأحداث أصبحت أقل من الدعم للفلسطينيين. يعني دعم الفلسطينيين زاد عن دعم إسرائيل خلال العقد الأخير بالنسبة لهذه الفئة السنية التي ستصل لأنهم أقل من 29 سنة، بعد 10 سنوات سيكونوا في الثلاثينات من عمرهم، بعد 20 عاما سيكونوا هم قادة الولايات المتحدة. فهذا يقلق إسرائيل بشدة، وأعتقد أن الوقت في صالح القضية العربية، لكن الإدارة الحالية والإدارة القادمة ربما ما بعد القادمة دعمهم لإسرائيل لن يتغير.
1: وماذا عن الحزب الديمقراطي ديفيد؟ إلى أي مدى يمكن أن يستغل الحزب الديمقراطي هذه القضية، قضية أن هناك شباب من الحزبين ضد سياسات إدارة ترامب لدعمها المستمر لحكومة نتنياهو حتى ولو كان على حساب الداخل الأمريكي؟ لا يوجد زخم ديمقراطي حقيقي، الأعضاء الديمقراطيون يلجؤون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وبسبب الأقلية الديمقراطية في المجلسين النواب والشيوخ لم نرى ضغط حقيقي من الديمقراطيين على إدارة ترامب لوقف هذه أو هذا الانسياق الواضح للجميع لإسرائيل.
2: أعتقد أن الجيل الأصغر، جيل الشباب، لا أعرف جيل الشباب، لا أعرف إذا ما كان جيل ما يسمى جيل زاد أو جيل واي، أنا أتي من جيل ما بعد الحرب بين العالميتين الثانية أو الثانيتين أو عفوا الثانية، وكان ثمة حقيقة أن الجمهوريين واستهدفوا و نالوا أصوات الشباب والأفارقة والأشخاص من أصول إسبانية في الانتخابات الماضية، وأعتقد أن ذلك تغير بشكل كبير في 18 الماضية. ولكن من منظور هذه الحرب على وسائل التواصل، أعتقد أن الحزب الديمقراطي يجب أن يعلي الصوت ويقول هذه هي أسس كيف تعمل السلطة الدستورية، وأن يرسي أسس ذلك، ونرى ذلك في عدد من المرشحين الذين يفوزون في أرجاء البلاد وهم يظهرون ويتبينون ويلمع نجمهم. وأعتقد أننا سوف نرى ذلك قبل الصيف بعد عيد العمال، لذلك أمامنا حوالي 90 يوما. لذلك أعتقد أن هذه الدفعة تم القيام بها، أن الحزب الديمقراطي ليس بأفضل حال حاليا على الرغم من أسعار النفط المرتفعة، أسعار الوقود المرتفعة، التضخم المرتفع، ولكن من وجهة نظر حزبية لدينا بعض التغييرات التي يجب أن نقوم بها بسرعة، ولكن بشكل فردي إذا ما نظرنا إلى مثلا الوسط الغربي والقطاعات أو الولايات الجنوبية والغربية، ثمة فرص أكبر للديمقراطيين لأنهم ينقلون أسس ماهية هذه الحرب.
1: جينجر، هل هناك مخاوف في الحزب، مخاوف الحزب الجمهوري لخسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية القادمة بسبب الحرب على إيران؟
2: نعم، هذا من أكبر المخاوف الذي أو التي تساور الجمهوريين، لأنه حتى ولو كان ترامب نفسه ليس على لوائح الاقتراع في نوفمبر، فإن الجمهوريين على لوائح سوف يثقل كاهلهم هذه الحرب. وما يلاحظ في حملة انتخابية في 2024 كانت تجمع الشبان اليافعين، المستقلين، الطبقة العاملة، الرجال السود من

0: الأصول الإسبانية من البيض، لذلك جمع ووحد طوائف كثيرة ومجموعات ديمغرافية واسعة، وكان بإمكانه أن يقوم بأي شيء. وأما الآن ما يدفعه ليخسر ناخبيه ودعم له هو أنه رؤي أو ارتؤي له على أنه وفر بشكل سريع أسلحة لإسرائيل لتستعملها ضد غزة وفي حرب إسرائيل، ومن ثم إسرائيل ضربت إيران في حزيران 2025. لذلك ترامب رمى بعيدا دعمه الشعبي بغية القيام بالرهان الإسرائيلي، ما لم يقم به الكثير أو ما قام به عفوا الكثير من الرؤساء الإسرائيليون، ولكنه كان من المفترض أن يكون رئيس أمريكا أولا. ومن هنا انبثق خيبة الأمل حينما تخلى عن الأمريكيين وبدلهم ذلك. ولكن الديمقراطيون يعملون على منصة نحن نكره ترامب ونحن نناهض ترامب، وهذا لا يجعلهم يحققون أهدافهم. ولكن ترامب يخسر الدعم، ولكن قد لا يصوت الكثير من الديمقراطيين في هذه الحرب.
1: سنرجع إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن قبل ذلك أريد سؤال مباشر ولنكون موضوعيين. هل الرئيس الأمريكي ترامب في مأزق وأنه لا يستطيع فعلا نهاية هذه الحرب وهناك عوامل اقتصادية وسياسية، أم أن الرجل في أريحية من أمره كما يقول ولا يوجد أي ضغوطات سواء اقتصادية أو سياسية عليه لإنهاء هذا الملف؟
2: بصفة شخصية أعتقد رئيس ترامب في أزمة والولايات المتحدة في أزمة، أزمة إنهاء هذه الحرب. رئيس ترامب يرى نفسه انتصر عسكريا بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية في أغلبها، وعليه يجب أن يحصل على ما يعكس ذلك في المسار التفاوضي في مسار إسلام أباد، وعلى النقيض إيران ترى نفسها انتصرت بصمتها الكبير ضد أقوى جيش على الأرض وأكبر جيش في التاريخ إضافة إلى إسرائيل، وعليه لن تتنازل. والإيرانيون يلعبون اللعبة الدبلوماسية أكثر بأكثر براعة من الأمريكيون، والوقت في صالحهم. هم يرون أنفسهم إذا تنازلوا في موضوعات تتعلق بالسيادة هذا سيكون نذير شؤم، ولن يكون لهم وجود في السنوات المقبلة ولا في العقود المقبلة. الرئيس ترامب في عجلة من أمره، هو ليس استراتيجي يريد أن يحل المشاكل بسرعة، هو تصور الحرب في تخلص في أيام أو أسبوع بالكثير، وجد نفسه يحارب 40 يوما، والآن التفاوض دخل اليوم ربما 50 ولم تظهر هناك أفق للنجاح بصورة شديدة. والإيرانيين يدركون ذلك، أن الضغوط على ترامب أكثر من الضغوط عليهم، خاصة أسعار الوقود التي ندفع كلنا أسمنها وارتفعت، وأسعار المواد الغذائية وخلافه. فأعتقد الأزمة أكثر في واشنطن، الأزمة أكثر في البيت الأبيض، الأزمة أكثر في الرئيس ترامب الذي جاء على أجندة أمريكا أولا، ولن تكون هناك حروب أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موثق في كل حملاته الانتخابية الأخيرة. ونائب الرئيس نفسه ذكر في مقالة شهيرة في نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب لن يخوض أي حرب في الشرق الأوسط، جي دي فانس ذكر ذلك. فالآن نحن في ورطة، البيت الأبيض في ورطة، كيف ننهي هذه الحرب بصورة تظهر الرئيس ترامب منتصرا؟ هذا هو أكثر ما يكترث به الرئيس ترامب، أن لا يظهر مهزوما، وأن لا يظهر كالرئيس أوباما بصفقة تبدو ضعيفة بالنسبة للجانب الأمريكي. وإيران حتى الآن لم تسلم الرئيس ما يريد.
1: نعم ديفيد، كما جينجر قالت قبل قليل، مشكلة الديمقراطيين هي أنكم تكرهون دونالد ترامب ولا تكرهون سياسات دونالد ترامب، وفي نفس الوقت يعني كلنا نعلم أن إدارة بايدن كانت تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل استمرار الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة. إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الديمقراطي ربما يحدث الفارق في الانتخابات النصفية المقبلة ويغير من سياساته تجاه إسرائيل، لا سيما بعد تصويت 44 سيناتور أمريكي ديمقراطي ضد منح إسرائيل الأسلحة التي كانت ستقتل بها المدنيين في غزة ولبنان، بصرف النظر عن تمرير التشريع، ولكن 44 سيناتور ديمقراطي عارضوا هذا التشريع. هل يمكن أن نرى تغيير وشفت حقيقي في سياسة الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل؟
0: أولا لزميلتي أقول لا أعتقد أن الديمقراطيين يبنون حملتهم على كراهية دونالد ترامب. ما نقوم به على الأقل في 98 اليوم الماضي هو أنه حينما يقوم عدوك بارتكاب أخطاء دعه يقوم بذلك. لذلك نحن لا نقوم بملء المساحة العامة بمعلوماتنا، ولكن ما حصل في الأشهر الماضية هو أنه نعم هو يقترف الكثير من الأخطاء، ويجب أن نسجل انتصارات بسبب أسعار الوقود، التضخم والحرب التي لا تنتهي، ولكننا لا نفعل ذلك لأنه يجب أن نستبدل ذلك بشيء ما، وهذا مبني على وقائع. ولكن فيما يتعلق بالتصويت، التصويت الأحدث الذي ذكرت، دونالد ترامب لديه خناق يشده على الحزب الجمهوري في البلد، وهذا الخناق يتشكل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ربما 2 أو 3 من مجلس النواب، ولكن هذا يتزايد من حيث معارضته، ولكن ذلك قلب السياسات رأسا على عقب حول كيفية الانخراط إذا ما بإمكاننا أن ننجز شيئا أو ما. لذلك كما ذكرت زميلتي ثمة ما رأيناها في الأيام العشرة الماضية من التصدعات التي تظهر ربما مرتبطة بالانتخابات النصفية. لقد أبلى بلاء حسنا مع ماسي وفي تكساس، ولكن كان ثمة بعض السباقات كولاية أيوا. لذلك أعتقد أنه ثمة أمل، ولكن الوقت ينفد. الديمقراطيون يحتاجون إلى وجود برنامج بحلول 4 من تموز حتى يوم العمال ومن ثم حتى آخر.
1: أريد العودة لحركة ماجا، القاعدة الشعبية للرئيس ترامب، مرة أخرى. لا يوجد أي مؤثر حقيقي في حركة ماجا يستطيع إقناع القاعدة الشعبية للرئيس ترامب بأن ما يحدث في إيران خطر على الأمن القومي الأمريكي وأضر الاقتصاد، أم أن ترامب مسيطر سيطرة كبيرة جدا على رموز حركة ماجا حتى هذه اللحظة؟
0: ما وجدناه هو أن الحرب مع إيران قد خلقت صدعا كبيرا في ماجا، حركة ماجا، وأصبحت الولايات المتحدة أولا أو أمريكا أولا في مقابل إسرائيل أولا. وزميلي ذكر توماس ماسي، وتبين أنه كالبرق والصدع الأساسي في الحزب الجمهوري بين الولايات المتحدة أولا وإسرائيل أولا. ولقد هاجم تايلر جرين وتاكر كارسون، وهجماته على توماس ماسي، أعني ترامب، يعني مهاجمته لكل هؤلاء الأشخاص، حيث رؤيته الدستورية لتاكر كارسون ورؤية الولايات المتحدة. وهجمات ترامب قسمت الحزب الجمهوري بطريقة ربما لن يتعافى منها. والآن لدينا مجددا الولايات المتحدة أولا مقابل إسرائيل أولا. لذلك هذا ما يظهر كما قال زميلي، يبدو في آيوا ظاهرا، ومرشحو ترامب الأولين كلهم فازوا في الانتخابات الأولية، ولكن الآن نرى في الانتخابات العامة في آيوا مثلا مرشح ترامب خسر في مقابل مرشح لم يتقاضى أموال من آيباك، وهو أكثر استفافا مع ماها وكندي. لذلك إن الانتخابات سوف تظهر التصدعات في الحزب الجمهوري، وسوف ذلك يرى مآله إذا ما الديمقراطيون بإمكانهم أن يبنوا على ذلك. ولكن ما نراه هو تحول جيلي وفرق في التصويت بين الشبان وبين الأكبر سنا، وأيضا الانتخابات النصفية القادمة سوف تكون اختبارا
1: لترامب. هذه النقطة يعني طرحتها وهذه نقطة في غاية الأهمية، هل يمكن اعتبار نتائج الانتخابات النصفية المقبلة اختبار عملي للأيباك وكيفية دعم المرشحين الأمريكيين؟ الكثير من الشباب الأمريكي الآن يتحدث على أنه لن يدعم هذا المرشح أو ذاك بسبب أنه يتلقى أموال من الأيباك أو من الفصائل اليهودية أو الصهيونية الأخرى في أمريكا.
2: لا، أخشى فقط من تبسيط واختزال الانتخابات الأمريكية في العلاقة مع إسرائيل وأموال الأيباك. هذا أعتقد تبسيط مخل. القضايا خاصة انتخابات الكونغرس في نوفمبر، القضايا الأساسية هي القضايا الداخلية، أسعار ارتفاع مستوى المعيشة، أسعار الوقود، التضخم، هذا الأساس. طبعا هناك كثير من الغضب بسبب الحرب على إيران. هي الحرب على إيران بالمناسبة استثنائية، بمعنى في الحروب السابقة جميعا في خاصة في الشرق الأوسط كان الدعم الشعبي منخفض في بداية كل الحروب، مثل في العراق وفي أفغانستان من قبلها، وبعد بدء القتال يرتفع الدعم الشعبي عندما يروا الجنود الأمريكيين يخوضون القتال بالفعل. هذه الحرب في إيران الدعم الشعبي أقل من 40% منذ بدايتها، وحتى الآن لم يزداد الدعم الشعبي للحرب رغم وجود مقاتلين أمريكان في الجبهات الأمامية وسقوط 13 ضحية أمريكي والمئات من المصابين. الحرب لم تنل أي شعبية لأن الرئيس ترامب فشل في إقناع الأمريكيين بجدواها وأهدافها. لم يستطع حتى اليوم يقول أنا هجمت إيران بسبب خدمة هذه المصالح التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ويكرر الملف النووي، لكن الأمريكيون لا يصدقون ذلك. أعتقد أن الانتخابات القادمة الرئيس ترامب يبدو أنه غير مكترس بها، هو يرى أنها بعد 5 أشهر، هذه فترة طويلة، الحرب ستنتهي والأمريكيون سينسون ذلك، وربما يخسر الحزب الديمقراطي الجمهوري في مجلس النواب على ما هو متوقع بنسبة ضئيلة، عدد بسيط، لكنه لا يخشى هذا، يبدو يكترس أكثر بإرثه الرئاسي، بما سيقول عنه التاريخ، بما سيترك في واشنطن من مباني جديدة في لينكولن ميموريال وغيرها، إرثه الشخصي. وأعتقد أنه لا يكترس أن يصبح بطة عرجاء لم دق في آخر عامين في حكمه، وهو لا يكترس ويبدو غير مكترس بذلك.
1: إذا تحدثنا ديفيد عن الرئيس الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يتحدث على أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا منذ أواخر شهر مارس، هل يمكن اعتبار هذه التصريحات حتى يومنا هذا تصريحات إيجابية في مصلحة الأسواق المالية وفي مصلحة عدم ارتفاع أسعار النفط؟
0: كلا، إنها ليست تصريحات إيجابية. أعتقد أن سوق الأسهم ليس جزءا من الاقتصاد الحقيقي، أقل من 50% حتى من الأمريكيين يشاركون في أسواق البورصة، ولكن ترامب هو الذي يضع معدلات داو جونز ويعني الأسهم الأساسية، ومن ثم سلفه كان جو بايدن يتحدث عن ذلك دائما. وكما قال زميلي للتو إنه سوف يكون في غضون 4 إلى 6 أسابيع نهاية هذه الحرب. هذا ما يقال لنا منذ فبراير، أنه تم الأمر تقريبا إلى حد كبير، وهذا الإعلان، هذا البيان بني على انعدام اليقين، وما تكرهه وول ستريت هو انعدام اليقين. ودونالد ترامب يستثمر، واكتشفنا ذلك عبر نيويورك تايمز، أنه يستثمر في أنواع من البورصات كالنفط ومصافي النفط والعملات المشفرة إلى آخره، وهو يراهن ضد السوق ويجني الأموال. لذلك هذا الإعلان الأول في 28 فبراير أن الأمر سوف ينتهي في غضون 4 إلى 6 أسابيع، عاده بعد أسبوع وأسبوعين إلى آخره. وأنا لا أتحدث حتى عن الوسائل التواصل التي ينشر عليها. لذلك هذا ما يقوم به هو يقوم بزرع انعدام اليقين ويدفع بذلك، وأعتقد أن ذلك يؤذي بلدنا.
1: إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الجمهوري يثق حالياً في إدارة ترامب للملف الاقتصادي وملف الحرب على إيران؟ هل هناك بعض من الجمهوريين التقليديين يؤكدون أن الرئيس ترامب سينهي هذه الحرب بالطريقة التي يريدها، أم ربما تفرض عليه أو يفرض عليه استمرار القتال بسبب أن مثلما ذكر الأستاذ محمد الإيرانيين لديهم خبرة واسعة في الدبلوماسية وفي التفاوض عكس الرئيس ترامب نفسه؟
0: حاليا يبدو أنه بدء هذه الحرب ضد إيران كان خطأ فادحا في الحسابات من قبل الرئيس ترامب. لقد دامت الحرب أكثر بكثير، ورأينا ترامب يقوم بإعلانات لأغراض ولشركات أو لمجالات مختلفة، ومن ثم يقول لأسواق البورصة أن الاتفاق اقترب، ومن ثم نرى نزاعات وإطلاق صواريخ في مضيق هرمز ومناكشات، ومن ثم بحلول الاثنين نرى أنه يحاول تهدئة الأسواق مجددا. يبدو أنه كان خطأ استراتيجيا في الحسابات، وكان سوف يكون مستنقعا أسوأ من فيتنام بسبب تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي والبنى التحتية الإقليمية التي توفر النفط للاقتصاد العالمي كمصافي النفط، بالإضافة إلى ذلك أنها كارثة للاقتصاد الأمريكي الذي سوف في نهاية تموز سوف يتأثر بشكل كبير حينما نبدأ بالنفاد من مخزوننا النفطي، لأن نحاول خفض أسعار النفط منخفضة للأمريكيين، والفرق في الأسعار سوف يكون مدمرا إذا ما استمرت هذه الحرب. لذلك ترامب أدخل الولايات المتحدة في مستنقع وليس من طريق واضح للخروج منها، لأن إسرائيل ونتنياهو لن يدع ترامب يقوم بأي اتفاق. يريدون من الولايات المتحدة أن تدمر إيران، وسوف يخربون ويقودون أي اتفاق عبر استخدام لبنان، وهذا أيضا استراتيجي للمجال الجوي. لذلك إسرائيل سوف تقوم بكل ما يلزم للحقول دون هذا الاتفاق. ليس لدينا خيارات عسكرية. ربما ترامب يحاول الخروج عبر إعلانه أي نوع من النصر، ولكن ذلك يبدو أقل ترجيحا.
1: أستاذ محمد، زي ما أستاذة جنجر بتقول أن رئيس ترامب رفع سقف يعني توقعاته جدا فيما يتعلق في هذه الحرب، ومنساق وراء إسرائيل مثلما تحدثت، ويعود في الحزب الجمهوري والكثير من المراقبين يعلمون ذلك. كيف يمكن لترامب أن يفلد من مصيدة نتنياهو وينهي هذه الحرب بسلام، لا سيما أن ترامب وضع عقدة تلو الأخرى على نفسه، و إسرائيل وضعت عقدة لبنان الآن ولا تريد الانسحاب من الجنوب اللبناني، وتم تجاهل الوثيقة الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية التي تم التوقيع عليها في الخارجية الأمريكية؟
2: كما ذكرت، الرئيس ترامب يستطيع وقف القتال في لبنان إن أراد، ويستطيع التوصل لصفقة إن أراد. لديه كل الكروت وكل المعطيات. هو رئيس منتخب في الولايات المتحدة، شعبته طاغية في الحزب الجمهوري على الأقل، لديه أغلبية في الحزبين في المجلسين النواب والشيوخ على الأقل حتى بداية العام الجديد. لكن أعتقد هناك غياب للرغبة السياسية ولتحدي اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب استعان بمفاوضين في ملف التفاوض مع إيران، ستيف ويتكوف صديقه التاريخي وصهره جاريد كوشنر، وهم لهم مصالح في إسرائيل، لهم علاقات في إسرائيل، علاقات عائلية وعلاقات استثمارية، وهم من يمثلون الولايات المتحدة، ولهم مصالح، يعني في تضارب مصالح فظيع بالمعايير الأمريكية لم يكن يتخيله أحد أن يكون حجم هذا الفساد بهذه الطورة في البيت الأبيض لأشخاص يمثلون مصالح الولايات المتحدة لكنهم في نفس الوقت as we said embed with Israeli lobby with Israeli leadership. هؤلاء الأشخاص عندما يسيرون إسرائيل بعضهم ينزل في بيت نتنياهو، فهذه العلاقة بهذا هي القوة. فأعتقد أن هذا صعب جدا، لكن الرئيس ترامب رئيس استثنائي ولا يمكن توقع تصرفاته. أعتقد أنه يستطيع إن أراد، وربما أنا أتوقع أنه سيكفل الحرب ويصل إلى صفقة، لن ترضي كل ما يريده لأنه رفع سقف عاليا جدا، خاصة فيما ذهب إليه الرئيس السابق باراك أوباما الذي أصبح شبحا في هذه المفاوضات، أنه أعطى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وهي أموال إيرانية. هو لا يذكر ذلك، لا يذكر أن هذه الأموال هي أموال الشعب الإيراني التي جمدتها الولايات المتحدة في مناسبات سابقة، والطبيعي أن تعود إلى الإيرانيين. لكن يذكر ما يريده، يذكر خطوط الحمراء، وهو كرجل تفاوض عليه أن يذكر أيضا خطوط حمراء للطرف الآخر. لا يجب أن ننسى أن القائد الأعلى في المنظومة الإيرانية آية الله علي خاميني تم اغتياله، وهذا ترامب لا يتحدث عن هذا كأنه تاريخ قديم. هذا صحيح، حدث منذ 3 أشهر، والإيرانيون لن ينسوا ذلك، وطبعا في حساباتهم هذه كانت نقطة متطرفة جدا. توقعوا أنها قد تحدث إذا استعملوا سلاح نووي، توصلوا سلاح نووي، لكن أن يبدأوا الحرب إسرائيل وأمريكا باغتيال المرشد الأعلى. هذا إيران ترامب لا يفهم أن هذا مثل شرخ في السكة الإيرانية، لن يسكوا في أي شيء، ويريدون أن تكون هناك تأكيدات لم يحصلوا حتى عليها من الرئيس أوباما.
1: نعم، بصرف النظر ديفيد عن الخلافات الجوهرية الموجودة بين الديمقراطيين والرئيس ترامب، هل هناك ثقة في الحزب الديمقراطي أن هذه الحرب ربما فعلا تقف بهذه الصفقة المرتقبة، أما أن هناك تشكك في إبرام هذه الصفقة، وربما يلجأ ترامب إلى توجيه ضربات أخرى على إيران تشعل المنطقة بأسرها؟
3: It's a tinderbox.
0: لا ندري، إنه كصندوق مفاجآت، كصندوق بندورة. إن المجموعات بالوكالة كحزب الله وحماس، كيف تجري المفاوضات مع حزب الله؟ لا تجري بحال جيد بين لبنان وإسرائيل وحزب الله ولبنان، والولايات المتحدة جزء من ذلك، وسوف نضاعف ذلك، حيث أن ليس فقط دول الخليج منخرطة في ذلك، لأن إيران استهدفتها وثمت خسارة في الحيوات، في الممتلكات، في إنتاج الغاز في الدوحة في قطر، 50% منها قضي عليه، لذلك ذلك سوف يتطلب سنوات لإعادة بنائه. ثمة الكثير من القلق في ذلك، وترامب من زار أولا في زيارته الأولى كان المملكة العربية السعودية ومن ثم قطر، ولقد تلقى الطائرة الكبيرة من القطريين، لذلك هذه الصداقات تتفانى لأنه أو تتلاشى لأنه ليس رئيسا في أوقات الحرب، لا يعرف ما هي ذلك، وهو ينفذ ويرتجل. والشهر والنصف المقبلين مهمين جدا، أولا 4 من تموز هو ذكرى التأسيس أو ذكرى الاستقرار، ولا يريد شبح إيران في هذه الذكرى أن يلاحقه. وما يحدث مع لبنان ومن ثم
1: أريد أن أختم معك بسؤال ربما متعلق بالحرب ولكن ليس بطريقة مباشرة. لا يوجد ثقة كبيرة للحزب الجمهوري في إدارة ملف الحرب على إيران بالنسبة لترامب، هل هناك ثقة على الأقل في الحزب الجمهوري بأن ترامب قادر على إدارة الملف الاقتصادي؟ وباختصار من فضلك.
0: ثمة قلق كبير في الحزب الجمهوري، لأننا نرى أن كل اهتمام ترامب يولى لإسرائيل أو يولى لإسرائيل ولإيران، والولايات المتحدة في أزمة كبرى، ليس فقط من كلفة المعيشة ولكن أيضا من الشركات الأجنبية. كان يجب أن يجلب الرئيس الأمريكي الشركات الأجنبية إلى بلدنا، بدل ذلك يحصل العكس، والأمريكيون يشعرون أنهم أصبحوا أفقر، ولذلك هذا الشعور بالاستثمارات مع كوشنر وويتكوف يغضب الأمريكيين، ونرى أن الأغنياء يصبحوا أكثر غناء والفقراء يصبحون أكثر فقرا، وهذه الحرب مع إيران قد تكون شبحا يطارد الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية، والديمقراطيون قد يعزلون الرئيس ترامب في السنتين المقبلتين، وذلك يظهر حدود الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، ونصل في نهاية الحلقة من حوارات العربي، ونشكر الأستاذ محمد المنشاوي الباحث والمتخصص في الشأن الأمريكي، وديفيد بلوجر العضو في الحزب الديمقراطي، وأيضا جينجر تشابمان العضو في الحزب الجمهوري. ونذهب الآن إلى استديوهاتنا في لوسيل. إليكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي لأبرز التطورات في الشرق الأوسط والعالم. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى طهران إنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما أعرب نقوي عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. وفي مداخلة سابقة من العاصمة الإيرانية طهران، تناول مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس ردود الفعل الإيرانية على أصداء زيارة وزير الداخلية الباكستاني.
1: يعني في الواقع يمكن القول بأنه عشية اليوم 100 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الذي يصادف يوم غد، يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية محملا برسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني بعد لقاءين كان قد عقدهما أيضا في بشكيك في قرقيزستان مع نظيره الإيراني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي، ولكن هذا لم يكن كافيا. يحمل رسالة معه من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وصف هذه الرسالة بأنها مهمة، وهي تأتي في توقيت غاية في الحساسية في الواقع في ضوء تصاعد المناوشات بين طهران وواشنطن، خاصة حول مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية لإيران، وهذا الأمر تكرر بشكل متصاعد ومكثف خلال الأيام القليلة الماضية، وتتسع رقعته شيئا فشيئا في إطار رؤية إيرانية انتقلت من الصبر الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات إلى الفعل الاستراتيجي وتثبيت المعادلات من خلال القوة والقوات المسلحة. وهذا ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم. وكذلك تأتي في وقت جبهة لبنان أيضا تشهد وضعا مختلفا بالكامل عن المرحلة التي بدأت فيها مرحلة وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وهذا أيضا من النقاط المهمة التي كان وزير خارجية إيران اليوم قد أشار إليها، وقال تعليقا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق منذ زمن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيد على شروط إيران. بالعموم يبدو بأن إيران مصرة على شروطها، وزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران محملا بهذه الرسالة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تأتي لحلحلة العقد وإزالة العقبات أمام المسار التفاوضي، خاصة ما يتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذا المسار الذي شهد انفراجات بحسب المسؤولين الإيرانيين خلال زيارة وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام في الواقع، والآن نستمر في هذا المسار من أجل إزالة العقبات وكذلك التشاور حول النقاط الأخرى المتعلقة بشروط إيران فيما يتعلق بالتفاوض في ظل مرحلة يبدو فيها الموضوع بين لا حرب ولا سلم، بل أقرب ربما إلى الاشتعال في ظل المناوشات في جنوب إيران.
0: اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان له أنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
2: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله تصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن اعتراف الإعلام الغربي بحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز يدل على انتصار سلطة المقاومة حسب تعبيره. وأضاف ولايتي في تصريح أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، في إشارة إلى المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتابع أن السلام الدائم ينبع من توازن القوى لا مما وصفه بوهم الالتزامات غير المدعومة. وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. عماد، أهلا بك. هل من جديد في المواقف والتصريحات المتعلقة بشأن المفاوضات مع إيران؟
3: حالة من الهدوء الكبير حامد، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي قبل نحو أسبوع أنه سيحسم الأمر مع إيران، لكنه لم يفعل ذلك. والسبب هو أن الرئيس الأمريكي يبدو حائرا بين الذهاب نحو العمل العسكري أو الذهاب نحو العمل الدبلوماسي. كلا الخياران أو كلا الخيارين يحملان في طياتهما طبعا أثارا اقتصادية وسياسية كبيرة على الإدارة الأمريكية. إن قرر الذهاب باتجاه العمل العسكري هذا سيؤدي لرفع أسعار البترول إلى مستويات أكبر مما هي عليه الآن، وسينعكس على الداخل الأمريكي بشكل سيء، سيخفض التقييم ونظرة الأمريكيين وثقتهم في الإدارة الأمريكية، سيؤثر عليه في الانتخابات النصفية المقبلة. كذلك الحال بالنسبة للخيار الدبلوماسي، إن قرر تحقيق اختراق دبلوماسي فعليه أن يقدم بعض التنازلات كما يقول معظم الخبراء. لا يمكن لأي اتفاق مع إيران أن ينجح دون أن يتنازل دونالد ترامب عن جزء من مطالبه، وأن يتنازل الإيرانيون في المقابل عن جزء من مطالبهم، ولا يبدو أن هذا يلوح في الأفق على الأقل في المدى المنظور. معظم المراقبين يقولون بأن الرئيس يفضل التريث، يفضل الوضع الراهن وهو حالة اللا سلم واللا حرب، لأنها تعطيه فسحة من الوقت خلالها يتم كأس العالم. الكأس العالم سيدار في 3 دول من بينها الولايات المتحدة كما تعلم. أيضا مسألة الانتخابات النصفية وعدم تأثير أي قرار سيتخذه الآن على مجريات الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. صحيح أنها بعيدة في نوفمبر، لكن الانتخابات التمهيدية الحزبية الداخلية تجري الآن على قدم وساق في كلا الحزبين، وهو معني بأن من سيحظون ببطاقة الحزب الجمهوري حزبه يجب أن يكونوا من الموالين له، لذلك هو مستثمر في هذا الشأن بشكل كبير. ليس هناك تسريبات كبيرة أيضا منذ ذلك الحين، أي منذ أن اجتمع دونالد ترامب مع مجلس الأمن القومي وقال أنه سيبت في الملف الإيراني ولم يبت. هناك فقط تسريب واحد يوم أمس نشر بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتمعوا مع خبراء نوويين في إشارة إلى أن المفاوضات ربما تتقدم، لكن طبعا المسؤولون الإيرانيون الذين يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأنه ليس هناك أي تقدم وليس هناك أي مفاوضات أصلا رسمية، هناك فقط تبادل للرسائل بين الطرفين لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الجانبين. وفي الأثناء هناك أيضا حالة من التوتر في الواقع بين البلدين كشف عنها في الصحافة. دونالد ترامب اعترف بأنه وصف بنيامين نتنياهو بالمجنون، قيل بأنه أجرى معه مكالمة حادة إلى حد ما، هو يرفض الذهاب بالخيار العسكري الذي يريده بنيامين نتنياهو. ولتزداد الطين بلة إنجاز التعبير، نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم تقريرا يبدو خطيرا يتحدث عن أن الإسرائيليين يتجسسون على الإدارة الأمريكية بمستويات غير مقبولة. صحيح أن التجسس بين الدول الصديقة يحدث، لكن وفق التسريبات وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقول بأن مستوى التجسس الإسرائيلي أكبر من المعتاد، تجاوز كل الخطوط الحمر. ويبدو أن هناك تقرير من 8 صفحات يعرض لتفاصيل هذا التجسس، ويبدو أن أحد المسؤولين الذين جرى التجسس عليهم هو جاريد كوشنر، وهو الشخص الذي يدير ملف المفاوضات مع إيران، وأن هدف هذا التجسس الإسرائيلي هو الاطلاع على حيثيات النقاش داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بالحرب على إيران وعموم الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يسبب أزمة كبيرة بين البلدين. لكن طبعا السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا البيت الأبيض، جميعهم نفوا هذه الأنباء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عماد الرواشدة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده. وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة دفاعية ضد الطائرات المسيرة بقيمة 2 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن الكويت طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى. وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
4: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها. كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: قال برنامج الأغذية العالمي إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تصاعد الصراع واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن تحليلا أجري في 3 دول معرضة للخطر خلص إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، 2,300,000 في أفغانستان، 1,300,000 في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه مستهدفة عدة بلدات ومدن. وفي أبرز حدث، أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخردلي قرب النبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لا يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته. وفي ردود الفعل اللبنانية، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف الاحتلال دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية.
5: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفياً في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
6: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرجعيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقاً باتجاه زوطر غرباً وجنوباً إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء و4 مصابين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة جرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 17 منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله في منتصف إبريل الماضي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقلعة. وقالت الصحيفة إن معلوماتها هذه استندت إلى أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة، فضلا عن شهادات أدلى بها خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلعت في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023. بدوره تحدث مراسل التلفزيون العربي في القدس في مداخلة سابقة عن هدم الجيش الإسرائيلي بلدات وقرى جنوبي لبنان.
7: هذا التأكيد من الجيش الإسرائيلي يأتي بعكس رواية كان نقلها أحد المصادر في اليونيفيل لصحيفتها آرتس، تحدث فيها عن أن آخر عملية هدم كانت رصدت من قبل اليونيفيل كانت يوم الأربعاء قبل الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية عن وقف لإطلاق النار. ادعى هذا المصدر أنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم ترصد عمليات هدم إضافية للقرى والبلدات اللبنانية جنوبية لبنان التي تخضع لسيطرة واحتلال جيش الاحتلال لها منذ توغل غله البري. أيضا أحد المصادر الإسرائيلية كان تحدث لها آرتس في نفس السياق أن مسألة وقف هدم القرى هي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، لكن كل هذا نصف في غضون دقائق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تحدث لها آرتس عن نفيه المطلق لتلقي أي تعليمات تفيد بوقف هدم القرى والبلدات جنوبية لبنان، بل تحدث عن أنه يواصل عمليات ما يسميها بعمليات هدم البنى التحتية في جنوبية لبنان. وهدم البنى التحتية إسرائيليا يحمل تعريفا كان تحدث عنه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، هو في حقيقة الأمر هدم لكامل البلدات ونسف لكامل هذه البلدات لسيما تلك الأقرب إلى الشريط الحدودي، هدم لألاف المنازل فيها كما كان تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو بالمناسبة من كان أيضا تحدث غداة الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الخميس الماضي، كان تحدث عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. بالتالي حديث الجيش الآن الذي ينفي رواية مصدر اليونيفيل يتقاطع إلى حد كبير مع حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان تحدث أيضا عقب الاتفاق عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. إذا ما تحدثنا عن سياق الهجمات بصورة عامة وليس فقط هدم البنى التحتية جنوبية لبنان، فالجيش الإسرائيلي يتحدث عن نسق مرتفع جدا من الغارات الإسرائيلية وصل إلى 150 غارة وهدف يقول إنه قصفها لحزب الله بنى تحتية، طبعا وفق ادعائه تتبع لحزب الله. خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث عن مخازن للأسلحة، تحدث عن مراكز قيادية قال إنها كانت تستخدم من قبل حزب الله، ولم يدلي بتعليقات جديدة على ما جرى في حادثة القصف التي أدت إلى قتل ضابطين في الجيش اللبناني وجندي لبناني اليوم، اكتفى بالتعليق الأول الذي كان نشره وتحدث فيه عن التحقيق في الحادثة، وأن ذلك أتى نتيجة أو عقب رصد مركبة قال إنها تحركت بشكل مشتبه به نحو قواته في تلك المنطقة أو بالقرب من قواته في تلك المنطقة، واكتفى بهذا بتقديم هذه الذريعة متحدثا عن أنه يحقق في هذه الحادثة.
0: غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم بونير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. وأتت الزيارة في وقت يطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساعي تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة بينها الوضع في لبنان وجهود خفض تصعيده مع إسرائيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات الرئيس اللبناني الذي اتهم طهران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن، قال إنه بناء على تصريحات الرئيس جوزيف عون سيظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وهي التي تقصفه يوميا. وأضاف عراقجي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت بلاده إلى اتفاق منذ زمن وفق تعبيره. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في خان يونس عن الاستهدافات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
8: منذ فجر هذا اليوم نسجل 9 من الشهداء، ارتفع هذا العدد خلال الساعتين الماضيتين فقط جراء استهداف إسرائيلي بمجزرة حقيقة، غارة إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين، مخيم الجوازات في المنطقة الغربية لمدينة غزة. خلف الاستهداف 7 من الشهداء بينهم سيدتين وطفلة، وأكثر من 10 من الجرحى جلهم أيضا من النساء والأطفال. العائلة التي استهدفت كانت قد نزحت اليوم إلى هذا المكان، وأحد الشهداء أيضا كان قد رزق بطفله الأول يوم أمس فقط، كان يعني يستقبل التهاني واليوم يدفن شهيدا. طبيعة الحال 7 من الشهداء، الشهيد الثامن في مدينة غزة كان برصاص جيش الاحتلال انتشل من مفترق دولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والتي أيضا من محيط هذه المنطقة انتشل أو نقل عدد من الجرحى مصابين استهداف من قنابل مسيرات إسرائيلية لكواد كابتر إلى المستشفى المعمداني ومجمع الشفاء الطبي. 8 شهداء في مدينة غزة جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، عدا عن عمليات النصف أيضا شرق مدينة غزة وصولا إلى جنوب القطاع مدينة خان يونس التي لا تتوقف عمليات النصف فيها على طول ما يعرف بالخط الأصفر، وهي تقريبا أكثر المحافظات التي يقضم جيش الاحتلال من مساحتها ضمن ما يعرف بالمناطق الأمنية. نتحدث عن بلدات الشرقية بني سهيلة، خزاعة، عبسان، المناطق الجنوبية الشرقية، منطقة معن، الشيخ ناصر، التحلية وجورت اللوت وأيضا قاع الجرين، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية نتحدث عن بلدة القرارة، وأيضا الجنوبية الشرقية بلدة الفخاري، وكثير من المناطق تقع في نطاق هذا الخط الذي يقضم أكثر من 60% من مساحة القطاع على طوله. فجر هذا اليوم كانت فاجعة أيضا في مدينة خان يونس، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين فوق منزل سكني. هذه الخيمة كانت لعريس، كانت مجهزة بالكامل. خلال هذه الساعة أو خلال هذه الدقائق كان من المفترض أن يكون هذا الشاب عريسا مع زوجته، لكن هذه الغارة أتت على خيمة نزوحه وخيمة زفافه فوق منزل سكني تقطنه عائلته. استشهد على الفور وأخرج بعد إخماد النيران جثة محتملة.

0: وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
1: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس، مفروض أنا الحين ألبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله العرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
0: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
2: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان المفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن رب اختار عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
3: كل يوم قصف، كل يوم في مجازر، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف، فبقول لك وقف إطلاق نار، فيش وقف إطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجنودهم في الأرض، مش رحمين أهل غزة بتاتا.
0: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات أكثر من 950 شهيداً رحلوا باستهدافات إسرائيلية ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
4: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
5: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية تعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية، وأضافت المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها، وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات والتنسيق بشأن الملفات المطروحة. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية وطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وبحث الانتقال للدخول في المرحلة الثانية. وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب على قطاع غزة.
6: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى وقف خروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما سرت المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
5: في الضفة الغربية شيع فلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق النار على مركبتهم قرب تل أرميدا في الخليل، وعمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال.

0: للمتصاعدة.
1: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدا مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدا جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
0: قالت دانيا سلامة والدة الطفل الذي قتله جنود الاحتلال الجمعة في الخليل للتلفزيون العربي إن الجنود أطلقوا النار مباشرة نحو السيارة التي كانت تستقلها مع زوجها، مما أدى إلى استشهاد طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز 7 من العمر.
2: كنا في السيارة رايحين نوصل حماتي على تل رميدة، واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع ايديه يعني انه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، اجت في اصبع جوزي، انا قاعدة بالسيارة ورا وابني بحضني، اجت الرصاصة في ايد جوزي بعدين في راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
0: أضرم مستوطنون النار في أراض وأشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفاد عضو مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أشعلوا النار في الأراضي خلال مرورهم على مركبة جبلية، وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى الموقع لإخماد النيران. هذا وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه عبر الاقتحامات المستمرة والاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. وفي سوريا، فضت قوات الأمن وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك لعدم حصول منظميه على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. ورفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهجرين. وطالبت قوات الأمن المشاركين بإنهاء التجمع فورا قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنظمين. وجاء ذلك بالتزامن مع تجمع آخر مؤيد للحكومة ومعارض لمطالب حركة قانون وكرامة قرب موقع الاحتجاج بمحيط البرلمان.
3: هذه المظاهرة الثانية لما يعرف بحركة قانون وكرامة التي أنشئت في شهر نيسان الفائت في العاصمة السورية دمشق، والتي خرجت في أولى تظاهراتها في 17 من نيسان من هذا العام. واليوم هي المظاهرة الثانية التي خرج بها أعضاء هذا التجمع الذين طالبوا بعدد من المطالب السياسية وعدد من المطالب الاقتصادية وأيضا بعض المطالب الخدمية. كان أيضا بين المطالب محاسبة رموز نظام الأسد. على الجانب الآخر سيام كان هناك تجمع لبعض الشبان المؤيدين للحكومة السورية والرافضين لبعض مطالب هيئة قانون وكرامة، وقالوا أن هذه المطالب هي مطالب محقة، لكن لا يزال الوقت طويلا حتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كبير جدا. شهدت هذه الساحة التي نقف بها الآن نوع من النقاش بين الطرفين عن هذه المطالب وعن وقت تنفيذ هذه المطالب وإمكانية تنفيذ هذه المطالب، لكن قوات الأمن السورية وبحسب طبعا البلاغ 201 الصادر عن وزارة الداخلية السورية في 29 من شهر نيسان الفائت، والذي نص على ضرورة تنظيم التراخيص لأي تجمع أو أي تظاهرة في سوريا بشكل عام والتي ستقدم إلى المحافظات التي ستقام فيها هذه التظاهرات. قالت قوى الأمن أن التظاهرتين المؤيدة وأيضا تظاهرة قانون وكرامة لم تحصل أي منهما على تصريح أو ترخيص للقيام بهذه التظاهرات. قامت قوات الأمن بإعطاء مهلة للمتجمهرين بضرورة إخلاء المنطقة وفتح الطريق المعطل كان هنا أمام مجلس الشعب والمجلس النيابي في العاصمة السورية دمشق. سرعان ما انفضت هذه التظاهرة من هذه المنطقة، حيث قامت أيضا قوات الأمن بتأمين المنطقة وإعادة حركة السير في هذه المنطقة، وأيضا منع وقوع أي صدام بين المعارضين والمؤيدين لهذه التظاهرة. كما حصل سابقا كان هنالك احتكاك بسيط في التظاهرة الفائتة، لكن تظاهرة اليوم لم تشهد أي احتكاك بين المعارضين أو بين المتظاهرين وبين مؤيدي الحكومة الذين أيضا انفضوا بسرعة عندما قامت قوات الأمن السوري بإخراجهم من هذه الساحة. طبعا هذا القانون الذي صدر بعد حصول عدد من المظاهرات كان بينها مظاهرات الساحل السوري، والذي قالت فيه وزارة الداخلية أنها حفاظا على الأمن العام في المنطقة ولقيام الأمن في المنطقة بتأمين أي تظاهرة أو أي تجمع خشية وقوع أي احتكاك بين المعارضين والمؤيدين للحكومة السورية، أنه يتوجب عليهم الحصول على هذه التصريحات بموجب هذا البلاغ وبموجب التعليمات التنفيذية الصادرة وفق هذا البلاغ. وبعد انتهاء هذا التجمع أعلن أيضا أو التجمع قانون وكرامة أعلن انتهاء الاعتصام هذا اليوم بنجاح مع إيصال مطالبهم كما قالوا في البيان الختامي بعد انتهاء هذه التظاهرة في هذه المنطقة بالقرب من المجلس النيابي.
0: في تونس خرج نشطاء محليون وقادة حركة أوقف التلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد للتظاهر للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي المتسبب طبقا لتقارير متطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة. الشعب
4: يريد تفكيك الوحدات. لا حاجة لتذكيرهم بأن يغضبوا، فمذاق الكبريت في هوائهم يشحذ أصواتهم كي تبقى عالية. الشعب يريد تفكيك الوحدات. وعدوا بالاستجابة لمطلبهم بتفكيك المجمع الكيميائي وعلاج آثار التلوث، ثم بدا لهم أن الوعود تبددت.
5: أكثر من 130 ألف مواطن عبر بشعار واحد هو تفكيك الوحدات، ولكن للأسف وكأن شيئا لم يكن. الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل مكوناتها في سبات عميق تتجاهل معاناة أهالي جابس اللي باقي كل يوم الأمر يزداد سوءا والبيئة في انحدار كبير.
4: كثير من هؤلاء يحملون ملف التلوث في أجسادهم، كم بدا لهم مشحفا أن تقضي محكمة بعدم ثبوت الضرر بعد عقود من تراكم السموم على أراضيهم. إلى مسيرتهم الغاضبة جاءوا بشهود لم يحضروا المحاكمة.
6: العالم يمكن فاهم انه القبسية يحبوا يفكوا الوحدات والتوانسة الكل يعني يخفين معاهم في القصة هذه، ف ما لا يأتي بالنضال يأتي بلمزة من النضال.
4: تحركوا هنا مجددا من المحكمة الابتدائية في قابس حتى مقر الولاية. اختصار رمزي لقضية لم تجد فصلا لا في قصور العدالة ولا في قصور السلطة فاستوطنت الشارعة كغيرها من تعابير الغضب في البلاد وما أكثرها.
7: بدا لهؤلاء لا السلطة ولا المحكمة في وارد إنصافهم، لذلك قرروا أن ينصفوا أنفسهم بأنفسهم فعادوا كما بدأوا منذ 9 أشهر إلى الاحتجاج. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، جابس.
0: قال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية إن قوات روسية هاجمت سفينتين مدنيتين في المياه الأوكرانية مما أسفر عن وقوع إصابات. وقال كوليبا أن القوات الروسية شنت هجمات على زورقين تابعين لخدمة البحث والإنقاذ البحري كانا ينفذان مهمة إنسانية ضمن الممر البحري الأوكراني. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على مدينة سانت بطرسبورغ تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي، مضيفا أنه لا يرى جدوى حاليا من لقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
8: من خيرسون جنوبا إلى زابوريجيا وخاركيف شرق أوكرانيا وصولا إلى سان بطرسبرغ في العمق الروسي، تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو سيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوروجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
9: لقد تمكنا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة، وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
8: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي يجسد حرص العراق على تكريس علاقات متوازنة ومثمرة مع أشقائه العرب على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح العبودي بأن العراق يعمل بصورة جادة على توسيع مساحات التفاهم وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخدمة مصالح شعوبها. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ دور العراق بوصفه حلقة وصل للحوار والتلاقي والتكامل الإقليمي من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك. تشهد ألبانيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشاريع سياحية قد تنفذها شركة مرتبطة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشمل هذه المشاريع تطوير جزيرة سازان وبناء منشآت سياحية في منطقة ساحلية وسط انتقادات من نشطاء ومنظمات بيئية.
10: احتجاجا على مشروع منتجع سياحي على صلة بإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، تجمع هؤلاء من أنحاء ألبانيا في زفيرنيك. وسط تصاعد الجدل حول مستقبل واحدة من أبرز المناطق الطبيعية في ألبانيا، تشهد العاصمة تيرانا احتجاجات متواصلة لليوم الخامس على التوالي. الاحتجاجات تنظم رفضا لمشروع يهدف إلى تحويل جزيرة سازان وأجزاء من محمية طبيعية إلى منتجع سياحي فاخر، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل المخاوف البيئية ومطالبات متزايدة بوقف المشروع. الاحتجاجات تزامنت مع تصريحات تحدثت فيها ابنة الرئيس الأمريكي قبل أيام عما وصفته باكتشافها جزيرة سازان برفقة زوجها خلال رحلة بحرية قاما بها قبل سنوات. تعود جزيرة سازان إلى الواجهة اليوم بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد انتقالها من موقع عسكري دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع سياحي في مشروع يعد بعوائد اقتصادية كبيرة. لكن المشروع في المقابل يثير تساؤلات معقدة بشأن مستقبل واحدة من آخر الجزر البكر في المنطقة.
11: أعتقد أن هذا الجزء تجب حمايته، فقدنا أجزاء كثيرة من ألبانيا تتمتع بطبيعة بكر، وأعتقد أن هذا أكثر أهمية لأن لدينا أنواعا انقرضت في كل مكان في البحر المتوسط وما زالت موجودة هنا.
10: الرفض لم يقتصر على الشارع، إذ عجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع مصورة نشرها ألبان عبروا فيها عن رفضهم للمشروع. الجدل الدائر حول المشروع تجاوز البعد البيئي ليصبح نقاشا أوسع حول إدارة الموارد العامة ومستقبل التنمية السياحية في ألبانيا، محذرين من تداعياته على أحد أهم المواقع الطبيعية في البلاد. المحتجون ومنظمات البيئة يركزون على المخاطر المحتملة للمشروع على محمية فيوزا نارتا التي تضم أراضي رطبة وموائل طبيعية لعدد كبير من الطيور المهاجرة والكائنات النادرة. في المقابل دافع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن المشروع، معتبرا أن سياسة حكومته في جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع السياحة حققت نتائج إيجابية لألبانيا. كما رفض راما الانتقادات الدولية الموجهة للمشروع، مؤكدا أن حجم الاحتجاجات جرى تضخيمه، واتهم من وصفهم بكارهي ترامب بالمساهمة في تضخيم الجدل المحيط بالمشروع، رغم إقراره بأن القضايا البيئية التي يثيرها المحتجون تستحق النقاش.
0: دعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث أوروبا إلى التصدي لما وصفه بغزو سواحلها عن طريق الهجرة في مناسبة الذكرى 82 لإنزال النورماندي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
12: للأسف حاليا تتعرض شواطئ أوروبية مختلفة لغزو إيديولوجيات خطيرة متباينة، شواطئ في إسبانيا وإيطاليا وفي اليونان وفي بلغاريا حيث تصل القوارب. متى ستتحرك العواصم الأوروبية لمواجهة هذا الغزو؟ أم فات الأوان؟ أدعو الله ألا يحدث ذلك وأؤمن أنه لن يحدث. الرجال الذين قاتلوا واستشهدوا هنا أعادوا الحرية إلى أوروبا. يجب على الجيل الحالي من القادة والمقاتلين الحفاظ على هذه الحرية، وإلا فإن ما نضلوا من أجله كان مجرد أمر مؤقت.
0: الصحف العالمية رصدت مواصلة إسرائيل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في لبنان، وتناولت تعثر مسارات التفاوض بفعل الأموال الإيرانية المجمدة. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يستكمل معكم التغطية خالد الغربي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
13: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت سانجانا فارغيز أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقليعة، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023، فيما وثقت منظمات حقوقية حالات نزوح للسكان وتضرر المنازل والسيارات والأراضي الزراعية. ونقلت الصحيفة تحذيرات خبراء ومنظمات دولية من أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقاً قد تصل إلى العظام وإصابات تنفسية خطيرة، كما يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد في التربة والمياه ويمنع السكان والمزارعين من العودة إلى أراضيهم. كما أوضحت نيويورك تايمز أن خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية أكدوا أن المشاهد المصورة تتوافق مع استخدام قذائف أمريكية الصنع، وأن استخدام هذه الذخائر في مناطق مأهولة يثير أخطاراً جسيمة بسبب آثارها الصحية والبيئية طويلة الأمد. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول لورانس نورمان العقبة الرئيسية التي تعطل التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب، موضحاً أن طهران تطالب بالحصول على جزء من أموالها المجمدة في المراحل الأولى، بينما يواجه الرئيس ترامب صعوبة في تقديم تنازل يمكن أن يشبه بالاتفاق النووي الذي هاجمه لسنوات. وأشار نورمان إلى أن طهران تعتبر الإفراج المبكر عن الأموال ضمانة لجدية واشنطن بعد تجربة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي السابق، خاصة أن القيمة الحقيقية بالنسبة لطهران ليست الهدنة بحد ذاتها، وإنما قدرتها على استعادة الأموال وتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات والحرب، بينما ترفض واشنطن ذلك وتربط الأمر بخطوات لاحقة تتعلق بالبرنامج النووي. لذا ختم الكاتب بالقول إن المحادثات ما زالت تدور في حلقة مفرغة بين الوعود والخلافات العملية حول متى وكيف تحصل إيران على مواردها المالية، ما يبقي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهنا بتجاوز هذه العقبة. في صحيفة الغارديان ناقش باتريك وينتر التحديات التي تواجه إيران مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران تستعد للانتقال من حالة التماسك المرتبطة بالحرب إلى مرحلة قد تتسم بالتضخم المفرط والانكماش الاقتصادي وأزمات الطاقة وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية. وأوضح أن الاقتصاد يواجه انكماشا مع خسائر واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بينما سجلت أسعار الغذاء مستويات قياسية، إذ بلغت نسبة التضخم الغذائي السنوي 130% في مايو، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 176%، كما أدى تقييد الإنترنت والحصار الاقتصادي إلى تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وأشار الكاتب إلى أن شخصيات أكاديمية وسياسية تحذر من عودة أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران قبل الحرب، وسط دعوات لوقف الإعدامات وتخفيف القيود على الحريات، مضيفاً أنه ورغم الآمال المرتبطة بتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، يؤكد اقتصاديون أن أي تدفقات مالية محدودة لن تكون كافية لمعالجة المشكلات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. ختاماً، في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب سايمون شاستر أن النخبة الروسية لم تعد قادرة على إنتاج معنى للحرب أو صورة نصر قابلة للتصديق في ظل استمرار الاستنزاف العسكري وتزايد العجز عن صياغة هدف سياسي واضح رغم تمسك القيادة بمواصلة القتال ورفض التسوية. وقال إن تفكك الخطاب الفكري والسياسي الذي يبرر الحرب يمكن قراءته عبر حالة ألكسندر دوغين المعروف بعقل بوتين، والذي طور لعقود فلسفة الأوراسية الجديدة لتأطير الغزو بوصفه صراعا حضاريا مع الغرب، إذ إنه أي دوغين ورغم كونه أحد أبرز منظري الحرب بات عاجزا عن تقديم تفسير متماسك لها. وأضاف شاستر أن هذا الارتباك لا يقتصر على دوغين، بل يعكس حالة أوسع داخل الدوائر المؤيدة للحرب في موسكو، حيث بدأت تظهر إشارات إنهاك وتناقض في تبرير استمرار القتال، حتى بين شخصيات كانت تعد من أشد الداعمين، خاصة مع تنامي الفجوة بين الرواية الرسمية والإدراك الشعبي، والتي اتسعت بفعل الإعلام الرقمي. الذي نقل صورة أكثر قتامة من خطاب الدولة.